كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

وجعلنا الليل والنهار آيتين

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله

آه، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم.

آه، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن

0: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني وأجيبوا الداعي وأطعموا الجائع وعودوا المريض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فعل المعروف يقي مصارع السوء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول عليه الصلاة والسلام: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة 4، ومن فوقها يكون العرش. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل

0: حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 سيئة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: سالم، سالم، ما بالك لا تجيبني يا أخي؟ أين أنت؟
1: أنا هنا يا رولا، بالقرب منك. ما بك يا أختاه؟ ما زلنا قريبين ولم أبتعد قط.
0: أتدري يا سالم أنني كلما تطلعت إلى هذه الطبيعة شدني شوقي إلى الإلمام بالأمور أكثر من سابقتها، فكلما غرف واحدنا من المعرفة أخذه الشوق من دون إبطاء إلى الغرف من هذه المعرفة أكثر مما سبق، وصار في إلمامه في غاية إلى التزود.
1: بالطبع يا رولا، فكل مؤمن يعتقد أن لزوما عليه معرفة ما يحيط به، فما الإسلام إلا إحاطة بالحياة، بالأمور كلها، أمور الدنيا والآخرة، أوليس هو دستور الحياة يا أختاه؟
0: والإسلام يا سالم تطرق إلى أمور الدنيا مثلما تطرق إلى أمور الآخرة، فهو الشامل الشمولي لكل هذه الحياة، دنياها كما سبق وأوردنا وآخرتها.
1: بل عالج كل أمور الناس والطبيعة يا رولا، هل في ذلك حيرة تقعين في شركها وأنت الآن تطلبين الاستزادة من المعرفة؟
0: وعالج أمور الإنسان، جميع أمور الإنسان في دنياه وفي آخرته، وانتهى به إلى ضرورة وعيه الحق والخير والسعي في سبيلهما مقدار استطاعته.

0: طاعته وقوته،
1: فلم يسمح لظالم أن يظلم غيره من الناس، ولم يترك مقهورا إلا وساعده على النهوض من بؤسه، ولم يترك شاردة أو واردة إلا وقال عنها، ولا مشكلة إلا وكان لها حلها في الإسلام يا أختاه. فالإسلام هو الحياة بقضها وقضيدها، هدوئها وضجيجها، إنه المعاناة والحل معا.
0: رويدك هنا يا سالم، تقول لي إن الإسلام لم يترك مجالا لظالم، وهذا حق، فلقد حضرتني ذاكرتي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يمنعون الظلم، بل كيف كان النبي والخلفاء بعده يقاتلون الظالمين حتى القضاء المبرم عليهم، كانوا يقاتلونهم من دون هوادة.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. أدركت يا أختاه كيف ينظر الإسلام إلى الظلم والظالمين؟
0: ولهذا قضى الإسلام على العبودية ونحرها، وهي التي كانت آفة منتشرة عند عرب الجاهلية، يتخذون من بشر مثلهم عبيدا ورقا يتحكمون بهم.
1: ولهذا لاقى أوائل المسلمين العذاب يا رولا حتى يدخلوا دين الله إلى القلوب، لاقوا الصعوبات التي ما بعدها صعوبات، إذ في الأمر تغيير نسق ونهج حياة دأبوا عليها منذ وجودهم.
0: صبروا وصابروا حتى انتشر دين الله، صبروا وكابدوا، قاتلوا واستعملوا طرق اللين، وكل ذلك طمعا في أن ينتشر هذا الدين ويعم الأرجاء كلها.
1: صبروا وتحملوا مشقات العذاب على أنواعها. فهذا بلال الحبشي، أقرأت عنه يا رولا كم لاقى الأمرين من أسياده وهو لم يزل على دين الله؟ بلال العبد الحبشي الذي تحكم بعنقه المسلمون لا لشيء إلا لأنه ذو لون وبنية تعمل، ما كانوا يظنون أن العمل حق وهو لله وحده.
0: بلال الحبشي رضي الله عنه، بالإمكان أن نتعرف عليه أكثر يا أخي، فكل ما أعرف عنه أنه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أوائل المؤمنين به.
1: بلال الحبشي مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أعزه الله بدخول دينه، الدين الذي يؤمن أن الناس سواسية في الحياة، لا فضل لإنسان على آخر إلا بالتقوى.
0: أعلم ذلك، لكن علينا معرفة ذلك الذي عاصر نبينا صلى الله عليه وسلم وآمن بدينه وبما أنزل على الرسول من آيات، وتحمل وجلد وعذب واستمر على دين رسوله مخلصا وفيا أمينا، حتى اعتبر من أقرب الناس إلى النبي المصطفى صلوات الله عليه وسلامه. أوليس هو الذي يجب أن يبقى بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذن له وللناس أجمعين بالصلاة بكرة وظهرا وعصرا ومغربا وعشية؟
1: نعم، إنه بلال بن رباح المؤذن، ويكنى أبا عبد الله، وقيل أبا عبد الكريم، وفي ذلك شأنه شأن السابقين، إذ كانت الكنية أساسية يا أختاه.
0: إنه عبد حبشي يستدل بذلك من لونه، وكذلك من تاريخه الذي حتى الآن أدرك منه قليله يا سالم.
1: نعم نعم، أمه حمامة الحبشية، وأخوه خالد الحبشي، وكلهم موال وعبيد جيء بهم وعملوا عند القبائل العربية في الجاهلية، كل في مضمار من العمل.
0: وعن إسلامه يا سالم، حدثني لأن في هذا أهمية، فحياة بلال المسلم المؤمن وكذلك حياة كل مؤمن تبدأ منذ بداية إسلامه، أي منذ بداية اكتشافه الحق.
1: بلال بن رباح أسلم يا رولا فعز بالإسلام، واستطلع معالم الطريق القويم، فكان الإسلام له خير عون، وكان هو للإسلام خير ابن بار،

0: وهنا ولا ونا.
1: قلت لي يا سالم إنه كان عبدا حبشيا، من أصيل عمله الرق للارتزاق شأنا يقيه مصاعب وكواهل الحياة الدنيا التي لم تساوي بين خلق الله.
0: نعم يا أخته، كان بلال عبدا لأمية بن خلف، وكان هذا الأخير يعذبه العذاب الشديد، وكان بلال يتحمل عبء العذابات كلها لا لذنب اقترفه.
1: تبا لمعذب المسلمين، وبورك بلال الذي تعذب لا لذنب اقترفه كما قلت يا أخي، سوى أنه إنسان لا معين له ولا حول ولا قوة.
0: مر به ذات يوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يعذب، فقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ فقد رق أبو بكر رضي الله عنه وهو السباق إلى الإسلام، إلى معرفة الحقائق، إلى الإيمان المطلق، رق لحال بلال كما رق لحال جميع من مثله وانتفض مسلما من أجلهم.
1: وماذا كان جواب أمية الذي على ما يبدو لم تدخل شفقة إلى قلبه؟
0: أجاب أمية أبا بكر قائلا: أنت الذي أفسدته، فأنقذه مما ترى. وراح يضربه ضربا مبرحا ويرمي عليه بشتى الأعمال التي تنوء تحتها الجبال.
1: هل أنقذه أبو بكر؟ وهذا أمر واجب يقتضيه دين الله وتعاليم رسوله.
0: طبعا يا أختاه، اشترى أبو بكر بلالا وأعتقه ابتغاء مرضات الله، وحرره من نير العبودية والذل والعذاب الذي كان على يد أمية.
1: وهكذا تحرر بلال وأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار من المسلمين الذين يعتد بهم وبمكانتهم المرموقة عند الله ورسوله الأمين المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: حقا، أذن بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما أذن في غير زمن، إلا أنه يقال عن أذانه لعمر. لكن المهم أن لبلال استطاعة في المواصلة يا رولا بلغت هذه الحدود، ولكل إنسان طاقة في أي مجال.
1: لكنني علمت يا سالم أن أبا بكر اشترى بلالا بناء على رغبة رسول الله، لأنه كان في قلب بلال انتماء إلى الإسلام، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يحس من فعل الإيمان الذي بداخله وبفضل ما أنزل عليه من وحي بما يجب أن يقوم به من عمل.
0: يقال عن عطاء الخرساني قوله: كنت عند سعيد بن المسيب فذكر بلالا فقال: كان شحيحا على دينه، فإذا أراد المشركون أن يقاربهم قال: الله الله. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: لو كان عندنا مال اشترينا بلالا. وهي حالة من مكارم الأخلاق التي تحل بها النبي صلى الله عليه وسلم وتزيّى.
1: وأعتقه أبو بكر، وذلك إحساسا منه بفضل هذا الرجل وتقديرا لإيمانه ولشدة تعلقه بالإسلام من جهة، وطاعة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى.
0: طبعا، في الإسلام لا وجود للعبودية يا رولا، فهو دين الحرية ودين المساواة ودين الطبع القويم والخصال الحميدة، وطاعة له وعدم معصية، ودين الصبر والمجالدة في سبيل الله.
1: وبعد اعتاقه ماذا فعل بلال؟ خصوصا بعدما عرفنا من العذاب الأليم الذي نزل به من جهالة العرب في تلك الأيام، وبالذات من أمية بن خلف.
0: قيل إلى جانب أنه كان مؤذن الرسول، أصبح خازنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي ذلك تكريم لبلال وإشارة واضحة كل الوضوح عن أمانته وصدقه، وكذلك جلال المنزلة.
1: وعن إسلامه ومآثره حدثني يا سالم ولا حرج، فلقد تطفح وجهي البشرى بسيرته.
0: شهد بلال بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخى رسول الله بينه وبين عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وقيل بين

0: وبين غير عبيدة، ولا تسأليني أكثر من ذلك شاهدا على هذا الرجل الحبشي الرقيق الذي شمخ بدينه وإسلامه. واستمر بلال محافظا على إيمانه بدين الله حتى قضى في سبيل دين الله يعبد واحدا ولا يشرك به أحدا، إنه الله السميع العليم،
1: حتى وافاه الأجل. لكن تعلم أين قضى بلال يا سالم؟
0: قال المدائني: مات بلال بدمشق ودفن عند الباب الصغير بمقبرتها سنة 20 وهو ابن 63 سنة، أي في عمر ما زال يقدر على العطاء يا أختاه.
1: حييت يا بلال مؤمنا بربك طائعا لما أرسله على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وبورك جميع من مثلك، جعلك الله مثالا يحتذى لكل مؤمن ومؤمنة.
1: المؤمنون الرجال سعوا إلى الله لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه تعالى، اعتصموا بحبلك لينتشر دين الحق، ولم تطوى بعدهم فسحة التاريخ.
0: أعلام في فجر الإسلام.

الريم رؤوف رحيم واهب متفضل حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم رحيم واهب متفضل ويا غافر الزلات

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بن العاص أستاذا في الذكاء والدهاء وسعة الحيلة، كان عبد الله أستاذا ذا مكانة عالية بين العابدين الزاهدين الواضحين.
1: لقد أعطى العبادة وقته كله وحياته كلها، وثمل بحلاوة الإيمان، فلم يعد الليل والنهار

0: لقد سبق عبد الله أباه إلى الإسلام، ومنذ وضع يمينه في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعا، وقلبه مضاء كالصبح المنير النضير بنور الله ونور طاعته.
1: عكف عبد الله أولا على القرآن الكريم الذي كان يتنزل منجما، فكان كلما نزلت منه آية حفظها وفهمها، حتى إذا تم واكتمل كان لجميع آياته حافظا، ولم يكن يحفظه ليكون مجرد ذاكرة قوية تضم بين دفتيها كتابا محفوظا، بل كان يحفظه ليعمر به قلبه، وليكون بعد هذا عبده المطيع، يحل ما أحل ويحرم ما حرم، ويستجيب له في كل ما يدعو إليه.
0: ثم يعكف عبد الله على قراءته وترتيله وتدبر آياته، متأنقا في روضاته اليانعات، محبور النفس بما تفيئه آياته الكريمة من غبطة، باكي العين لما تثيره من خشية.
1: خلق عبد الله ليكون زاهدا عابدا، لا شيء في الدنيا كان قادرا على أن يشغله عن هذا الدين الذي خلق له وهدي إليه. فإذا خرج المسلمون إلى جهاد يلاقون فيه المشركين الذين يشنون عليهم الحرب والعداوة، وجدناه في مقدمة الصفوف يتمنى الشهادة بروح محب وإلحاح عاشق.
0: فإذا وضعت الحرب أوزارها نراه هناك في المسجد الجامع أو في مسجد داره، صائم نهاره قائم ليله، لا يعرف لسانه حديثا من أحاديث الدنيا، إنما هو رطب دائما بذكر الله تعالى، تاليا قرآنه أو مسبحا بحمده أو مستغفرا لذنبه.
1: وحسبنا إدراكا لأبعاد عبادته ونسكه أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء يدعو الناس إلى عبادة الله يجد نفسه مضطرا للتدخل كيما يحد من إيغال عبد الله في العبادة.
0: لقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقضي حياته على وتيرة واحدة، وما لم يكن هناك خروج في غزوة فإن أيامه كلها تتلخص في أنه من الفجر إلى الفجر في عبادة موصولة، صيام وصلاة وتلاوة قرآن.
1: فاستدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وراح يدعوه إلى القصد في عبادته، فقال له: ألم أخبر أنك تصوم النهار لا تفطر وتصلي الليل لا تنام؟ فحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام.
0: قال عبد الله: إني أطيق أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحسبك أن تصوم من كل جمعة 2 يوم.
1: قال عبد الله: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فهل لك إذن في خير صيام داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما.
0: وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله قائلا: علمت أنك تجمع القرآن في ليلة، وإني أخشى أن يطول بك العمر وأن تمل قراءته، اقرأه في كل شهر مرة، اقرأه في كل 10 أيام مرة، اقرأه في كل 3 أيام مرة. ثم قال له: إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
1: ولقد عمر عبد الله بن عمرو طويلا، ولما تقدمت به السن ووهن منه العظم كان يتذكر دائما نصح الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله.

0: كان عبد الله بن عمرو مقبلاً على العبادة إقبالاً شديداً، الأمر الذي كان يشغل بال أبيه فيشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائماً.
1: وفي المرة الأخيرة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصد في العبادة وحدد له مواقيتها، كان عمرو حاضراً، فأخذ النبي الكريم يد عبد

0: عاش عبد الله بن عمرو بن العاص حياته لا يملأها بغير مناسكه وتعبده، غير أن خروجه إلى صفين مع والده عمرو مجرد خروجه ظل مبعث قلق له على الدوام، فكانت لا تلم به الذكرى حتى يقول وهو يبكي: مالي ولصفين، مالي ولقتال المسلمين.
1: ذات يوم وهو جالس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه، مر بهم الحسين بن علي رضي الله عنه فتبادل السلام.
0: ولما مضى عنهم قال عبد الله بن عمرو لمن معه: أتحبون أن أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ إنه هذا الذي مر بنا الآن، الحسين بن علي، وإنه ما كلمني منذ صفين، ولئن يرضى عني أحب إلي من حمر النعم.
1: واتفق مع أبي سعيد الخدري على زيارة الحسين، وهناك في دار الحسين تم لقاء الأكرمين، وبدأ عبد الله بن عمرو الحديث فأتى على ذكر صفين.
0: فسأله الحسين معاتبا: ما الذي حملك على الخروج مع معاوية؟ قال عبد الله: ذات يوم شكاني عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن عبد الله يصوم النهار كله ويقوم الليل كله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، صل ونم وصم وأفطر وأطع أباك.
1: وتابع عبد الله قوله. ولما كان يوم صفين أقسم علي أبي أن أخرج معهم، فخرج، ولكن والله ما افترضت سيفا ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم.

0: وبينما عبد الله بن عمرو يتوقل 72 من عمره المبارك، وإذ هو في مصلاه يتضرع إلى ربه ويسبح بحمده، دعي إلى رحلة الأبد فلبى الدعاء في شوق عظيم.
1: وإلى إخوانه الذين سبقوه بالحسنى ذهبت روحه تسعى وتطير، والبشير يدعوها من الرفيق الأعلى: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.

أحدا. تبارك الله حسبي دائما أبدا. الله ربي ولم أشرك به أحدا.

وقد رجوتك يا مولى الأنام، وقد رجوتك يا مولى الأنام، أغث عبدا ذليلا، أغث عبدا ذليلا.

يرجو القبول يرجو القبول وحسن الظن يصحبه فافتح له واجزه بالخير ما قصدك.

وصل ربي صلاة منك دائمة على الحبيب الذي أبدى لنا الرشد محمد صفوة الأعيان من مضر محمد صفوة الأعيان من مضر

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

عن سعيد بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

0: ياه، النسيان داء لا دواء له.
1: علي،
0: المسكين
1: ألا
0: نسي
1: تسمعني
0: توقف
1: يا ولدي؟
0: الدكان. كان تعب
1: طبعا لن
0: اليوم
1: تسمعني،
0: وسوف يتكبد
1: التلفاز من
0: وشق
1: جهة
0: الخشوع هنا
1: وهاتفك الخلوي من
0: ليأكل.
1: جهة أخرى، فكيف ستسمعني؟
2: نعم يا أمي.
1: هل تركت هذا الهاتف ونظرت إلي قليلا؟
2: نعم يا أمي، تركته.
1: مع من تتحدث؟ من هذا الذي يشغلك طوال الوقت؟
2: صديقي سامر يا أمي، صدقيني. انظري لتتأكدي.
1: نعم أصدقك، إنه صديقك سامر، أنت لا تكذب. ولكن ما سر هذه الأحاديث الطويلة ليلا ونهارا؟ ألا تجتمعان يا ولدي؟ ألا تخرجان معا؟
2: بلى يا أمي بلى، ولكن
1: ولكن ماذا؟ عندما ظهر الهاتف الخلوي للمرة الأولى قلنا أهلا ومرحبا، أصبح بإمكاننا الاطمئنان على أبنائنا في أي وقت، ولم نعلم حينها أن هذا الهاتف سيسرق منا أبناءنا وسيحرمنا منهم وسيقطع علاقتنا بهم.
2: يا أمي اهدئي أرجوك، لماذا كل هذا الغضب؟
1: وتسأل لماذا؟ أصبحت لا أعرف عنك شيئا يا ولدي، منذ شهور لم تتحدث معي، لم تخبرني شيئا مما يحصل معك في المدرسة أو الشارع أو النادي أو
2: أمي. لو حصل معي شيء لأخبرتك به فورا، صدقيني.
1: عن أي شيء تتحدثان طوال الوقت إذن؟
2: نتواصل يا أمي نتواصل، ألا تحبين التواصل الاجتماعي؟
1: إيه، ومن لا يحبه يا ولدي، ولكنه في زمنكم هذا زاد عن حده وجرف كالسيل كل ما عداه، انقطع بر الوالدين وندرت صلة الرحم وتقطعت أوصال العائلة وتلاشت الزيارات الاجتماعية، وليتكم مع كل هذا تستعملونه في الخير فقط، في النصح والإرشاد، في الدعوة إلى الله، ليتكم تفعلون ذلك، ليتكم يا ولدي.

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

0: يا أمي، أنا وأصدقائي نتواصل عبر رسائل مضحكة وأخرى مفيدة في الوقت عينه.
1: وكيف ذلك يا علي؟ ها أخبرني.
0: نتبادل النكات والأفلام المضحكة تارة والمواضيع الدينية تارة أخرى.
1: وهل تتثبتون من صحة هذه المواضيع قبل نشرها يا ولدي؟
0: نتثبت من صحتها؟ وكيف ذلك يا أمي؟

0: علي، حين ترسل لصديقك آية أو حديثا نبويا أو حكما شرعيا تثبت من صحته قبل نشره.
1: ولماذا كل هذا يا أمي؟
0: اسمع يا ولدي، ينبغي على كل منا أن يكون شديد الحرص في عدم نشر أي أمر لا يتثبت من صحته.
2: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
1: أظن أنني فهمت الحديث الشريف، ولكن زيديني فهما وعلما من فضلك يا أمي.
0: أما الهدى يا علي فهو ما دل الدليل الشرعي على أنه حق، كالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة مثلا.
1: نعم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له من الأجر مثل أجر من اهتدى به.
0: تماما يا ولدي، مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى، فإن لهم مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لأن فضل الله واسع.

0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: سبحان الله، وعكس الهدى هو الضلالة، أليس كذلك يا أمي؟
2: صحيح يا بني، وأما الضلالة فهي ما دل الدليل الشرعي على أنه باطل، كالدعوة إلى اللهو والمجون مثلا.
1: والمتسبب إلى الضلالة عليه من الوزر مثل وزر من ضل به، أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم، فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزارهم، لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله.
2: صحيح، فالأول بذل وسعه وقدرته في هداية الناس، والثاني بذل قدرته في ضلالتهم، فنزل كل واحد منهما منزلة الفاعل التام.
1: سبحان الله، وفي ذلك دليل ساطع على وجوب التثبت قبل دعوة الناس إلى شيء خشية أن يكون ضلالة فيلحق الداعي وزر من اتبعه.
2: أحسنت يا علي، ففي الحديث الشريف الترغيب في الدعوة إلى الخير وإن قل، والترهيب من الدعوة إلى الباطل وإن قل، وفيه أيضا ضرورة البداءة بالتعلم قبل التصدي للدعوة، لأن الدعوة على الجهل من أسباب نشر الباطل.
1: والعياذ بالله، لن أنشر بعد اليوم إلا ما أتثبت من صحته ودعوته إلى الهدى.
2: أحسنت يا بني، ولا تنس أنك كلما تعلمت كنت في من قال فيهم صلى الله عليه وسلم: ليس مني إلا عالما أو متعلما.
1: صلى الله عليه وسلم، ربي زدني علما.
2: آمين رب العالمين.

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

لذات نستهلها بالعناوين. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد الدوليين. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية. الأمن العام تباشر حملتها المرورية الشتوية للمسير الآمن من خلال فصل الشتاء. وحالة من عدم الاستقرار الجوي وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا الاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين. وعبر جلالته في البرقية عن إدانته لهذه الهجمات، مؤكدا تضامن الأردن التام مع الأشقاء السعوديين والوقوف إلى جانبهم فيما يتخذونه من إجراءات لحماية أمن بلادهم وصون سيادتها. وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث جلالة الملك برقية مماثلة إلى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وفاة أردني وإصابة 4 مواطنين أردنيين نتيجة الاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في الرياض تتابع أوضاع المواطنين المصابين بالتنسيق مع السلطات السعودية المعنية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتوفير كل ما يحتاجون إليه من مساعدة وإسناد، وكذلك تأمين نقل جثمان الفقيد رحمه الله إلى المملكة. وبين أن السفير الأردني في الرياض زار المصابين للإطمئنان على المصابين للإطمئنان على أوضاعهم الصحية والوقوف على احتياجاتهم، موضحا أن مواطنين غادرا المستشفى وأن مواطنتين ما تزالان في المستشفى لتلقي العلاج، وأن السفارة ستواصل متابعة أوضاعهما وتقديم كل أشكال المساعدة والإسناد اللازمين لهما. وجدد المجالي إدانة الأردن الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية والمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وثمن جهود السلطات السعودية وتعاونها في تقديم العناية والرعاية الطبية للمواطنين الأردنيين المصابين. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة المتوفى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابتين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة 309 آخرين في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. قالت الهيئة في بيان إن الاعتداء أدى إلى وفاة 12 شخصا من بينهم 4 سعوديين وشخصان من الجنسية البنغلاديشية وشخص من كل من الجنسيات الأمريكية، المصرية، الأردنية، السورية، الفلسطينية والسودانية. وأضافت أن 309 أشخاص آخرين أصيبوا ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات ومن بينهم إصابة حرجة. كما أسفر الاعتداء على أضرار مادية يجري حصرها. وأعلنت السلطات السعودية تعليق العملية التشغيلية في مطار الرياض بعد تعرضه لاعتداء أسفر عن وقوع إصابات.
قفزت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

0: إلى حوالي 20.1 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من عام 2026 مقارنة مع حوالي 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، بزيادة قاربت 1.5 مليار دينار منذ بداية العام وبنسبة نمو بلغت 8%. جاء هذا النمو بحسب بيان للصندوق نتيجة تحقيق دخل شامل بلغ حوالي 1.87 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 110 ملايين دينار. وقال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية إن نمو الموجودات وارتفاع دخل الصندوق يعكسان متانة القاعدة الاستثمارية التي ينطلق منها الصندوق للمضي في مرحلة جديدة من التوسع تجمع بين تنمية الاستثمارات القائمة والدخول في قطاعات نوعية ومشاريع كبرى، بما يوسع قاعدة أصوله ويعزز قدرته على توليد عوائد مستدامة. قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الوزارة ستبدأ من اليوم باستبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة والاستمرار في استقبال الطلبات تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء. وأضافت بني مصطفى إن عملية الاستبدال ستتم من خلال استقبال طلبات المواطنين في مديريات التنمية الاجتماعية في كافة محافظات المملكة وألويتها، بما يتيح التسهيل الحصول على المدافئ الآمنة وضمان وصولها إلى مستحقيها. ونتحول إلى الملف الفلسطيني، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 من أيلول عام 2027، مع الدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في التاريخ نفسه. وأرجع مرسوم التأجيل القرار إلى المعوقات الإسرائيلية والظروف الأمنية والسياسية التي تعرقل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. وأشار المرسوم إلى التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والقيود على الحركة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية. وميدانيا، أصيب 9 فلسطينيين بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين متطرفين وجيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم ومنعهم من قطف ثمار الزيتون في قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله وسط الضفة الغربية. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات في قرية دير أبو مشعل، من بينها إصابة بالرصاص الحي واثنتان بالرصاص المطاطي و6 إصابات بالاعتداءات بالضرب، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. وفي غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون باستهداف طائرة مسيرة للاحتلال 3 دراجات كهربائية شرق مخيم صيرات وسط قطاع غزة، ذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. وإلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدا مواصلة استهداف شبكة الصواريخ الباليستية وتقديم إسناد جوي للقوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة ضمن عملية واسعة تستهدف عناصر الجماعة وقدرتها العسكرية. وعودة إلى محلياتنا، حيث تطلق وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة العمري المدفوع الرسوم بهدف تسهيل العبور وتقليل زمن الرحلات وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الطرق. للمزيد عن هذه الخدمة وأهميتها، قال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محرمة.
1: تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان اعتبارا من صباح يوم الأحد تطبيق خدمة مسار على طريق الحران العمري مدفوع الرسوم. هذه الخدمة مخصصة لدفع الإلكتروني عبر محفظة إلكترونية خاصة بهذا المسار، بإمكان المواطنين الأردنيين تفعيلها من خلال تطبيق سند وإيداع رصيد في محفظتهم على تطبيق

0: سند بحيث انه عند مروره بالبوابات يتم التقاط رقم السيارة من خلال الكاميرات وخصم الرسوم تلقائيا دون الحاجة للتوقف. أيضا هناك خدمة مخصصة بإمكان الأردنيين وغير الأردنيين من خلال ملصق يتم تزويدهم فيه من خلال وحدة إدارة الطرق أصول الطرق في الوزارة أو من البوابات. هذا الملصق مشحون بمبلغ معين، هناك عدة فئات بإمكانه وضعه على السيارة. أيضا عند المرور تأخذ الكاميرات الباركود على هذا الملصق وتقوم بالخصم تلقائيا دون الحاجة للتوقف.
1: تباشر مديرية الأمن العام اعتبارا من اليوم حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء. وتأتي هذه الحملة للحد من حوادث السير والهادفة للحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة. وتشمل الحملة على تدقيق جاهزية المركبات والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء. وفي حال وجود أي خلل فني سيتم إعطاء صاحب المركبة في إشعار دون مخالفة لمدة أسبوع لتصويب أوضاع المركبة واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة. ونصل مستمعين إلى الحالة الجوية، حيث قالت دائرة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستبقى تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات القادمة، تترافق مع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة في بعض المناطق مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، ما يرفع احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة وشرقها. وتشير التوقعات إلى اتساع نطاق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، إذ يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة يصحبها الرعد أحياناً. وكان وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وجه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المملكة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة، وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، مع ضرورة المتابعة الحثيثة لتقارير نظام الإنذار المبكر. بدورها حذرت مديرية الأمن العام من خطر تشكل السيول المفاجئة وتدني مدى الرؤية الأفقية والانزلاق على الطرقات خاصة في جنوب وشرق المملكة، كما دعت إلى الابتعاد عن المناطق المكشوفة أثناء العواصف الرعدية ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول. قبل الختام مستمعينا، هذا تذكير بأهم عناوين النشرة. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد الدوليين. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية. الأمن العام تباشر اليوم حملتها المرورية الشتوية للمسير الآمن خلال فصل الشتاء. وحالة من عدم الاستقرار الجوي وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. وفي الختام مستمعين، هذه تحيات فريق العمل محمد شوكة المجالي، ياسين القيسي، رائد كريشان من دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية محمد رمضان. واقبلوا تحيات باسم مولدات، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى

قناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موطني روحي فداك وفدا البطولة في حماك وفداء كل مقدس في ضفتيك وفي رباك وفداء كل

صادقا سلمت يداك، جهدت عن شرف العروبة صادقا سلمت يداك، فغدوت رمزا للبطولة في جهادك في علاك، فغدوت رمزا للبطولة في جهادك.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين على كل شيء. صباح الخير أحبائي وعزائي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات برنامج البث المباشر من عمان والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق.

أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي، نحن معكم أكيد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، معكم أيضا عبر الموجات العاملة والتابعة لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم إن شاء الله المبارك. اليوم بداية أسبوع جديد، إن شاء الله يكون سعيد، إن شاء الله أن يكون مليء بالطاعات، أن يكون مليء بالخير وبالأخبار الجميلة، الخير الذي يتأتى عليكم وعلى هذا الوطن العظيم والكبير. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة. يوم الأحد، اليوم هو 11 من تشرين أول للعام 2026، اليوم 11 أكتوبر، أيضا اليوم هو 29، قد يكون آخر أيام شهر ربيع الأخير، سنعلم لاحقا ماذا سيصدر. إذن اليوم هو 29 من ربيع الأخير للعام الهجري 1448. يوم أمس تساقطت الأمطار في مناطق عديدة في جنوب وشرق المملكة، وكانت غزيرة في بعض الأحيان، حتى الأمطار وصلت للعقبة في معان في المناطق الشرقية. خلينا في البداية نطلعكم على أخبار تردنا متعلقة بهذا الأمر، الموضوع يعني جدا مهم فيستدعي مباشرة أبدأ وأتحدث عنه حتى تكون الأمور واضحة للجميع. أحبائي، عطوفة مدير تربية وتعليم منطقة البادية الشمالية الشرقية بالتنسيق مع عطوفة الحاكم الإداري قرر تعليق دوام المدارس في لواء لرويشد، في لواء لرويشد لهذا اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر. إذن عطلة للمدارس في لواء لرويشد، وأي شيء يستجد أكيد سنطالعكم به. اسمحوا لي أقول لكم تحيات فريق العمل، صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، صباح الخير للأستاذ مأمون شحادة.

مر النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر الجبور، وفي التقديم مهط بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجال. خليني أعود وأذكر بهذا الخبر. مدير التربية والتعليم في منطقة البادية الشمالية الشرقية بالتنسيق مع الحاكم الإداري قرر تعطيل المدارس اليوم في لواء لرويشد. ما حد يسمعني الآن في عمان ويعطل أولاده، الحديث يقتصر على لواء لرويشد. ليش؟ لأنه هذه الأمطار وحالة عدم الاستقرار الموجود، وأتمنى من أحبائي تتواصلوا مع إخواننا في إدارة الأرصاد الجوية لو تكرمتم. الأمطار قد تكون غزيرة، ويبدو أنها غزيرة يمكن في المناطق الشرقية ومنها لرويشد. أي تحديث، أي معلومات جديدة تصدر عن وزارة التربية أكيد سنضعكم في صورتها أول بأول. عموما صباح الورد والياسمين لكم جميعا أيها الأحبة. عموما ترى الأجواء مش باردة، يعني في حالة من عدم الاستقرار وفي مطر، المطر يتركز في المناطق الجنوبية والشرقية على ما أعتقد. كما شوي رح نتواصل مع أحبائنا في إدارة الأرصاد الجوية، رح يطلعون أكثر عن تفاصيل هذه الحالة، حالة عدم الاستقرار الجوي. ويا صباح الورد والياسمين.

0: بذكر الجميع احنا موجودين معاكم لايف الان عبر صفحتنا الموجوده على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وايضا راح نروح على صفحه الاذاعه ايضا لو نعمل عليها شير لو سمحتي استاذه تمارا. ايضا احبائنا الموجودين على الانستغرام الشيخ استاذه تمارا برضو موجودين معاكم، واكيد في ريلات موجوده معاكم على اكس وعلى اليوتيوب راح نضلنا نتابع معاكم اول باول، فضلا وليس امرا تعملوا مشاركه لحلقه اليوم. يلا يا النشامة خلينا نشوفكم. إلى إدارة الأرصاد الجوية معي أخي أيمن صبح المتنبئ الجوي. أيمن صبح، صباح الخير يا أستاذ أيمن.
1: صباح الخير أخي صدام، كافة الأخوة المستمعين.
0: يا أخي احنا نرجع بنحكي مع بعض من شتوية لشتوية.
1: نعم.
0: كيف حالك يا أستاذ أيمن؟
1: الحمد لله.
0: سيدي يبدو أن الأمطار كانت غزيرة في بعض المناطق الجنوبية والشرقية يوم أمس، واليوم في حديث أنه راح تتعمق هذه الحالة. بترك لك الهواء وكنا أذان صاغية لك، تفضل.
1: نعم الحمد لله رب العالمين. يعني هي الفعالية كلها كانت يوم أمس على المناطق الجنوبية والشرقية، إن كان محافظة العقبة، معان، أجزاء من المناطق الشرقية جهة الأزرق والمناطق المجاورة كلها، وأيضا الأجزاء الغربية من محافظة معان مثل وادي موسى، كلها كانت هطولات مطرية غزيرة، وكذلك كانت الأمطار رعدية.
0: نعم.
1: بفعل هذه الحالة وعدم الاستقرار الجوي. اليوم أيضا في راح تبقى المملكة تحت تأثير حالة الاستقرار الجوي، ملاحظ أنها ضعفت حاليا على المناطق الجنوبية، لكن بناء على صور الساتلايت اللي أمامي، صور الأقمار الصناعية، فعليا الآن كلها على المناطق الشرقية جهة الرويشد وجنوب الرويشد هناك أمطار رعدية.
0: طيب بس أنا عشان أقول لك شيء بدي إياك تفسر لنا إياه، لأنه قبل قليل قرر مدير تربية البادية الشمالية الشرقية تعليق دوام الطلاب في الرويشد. ماذا يجري بالرويشد الآن سيدي؟
1: الآن يعني مبين على صور الأقمار الصناعية عندي هناك غيوم ركامية ممطرة مع رعد. اليوم الآن يعني الفعالية استمرت في اليوم أمس وحتى ساعة الصباح لهذا اليوم، راح تستمر إن شاء الله في الساعات القادمة.
0: طيب عن باقي مناطق المملكة كيف هو الحال خلال الساعات القادمة؟
1: يعني بشكل أحسن نجم اليوم يعني الحالة الجوية وين بالضبط راح تكون أكثر فعالية. فعالية اليوم راح تكون على المناطق الشرقية جهة الأزرق، محافظة الزرقاء خاصة المناطق الشرقية، رويشد المناطق الجاورة، أيضا مناطق الجنوبية الشرقية جهة محافظة مناطق شرق معان، وكذلك محافظة معان، هاي في بعض الفعالية. لكن باقي المناطق الشرقية جهة محافظة الزرقاء كلها، مناطق الوسطى الشرقية، جنوب محافظة العاصمة، أيضا العقبة اليوم ما بنستبعد أنها تشهد زخات مطرية رعدية ممكن يكون فيها غزارة لبعض الوقت. يعني كل هاي المناطق اللي ذكرناها الجنوب والجنوب الشرقي راح يكون فيها فعالية، لكن أكثر شيء الجنوب الشرقي والشرقي.
0: طيب المناطق الباقي بنحكي مثلا مناطق الوسطى، عمان.

0: الان البلقة راح يكون في حالة عدم استقرار ولا لا ما في؟
1: نعم احنا بدنا نيجي عليه، يعني هسه المناطق الوسطى راح يكون حظها اقل، لكن ان شاء الله مع ساعات المساء ان شاء الله راح تشهد زخات من متفرقة من الامطار، خاصة المناطق الوسطى الشرقية. عمان ان شاء الله ايضا المناطق الغربية ما بنستبعد تشهد بعض المناطق فيها زخات متفرقة المطر، ممكن تكون غزيرة، ممكن ايضا يصحب الرعد، لكن مش بفاعلية المناطق الشرقية والجنوبية. ايضا مناطق الشمال ما مستبعد في ساعات المساء تشهد زخات متفرقة من المطر ومتقطع، مش لتكون لفترات طويلة.
0: لكني أطالع درجات الحرارة، ما في انخفاض يعني كبير على درجات الحرارة. لا. أخي أيمن وضح لنا هذا الأمر. يعني عمان اليوم وفقا للنشرة الإلكترونية اللي أنتم نشرونها على موقعكم تقريبا 30 درجة درجة الحرارة.
1: نعم نعم. يعني إحنا يوم أمس سجلت عمان في مطار عمان 33.5، اليوم تنخفض حوالي درجتين إلى 3 درجات، بتسجل ما بين 30 إلى 31، لسه درجات الحرارة مرتفعة أعلى معدلات تقريبا حوالي 3 إلى 4 درجات في بعض المناطق. ليش؟ لأنه مصدر الرياح الجنوبي الشرقي قادم من شبه الجزيرة العربية، قادم من مناطق دافئة بيرفع درجات الحرارة.
0: تمام تمام.
1: على النقيض من ذلك زي ما راح نشوف إن شاء الله اعتبارا بشكل تدريجي اعتبارا من يوم الأربعاء والثلاثاء أيضا راح تنخفض انخفاض بسيط، تسجل في عمل حوالي 27 إلى 28 درجة. ليش؟ لأنه بتغير مسار الريح، يصبح شمالي غربي قادم من شرق المتوسط. لكن إذا نعود أخي صدام على الحالة بالنسبة اليوم، يعني اليوم تصفطت مطر متفرقة خاصة على الجنوب والجنوب الشرقي، لكن بعد الظهر وبشكل تدريجي متوقعين إن شاء الله تشتد حالة عدم استقرار الجوي. المناطق الشرقية الجنوبية المناطق الوسط من ضمنها عمان أيضا كما ذكرنا، و وارد يكون في تشكل السيول بالأوزر المناطق المنخفضة اللي بدنا نأخذ حذر منها. ممكن مناطق أصلا ما يكون فيها هطول مطري بدنا نأخذ حذرنا، يجيها سيول من مناطق
0: صحيح
1: بعيدة.
0: صحيح
1: نعم
0: صحيح.
1: أيضا ما نستبعد مناطق البادية اليوم،
0: وهذا الإشي شفناه بالزمانات بالزرقاء وبعض المناطق. نعم. الشرقية
1: نعم نعم كل شيء وارد، فبدنا نأخذ حذرنا من المناطق المنخفضة، أي مناطق التجمعات المياه نبعد عنها حتى
0: تمام.
1: لما كان فيه هطول أمطار. وأيضا اليوم بعض المناطق في البادية راح يكون فيه رياح نشطة بتعمل على تدني واضح في مدى الرؤية الأفقية، بدنا نأخذ حذرنا من الطرق الصحراوية كان الشرقية أو الجنوبية.
0: أيمن صبح، في عندك أي تحذيرات أخرى أو ملاحظات أخرى ترغب أن تقدمها لإخواننا المستمعين هذا الصباح، أم أن هذا
1: نعم.
0: كل ما يعني لديكم حتى هذه اللحظة؟
1: يعني احنا ذكرنا معظم التحذيرات المهمة اللي هي السيول في الجنوب في الشرق في محافظة العقبة،
0: في رياح، في غبار.
1: نعم نعم.
0: يعني المناطق اللي ما فيها تساقط الأمطار راح يكون في أغبرة، راح يكون في غبار،
1: في رياح. نعم رياح. في غبار في مناطق البادية إن كان بادي الشمالي الشرقي أو الجنوبية، طرق الصحراوية، تدني مدى الرؤية الأفقية، أيضا المرتفعات العالية، عجلون، طفيل الشوبك، وارد تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية. أيضا بدني المانة من الانزلاق على الطرقات، يعني الآن
0: صحيح.
1: يعني معظم
0: صحيح.
1: الشوارع لسه ما انغسلت على المضبوط،
0: زي خاصة مع الرياح المثيرة للغبار، برضو هذا بالشكل مع الأمطار طبقة أولى في البداية بتشبه الصابونة على
1: نعم
0: الشوارع.
1: نعم هي المشكلة احنا بعدين والأهم هذا كله أن نأخذ التحذيرات على محمل الجد بعدين. يعني بالنسبة للطرق الخارجية وأيضا الطرق الداخلية بدنا ننتبه من موضوع السرعة، يعني السرعة بعض الأولوية مش
0: طبعا طبعا طبعا طبعا. يعني نتمنى أن يكون كلامك أن يجد كل أذان صاغية. بدأ أشكرك أخي العزيز المتنبئ الجوي أيمن صبح، صباح الورد لك ولكل زملائك في إدارة الأرصاد الجوية. تحياتنا لك يا سيدي، حياك الله.
1: أهلا وسهلا، شرفتوا.
0: يا هلا يا هلا.

بدنا ولا يمكن بكير عليها عبد المجيد عبد الله من علمك صوت المطر، ولا بكير هذيك بدها برد يا أستاذ؟ لا خليها خليها، هذاك بدها شتوي مع برودة، وواحد يكون لابس جاكيت ومطر برضو. تبعيت محمد عبدو بدل شكل الثياب برضو بكير عليها. احنا بنلعب الان في اجواء اول شتو في عمان والقصص، عرفت كيف استاذ مأمون؟ صباحكم ورد وياسمين احبائي. والله قبل شويه قاعد بتفرج على التلفزيون، واحنا لازم دائما نشير الى جهد المتبادل. زملائي بالتلفزيون منورين طبعا، اخواني واصدقائي ابراهيم جكات وكاثي فراج، بسألوا سؤال كثير مهم. قال لها انه يبدو انه في دراسه بتقول انه اليوم الانسان يستخدم 10%

هي فقط من دماغه. ترى أنا صرحت مع هذا السؤال، إنه معقول إحنا فقط بنستخدم 10% من أنشطتنا الدماغية يعني باليوم؟ طيب و90% وين راحت؟ برأيكم إنه هذا الكلام منطقي؟ الله وارد. أنا مثلا على سبيل المثال الحصر، ما إحنا بن يعني هنا بندردش في هذا الصباح، بس بنحكي كلام إن شاء الله فيه فائدة، ولكم إنكم أنتوا يعني تعيشوا هذا، وبتمنى ينعكس هذا الكلام على تعليقاتكم. هذا المرات أنا بحب إنه تعليقاتكم تكون فقط صباح الخير، يعني يكون فيها تعليق على قضية مطروحة. أنا بذكر إنه كان في بيناتنا تنافس دائم على سبيل المثال للحصر يوميا. كنا نتنافس على حفظ أرقام الهواتف، تتذكر يا أستاذ مأمون؟ يعني كنا بالبيت يعني ما نصدق وأبوي يقول بدارين على دار، هو شو رقم دار فلان؟ كل الموجودين في البيت نتسابق ونقول الرقم، لا لا لا لا. حافظين أرقام، يعني الواحد مخزونه من أرقام الهواتف مينيمم أقل شيء، أقل شيء حفظ له 50-60 رقم، 40 يا خلينا نقول 30 حفظ له بالراحة، الأقل رقمه رقم دار جده أبو والده أمه خواله خالاته إخوانه خواته، على الأقل هذه الأرقام معروفة. إحنا اليوم في عنا مشكلة مع أرقامنا. مع أرقامنا. أنا ما ببالغ إذا بقول لكم إنه في بعض الناس اللي الآن بيسمعوني إذا سألته قديش رقم هاتفك بده يعني لحظات، وبعضه ما راح يجاوب. يعني على الأغلب إحنا عارفين أرقامنا، لكن أسألك عن رقم أخوك بالكاد تعرف مخزن موجود عندك فقط، هذا التليفون اللي في إيدك هذا بدأ يفكر عنك. الذكاء الصناعي أو الصناعي كما يقال عنه في تهديد خطير للدماغ خلال الأيام القادمة أو الفترة القادمة السنوات القادمة، لأنه ما فيش ممارسة للأنشطة العقلية، وهذا كلام لكل أولياء الأمور اللي عندهم أطفال. هلا إحنا كبرنا يعني والواحد يمضي أيامه، لكن هذا الجيل القادم، هذا الجيل الذي لا يحمل قلم وورقة يكتب عليها قدام شاشة آيباد، المعرفة عنده كبسة زر. ركزوا معي في المصطلحات التي أقولها، المعرفة كبسة زر على تشات جي بي تي، اسأل أي سؤال خلال ثواني تكون عندك الإجابة، ومش إجابة أي إجابة دقيقة، إجابة حصيفة. يعني بتقول لي تمارا مش دائما، صح مش دائما، لكن بالعموم أنا بحكي عن نسبة تتجاوز 80-85% معلومات يعني ترد منسوبة إلى مصادر، وبعض الأحيان بعطيك المصدر، وحتى لو تكتب برضو في ذكاء حتى بالتعامل مع الذكاء الصناعي مرات تكتب إله المعلومة، أرجوك تأكد لي، أرجوك بحث عميق بوصل لك لمعلومة أكثر دقة. يعني هذا القصد إنه اليوم المعرفة متوفرة، مش محتاج تحفظ، مش محتاج تمارس أنشطة. حتى اليوم اسأل شفت مسلسل هذاك اليوم ويورد مشكلة، أتوقع أنه أول المسلسلات يوردها، أنا مش عارف شو اسم المسلسل، لا ابن عائلة عنده حالة من الوحدة، ما بيحكي مع أهله، صديقه تشات جي بي تي يتحدث معه ويجيب عليه، يعني بيحول الكلام للصوت، هلا انت بس تحكي مع الذكاء الاصطناعي بيجاوبك وكأنه صديقك، كيفك يا فلان، بقول لك اهلا وسهلا، انت كيف حالك، بتقول له تمام، اي قضيه موجوده معك بيسأله فيها هو ماشي، انا بدي اروح على البنك الفلاني، لو سمحت تبعت لي الخريطه المتعلقه بالوصول الى هذا الموقع ببعثها لي عندي، وانت ماشي بطريقك بالسياره، والله عندي لقاء عمل الان مع البنك الفلان الفلاني او المؤسسه الفلان الفلانيه، يا حزرك شو الاسئله ممكن يسالني اياها، بعطيك الاسئله، اصبح صديق. لكنه بالمناسبه صديق غير صدوق الذكاء الاصطناعي، ترى يقف دائما وابدا الى صف صديقه حتى لو كان على غلط، وما بنصحك النصيحه اللي يعني بعطيك معلومات يعني في مجال الصداقه، يعني دائما وابدا هو صاحب اللي بتعامل معه. ضحكني واحد، اثنين أصدقاء يا مأمون طرحوا نفس المشكلة الاثنين على الذكاء الاصطناعي. الأول قال، واحد يقول لنفطر اسمه محمد وإبراهيم، واحد قال أنا تهاوشت مع محمد، قال وأنا يعني أنا صار بيني وبين صديقي إبراهيم مشكلة، والسبب 1-2-3، فوضع الحق على إبراهيم على الثاني. إبراهيم نفسه كان سائل السؤال وطرح المشكلة بنفس الصيغة.

الذكاء الاصطناعي حط الحق على صديقه الثاني عشان تعرفوا انه هذا مش صديق صدوق، يعني موجها زي ما بقول لي مأمون. يعني هذا عالم احنا راح نطرق وندخل فيه، وبدأ يتسلل الى تفاصيل حياتنا. وعلى فكرة ذكاء الاصطناعي مش شات جي بي تي، الموضوع اعمق من ذلك بكثير وكثير وكثير وكثير. ذاك اليوم بسأل عن مستقبل ما اعتدنا عليه، بسأل. انا بتمنى يعني اشوف اراءكم والله في هذا الموضوع، تعلقوا عليه. انا شخصيا وعدد كبير من الناس اليوم بتابع مسلسلات مولدة بالذكاء الاصطناعي، ومسلسلات ممتعة، وكل نجومها ليسوا حقيقيين، مش حقيقيين، كلهم مولدين بالذكاء الاصطناعي. وبعدين بطلع لك البطلة أجمل ما رأت عينك، أو بطلع لك البطل بأقوى مظهر، وشو ما تطلبه. حتى يعني أنا بعتقد إنه هذا الأمر سيؤثر على مستقبل صناعة الدراما، صناعة السينما في المستقبل. الأغنية، أنت الآن ادخل واطلب أغنية، أعطيه الكلمات، أو حتى لا تعطيني الكلمات، أعطيه الموضوع وبعطيك أغنية. وعلى فكرة أغنية جميلة ولحنها جميل. يعني أنا بعرف صديق هذاك اليوم قال لي يا أخي أنا صاير أطرب فقط لأغاني الـ AI، أنا الأغاني العادية ما عادت تطربني، أنا صرت أطرب للأغاني تبعت الـ AI. الإعلام يوم أمس، ودائما بنشوف يعني اليوم الحكومة لديها ناطق رقمي، الأستاذ فرح، وكل مؤسس اليوم لديها ناطق، لديها ناطق رقمي. وأنا بعتقد قريبا ستشاهدون عبر شاشات التلفاز المحطات اللي بتتابعوها الفضائيات، ستشاهدون مذيعين يقدموا نشرات الإخبارية وهم ليسوا بشر، هم رقميين، وممكن تصير تتابعوا هذا المذيع وتحبه. واحد يعني واحد عالم قال يا ويلنا سيأتي يوم علينا نسأل اللي أمامنا أول سؤال نقول له هل أنت بشري؟ تخيلوا أفق الأسئلة إلى أين يذهب. يعني تخيلوا هذا العالم الذي سنقبل عليه ماذا يحمل من تفاصيل. بالله عليكم في ظل كل هذه المتغيرات، مش اليوم لازم احنا نستعد لهذا المشهد؟ مش المفروض نهيئ أبنائنا لهذا المشهد؟ مش المفروض نهيئ أنفسنا لهذا المشهد اللي اليوم بدأ؟ يعني ما بنحكي عن شيء متوقع، ما بنحكي يعني بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة، بعد 20 سنة حتى نقول. يعني في ناس بقول لك لا يا اخي انا ما بلحق هذا الكلام، وكنا يعني بين يدي الله بين لحظه واخرى قد نذهب من هذه الحياه. ولكن انا بحكي الان شيء بدا نتابعه يوميا، نراه يوميا. انا قلت لكم بالزمانات تابعت مسلسل روسي مترجم، يعني ما بفهم روسي اكيد، مترجم الى اللغه العربيه. شخص الصبحيات بصحي، شخص طبعا ريبوت، لكن ريبوت مش بالهيئة التي نراها اليوم، لا ريبوت وكأنه بشري، يعني مغطى بالجلد وغيره وغيرات، وكأنه صديقه. أنا حتى في بداية المسلسل ظننت أنه يعني صديقه يعني، فاكتشفت لاحقا أنه ريبوت صحى صبحيات. فقال له أنت مصحيني قبل الموعد بربع ساعة، قال له لأنه الشارع الفلاني في حادث الآن، وهذا الحادث رح يأثر على حركة السير، يستدعي منك تطلع من بيتك قبل ربع ساعة. فأنا صحيتك قبل ربع ساعة. تخيل يعني أنا المشهد وتوقفت عنده، يعني أضحكني في نفسه، قلت له واقع فعلا. يعني أنت ممكن تربط المنبه في المستقبل كالعادة، أنت بتصحى الساعة 6 على سبيل المثال الحصر، يمكن صحيك على الساعة 6 إلا بقول لك لا في شيء بالطريق، اليوم في مطر، اليوم راح تمشي شوي بالسيارة، لا بقى أنا يعني آثرت أني أصحيك أبكر. تخيلوا العالم اللي احنا مقبلين عليه. لعاد انا بصدق الدراسة اللي كانوا زملائي عبر شاشة التلفزيون حطينها قبل شوي، او السؤال اللي طارحينه كاثي وابراهيم، انه هل يستخدم البشر 10% من دماغهم؟ انا بعتقد اقل من ذلك في ايام قادمة، في بعض الناس راح يستخدم عقلهم ودماغهم اقل من ذلك. ما بديش اقول يعني عشان اكون احكي كلام علمي، راح يمارسوا الانشطة الذهنية والعقلية في الايام القادمة بشكل اقل. اليوم كل شيء معتمدين عليه على كبسة. صدقوني الناس الآن في ناس بيسمعوني لو فقد هاتفه يشعر

من زمان كان الواحد يغادر بيته صباحا، يقول لأهله خاطركم مع السلامة، ويعود لهم مساء ولا تعرف عنه شيء، لا تستطيع أن تصل إليه، يعني بالكاد إذا حكيت مع مؤسسته يحولوك عليه، وإذا ردوا يمكن ما يحول، يعني قصة قصة. كان في هناك عبارة شهيرة شهيرة مرتبطة بورقة توضع عند بيوت الأردنيين، زرناكم ولم نجدكم. لأنه فيش كان وسيلة التواصل، نطلع المساء ننزور دار أبو فلان، تروح ما تلقى دار أبو فلان في البيت، وبدك تعلموا أنك كنت موجود، تكتب ورقة زرناكم. في جيل الآن ما بعرف هذا الكلام للأمانة، في جيل ما لحق هذا الشيء، زرناكم ولم نجدكم. وكان طبيعي جدا، يعني اليوم الواحد بيحكي مع الشخص المعني، صح؟ لو تحكي الآن لجيل واحد من الجيل الجديد، تقول والله زمان أنا كنت أرن التليفون أقول له أول إشي مساء الخير دار فلان، فالمتلقي يقول آه دار فلان، يعطيك العافية أنا فلان الفلاني، بقدر أحكي مع فلان؟ إذا كان موجود بقول انتظر شوي، بدك تنتظر لحظات عشان يفوت على الغرفة وصحي ويجي. لا اليوم اختصر هذا الكلام، يعني زمان كانت في أقل مكالمة بدها دقيقة، لا اليوم في مكالمات تنتهي بثوان. واليوم المسج فويس يعني برضو كمان، أنا بعتقد أنه بعد فترة حتى هذا الاتصال الهاتفي، قرأت شيء مريع عن مستقبل الهواتف الذكية، مريع. هذا الجهاز ما راح تحمله في ايدك، هي عباره عن كيس انعكاسات ليزر راح تنعكس على ايدك وتشتغل عليها، ولا من هذا الكلام. ومنهم من يقول راح يكون في سماعه موجوده بالاذن تركبها، وطبعا اشاعه القديمه الجديده الشريحه التي توضع. كل انا كنت زمان اكذب هذا الكلام، لكن اليوم في ظل هذا التطور الرهيب الغريب العجيب ما عدت اتعجب من اي شيء اسمعه في هذا السياق. طيب هل هو هذا الشيء ضار؟ لا مش كله ضار. قرأت مبارح دراسة تقول تحذير إلى أطباء الأشعة في العالم، مهما بلغ ذكاؤكم وحرفتكم وإبداعكم وتميزكم في مجال عملكم، لن يستطيع أعتى طبيب أشعة أن يقرأ الأشعة كما يقرأها الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي مخزن في ملايين المعلومات وصور الأشعة، وعنده خبرة تتجاوز أي بشري. إحنا اليوم نحكي AI، الجيل القادم اسمه GI، هذا ذكاء يتقدم كثيرا على ذكاء البشر. ومصيبة حينما تصبح الآلة أذكى منك، أنا أخشى إن نلعب في هذا الأمر وفي هذا المجال إلى درجة لا نستطيع السيطرة عليها. دائما بنشوفها في بعض المسلسلات اللي كانت فانتازية، يعني إنك أنت تكبر الشغلة تعمل الشغلة بعدين تفقد السيطرة عليها، مثل الوحش اللي كبرته وطعميته وبعدين كبر وأكلك. لكن طبعا زي ما قلت لكم لها فوائد جمة، زي في مجال الطب، في مجال التطور، في صعيد المعلومة. اليوم بيشوفوا الناس، بتقول لكم سر، هل شايفين نص المشاهير هذول اللي بيطلعوا لك على السوشيال ميديا، وتارة بيحكي لك في التاريخ، وتارة يحكيك في الطب، وتارة بيحكي لك في الرياضة، ترى هذا مش علمه، يعني إلا ما رحم ربي طبعا، هذا مش علمه، هذا كبسة زر قبل ما يطلع بهذا الفيديو اللي انت متابعه وتنتظره، هو عم كبسة زر طلعت له المادة بقرأها إليك أنت، أو يعني اطلع عليها أو ينظر عليها، عنده أسلوب فقط، كاريزماتكس، عنده طريقة يؤدي فيها هذه المعلومة فقط، هذا هو مش عالم. لأنك لو التقيت وجها لوجه قد تسأل سؤال عادي طبيعي ولا يجيب عليه، ولا يجيب عليه. تخيلوا أي حال نحن فيه. زمان كنت تميز بين المثقف وبين الجاهل، اليوم المصيبة أنك لا تستطيع التمييز بين الاثنين. كنت تميز بين الذكي وبين الغبي، اليوم لا تميز بين الاثنين نهائيا، ما فيش تمييز. أمر صعب، متعب، مرهق. إذا حدا بسألني ليش تحكي هذا الكلام، لأنه همي اللي بفكر فيه دائما وأبدا. والله عندي أسئلة كثير يعني هيك تفتح المجال للحوار والنقاش، لكننا سنبقى في هذا الأمر. يلا نقول صباح الخير لأحبائنا.

يا لسخافة القدر أن تطلب من الذكاء الاصطناعي أنك تسمع أم كلثوم وهي بتغني أغنية رائجة اليوم. ديش حكاية اسم أغنية عشان يعني لا تعتبر إساءة أو تنمر على فناني هذا الجيل، حاشا لله، مش هذا القصد. لكن الفكرة أنك تعمل دويتو بين محمد عبد الوهاب وروبي. وارد. ترى لا تفكروا اللي بحكي لكم شيء بعيد. تذكروا أيام تأهل منتخبنا وبدأ مونديال كأس العالم وكل مؤسسة راحت عملت أغاني. إحدى شركات الاتصال عملت أغنية مولدة بالذكاء الاصطناعي استحضرت صوت متعب. سمعنا متعب الذي مات قبل سنوات يغني ويحتفل بالمنتخب الذي وصل إلى مونديال 2026، صح ولا لا؟ وراح تسمعوا أشياء أكثر إخواني. كان زمان الواحد شو يقول؟ هذه صح؟ اسمعوا كمان شوي، راح تسمعوا متعب، لكن هذا مش متعب، هذا صوت مولد بالذكاء الاصطناعي لمتعب السقار الله يرحمه.

0: مش هي هذيك درب الأساطير. مش مشكلة مش مشكلة، الله حينا النشام.
1: تبرق زمان البشارة، خلي الأردن منارة أهل.

سامعين؟ هذا صوت متعب المولد في 2026. هذا ليس متعب، الله يرحمه. طيب مختصر الكلام، كنا زمان شو نقول لبعض؟ كنت تقول لواحد يا أخي أنا إلي، ها أستاذ مأمون، كنت تقول أنا إلي اللي بشوفه، صح؟ أنا إلي اللي بسمعه، بس أتناقش مع واحد. اليوم هذا ما حد دقيق، لأنه عندنا الأجهزة الأمنية ومنصات وجهات عديدة تحذر من الفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي، لأنك ترى فلان يقول كلمة بصوته بشكله ولكنه ما قالها، وتسمع فلان قال كذا وهو ما حكى. ديروا بالكم، احذروا، احذر يا مأمون من الاي اي. يعني بكرة ممكن أجي أقول له معنا من هندسة الهواء والأثير الاي اي مأمون شحادة، مأمون شحادة. طيب أنا أمامي شيء مهم، استطلاع أعده مركز الدراسات الاستراتيجية، راح نحكي فيه، بس حتى يكون ضيف موجود معنا على الهواء، خلينا نقول صباح الخير لأحبائنا. صباح الخير لجهاد الكسواني، تحياتي لنور سلامة، كوكب المعايطة، ويسبر هارت، صباح النور. هاشم أبو لبدة، حياك الله، فتنة بريزات، صباح الخير لويسبر هارت، حيا الله فيك يا ستي، أهلا وسهلا في موسى خشان صديقنا حبيبنا. أبو شاكر الخلايلة، صباح النور وأحلام. المشاكب وياسمين لسعود، شلونك يا ياسمين، أعطيك ألف عام.

0: فيها صباح الخير محمد محمود العلاوي، بقول لسه العقل البشري هو المسيطر. والله ما ظنيت يا صديقي الأمور يعني الله يعيننا عليها. رزق التلاوي صباح الخير يا رزق، تحياتي لك. ريما محمد جابر الحراحشة صباح النور، يونس سليمان يا أهلا وسهلا، سحر السيتية صباح النور يا سحر شلونك، كوكب المعايطة طبعا كل حب الاحترام، ومغيث المعايطة، عادل النعامنة صباح النور والسرور أيها الأحبة في كل مكان، فواز أبو حصان حياك الله، مروان أم مراد من البتراء، أيمن العبادي عمين عريق العبادي صباح الخير، بحيز أخت قرابته تمارا النهار، تفضل يا زلمة نحكي يا آي ودنيا، تجاوز كل هذا الكلام ورجعت ونعم فيكم يا سيدي، والله تستحق تمارا التحية. إيمان أبو ليلى صباح الخير، وعناية القاضي يعني عناية، ما هو أنا دائما بقول إحنا لا نخاطب القلوب، نخاطب العقول. بتقول أنا بديت متفائل بس سمعت كلامك كيكة شوي ضيق، وهذا واقع. ديروا بالكم على أولادكم للأمانة، ديروا بالكم. رائدة بريزات صباح الخير، طبعا يمكن يكون في استغلال أمثلة وإيجابي لهذا هذه التكنولوجيا بالمناسبة، يعني تستفيد منه. هلا بتيجي تسألني صدام أنت بتستخدم الـ AI؟ نعم، بس ما بخلي يشتغل عني أنا، كثير من المعلومات والدراسات بتأكد منها، بسأل يعني كنا بنستفيد من هذا التطور. في ناس اليوم بقول لك لا هذا مش يعني لا أنا بسأل وبستفيد وبستفيد من المعلومات الموجودة. صار موجود معنا دكتور ولا لسه موجود معنا ولا لسه بنحاول نتواصل معه. طيب صباح الخير لراجع عود صبيح وبهجة العبويني، محمد العودات، محمد حميدان القيسي، جهاد البطاينة صباح الخير من إيرلندا قاعد بتابعنا، إيمان أبو ليلى، محمد الرشدان، شريف ضمرة، نايف المشاقبة، زين الخوالدي، أشرف الحتاملة، محمد إبراهيم الشربيني، أعتقد من مصر شربيني، عندنا في الأردن شربيني، فيه من مصر أكيد. صباح الخير يا محمد، تحية لك ولكل أهل مصر، وأكيد ننقل تعازينا لأهلنا في المملكة العربية السعودية. رح نيجي على الأخبار بعدين، في بين الاعتداءات التي تعرض لها مطاري الملك خالد وأبها، على ما أعتقد هناك 12 وفاة من بينهم أردني وإصابة عديدة. وزارة الخارجية بالمناسبة لدينا قالت أنها تتابع الحادثة وتتابع يعني سير نقل جثمان الشهيد الذي فقدناه في هذه الاعتداءات على المملكة العربية السعودية حتى وصول إلى المملكة الأردنية الهاشمية. جلالة سيدنا يوم أمس يعني تواصل وأرسل برقية وتواصل مع وقدم التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز يعني. وطبعا اليوم وزارة الخارجية ومن امبارح يعني تجدد إدانتها لكل هذه الاعتداءات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق أهلنا في المملكة العربية السعودية. رح نرجع ونحكي بهذا الموضوع، لكن أمام اليوم استطلاع مهم جدا. هذا الاستطلاع فيه أرقام عديدة وكثير. هذا الاستطلاع أعده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ويسرني أن أرحب بعطوفة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. أنا بتمنى عليكم تستمعوا للأرقام اللي موجودة في هذا التقرير، ترى كلامنا جدا مهم. دكتور حسن المومني العزيز صباح الخير يا دكتور.
1: يا صباح النور لك والمستمعين الكرام ولراعتنا الحبيبة.
0: الله يطول عمرك. يعني إحنا أمام جملة من الأرقام، واليوم يعني كنا متفقين على أن الأرقام هي التي تحكم يعني المشهد، والأرقام هي التي تعبر عن الواقع، وأي اليوم أي خبر لا يحتوي على الأرقام ولا على البيانات بنقول والله هذا كلام. فجدا مهم هذه الاستطلاعات لأنها تعكس، ويعني تعكس بالنسبة إن الآراء والأرقام والتفاصيل وبتبين إن المشهد. الأرقام الأمامي في عمومها إيجابية بالنسبة لأداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد عامين من تشكيلها. ما زالت الثقة موجودة، ارتفاع في ثقة، في نظرة إيجابية، في أرقام كثيرة. أنا سأترك لك

0: لكنك أنت أعلم وأعرف يعني ومحلل عميق لتفاصيل هذا الاستطلاع، فلذلك وددت يعني أن نقطف هذه العناوين من حضرتك لأهم ما قرأته وما لاحظته وما تبين لديك أو لديكم في هذه الدراسة وهذا الاستطلاع. تفضل يا دكتور، حياك الله.
1: بداية صباح الخير كمان مرة يعني أكررها بهذا الأمر، يعني خلينا نحكي شغلة معينة. الأرقام هذه بنهاية المطاف عكست مين؟ عكست آراء واتجاهات عينة وطنية مثلت حقيقة في سياقها التمثيلي مجموع محافظات المملكة في هذا الأمر، وبالتساوي طبيعي ما بين الذكور والإناث في هذا الأمر. فلذلك الآن في سياق المنهجية العلمية المعرفة قد تترجم إلى أرقام، وبنفس الوقت هذه الأرقام يتم تحليلها، وبالتالي تظهر من المفروض أنها تظهر حقيقة مثلا الواقع بهذا الجانب بهذا الأمر. فلذلك الاستطلاع اللي عملناه خلال هذه الفترة هذا طبيعي جاء على خلفية استطلاعات أخرى بهذا الجانب، يعني مثلا آخر استطلاع عملناه في شهر 4. فلذلك عند الحديث عن فترة الست شهور هذه احنا قاعدين قيمنا الحكومة خلال العامين بهذا الجانب بأسئلة لامست القضايا التي تهم المواطن والتي تهم الوطن في هذا الأمر، وعبر المواطنين عن آرائهم بهذا الجانب. هل في هنالك أرقام إيجابية؟ قطعا في سياق الاستطلاعات دائما مثلا ينظر إلى الأرقام الإيجابية إذا كانت مثلا 50 زائد لنفرض بالمنتصف، أو إذا كان في حالة انقسامية مثلا في ناس عارضوا 30 في ناس ما عارضوش 20 في ناس وفي ناس مثلا الأغلبية قالوا لا 45% قالوا كلام سليم. يعني هنا مسألة أنه إيجابي أم إيجابي قابلة للأرقام وتنوعها واختلافاتها.
0: هل لا يمكن أن تكون كل الأرقام يعني مرتفعة وكل الأرقام منخفضة؟ لكن أنا من قراءتي الأولى لأهم العناوين لهذه أو لهذا الاستطلاع استطعت أن أرصد أنه الأرقام جيدة، الأرقام على الأقل تقول أنه هناك في اتجاه إيجابي كبير لدى الأردنيين، في ثقة من قبل الأردنيين بحكومتهم أنهم يتطلعون إلى واقع أفضل، أنه ما فيش بعض الناس بيقول أنه في هناك حالة من اليأس تضرب الشارع الأردني. لا، بتفاصيل وهذه الأرقام تقول لي يعني هذا الكلام مش دقيق، هناك ناس
1: سليم.
0: متفائلين
1: فضل سليم. هلا يعني مسألة اليأس وما يأس قد يكون فيها سياق نسبي بهذا الأمر، لكن الإيجابية قطعا بالسياق العام الإيجابية أكثر بهذا الأمر. هلا عندما الحديث عن مثلا أن الأمور تسير بشكل إيجابي في الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية، عندما يتحدث 56% من المواطنين على مسألة الإيجابية وتبرير هذه الإيجابية، هذول 56 يجوا ركزوا وين؟ أن هنالك عامل مهم جدا حكم تشكيل رأيهم وهي مسألة الأمن والاستقرار. ثم هنالك تأتي مثلا بدرجة أقل مسألة التطور والتنمية في هذا الأمر وفي هذا الجانب. هذا لا يعني أنه 44% أو اللي أقل من ذلك تحدثوا عن أن الأمور لا تسير بالاتجاه الإيجابي. وأنا
0: ماذا يعني 56% لباحث ومحلل في بيانات وأرقام بالنسبة لك؟
1: على أرقام جيدة، أرقام خلينا نحكي بدرجة متوسطة كويسة، لكن تبقى أيضا إشكالية الـ44. هلا أنا خلينا نحكي شغلة معينة، أنا أتفائل بالـ56 لكني علي التعاطي مع الـ44.
0: جميل.
1: بهذا الجانب
0: عندي رقم قرابة ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة بدرجة كبيرة، وإحنا اليوم في عنا عينات في العينة الوطنية وعينة قادة الرأي.
1: هلا خلينا نكون دقيق، بدرجة كبيرة ومتوسطة بهذا الجانب بهذا الأمر. هل لما هو المجموعة
0: بدرجة كبيرة أو متوسطة 66% العينة الوطنية 67% عينة قادة الرأي.
1: نعم هذه متقاربة.
0: ما الفرق بين هاتين العينتين يا دكتور؟
1: هل العينتين على العينة الوطنية هي تمثل المواطن الأردني العادي، وهذه مسميها عينة وطنية، وحوالي اللي كانت العينة الوطنية 2000 صراحة. وفي هنالك قادة الرأي منهم خلينا نحكي المؤثرين في السياق في الحياة العامة، من أكاديميين من إعلاميين من سياسيين من وزراء سابقين من نواب وابا كل هذه سيدات مجتمع، هذه المجموعة اللي من نقصد فيها. وطبيعي هلا كلنا في نهاية المواطف مواطن في نهاية المطاف مواطنين، لكن الأدوار تختلف ومستويات الاشتباك في العمل العام تختلف، لذلك في قادة رأي عام وهم المؤسسين

0: مؤثرين. هذا لا يعني انه المواطن مش مؤثر، لا، المواطن في نهايه المطاف هو اللي بيشكل الراي العام.
1: بس في ارقام متقاربه بين العينتين في كل قضيه مطروحه اذا لاحظت دكتور.
0: في ارقام متقاربه وفي ارقام مختلفه الى حد ما، يعني ولو بدرجات، لا يعني في هنالك تباين واختلاف بهذا الامر، وهذا بيعكس حقيقه مثلا اجماع على بعض القضايا، مساله زيارات رئيس الوزراء، مساله الناقل الوطني، مساله مثلا المدارس، مساله الجانب الصحي. يعني في القضايا اللي بتلامس اللي اتخذت فيها الحكومة
1: من
0: خطوات.
1: من كان أكثر تفاعلا إيجابيا، أو من ذهب الاتجاه الإيجابي أكثر، العينة الوطنية أم عينة قادة الرأي وفق الأرقام؟
0: في نوع من التقارب، لكن أعتقد ذهب المواطن ذهب بسياق إيجابي أكثر حقيقة، خاصة حكيت لك في القضايا اللي لامست حياته اليومية، خاصة في القضايا اللي لامست حياته اليومية بهذا المعنى. هلا قد يأخذ انطباع بأن قادة النخب أو قادة الرأي قد يكون وضعهم الاقتصادي أفضل بهذا الجانب ومن المواطن العادي، لكن لا، القضايا. لذلك نجد أن القضايا اللي لامست حياة المواطن اليومية اللي سهلت عليه من جوانب صحية، من نقل، من مواصلات، من كل هذا الجوانب، بنلاقي انه النسب كانت مرتفعة في المواطن. حتى السؤال الافتتاحي بالمناسبة لمسألة سير الامور بالاتجاه الايجابي ام السلبي في الاردن، احنا فقط كان هذا موجه للعين الوطني ولم يطرح على العين النخب، او عفوا على
1: قادة الرأي.
0: نعم، بهذا المعنى.
1: ما زال دولة رئيس الوزراء يحافظ على التقييم الأعلى من حيث نسبة من يعتقدون أنه قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، بواقع 66% للعينة الوطنية، 65% لعينة قادة الرأي، بالمقابل أعضاء الحكومة بنسبة 53%. ماذا تعلق على
0: هذا البند؟ يعني واضح في هنالك دور محوري لشخصية رئيس الوزراء في الحكومة بهذا المعنى، وهذه الاستطلاع بينها في الأسباب، الزيارات الميدانية اللي جاء فيه لها تأييد كبير بهذا الأمر، مجموعة الخطوات اللي اتخذها كما اتخذتها الحكومة قطعا بدها تكون بقيادة أو برئاسة رئيس الوزراء بهذا الجانب، هذه مجموعة الأمور وأداء رئيس الوزراء اللي أعطت نوع من الارتفاع في في في تقييمه، وبالتالي ينظر إلى رئيس الوزراء ودوره على أنه كمان هو بيساهم بشكل كبير في مسألة رأي الناس باتجاه الحكومة.
1: حاولت أني أبحث، وجدت على الأقل وفق ما رأيته أنا العينتان يبدو أنها راضية جدا عن أداء الحكومة فيما يتعلق بالصحة وبالتعليم، أقصد هنا المشاريع والإنجازات التي أعلن عليها خلال الفترة السابقة فيما يتعلق في الملف الطبي والنقل، عفوا والنقل طبعا.
0: نعم، هذه المشاريع، ما أنت عارف هذه المشاريع بتلامس أو المبادرات بتلامس الحياة اليومية للمواطن. الآن في المدارس نتحدث عن موضوع النقل وموضوع التعليم، الآن المجتمع الأردني مجتمع فتي، مجتمع شاب، نسبة الطلاب كبيرة جدا، الطلاب ينتموا إلى عائلات أباء وأمهات في هذا الأمر، فلذلك أي مبادرة إيجابية باتجاه هذه الفئة من الكبيرة من المجتمع الأردني تحدث فرقا بهذا الأمر. موضوع النقل، وأنت تعلم أن في مثلا سابقا ولطالما كان في هناك إشكالية في موضوع النقل العام.
1: صحيح.
0: والأزمات.
1: صحيح. طبعاً.
0: هذا الجانب، الخطوات اللي الآن تهدف إلى توسيعة مثلا الباص السريع ونجاحه إلى مسائل
1: خطوط التردد
0: كل هذا الجانب، أضف إلى ذلك سكة الحديد الآن عند مثلا واحد من المشاريع الكبرى اللي سكة حديد العقبة بهذا المعنى، واللي فيما بعد قد تطور في سياق أن يكون في هنالك سكك داخلية ونقل بهذا،
1: ويصير في عندنا شبكة نقل سككي في في المملكة.
0: نعم، لأن مسألة الصحة أنت تعلم قديش من الجانب الصحي مهم جدا في هذا الأمر، ومسألة الشمول والسرطان والتغطية وكل هذا، ما هذه قضايا بتلامس الاهتمامات واليومية للمواطن الأردني. موضوع المياه، وأنت تعلم أن قضية المياه واحدة من أكبر القضايا الملحة،
1: والناس متفائلين وفقا للاستطلاع بمشروع النقل الوطني.
0: نعم، وهذه المشاريع الكبرى الضخمة ما هي في نهاية المطاف بتوفر وظائف، اللي هي أيضا بجمع الأردنيين على أن الإشكالية متعلقة في الاقتصاد ومتعلقة في البطالة.
1: تطبيق سند لاقى رضا عدد كبير من الأردنيين، وأيضا موضوع مراكز الخدمات الحكومية هذه التي انتشرت واللي من خلالها تستطيع معالجة قضايا عديدة برضه.

0: لازم نوقف عندها شوية، لاقت رضا واستحسان
1: نعم
0: رأي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي دكتور
1: توفير
0: حسن.
1: للوقت، نحن توفير للوقت، توفير للجهد، توفير للمال بهذا المعنى، والعبء الاقتصادي. الآن يستطيع المواطن من خلال السند القيام بكثير من المهام التي كان عليه سابقا أن يذهب في مراجعات وتكلفة اقتصادية ومواصلات وغيرها بهذا الجانب. الآن مسألة الخدمات أيضا المشتركة، المراكز المشتركة، كنت تذهب من وزارة أو من دائرة إلى دائرة، الآن تستطيع أن تذهب إلى مركز وتنجز المعاملات في سياق وقت محدد في هذا الجانب. فلذلك في لها مردود في مسألة الوقت، في لها مردود في السياق الاجتماعي الاقتصادي بكل هذا الأمر. وهذا من المفروض أن يكون جزء من إيش؟ من المفروض أن يكون جزء من تطوير منظومات والتحديث الاقتصادي والإداري بهذا المعنى، بهذا الاتجاه. لذلك اليوم بعض من الناس اللي يتحدثوا عن أنه الأمور تسير بشكل إيجابي، واحد من الأسباب اللي عزوا إلى ذلك اللي مسألة أنه في هنالك إصلاح وتطوير. أضف إلى ذلك لا ننسى أنه مسألة أتمتة
0: الخدمات
1: المعاملات
0: الحكومية.
1: الحقوق الخدمية كمان تقضي على مثلا إذا كان في هنالك ظواهر فساد.
0: الناس
1: يعني
0: مبسوطين من فكرة فرح الناطق الرقمي للحكومة.
1: مبسوطين، لكن ومع ذلك بنفس الاستطلاع الناس اعتبروا أنه ما زالوا يثقوا في الجانب البشري أو المتحدث البشري أكثر.
0: صحيح، واضح هذا بالأرقام أمامي.
1: نعم
0: طيب خلينا نروح شوي للأمور. ما هو أكثر ما أقلق الأردنيين؟ بنحكي في مجال المشكلات، ما هو أكثر ما يقلق الأردنيين وفق هذا الاستطلاع في الأردن؟
1: الاقتصاد، البطالة،
0: الاقتصاد والبطالة.
1: البطالة نعم، توفر فرصات العمل. أنت لما تحدث عن الاستطلاع أجري بمشاركة منهم 18 فما فوق، أوكي؟
0: نعم.
1: ال 18 فما فوق نتحدث عن شريحة كبرى من الشباب، صح؟
0: نعم صحيح.
1: نتحدث عن أولياء أمورهم. هل الآن معظم الاستطلاعات، مش بس استطلاعات وكل شيء، تشير والدراسات تشير إلى أنه الإشكالية الكبرى في الأردن وين هي؟ مسألة تحديث الاقتصاد، مسألة إنتاج اقتصاد يوفر فرص عمل كبيرة للشباب بهذا الأمر. لذلك الأولوية بالنسبة للأردنيين اقتصادية متعلقة بالوظيفة. وأيضا التعليم، هلا شفت كيف مثلا في نسبة كبيرة أيدت مسألة التعليم المهني والتقني،
0: صحيح صحيح،
1: وأنه هذا بيوفر لهم فرص عمل بهذا الجانب. في فرص مثلا عندما نسبة كبيرة أيدت مثلا الناقل الوطني. طب ما هو مشروع الناقل الوطني هذا مشروع ضخم يوفر فرص عمل ويخلق إيش؟ يخلق خلينا نحكي تنمية في المجتمع، في
0: في
1: المجتمعات
0: المجتمعات اللي موجود فيها وراح يمر
1: نعم،
0: منها هذا
1: وسكة
0: الناقل
1: الحديد،
0: الوطني.
1: وسكة الحديد. ففي
0: صحيح
1: بهذا الأمر،
0: صحيح.
1: فلذلك الإجماع هنالك الجانب الاقتصادي المتعلق بتوفير فرص عمل.
0: هل طرحت أسئلة متعلقة برأي الأردنيين فيما يجري من مستجدات إقليمية ومدى تأثير هذه ما يجري في المنطقة على الحياة في الأردن؟ هل ذهب الاستطلاع إلى
1: هلا
0: هذا السياق؟
1: في استطلاع ذهب باتجاه انه قدره الحكومه على اداره الملفات الاقليميه بهذا المعنى، بهذا وكانت في هنالك ثقه بمساله قدره الحكومه باداره الملفات الاقليميه. لكن الاستطلاع هذا، الاستطلاعات السابقه كان هنالك قضايا معينه يتم طرحها بهذا الامر، وكان لكن قطعا المشاكل اللي في بيئتنا الاقليميه القريبة تؤثر يعني بهذا المعنى. ولا إذا بدك تفهم العوامل المؤثرة في نهاية المطاف في الأردن، تجد أن البيئة الإقليمية التي يعمل بها الأردن تؤثر عليه بسياق سلبي، لكن أيضا بالقدر السلبية في هنالك البيئة الإقليمية تفتح فرص بالنسبة، وهذا ما يقوم الأردن باستغلاله. يعني الآن أتحدث لك عن مثال بسيط، خذ
0: تفضل
1: مثلا
0: دكتور.
1: خذ قضيه هرمز وهذه كل هذه الجوانب. الان الاقليم والعالم بدا يتكيف ب ب ب بايجاد امور بديله وممرات بديله. لذلك الان خطه مثلا سكه العقبه، الان الاردن سوف يصبح جزء من هذه ما يسمى في الربط الاقليمي والممرات الاقليميه بهذا الامر. التحديات اللي حصلت في المنطقه ايضا حقيقه كشفت الاهميه المتزايده الجيوسياسيه للاردن، وبالتالي هذه من المفروض ان نستغل هذه الفرص وهذا ما تحدث عنه جلالة الملك ولي العهد بهذا الأمر. وأعتقد أنه بغض النظر عن التحديات هنالك فرص ونمتلك الإمكانات لاستغلالها.
0: تبقى لدي سؤال واحد وتحملني على طرحه. أنت قلت لي آخر استطلاع

0: أجريتموه كمركز للدراسات الاستراتيجية، هناك أيضا مؤسسات وجهات أكاديمية وإحصائية وبحثية أيضا تجري عديد هذه الاستطلاعات. قلت لي كان بشهر نيسان، شهر 4
1: نعم
0: الماضي. سؤالي اليوم، هل المركز مهتم بمعرفة مدى استمرارية رضا الأردنيين من عدمه تجاه الحكومة؟ هل اختلفت الأرقام بين استطلاع وآخر؟ أم ما زالت
1: نعم
0: محافظة تقريبا على نفس الأرقام؟
1: لا لا
0: وهذا أكيد بيعطينا مؤشرات عن سير وأداء الحكومة على مدار الشهور الماضية.
1: هلا أحكي لك شغلة معينة.
0: تفضل دكتور.
1: نعم. هلا المعرفة تنتج في وقتها. يوم أقول المعرفة تنتج في وقتها بمعنى أن الظروف اللي تكون موجودة أو اللي حصلت إبان الاستطلاع أو قبيل الاستطلاع هي اللي بنهاية المطاف بتشكل رأي المواطن.
0: صحيح صحيح.
1: وبالتالي أنا إذا بتحدث عن شهور أو ستة بالمفروض أن يكون في هنالك تحول بآراء الناس، لكن إذا استمر زخم الإنجازات مثلا يستمر النظرة الإيجابية، إذا حصل هنالك أزمات، إذا حصل هنالك تراجع أيضا يؤثر،
0: بتراجع
1: بتراجع.
0: صحيح.
1: فلذلك في مجموعة هذه الظروف، هلا كمان في مجموعة عوامل كثيرة بتلعب فيها، كمان مسألة وعي المواطن، مسألة
0: طبعاً.
1: معرفته
0: طبعاً.
1: كل هذه الجوانب، كل هذه الاتجاهات، أداء الحكومة من عدم أداء، كل هذه بتنتج في نهاية المطاف رأي المواطن، والآراء طبيعي تتغير تبعا للظروف.
0: صحيح.
1: فلذلك الآن أحكي لك، قبل سنة أو سنتين أو منذ 7 أكتوبر كانت مثلا غزة في قبل سنة أو سنتين هي القضية المسيطرة
0: صحيح.
1: على فكرة
0: الحدث
1: المواطن.
0: الترند كان صحيح.
1: نعم
0: صحيح.
1: الآن صار في تزاحم قضايا في المنطقة
0: صحيح.
1: بهذا
0: الحرب الأمريكية الإيرانية
1: الحرب
0: وغيرها، وما يجري
1: الآن.
0: وما يجري في البحر الأحمر وفي
1: نعم.
0: السعودية.
1: نعم
0: طيب
1: قبل سنة ما كان في قضايا مبادرات
0: صحيح
1: اقتصادية
0: صحيح
1: مثلا، فبالتالي هي تبعا للظروف وتبعا لدرجة تطور الوعي عند المواطن.
0: دكتور حسن المومني، وفق هذا الاستطلاع هل هو يعني يصنفه على أنه استطلاع إيجابي بالنسبة للحكومة يستحق أن تحتفي به؟
1: على استطلاع إيجابي يستحق أن تحتفي به، لكن عليها النظر بالنسب التي هي سلبية. لا يعني هلا تحتفي به وأن تأخذه على اعتبار أنه دافع للحفاظ على زخم الإنجاز
0: واستمرار
1: وأن واستمرار. وأنا يوم أقول 56 و44 معناته أنا علي أن أيضا أركز على 44 وأبحث
0: صحيح
1: بالأسباب
0: صحيح
1: وتعاطى مع الأسباب بنهاية المطاف في هذا الجانب. لكن من حيث الناحية الرياضية ومن حيث الكون دائما أي شيء 50 بلس خاصة في الاستطلاعات بكون إيجابي.
0: الله يجبل في الخير يا دكتور.
1: إن شاء
0: الدكتور
1: الله.
0: حسن المومني، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، طبعا زميلنا يعني المحلل والقارئ والكاتب. شكرا جزيلا لك، شكرا على هذه القراءة الحصيفة والدقيق وهذه الممارسة في العصف الذهني لطرح قضيتنا هذا الصباح. أسعد الله صباحك يا سيدي. شكرا يا دكتور، أسعد الله صباحك.
1: الله يسعدك.

اسكن واسمك. التاسعة ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أقرأ لكم في أهم العناوين الواردة هذا الصباح في صحفنا ومواقعنا الإخبارية المختلفة. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد الدوليين. وزارة الخارجية، وفاة أردني وإصابة أربعة نتيجة الاعتداء الغاشم على مطار الملك خالد بالمملكة العربية السعودية. في السعودية 12 وفاة بينهم أردني و309 إصابات في الاعتداء على مطار الملك خالد. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية. نعود إلى محلياتنا. وزارة الإدارة المحلية 57 مليون دينار لمعالجة البؤر الساخنة استعدادا للموسم المطري. بالمناسبة وزير الإدارة المحلية يعني طلب من البلديات جميعها أن تتهيأ وأن توفر الخطط لمتابعة مستجدات

الحالة الجوية أثناء فصل الشتاء، جعل الله فيه الخير، خيرات وخيرات وخيرات. لجنة للتحقيق بأسباب إطفاء الإنارة في استاد عمان عقب مباراة يوم الجمعة. اللجنة أوعز بتشكيلها طبعا معالي وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان. الأمن العام يطلق أو أطلق اليوم حملة الشتاء لتفقد المركبات. هذه أهم العناوين التي حفلت بها الصحف المحلية والمواقع الإخبارية المختلفة. قبل أن ننهي، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بن مصطفى تعلن عن بدء استبدال المدافئ غير الآمنة اليوم الأحد. يمكن برنامجنا أشار وطرح هذه القضية يوم الخميس، تحدث عنها الآلية الطريقة لها، ولكن اليوم فعليا تبدأ الوزارة وفق ما أعلنته معالي وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بن مصطفى. فلذلك هذه دعوتي وهذه نصيحتي لجميع من يستمع إلي لديه هذا النوع من المدافئ غير الآمنة، يعني جدد هذه المدفأة، يعني بالعكس استبدالها، راح تحصل على مدفأة جيدة آمنة. فبالله عليكم لا تتركوا هذه المدافئ بين أيديكم أو عند أبنائكم، لأنها قد تكلفكم الكثير والكثير. الأمر كله يعني قد تعيه تماما حينما تفقد، أو على الأقل يعني لو يصير في عندك أي ضرر ولو كان حتى سلك واحد، ستعرف فعلا مغبة السلوك الخاطئ اللي أنت مشيت فيه. أنا بتمنى من الجميع أن لا تتركوا أي شيء لا سمح الله قد يسبب أذى أو ينعكس سلبا خلال فصل الشتاء. 3 دقائق أو 4 دقائق، ساعتنا الآن بعد 9. أرقام هواتفنا هي 47 47 111، 47 47 112. رقم الواتساب هو 078 4 147 أو 147 4222. هذا رقم الواتساب. نتوقف مع فاصل غنائي دعائي ونرجع لكم لمتابعاتكم لقضاياكم في برنامج البث المباشر من عمان. أحبائي الموجودين على السوشيال ميديا برضو رح نرجع لكم لقراءة مشاركاتكم بين الحين والآخر أيضا بعد هذا الفاصل الغنائي الدعائي. فاصل قصير ونعود إليكم، تفضلوا بالبقاء والاستماع إلينا.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود

0: ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: البث المباشر

0: أهلا بكم أحبائي وأعزائي من جديد، معكم في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والشوق لكل الأحبة اللي قاعدين بتابعونا. معي على الهواء أخي المواطن مشعل. صباح الخير يا مشعل.
1: الله يسعد صباحك ويقوي.
0: تفضل يا سيدي.
1: يا سيدي، احنا بالنسبة لدعم الكهرباء ما بيتم إلا من خلال تطبيق سند. فراجع على شركه الكهرباء، لانه تطبيق سند اللي هو تبع تنظيم الطاقه فيه عاملين له تحديث. قال احنا ما لنا علاقه الا انك تراجع تنظيم الطاقه. راجع تنظيم الطاقه، قلت لهم انه من
0: تقصد
1: يوم
0: تقصد هيئه تنظيم قطاع الطاقه.
1: هيئه تنظيم الطاقه،
0: نعم.
1: فبقول هذا ما بيجوز، يعني ما راجع تنظيم الطاقه انا لما انه يوم الخميس ما كانش فيه عندهم، واجى يوم السبت قال غير انه من تطبيق سند. قلت لهم تطبيق سند عاملين عليه تحديث، قال بيشتغل ان شاء الله. فايله من يوم الخميس لليوم مشتغل. طيب، طب انا كمواطن
0: كيف مش شغال سند؟
1: لما تفتح على انك بدك تضيف نفسك على دعم الطاقه بقول لك تحت التحديث.
0: طيب زميلتي سهر، لو تكرمتي الله يرضى عليك أستاذة سهر، لو سمحتي الأستاذة شروق برضو هلال للضرورة القصوى تكون موجود معنا، الناطق باسم وزارة الاقتصاد الرقمي، برضو نسألها في هذا المجال. طيب، في مشكلة وفي تحديث بسند، هيئة تنظيم قطاع الطاقة كيف تعاملت معك مع ملاحظتك سيدي؟
1: قال احنا ما لنا، بس يفتح تطبيق سند بتحط على الدعم. اما احنا ما دام مش شغال ما بقدر اضيفك. طب انا شو ذنبي انك تنزل علي فاتوره جديده تطلع علي 80 90 دينار كمان دولار؟
0: مش ما فيها دعم. اوكي.
1: قال لا، بس تشتغل التطبيق بتعبي من خلال تطبيق سند، زي هيك ما عندنا حكي.
0: طيب،
1: قالوا لنا سيدي شكرا لكم،
0: ارجوك ان تبقى معي. انضم الينا على الهواء مباشره المهندس زياد السعايده، رئيس مجلس مفوضي هيئه تنظيم قطاع الطاقه والمعدن. صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخيرات اخي صدام.
0: كيف الحال مهندس؟ شو اخبارك؟
2: الله يسعدك ويقويك، زمان ما سمعنا صوتك.
0: والله يعني احنا دائما وابدا
2: معناته الامور كويسه.
0: لا، مو بس هيك، كمان نتتبع اخباركم نفخر فيها بين الحين والاخر.
2: الله يسعدك، شكرا اخي صدام.
0: الله يطول عمرك. سمعت لاخي مشعل،
2: سمعت لاخونا العزيز. يعني اليوم احنا صار الموضوع الدعم مؤتمت من خلال تطبيق سند، وبنعمل عليه تحديثات من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي.
0: نعم.
2: مع ذلك يعني أنا بصراحة سمعته بيقول إنه يعني زميلي بالهيئة قايل له لما ينتهي التحديث بتقدم على على الدعم. يعني بدنا نعتذر منه وبدنا نقول له يا سيدي أهلا وسهلا فيك مرة ثانية، أنا راح أوعز لشبابي ينسقوا مع وزارة الاقتصاد الرقمي بطريقة تقليدية بحيث أنه ما يضيع حق المواطن بموضوع
0: ضرورة يعني أخذ الدعم والحصول على الدعم.
2: بالتأكيد.
0: هو بدي أفهم شغلة، نقطة مهمة مهندس بدنا نوصلها لإخواننا. نعم. المواطنين اليوم هذه الخدمة بتحصل عليها من خلال التقدم من تطبيق سند المفروض من شيخ سيدي.
2: نعم صحيح.
0: وبالمناسبة ليست هذه الخدمة الوحيدة أو الهيئة الوحيدة التي تحصل على خدماتها من تطبيق سند، عديد الخدمات اليوم الحكومية.
2: صحيح.
0: يشترط عليك تدخل على تطبيق سند وتقدم من خلاله. سادي طيب، هلا حتى ذلك الوقت مهندس شو يعمل أخونا الحبيب؟
2: يعني أنا بدي بس تبعث لي رقم تليفونه وراح أنا يعني أخلي مكتبي يتواصلوا معه، وبخلي شباب من قسم الدعم يساعدوه بحيث انه ياخذ يحصل على الدعم وما يضيع عليه اي يوم.
0: طيب الان لو تكرمت علينا مهندس بعد اذنك راح نرسل لك. نعم. رقم اخونا مشعل، ولاجل المتابعه ونكون لك اكيد من الشاكرين، وشكرا لحرصك. نعم. على متابعه قضيه كل مواطن بشكل عام. بدي اشكر المهندس العزيز زياد سعيد، والان الرقم راح يصير موجود عندك سيدي. شكرا جزيلا لك. بدي ارجع لمشعل. مشعل
1: شكرا يا سيدي.
0: خليك معي مشعل.
1: معك.
0: راح يتم التواصل معك، وللأمانة والله يعني ليس من باب الرياء، لكن الواحد من أجل أنه الخير يجب أن يقال عنه خير، والذي يعمل يجب أن يشير إلى عمله. عطوفة المهندس زياد ما عمره أخذ من عنا قضية إلا وتابعها، فأنا يعني برضو بناء على ثقتي من تجاربنا السابقة مع المهندس زياد ومع الهيئة، يعني نعدك أن يتم التواصل معك من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة لأجل معالجة مشكلتك على أسرع وجه. وإحنا كمان شوي رح نتواصل مع أخواننا أيضا في وزارة الاقتصاد الرقمي حتى نطمئن ونتأكد عن سير هذه الخدمة اللي موجودة الآن في تطبيق سند. شكرا لك يا مشعل، كل الحب.
1: شكرا لك وشكرا للمهندس، ومنونكم كثير.
0: بأمرك يا أخي مشعل، بأمرك يا حبيب، الله يطول عمرك
1: حبيبي.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.

يجب أن أقول التالي أحبائي اللي بسمعوني، تطبيق سند ما عاد ترفا موجود عندك تطبيق على هاتفك أو أبليكيشن مثل أي أبليكيشن. هذا تطبيق سند أصبح ضرورة ملحة للحصول على خدماتك بصفتك مواطن أردني. أعيدها، سند ما عاد تطبيق رفاهي، ما عاد شيء ترف موجود بتليفونك. هذا التطبيق أصبح مسؤول عن معظم الخدمات أو الخدمات عفوا التي تحصل عليها. فلذلك اليوم ضروري يكون عندك حسابك، يكون عندك خدمة تطبيق سند، ضروري جدا تستفيد من الخدمات المطروحة موجودة فيه. وهذا التطبيق بالمناسبة يوم بعد يوم يضيف الخدمات، وفي عدد كبير الآن من الخدمات

المقدمة للمواطنين. ليس هذا فقط، عديد المؤسسات اليوم الخدمات التي تقدمها حصرا التقدم لها أصبح عن طريق تطبيق سند. يعني أنت عشان تحصل على هذه الخدمة يجب أنك تفوت وتقدم إليها من تطبيق سند، ليس فقط القضية التي طرحت الآن على الهواء. بالمناسبة قضايا عديدة، قضايا في دار اليوم، حتى إذا بدك تحصل إخواني عندك أرض بدك تحصل على قوشانها، لو ماذا يجب عن طريق تطبيق سند. قضايا عديدة، يعني لو الآن طرحت عليك مجموعة هذه الخدمات، إذن تطبيق سند أصبح شيئا أساسا رئيسيا. أنتم تعرفون أنه إدارة السير وترخيص عفوا السائقين والمركبات أصبحت يعني منذ أشهر تصدر الرخصة إلكترونيا موجودة على تطبيق سند. يعني كلما أوقفك رجال الأمن رجال السير بدهم يطلعوا على بيانات هذه المركبة وبياناتك شخص، بدك تقدم لهم تطبيق سند. يعني تحصل عليها الهوية الرخصة عفوا من التطبيق. اليوم كل شيء مرتبط في هذا التطبيق. سند أصبح اسم على مسمى، هو سندك، هو الذي يسندك بالحصول على كافة خدماتك الحكومية اللي هي حق إلك، هي حق إلك. في ناس بيقول لك يا أخي والله صعب علي وتعب علي، سمعتونا بداية البرنامج قلنا لكم أين ذهبت المعرفة، ذهبت إلى حدود لا معقول. فلا يمكن في ظل هذا التطور أن نرجع إلى الورقة والقلم والتقدم بالمعاملات ورقيا. لمن لا يحسن لا يتقن التعامل مع التكنولوجيا، اليوم كل مؤسسة فيها بوث موجود، أشخاص محدودين بيقدروا يساعدوك. عندك مشكلة بتروح عليهم معك تليفونك بتفتح لك بيعلمك بيقول لك بتعمل هيك بتسوي هيك بساعدك. لكن الفكرة اليوم أصبحت ضرورة أن تتفاعل مع الحكومة من خلال تطبيق السند، بتوفر عليك جهد زمان. أقل معاملة بدك تطلع تعملها بدك 4-5 ساعات بين مواصلاتك بين أزمة الشوارع بين وصولك تأخذ دور، هذا بدك 4-5 ساعات. اليوم الأمر هذا تقدر تطلعه بثواني بدقائق فقط.

0: عموما أنا بوعدكم نرجع لإخواننا وزملائنا في وزارة الاقتصاد الرقمي حتى نتأكد من توفر هذه الخدمة فيما يتعلق تحديدا بطلب الحصول على الدعم للمواطنين في موضوع الكهرباء وغيره من الخدمات. كمان شوي العزيزة شروق هلال وهي توفر لنا للأمانة المعلومات مباشرة راح نتواصل معها. لكن خلينا نتابع معكم. أحمد موجود معي على الهواء. صباح الخير يا أحمد.
1: صباح الخير يا هلا.
0: كيف حالك يا سيدي؟ شلونك؟
1: أهلين بك يا هلا.
0: تفضل يا سيدي أنت على الهواء.
1: في كل سنة معاصر الزيتون بتفتح بواحد عشرة.
0: نعم.
1: الناس كثير فرط الزيتون ودته على المعاصر وبيخرب يعني له أسبوع عشرة أيام فارطين. وبعد المعاصر بيقول له 15
0: المعاصر بتفتح في 15 10 سيدي واعلنت
1: كل سنه بتفتح ب 11
0: هو خليك معي. هي اعلنت هذا الكلام منذ زمن واعلنت وقرانا احنا هذا الكلام يعني في منتصف شهر ايلول واواخر شهر ايلول قلنا المعاصر بتفتح ابوابها هذا ما اعلنته نقابه يعني معاصر الزيتون إنها بتفتح في 15 تشرين. أما بقضية إنها بتفتح 11 ترى ليست بالضرورة، ترى إحنا أولاد المهنة هاي وأعلننا أكثر من عام بأنه ما كانش 11 مرات كانت بنصف 10 عادي. أعلن هذا الأمر، لماذا أنا أروح أقطف وأجد زيتوناتي قبل موعد افتتاح هذه المعاصر؟
1: يعني الناس
0: يعني شتوة خليك معي شتوة غسل الزيتون ما نزلت غير

0: قبل 3 أيام يعني، ولسه الناس منتظروا يعني شتوى تغسل زيتانهم في بعض المناطق الأخرى لسه ما شتت فيها.
1: يعني في ناس كثير فرطت.
0: أنا بسألك لماذا تفرض زيتونها وهي في إعلان مسبق من نقابة المعاصي لو ما

0: تكتب على جوجل فقط متى تفتح المعاصر، بتعطيك الإجابة، بتتواصل مع النقابة، تتواصل مع الوزراء، الوزارة بتحكي مع مديرية الزراعة اللي انت تابع لها. يعني الموضوع مش صعب أخي أحمد، والله مش صعب.
1: داري والله ما الناس كثير تغلط.
0: وبعدين في نقطة كثير مهمة، اليوم 11/10 يعني يفصلنا عن افتتاح هذه المعاصر 4 أيام.
1: طيب ما مجلسهم بخرب أسبوع.
0: ما هذه ليست مشكلتهم، هذه مشكلتك أنت التي قررت أنك تجد زيتونك وتفرطه قبل أيام من موعد العصير. عموما خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشر مساعد الأمين العام لشؤون الثروة النباتية المهندس خليل عمر. صباح الخير سيدي.
2: صباح الخير أستاذ صدام، صباح الخير لضيوفك الكرام وللمستمعين الكرام.
0: أخونا أحمد طرح هذا السؤال، حاولت أن أجيبه، بعدين تذكرت أنه أنا لست معنيا بالإجابة على ناس، أنا دوري أن أكون همزة وصل. أخذتني العزة بالإثم وأنا بعتذر، فبدي أترك الإجابة لك يا سيدي.
2: لا والله على العكس،
0: حقك علينا. الله يطول عمرك. تفضل مهندس خليل.
2: يعني ملاحظة الأخ أحمد أنه بنفتح 11/10 هذه ملاحظة للأسف مش صحيحة. إحنا يعني تعد حضورني الذاكرة أنه إحنا فتحنا قبل 15/10.
0: صحيح أنا أتفق معك.
2: يعني هذا الموعد تم اختياره بناء على دراسة مستفيضة عبر سنوات بالتنسيق بين مديريات الزراعة، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقابة المعاصر لاحتساب نسبة الزيت بحيث أنه يكون اقتصادي، يعني أنا أحصل على أفضل نوعية وجودة للزيت ونسبة تكون اقتصادية. العملية وطبعا هذا الموعد مناسب لكافة مناطق المملكة سواء الغورية أو شفا غورية أو مناطق الشفا.
0: تمام.
2: فكرة القطاف المبكر، بعض المزارعين بلجأ للقطاف المبكر، يعني أعتقد أنه هذا في ضياع في الموارد الوطنية، يعني نسبة الزيت 1% بنخفضها.
0: طب عندي سؤال، لماذا يسعى المواطن إلى هذا الأمر؟ ما بقصد أحمد عشان ما يفهمنا غلط، عموما من يذهب إلى هذا الخيار وبيستعجل على فرط الزيتون أو جد الزيتون لماذا؟ وفق يعني تقديركم من خلال خبرتكم،
2: يعني قد تكون في بعض مناطق الغورية في علامات نضج مبكر، لكن أستاذ صدام يعني عملية القطاف هي مش مرتبطة، يعني هي مش كاليندر إشي، يعني مش مرتبطة بتاريخ معين. تمام. على الرزنان هي مرتبطة بمؤشرات النضج، مؤشرات النضج للزيتون بنكون من ثلث إلى نصف ثمرة الزيتون بلش تلون لون أرجواني وبعد ذلك بيلحق اللون الأسود، هي عمل علامات نضج للزيتون.
0: نعم.
2: برضه بدي أعطف على حضرتك تقدم معلومة مهمة جدا اللي هو انتظار يعني تساقط أمطار، تساقط الأمطار بيساعد كتير في زيادة نسبة الزيت وتخفيف المرارة لزيت.
0: صحيح.
2: الزيت.
0: وتنظيف الزيتون هذا.
2: تنظيف حتى كمان لصحة الناس اللي بتجيب الزيتون وبتحوش الزيتون يكون الوضع يعني صحي أكثر لهم. فيعني كل هذه الأسباب كانت هي الأساس في تحديد هذا الموعد. لنهاية تم التواصل مع عدد كبير من المعاصر، تم التوافق على هذا الموعد، جزء من المعاصر طالب بالتأخير لأنه لاحظت أنه صيفنا كان معتدل نسبيا، ما كان حار، ما في درجات حرارة تساعد على نضج مبكر، على عكس بعض المعاصر طلب أنه تأخر الموعد لـ 20 و25 تشرين أول.
0: تمام سيد، شكرا جزيلا.
2: كل الاحترام، أمرك سيد، كل الاحترام.
0: شكرا لك أخي أحمد، بعينك الله على 4 أيام. والإخواننا اللي بيسمعونا ما حدا يفرط زيتون الآن، أو بدكوا تعرفوا على الأقل افرط براحتك، لكن بدكوا تعرفوا أنه المعاصر تفتح أبوابها في 15 من تشرين، يعني بعد 4 أيام إن شاء الله من الآن. شكرا أحمد، شكرا مهندس خليل عمر.

0: يعني كما يقال عود على بدء. نرجع لموضوع سند نظرا لأهميته. وإخواني أنتم ما بتتخيلوا شو أهمية هذا التطبيق. زي ما قلت لكم اليوم جل خدماتك الحكومية تحصل عليها من خلال تطبيق سند. وسند أصبح اسم على مسمى زي ما قلت لكم، فعلا سند هو الذي يسندك في الحصول على الخدمات، أو في اللغة العربية الخدمات، لأن أصلها خدمة. الخدمات الحكومية تحصل عليها من سند. طيب في حال تعطل، وهذا يا إخوان أشياء إلكترونية ترى واردة، أنت تعطل الخدمة يوم يومين، صير في مشكلة تحديث على النظام، في بعض الأحيان بتصير في قرارات جديدة أو إجراءات جديدة تستدعي بعض التغيرات أيضا على الخدمة المقدمة بسند، طبيعي هذا الكلام. عموما خلينا نسأل أكثر الناطق باسم وزارة الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا، الأستاذة شروق هلال. صباح الخير يا ستي.
1: صباح النور، صباح جميع المستمعين.
0: يا صباح الورد والياسمين. قبل قليل عفوا كان في معنا مواطن كان يحاول الحصول على خدمة الدعم الحكومي لموضوع الكهرباء، كان في مشكلة انه على تطبيق سند بعطيه انه يعني مش متوفرة الان لاجل يعني تحديث او تطوير على هذا الامر. توصلنا بالامانة مع المهندس زياد وابدا استعداده لمعالجة هذه المشكلة، لكن انا بتحدث بالعموم. يعني زي ما سمعتيني قلت وارد في اي لحظة تطلع اجراءات جديدة من الدولة، قرارات جديدة من الحكومة تستدعي تغييرات في نمط ونوعية الخدمة اللي موجودة ومطروحة على سند، تستدعي ان تتوقف الخدمة مؤقتا لتعديل الاجراءات او البيانات أو غيره وغيراته. كيف تتعاملون مع هذا الأمر، وكيف يتعامل المواطن أثناء فترة التوقف المؤقتة لأي خدمة حكومية إلكترونية موجودة على هذا التطبيق؟ تفضل يا أستاذ شروق.
1: شكرا لكم. يعني بداية يعني وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتحرص دائما على إضافة الخدمات الحكومية على تطبيق سند، وبتحرص على ضمان استمرارية إتاحة الخدمات على تطبيق سند بصورة سهلة وميسرة زي ما إحنا بدنا التطبيق هو يكون، المنصة الموحدة لجميع الخدمات الحكومية الرقمية يستفيد منها المواطنين بكل سهولة ويسر. بعض الخدمات بحاجة بتكون إلى صيانة وتحديثات فنية، بتطلب منا الأمر إلى يعني بنحط يعني انه الخدمة تحت الصيانة حتى يتم تحديثها وصيانتها وتطويرها حتى تكون اسهل على المواطنين باستخدامها. يعني هي اجراءات بتكون، يعني احنا ممكن ما بنشوفها، هي بتكون بالعمليات بالبنية التحتية، بس هي اجراءات بتكون لتسهيل استخدام الخدمة، لتطويرها، لسهولة استخدامها للمواطنين يستخدموها بطريقة سهلة وميسرة. لهيك عملنا على إيقافها مؤقتا حاليا، وبإمكان المواطنين الحصول على الخدمة من خلال

0: موقع kahraba.gov.jo بإمكانهم الحصول على الخدمات اللي بدهم إياها لحين إعادة الخدمة لتطبيق سند.
1: طيب عندي سؤال، تحمليني أخت شروق هلال، ناطق باسم وزارة الاقتصاد والريادة عفوا قلت والتكنولوجيا قبل قليل، ما زالت مسميات الوزارة القديمة؟ هذا عقل العاملين في الإعلام الرسمي، ظلوا حافظ مسميات الوزارات على مدار السنين الماضية. عموما عندي أسئلة وتحمليني فيها، ترى يعني الإعلامي دائما أبدا طماع ويستدرج مرات ضيفه عشان يروح يسأله.
0: أهلا وسهلا وهذا حقكم أبدا. أهلا
1: الله يسعدك أختي وعزيزة. يبدو أنه هذه المؤسسات ما بتكون عندها معلومات كافية بتوقف هذه الخدمة الإلكترونية، فحينما يراجعهم المواطن قائلا إن أنا حاولت أحصل على هذه الخدمة من سنوات لكن ما توفرت، بقول والله ما إلي، زي هذا الشاب جاوبوا الهيئة قالوا له والله يا عمي انتظر بس التطبيق تعود إليه الخدمة. مش الأجدى والأولى أن يكون في معلومة صادرة من قبلكم إلى هذه المؤسسات قبل توقف الخدمة وأثناء توقف الخدمة أنه عليكم أن تتابعوا إجراءات يدوية تقليدية للتعامل مع هذه تقديم هذه الخدمة للمواطنين خلال الفترة الممتدة بين كذا وكذا إلى حين عودة هذه الخدمة عبر المنصة، منصة أو تطبيق سند أستاذ شروق، ولا شو؟
0: يعني ما بتم إجراء صيانة أو تحديث أو تعديل أو إيقاف لأي خدمة إلا بالتعاون مع الجهة المعنية، لأنه هي الجهة الأساس وهي الجهة اللي عارفة بالخدمة وطريقتها وكيف إحنا بدنا نعمل على تسهيل إجراءاتها وسهولة استخدامها للمواطنين.
1: طب ليش ما بتعاونوا مع المواطنين أثناء فترة التوقف؟ يعني اليوم هذا يعني
0: أنا بدي أحكي إن هلأ يعني الخدمة بإمكان المواطنين الحصول عليها من خلال المنصة الإلكترونية kahraba.gov.jo موجودة ومتاحة وبإمكانهم الحصول عليها بشكل سهل وسريع إلى حين إعادتها.
1: أستاذ شروق أنا ما بحكي عن موضوع الكهرباء بذاته بعينه، أتحدث بالعموم، يعني اليوم الخدمة هاي موجودة، بكرة يمكن واحد يكون عنده مشكلة بخدمة موجودة في وزارة المياه، بكرة واحد عنده مشكلة بإدارة الأراضي، واحد عنده مشكلة يعني أقصد الفكرة عموما، أنا يعني مش متوقف عند القضية بذاتها.
0: صحيح صحيح، بس أكيد أنا بحب أأكد لك إنه إحنا ما بتم عمل إجراء أي صيانة أو تحديث إلا من يعني بمتابعة وبيكون على تواصل مع الجهة المعنية، حتى يعني سواء كان إضافة خدمة جديدة أو تعديل على طريقة استخدام لخدمة جديدة. ف ولهيك نحن بنحط هاي التعليمات إنه الخدمة أو المسج أو الرسالة إنه الخدمة تحت الصيانة، حتى يكون المواطن عارف إنه والله الخدمة هلأ مش متاحة.
1: طيب إذا معظم خدماتنا أستاذ شروق اليوم باتت حصرا تحصل عليها من تطبيق سند، لماذا ما تقول الحكومة بالصوت العالي يجبر المواطنين على أن يكون سند موجود عندهم، واستخدام سند ما عدا اختياري أصبح إجباري؟
0: هو لا، هي لسه الخدمة اختيارية.
1: ممتاز، أنا بدي أوصل لهذه الإجابة منك. إذا كانت ما زالت الخدمة اختيارية، لماذا حصرية تقديمها مرتبطة فقط إذن بسند؟
0: في بعض الخدمات مرتبطة عندنا لازم بتطبيق سند، خاصة الخدمات الحيوية المرتبطة بالأحوال المدنية، لكن في بعض المواطنين بفضلوا يروحوا على يستخدموا موقع إلكتروني، ولهيك نحن أتحنا الخدمات من خلال يعني سند عملنا له موقع إلكتروني أضفناه على يعني يكون على التابلت والآيباد حتى يستطيع المواطنين الحصول على الخدمات من جميع الأماكن الإشي اللي بريحهم، سواء كان بدهم تطبيق من هاتف ذكي أو من منصة إلكترونية أو من خلال الحواسيب اللوحية اللي هي الآيباد.
1: هل ما زال هناك من خلال التغذية الراجعة التي تعود إليكم، هل ما زال هناك بعض الأشخاص عندهم مشكلة بالدخول والتسجيل في تطبيق سند؟
0: لا يعني مش مشكلة، بيكونوا يعني الحمد لله هلأ عدد الناس اللي عم بتفعل تطبيق سند بتزايد يوميا عم بيزيد يعني سواء كان تفعيل الهوية الرقمية أو حتى استخدام تطبيق سند، وهذا بدل على يعني ثقة المواطنين بقديش تطبيق سند سهل من حياتهم ويسر من إجراءهم للعديد من المعاملات اليومية اللي كانوا بيحتاجوها. فنحن عندنا الخدمات موجودة، وفي عندنا كمان
1: في مشكلة بالتسجيل.
0: لا مراقبة تسجيل الهوية الرقمية، لا
1: الدخول إلى التسجيل وتسجيل في التطبيق،
0: لأنه أصبحت تلقى

0: اي ومباشره، فالمواطن ما عاد بامكانه، يعني ما عاد انه لازم يروح يزور محطه من محطات سند.
1: ما زالت متاحة إذا دخل في تطبيق أو زار محطة من محطات سند هاي الخدمة؟
0: هلا للمواطنين، لا المواطنين لحالهم بفعل الهويه الرقميه. هلا في حال شخص ما عرف، اكيد اهلا وسهلا، مراكز الخدمات الحكوميه موجوده بيساعدوهم، او من خلال يجوا عندنا على الوزاره، احنا جاهزين دائما على تقديم الدعم. بس العمليه بتتم بكل سهوله، وبخلال دقيقه بيكون المواطن فعل الهويه الرقميه.
1: ما قصرت يا أستاذة شروق هلال، شكرا جزيلا
0: أهلا
1: لك،
0: وسهلا،
1: الناطق
0: شكرا
1: باسم
0: لكم،
1: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يعطيك ألف عافية على هذه
0: شكرا
1: التوضيحات
0: لكم،
1: وهذه المعلومات، كل الحب والاحترام لك، شكرا
0: أهلا
1: جزيلا،
0: وسهلا،
1: شكرا
0: أهلا
1: شكرا.
0: وسهلا.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم، رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: أهلا بكم أحبائي وأعزائي. إحنا يوم الخميس تواصلنا مع وزارة التنمية الاجتماعية للحديث عن توجيهات دولة رئيس الوزراء المتعلقة ب يعني إعادة برضو سير هاي المبادرة التي بدأت العام الماضي باستبدال المدافع غير الآمنة إلى مدافع آمنة. اليوم الأحد المفروض إنه بدأت عملية استقبال مدافع غير آمنة. يا ترى هل فعلا وعي وصل للناس؟ بدأوا ناس يتقدموا؟ ناس قدموا هذا الطلب؟ شو الآلية؟ إذا واحد عنده اليوم مدفع غير آمنة شو الآلية؟ هل يترتب عليه شيء؟ لأنه العام الماضي لأنه العام الماضي ما تقدم في هذا الأمر، بترتب عليه إيش لو يقول له بدي أغير؟ شو المدفع اللي راح يحصل عليها؟ أسئلة برجع وبسألها مرة أخرى لزيادة المعلومة والاستفسار في هذا السياق. أخي علي عبد الحافظ، مدير إدارة الدعم المؤسسي في وزارة التنمية الاجتماعية، الذي سينضم إلينا خلال لحظات. موجود معي مهندس علي؟ أستاذ علي معي؟
5: صباح الخير أستاذ.
4: صباح الورد، كيف حالك سيدي؟
5: طول عمرك
4: سيدي. اليوم المفروض إنها المفروض بدأت الوزارة باستقبال طلبات المواطنين في مديريات التنمية الاجتماعية في كافة ألويات ومحافظات المملكة بهذا الطلب. هل فعلا رصدتم أي طلبات فعلا وردت من الناس؟ شو حابين تحكوا للي العام الماضي ما قدم؟ هل يترتب عليه إيش اليوم؟ في بعض الناس خايفين بقول لك ما أنا ما قدمت العام الماضي حينما كان متاح هذا الأمر. فتفضل سيدي.
5: صباح الخير أخي صدام، إليك وللأخوة المستمعين، و نتمنى إن شاء الله أن يكون موسم الشتاء لهذا العام موسم خير وبركة على أردننا وعلى مواطنين الأعزاء، واستمرارا للحملة التي وجه بها دولة رئيس الوزراء لاستبدال المدافئ غير الآمنة بمدافع آمنة، وجه دولة رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي خلال جلسة مجلس الوزراء باستئناف عملية استبدال المدافئ غير الآمنة بمدافئ آمنة. وطبعا بتوجيهة معالي الوزيرة باشرت مديريات ومكاتب التنمية الاجتماعية المنتشرة في كافة مناطق المملكة اعتبارا من صباح اليوم باستقبال طلبات الاستبدال.

0: وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية الآن على توفير المدافئ الآمنة والمباشرة بعملية الاستبدال أولا بأول إن شاء الله.
1: هل بدأت يعني رصدتم أي طلب أجا في أي لواء في أي محافظة؟
0: طبعا سيدي احنا يعني احنا أعلنا من أعلنت معالي الوزيرة اعتبارا من يوم الأمس وفي نهاية الأسبوع الماضي أيضا أنه إحنا باشرنا من الصباح الباكر يعني زملائنا في مديريات ومكاتب التنمية بيستقبلوا الطلبات هاي.
1: في عندكم أي شيء معلومة حابين تحكوا فيها للمواطنين؟ أنا سألت هل يترتب على المواطنين، في واحد بخاف بقول لك ما أنا السنة الماضية كان في استبدال وما استبدلت، أنا بخشى اليوم يجي يقولوا لي أنت ليش ما بدلت السنة الماضية.
0: لا يا سيدي، هو العام الماضي كانت في حملة وتم استبدال ما يقارب 16,000 مدفع غير آمنة بمدافئ آمنة. وهذا هو
1: هل المدفع الآمنة هذه جيدة كواليتي جودتها خاصة أنها جربت يعني من العام الماضي المفروض؟
0: طبعا سيدي احنا المدافئ اللي تم توفيرها العام الماضي هي مدافئ مطابقة للمواصفات الأردنية،
1: جميل،
0: وحاصلة على شهادات الفحص من الأجهزة الرقابية وأمورها 100%. انت بتعرف يعني أخي صدام العام الماضي للأسف وقعت عدة حوادث مؤسفة بسبب استخدام مدافئ غير مخصصة للاستخدام المنزلي ولا تحتوي على وسائل الأمان المطلوبة في المدافئ.
1: نعم.
0: فحفاظا على صحة وسلامة المواطنين وجه دولة الرئيس الوزراء باستئناف هذه الحملة للعمل على استبدال.
1: طيب الآن فترة استقبال طلبات ولا فترة استبدال ولا بتجمعوا أنتوا طلبات وبعدين تصرفوا إلهم المدافئ؟
0: سيدي بداية إحنا الآن إحنا استقبال الطلبات،
1: تستقبلوا طلبات
0: وإحنا نعمل على المسار الآخر بتوفير المدافئ الآمنة.
1: الطلبات من خلال مديريات التنمية الاجتماعية المنتشرة بالألوية والمحافظات، مش هيك سيدي؟
0: من خلال مديريات ومكاتب التنمية.
1: تمام.
0: سيدي الموجودة
1: تمام.
0: في كل لواء وكل قضاء.
1: تمام، بدنا نشكرك سيدي على هاي المعلومة، وظلنا أكيد على تواصل معكم، وإذا عندكم أي معلومة حابين تريدوها للمواطنين تقدموها شيء إحنا برضو جاهزين خلال الأيام القادمة.
0: إحنا يا سيدي نتمنى السلامة لمواطننا، وإحنا بنأكد أنه هذه استبدال المدافئ غير الآمنة لا يخضع لأي أسس، فقط الأسر التي تمتلك صوبة أو مدفع غير مزودة بوسائل الأمان إحنا جاهزين لاستبدالها. في مسار آخر كمان إحنا اللي هو موضوع المساعدات الأسر الفقيرة في موسم الشتاء، إحنا كمان مستمرين بهذا
1: الله
0: البرنامج.
1: الله يعطيك ألف عافية.
0: ولكن هذا البرنامج يخضع على أسس إنه
1: طبعًا.
0: هذه أسر فقيرة تنطبق عليها شروط المساعدات في وزارة التنمية.
1: شكرا جزيلا لك أخي علاء عبد الحفظ، كل حب الاحترام إليك.
0: العفو يا سيدي.
1: وأسعد الله صباحك هكذا محي المتابعة، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل، شكرا لزملائي في غرفة المراقبة الرئيسة، شكرا أستاذ مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، شكرا لتمارا النهار من السوشيال ميديا، ساهر لجبور من الإعداد. بعد قليل موجز لأهم وآخر الأنباء عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ستقرأه على مسامعكم الزميلة رانيا النادي إن شاء الله. تقبلوا تحيات فريق التقديم هطبيشات وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي، راكم على خير في أمان الله.

0: ماجد أكيد هذا حب بعد اللي سمعته.
1: بصراحة ما أعرف، مشاعرنا أحياناً تخوننا يا فايق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد الدوليين. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية. وفاة أردني وإصابة 4 آخرين نتيجة الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. تحالف دعم الشرعية في اليمن يواصل استهداف عناصر جماعة الحوثي وقدراتها العسكرية، ويقدم إسنادا جويا للقوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. الجيش الأمريكي يعلن تعطيل سفينة الشحن حاولت اختراق الحصار البحري على إيران. محلياً، وزارة الأشغال تطلق خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحران العمري المدفوع الرسوم. البدء باستقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة من خلال مديريات التنمية الاجتماعية في كافة محافظات المملكة وألويتها. الأمن العام يباشر حملته المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء. الجو تؤثر على المملكة وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقه في السنة وتعلم العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى. جرير. جرير هو اسم عربي قديم وأصيل يتضمن معاني عديدة، فهو أولاً اسم علم،

0: أشهر جرير في الأدب العربي هو الشاعر الأموي جرير، أما معناه فهو حبل من أدم يخطم به البعير، وقيل إن معنى جرير أيضاً هو الحبل وجمعه أجرة.
1: والجرير هو في مقدمة صفحة العنق، والجرير أيضاً قطعة من أدم ملين يثنى على أنف البعير النجيبة والفرس. الورقة الثانية.
0: المعنى المجازي. زهرة. زهرة تلألأ وأضاء. زهر هي نور كل نبات في معناها الحقيقي، وقد جاءت منها معان مجازية عدة تفيد المتعلقة بها، مثل الزاهر وهو الحسن من النبات، والزاهر المشرق من ألوان الرجال،
1: والأزهر اللبن ساعة يحلب، والزهرة النبات، وزهرة الحياة الدنيا.
0: وزهرة هي قراءة أهل الحرمين وأزهار النبات، وبه سمي الشاعر زهير بن أبي سلمى.
1: والزهرة الحسن والبياض، ورجل أزهر أبيض، والأزهر الجامع المستنير.
0: والزهرة البياض النيل وهو أحسن الألوان، وجمل أزهر أي متفاج، والزهروان هما المنيرتان المضيئتان، واليوم الأزهر أي ليلة الجمعة ويومها.
1: والأزهر الأبيض، والزهر ثلاث ليال من أول الشهر، والزهرة هو اسم الكوكب المعروف وهو أبيض، والزهور تلألؤ السراج الزاهر.
0: والأزهر اسم للقمر، والأزهران هما الشمس والقمر، وزهر الزند إذا أضاءت ناره.
1: والأزهر النير، ويسمى الثور الوحشي أزهر والبقرة زهراء.
0: والازدهار بالشيء هو الاحتفاظ به، ومعنى ازدهر أفرح، وقضيت منه زهري أي حاجتي.
1: والمزهر العود الذي يضرب به، والزاهرية التبختر، وبنو زهرة حي من قريش.
0: والمزاهر موضع، والمزهرية أخيرا هو المكان الذي توضع فيه الزهور.
1: الورقة الثالثة.
0: لعبة الحروف. شجر.
1: كلمة شجر معناه الشجرة، لدخول أغصانها بعضها في بعض فسميت بهذا الاسم، والشجر كل ما سما بنفسه.
0: وشجر وشجرة رفع، وشجرة تنازع، وشجرة طعن بالرمح، والشجر الصرف. ما شجرك عني أي ما صرفك عني.
1: وشجر تقال لكل ما اجتمع ثم تفرق، والشجر مفرح الفم وقيل مؤخره، وشجر الفرس ما بين أعالي لحييه، والشجر من الرحل ما بين الكرين وهو الذي يلتهم ظهر البعير.
0: أما إذا بدلنا ترتيب الحروف فإنها تعطي معاني مختلفة أخرى.
1: جرش اسم موضع أثري في الأردن.
0: شرج سمن سمنا حسنا.
1: وشرج فهم.
0: شرج هذا مثله في السن.
1: الشرج الضرب.
0: شرج شرابه مزجه.
1: الورقة الرابعة.
0: الخطأ
1: والصواب.
0: يقولون رأى الضيف من شق في الباب، وهذا خطأ.
1: أما الصواب فهو رأى الضيف من شق

0: في الباب، أي من خرم فيه أو خرق أو صدع.
1: وممن ذكر الشق معاجم التهذيب والصحاح ومفردات الراغب الأصفهاني والأساس والنهاية والمغرب والمختار واللسان والمصباح والقاموس والتاج والمد ومحيط المحيط وأقرب الموارد والمتن والوسيط.
0: وتقول بعض المعاجم إن الشق مصدر في الأصل كالصحاح والمختار والمصباح والتاج والمد ومحيط المحيط والمتن.
1: ويجمع الشق على شقوق. ومن معاني الشق أيضا الشق الخيشومي، وهو إحدى الفتحات التي على جانبي الرأس وتفتح في الجيب الخيشومي.
0: كذلك الشق القيصري في الولادة، وهو استخراج الجنين بشق البطن، وهي عملية جراحية وتجري في الشقة السفلى.
1: والشق الجهد والمشقة. قال الله تعالى في الآية السابعة من سورة النحل: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. صدق الله العظيم. ومن معاني الشق شق الشيء، جزءه ونصفه وجانبه.

0: فقه اللغة. يقال لما فلان الشعث وضم النشر ورم الرث وسد الثغر ورقع الخرق ورتق الفتق وأصلح الفاسد وأصلح الخلل وجمع الشتات وجبر الوهن والوهى جميعا.
1: ويقال أيضا جبرت الكسر جبرا وأجبرت فلانا على الأمر إجبارا.
0: كما يقال أيضا أسى الكلم يأسوه أسوى وأسي على مصيبته حزنا يأسى أسا، وأسى المصاب على مصيبته يؤسيه تأسية، والأسى الصبر الجميل.
1: ويقال أيضا شعب الصدع ورأب الصدع ورأب الثأي رأبا، وهذا أخذ من الرؤبة وهي قطعة من خشب تدخل في الجفنة إذا انكسرت تصلح بها.
0: قال كعب بن مالك الأنصاري طعنا طعنة حمراء فيهم حرام رأبها حتى الممات.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد الدوليين. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية. وفاة أردني وإصابة 4 أردنيين آخرين نتيجة الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. تحالف دعم الشرعية في اليمن يواصل استهداف عناصر جماعة الحوثي وقدراتها العسكرية، ويقدم إسنادا جويا للقوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. الجيش الأمريكي يعلن تعطيل سفينة شحن حاولت اختراق الحصار البحري على إيران. محلياً، وزارة الأشغال تطلق خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحران العمري المدفوع الرسوم. البدء باستقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة من خلال مديريات التنمية الاجتماعية في كافة محافظات المملكة وألويتها. الأمن العام يباشر حملته المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للسير الآمن خلال فصل الشتاء. حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة، وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك.

0: بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم، رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنة، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشة، عدل الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، في ظل انطلاق حملة التعداد السكاني الوطني والاحتفال باليوم العالمي للإحصاءات الذي يصادف 20 من تشرين الأول كل عام، نطل وإياكم اليوم على أهمية هذا التعداد وارتباطه بقطاعات الدولة والخدمات والرؤية المستقبلية الوطنية في الأردن. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتور إسماعيل لبد، مستشار إقليمي للإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية. دكتور إسماعيل، صباح الخير وشكرا لكم على طيب التواصل. ألو دكتور إسماعيل، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ العزيز، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: حياكم الله يا سيدي. وبداية دكتور إسماعيل، لماذا يعد التعداد السكاني مهما للأردن؟ كيف يمكن أن تنعكس نتائج هذا التعداد على حياة المواطنين والخدمات المقدمة؟ نعم يا سيدي.
1: برحب بك وبالسادة المستمعين. في البداية دعني أوضح نقطة مهمة، أن التعداد السكاني ليس هو مجرد عملية لمعرفة عدد السكان،
0: نعم،
1: لكن هو عملية وطنية كبيرة تساعدنا على معرفة من هم السكان، أين يعيشون، وما خصائصهم واحتياجاتهم. أرجع لسؤالك.
0: نعم.
1: على سبيل المثال، إذا عرفنا عدد الأطفال في منطقة معينة، الحكومة تستطيع أن تخصص للمدارس والمعلمين المطلوبين. إذا عرفنا كبار السن، أشخاص ذوي الإعاقة، أيضا نستطيع التخصيص لهم بشكل أفضل من الخدمات. لكن الأمر لا يتوقف أن الحكومة فقط تستفيد من التعداد، وهذا مهم. القطاع الخاص أيضا يستفيد من نتائج التعداد في تحديد الأماكن المناسبة للاستثمار، إنشاء مشاريع، تشغيل وما إلى ذلك. أيضا الجامعات والباحثون يستخدمون نتائج التعداد للدراسات، وليس فقط الأمر يعني يقتصر على ذلك، بل أين أنا أنت والجمهور عامة يستخدم نتائج التعداد لمعرفة أين يعيش وما هي خصائص المناطق التي يعيش بها وكيف يمكن أن يتصرف. أيضا هناك استخدامات أخرى سيد العزيز، مثل التخطيط العمراني، توزيع الموارد، مراجعة توزيع الدوائر الانتخابية في بعض الدول وفقا للقوانين. نرجع للأردن. الأردن هناك نمو سكاني كبير، في هجرة، في لجوء، ضغوط متزايدة على الخدمات والبنية التحتية والموارد وخاصة المياه. وهنا أود الإشارة أن الأمم المتحدة تؤكد أهمية التعداد أيضا في متابعة أهداف التنمية المستدامة، وخاصة مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، وهذا يتقاطع مع مبادئ التعداد. معرفة بمعنى أنه نعرف احتياجات جميع الفئات السكانية والمناطق بما فيها الفئات الأكثر هشاشة، ونضمن أن أخذ هذه الاعتبارات للتعداد. لذلك إذا عندما نتحدث عن التعداد، فنحن نتحدث عن معلومات تساعد الدولة والمجتمع، وبعبارة أبسط أن التعداد لا يخبرنا فقط كم عدد السكان، بل أين يعيشون واحتياجاتهم وكيف يمكن أن نخطط لمستقبل أفضل للجميع.
0: نعم. يشهد الأردن تغيرات سكانية واجتماعية مستمرة، كيف يمكن أن يساعدنا التعداد السكاني لعام 2026 في فهم هذه التغيرات والاستعداد لاحتياجات السكان في المستقبل، خاصة في مجالات التعليم، العمل والصحة أيضا؟ إليك التفصيل سيدي.
1: شكرا جزيلا مرة أخرى. في الحقيقة هذا جانب مهم جدا من التعداد. كما تعلم أن السكان لا يبقون

0: على حالها، الأعداد تتغير، الأماكن تتغير، الأعمار. وكما تعلم أيضا أن آخر تعداد سكاني في الأردن أجري عام 2015، وبالتالي ضرورة هذا التعداد في 2026 فرصة مهمة حتى نعرف التغيرات التي حدثت خلال هذه السنوات. يعني على سبيل المثال، هل ازدادت أعداد الشباب في بعض المحافظات؟ هل تغير حجم الأسر؟ هل أصبحت بعض المناطق أكثر كثافة سكانية؟ وما حجم الفئات التي تحتاج إلى تعليم وعمل ورعاية صحية في السنوات المقبلة؟ هذه الأسئلة كلها تساعدنا نتائج التعداد على الإجابة عنها. وهناك جانب آخر مهم أيضا، بيانات التعداد تشكل أساس لإعداد ما نسميه في الإحصاءات السكانية بالإسقاطات السكانية، أي تقدير أعداد السكان وخصائصهم خلال السنوات العشر أو العشرين المقبلة. دعني أعطي مثال بسيط.
1: تفضل.
0: عندما نعرف عدد الأطفال اليوم في التعداد وأعمارهم، يمكننا تقدير عدد الطلبة التي سيدخلون المدارس خلال السنوات المقبلة، وكذلك أيضا في المستقبل أعداد الشباب الذين سيدخلون سوق العمل. ومن هنا أيضا تأتي موضوع الفرصة الديموغرافية. الفرصة الديموغرافية هي ازدياد عدد الشباب مقارنة بعدد الأطفال والشيوخ. هذه فرصة تتاح وليس تتاح دائما، والأردن مقبل عليها، لكن الأهم ليس وجود الفرصة، المهم كيف استثمار الفرصة، بمعنى أن هناك احتياج إلى تقديم جميع الاستثمارات في التعليم والتدريب وفرص العمل ومشاركة المرأة كي تدمج الفرصة الديموغرافية والاستفادة منها في التنمية والتقدم في دولة أو في المملكة الأردنية الهاشمية. في نهاية الموضوع، إحنا لا نستطيع استباق النتائج، لأنه لا يمكن أن نقرأ النتائج الآن، علينا انتظار البيانات وتحليلها لمعرفة حجم هذه التحولات واتجاهاتها.
1: نعم. سيدي، نسمع اليوم عن استخدام وسائل حديثة في التعداد مثل العد الذاتي عبر الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية. ما هو الجديد في تعداد الأردن السكاني لعام 2026؟ كيف تساعد هذه الوسائل في تسهيل عملية التعداد وتحسين دقة وجودة البيانات؟
0: بالفعل، شهادة التعدادات السكانية في مختلف دول العالم وليس الأردن تطورا كبيرا خلال تقريبا 10 سنوات الماضية، وخاصة مع التقدم في التكنولوجيا وظهور مصادر جديدة للبيانات. وأصبحت هذه التقنيات جميعا تستخدم ليس في مرحلة العد فقط، ولكن في جميع مراحل التعداد، من عمليات التحضير والجمع ونشر البيانات وتحليلها. وهنا مهم الإشارة سيد العزيز أن الأردن ليس جديدا على هذا المجال. الأردن لديه تجربة في إعداد 2015، حيث أجرى تعداد كامل إلكترونيا. لكن ما هو جديد اليوم هو التطوير والجمع بين العمل الميداني، الذهاب إلى البيوت وإرسال الاستمارات عبر الإنترنت واستيفائها من رب الأسرة مباشرة. وهذا لا يوفر فرصة، يعني يوفر فرصة من الوقت والاستفادة من السجلات أيضا الإدارية اللي موجودة في دوائر الدولة المختلفة. يعني ببساطة، الأسرة يمكن أستكمل بياناتها إلكترونيا دون حاجة إلى زيادة الباحث. ويبقى العمل الميداني أيضا مهم. هناك أسر لا تستطيع استخدام الإنترنت ولا تستطيع ممكن فهم جميع الأسئلة، لن تحتاج إلى زيارة الباحث إلها واستيفاء البيانات. مهم جدا أيضا موضوع التحول أو ما يسمى بعملية تحديث التعدادات أو التوجه إلى الحداثة. الأردن متوجه إلى هذا الموضوع، ويستخدم بيانات السجلات الإدارية مثل الأحوال المدنية، التعليم، الصحة. هذه البيانات أصلا موجودة لأغراض إدارية، وبالتالي يحولها إلى أغراض إحصائية مع المحافظة على سرية البيانات وخصوصية الأفراد. هنا أيضا الأردن استخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة البيانات واكتشاف الأخطاء وبعض العمليات الإحصائية. هذا التوجه في الحقيقة ينسجم تماما مع توصيات الأمم المتحدة، التي تشجع كل الدول على الحصول على التكامل بين مصادر البيانات واستخدام التكنولوجيا. مهم جدا، الكلمة أكررها، ضمان الجودة والسرية الإحصائية. من وجهة نظري، الأهم من ذلك كله هو المستقبل. المهم في هذه البيانات أن التطورات هذه تهدف إلى بناء نظام إحصائي حديث يسمح بإنتاج بيانات سكانية بصورة منظمة وليس كل 10 سنوات، وإن شاء الله في التعداد القادم لا يكون هناك عمل ميدان ويكون كل التعداد معتمد على السجلات الإدارية، وهذا يقلل من الكلفة والوقت ويضمن نظام إحصائي مستدام.
1: نعم، من خلال خبرتكم الطويلة، ما هي أهم التحديات التي قد تواجه التعداد السكاني في الأردن؟ ما هي أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقديم معلومات دقيقة لضمان نجاح هذا التعداد؟
0: سيدي، بالتأكيد التعداد السكاني نظرا لأنه عملية وطنية كبيرة ومعقدة تتطلب سنوات من التحضير والتخطيط وتنسيق بين مختلف المؤسسات، ولكن الأهم من ذلك كله هو تعاون السكان أنفسهم، هم المعيار الرئيسي في التعداد.
1: نعم.
0: كل تعداد في أي بلد في العالم هناك تحديات. من ليش تحديات ما دي موجودة؟ لأنه التعداد أهم شيء فيه أنه ضمان شمول جميع السكان دون استثناء أو تكرار.
1: نعم.
0: وهذه هي المبادئ الأساسية للتعدادات. هناك مناطق بعيدة كما تعرف صعب الوصول إليها، هناك مناطق كثافة سكانية أكثر، هناك فئات يصعب الوصول إليها. أعطيك مثال، بعض العمال الوافدين كيف ممكن تسجيلهم أو الحصول على بياناتهم، اللاجئين، الأشخاص الذي ينتقلون باستمرار من مكان إلى آخر. هناك أيضا أهمية خاصة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا واحتياجاتهم حسب المعايير الدولية. أيضا هناك حلول وأيضا معيقات مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة، تتطلب بيئة محددة وتدريب، وأيضا هي توفر بدائل للأسر التي لا تستطيع استخدام الوسائل التكنولوجية. من وجهة نظري يبقى أهم عامل هو ثقة السكان وتعاونهم. الرسائل المهمة التي أريد أرسلها للمواطنين أنه من الضروري أن يدرك المواطن والمقيم أن المعلومات التي يدلي بها تستخدم فقط للأغراض الإحصائية. سرية المعلومات وحمايتها من المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية. وهنا أود الإشادة بجهود دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في التحضير لهذا التعداد والتطور الذي حققته في استخدام التكنولوجيا الحديثة. أيضا أود أن أشكر وأشيد إلى التشير إلى التعاون الفني القائم بين الدائرة والإسكوا، حيث ساهمنا في تقديم المشورة الفنية بشأن منهجية التعداد والتحضير وضمان الجودة لهذا التعداد، ونحن نتطلع أيضا إلى استمرار هذا التعاون.
1: نعم، إن شاء الله.
0: أغتنم هذه الفرصة لدعوة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع العاملين في التعداد وتقديم معلومات صحيحة وكاملة، لأن نجاح التعداد وجودته يعتمدان على مشاركة الجميع، وفي النهاية نجاح التعداد مسؤولية مشتركة، وكل معلومة دقيقة يقدمها المواطن أو المقيم تسهم في التخطيط لمستقبل أفضل للأردن.
1: نعم، أود أن أشكرك دكتور إسماعيل لبد، مستشار إقليمي للإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية، على هذه الحقيبة من المعلومات المهمة والخاصة بالتعداد السكاني في الأردن، وسنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة يا سيدي للاستفادة من هذه الخبرة الطويلة في هذا المجال. شكرا يا سيدي.
0: شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. يا حلو.

0: مستمعين الكرام، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة رئيس المجلس التمريضي الأردني، وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر من تشرين الأول من كل عام، عقد الحوار الوطني للصحة النفسية مؤخرا تحت عنوان تعزيز الدور القيادي للكوادر التمريضية لإدماج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية الوطنية. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف سعادة الأمين العام للمجلس التمريضي الأردني الأستاذ الدكتور هاني النوافلة. صباح الخير سعادتك، وشكرا على طيب التواصل. ألو ألو ألو، صباح الخير. نعم، سيكون معنا بعد قليل الأستاذ الدكتور هاني النوافلة للحديث عن هذا الحوار الوطني للصحة النفسية المهم، والخطوات التي سيكون فيها شمولية للصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية الوطنية، وبالتالي هو موضوع مهم ويستحق البذل مزيد من الجهود لإدماج مثل هذا النوع من الصحة، لأن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وضغوطات الحياة كثيرة، وبالتالي لابد من إعادة النظر بتخطي ثقافة العيب من جهة، وأيضا الاتجاه إلى خطوات فاعلة ومتقدمة نحو المستقبل. دعوني أرحب بالأستاذ الدكتور هاني النوافلة من جديد. صباح الخير سعادتك، وشكرا على طيب التواصل يا سيدي.
1: صباح الخير وحياك الله، وصباح الخير لكل المواطنين اللي بيسمعوا إذاعتنا الحبيبة لذا الأردنية.
0: حياك الله. بداية سيدي، دعنا نتعرف على المجلس التمريضي الأردني، النشأة، الأهداف، وماذا يقدم للمجتمع المدني والمجتمع الطبي والتمريضي على الصعيدين أيضا المحلي والدولي. إليك التفصيل يا سيدي.
1: أشكرك سيدي على هذه اللفتة الكريمة، وأعطانا الفرصة أنه نتحدث عن المجلس التمريضي الأردني.
0: نعم.
1: المؤسسة الأردنية الحكومية، وهي هي مستقلة إداريا وماليا وتتبع إلى دولة رئيس الوزراء، ونتشرف أن يترأس هذه المؤسسة الوطنية صاحبة سمو الملكة الأميرة منى الحسين المعظمة، هي رئيس المجلس. المجلس أنشئ عام 2002 وصدر نظامه بعام 2006، ويهدف إلى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة التمريضية والقبالة في المملكة، بما يحقق حماية أفراد المجتمع والارتقاء بصحتهم من خلال تنظيم مهنة التمريض وتطويرها علميا وعمليا، ومن خلال أيضا المشاركة في وضع السياسات، وضع الاستراتيجية الوطنية الصحية في تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة المتعلقة بالمهنة، كذلك تنمية الموارد البشرية في مجال التمريض لرفع المستوى الأداء التمريضي بما يتلائم مع المستجدات العلمية والعملية، ودعم البحث العلمي لغايات الارتقاء بمستوى المهنة. كذلك نساهم في تطوير السياسات والمعايير المهنية وتنظيم الامتحانات الوطنية والاختصاص في التمريض ومنح الاختصاص، كما في المجلس الطبي هنالك الاختصاص والبورد الطبي، أيضا لدينا في المجلس التمريض الأردني الاختصاص والبورد بالتمريض بالاختصاص التمريض الأردني. كذلك نعمل على تعزيز التعليم وتطوير المهن المستمر ودعم البحث العلمي، تنمية القدرات القيادية والسريرية للكوادر التمريضية. كل هذا الأمر يعني ينعكس إيجابا على المجتمع من خلال الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وسلامتها، وكذلك تعزيز تقديم الرعاية من كوادر تمتلك الكفايات اللازمة وتلتزم بالمعايير المهنية الوطنية والعالمية.
0: نعم، نذهب للحديث حول الحوار الوطني للصحة النفسية الذي أقيم مؤخرا، أهمية وأهداف هذا الحوار وأهم الملفات المطروحة من خلال المشاركين في هذا الحوار الوطني المهم يا سيدي.
1: سيدي الكريم، الحوار الوطني أتى أول المجلس التمريضي الأردني منذ عام 2007، وهو يعمل وبتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة إلى تعزيز ودعم الرعاية النفسية. وكان لنا دور بارز وواضح بالتعاون مع وزارة الصحة ومع منظمة الصحة العالمية، وكان لنا دور من خلال المشاركة في العديد من وضع الخطط الوطنية للصحة النفسية، وكذلك عضوية اللجان الوطنية في الصحة النفسية ودعم المناصر وتأييد للصحة النفسية، والمشارك في أعمال من خلال دعمنا من خلال فريق

واحد اللي هو بهمنا هذا المفهوم انه ينعكس انه الصحه النفسيه لازم ليست فقط مرتبطه بالطبيب النفسي او الممرض، هو فريق متكامل هو اللي بيقدم الرعايه حتى يكون رعايه شامله ومتكامله. ايضا عملنا من خلال عقد لقاءات لبناء قدرات الممرضين، ودربنا ما يقارب 100 ممرض، واهلنا في مدينة

0: يوم 10 امبارح كان هو يوم العالمي للصحة النفسية، فحبينا من خلال هذا اليوم انه نعيد التركيز من جديد على موضوع الصحة النفسية، لانه الصحة النفسية مهمة جدا.
1: نعم.
0: وحتى يكون الإنسان متعافي وصحيا متكامل يجب أن يكون صح نفسيا وعقليا صحته ممتازة. يعني الصحة لا تعني صحة البدن،
1: نعم صحيح،
0: الصحة العضوية
1: هي تكاملية، نعم
0: هي صحة تكاملية لكل، نعم شاملة، صحة نفسية وعقلية وجسدية كلها مع بعضها ومجتمعية،
1: نعم
0: كلها مع بعضها بتخلق إنسان سوي، إنسان صحي قادر على مواجهة الحياة وقادر على التكيف.
1: نعم.
0: لأن كل ما كان الإنسان قادر على التكيف فهو إنسان صحي، إنسان قادر على. لذلك حبينا من خلال هذا الملتقى أن نسلط الضوء على الصحة النفسية من جديد ونعطيها شحنة جديدة حتى يعني نعيد العلاقة لها ونعيد التركيز عليها والفوكس عليها من جديد. وكان هذا اللقاء تشرف أن يكون تحت رعاية صاحبة السمو وانتدبت معالي وزير الصحة، وكان هذا يعني شيء مهم جدا أن يكون صانع القرار موجود معنا اللي هي وزارة الصحة وبرئاسة معالي الوزير، واللي احنا للأمانة بنقدم له الشكر والتقدير على على على اهتمامه وعلى وجوده معنا، وبنقدر كمان الاهتمام لكل الحاضرين من منظمة الصحة العالمية اللي هي شريك رئيسي معنا. الخدمات الطبية كان لهم دور كمان، والخدمات الطبية رائدة ومتقدمة في الاختصاص،
1: نعم
0: يعني بتقدم خدمات رائدة جدا للوطن والاختصاص بالتمريض هم رواد فيه. لذلك هذا الملتقى سلطنا الضوء عليه، وكان يسبقه في 23/9 كان في لقاء تحضيري جمعنا فيه كل الشركاء من منظمات دولية وأونور ومنظمة الصحة العالمية، الصحة، الجيش، كل القطاعات والشركاء والجامعات، حتى يكون نحضر ورقة عمل تسعفنا بتوصيات بالاجتماع اللي كان الأسبوع الماضي. فنجحنا للأمانة في طرح هذه المذكرة وهذه التوصيات وهذه الرؤية اللي احنا بدنا اياها ونتبناها مع الشركاء من خلال دعم معالي الوزير، حتى نفعل ونعزز دور الصحة النفسية ونعزز دور التمريض بالذات في الرعاية الصحية الأولية بالصحة النفسية. لأنه كما تعلم الرعاية الصحية الأولية هي الخط الأول للصحة بالوطن، وإذا قويت الرعاية الصحية الأولية قوي النظام الصحي كله، بالتالي لابد أن يكون الصحة النفسية مدمجة ومدخلة ضمن ما يسمى سد الفجوة في نظام الرعاية الصحية، وهذا اللي يستطيع يكون عمود فقر فيه لهم التمريض.
1: نعم، هنا يعني تبرز العديد من التحديات التي تقف أمام إدماج خدمات الصحة النفسية، خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية الوطنية. ما هو المطلوب برأيك من الجهات المعنية والشركاء في هذا الإطار، على رأسهم طبعا الإعلام، لتجاوز هذه التحديات؟
0: شكرا أنك يعني يعني لفت الانتباه نحو الإعلام. الإعلام للأمانة هو شريك فعلي ورئيسي في موضوع الصحة النفسية، وهي وأنا هذه رسالة من أمين عام المجلس التمريض الأردني إلى الإعلام الأردني، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المؤثرين وأصحاب الكتاب وكل من له علاقة بالسلطة الرابعة اللي هي السلطة الإعلام، أن نركز على التخفيف من الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي، وزيادة الوعي. احنا بدنا نركز على زيادة الوعي المجتمعي للناس انه المرض النفسي هو مرض زيه زي اي مرض اخر، مثل السكري، الضغط، غيره غيرات مثل الامراض المزمنة، هو مرض اذا تم اكتشافه ومتابعته ومعالجته في بدايات الأمر الأمور بتكون ميسرة وسهلة وبسيطة. لذلك لابد أن نركز في إعلامنا ونبتعد عن العبارات الجارحة أو العبارات اللي فيها الوصمة واللي بتعمل نوع من الضغط النفسي على مريض النفسي. لذلك هذا دور

0: حيوي ومهم جدا الإعلام له النصيب الأكبر في ذلك، حتى تكون لغتنا ورسالتنا رسالة توعوية إعلامية تصب في مصلحة المواطن والمريض والوطن بشكل عام. لذلك هاي دعوة لكم، رسالة لكم كإعلاميين انكم تكونوا معنا في صف واحد في مكافحة الوصمة الاجتماعية ضد المرضى النفسيين وضد المرض النفسي بشكل عام. وأنه هو مرض زيه زي أي مرض عضوي آخر. هذا من جهة. من جهة أخرى احنا بهمنا أنه نزيل المعيقات. من المعيقات بدنا صاحب العلاقة وصاحب المسؤولية والقرار في القطاع العام اللي هو معالي الوزير أنه يدعم موضوع تعزيز دور التمريض في الرعاية الصحية الأولية من خلال تفعيل نظام الاختصاص. احنا بالمجلس في نظام اسمه نظام الاختصاص. بدنا يكون في المراكز الرعاية الصحية الأولية ممرضين ذو كفاءة عالية يحملوا مستوى المختص أو المختص المتقدم حتى يقدموا الرعاية المطلوبة اللازمة لمريضنا ومجتمعنا. لأنه أنا مقدم بالمراكز الصحية الأولية الرعاية لا تقدم فقط للمريض اللي بيجي عليك في المركز، تقدم في الصحة المدرسية، تقدم في المجتمع، تقدم في لذلك بدنا لما يكون الممرض مختص بيكون لديه قدر عالي من الكفاءة من المعرفة ومن الكفايات اللي بتأهله أنه يقود الفريق الصحي باتجاه زيادة الوعي المجتمعي للصحة النفسية والصحة بشكل عام. معالي وزير الصحة مشكورا حتى يعني نكون واضحين أبدى ووقع حتى على تعهد والتزام في أسبوع الماضي معانا على في بالملتقى والتزام إنه يدعم مسيرة تطوير وإدماج التمريض في الصحة النفسية في الصحة النفسية والرعاية الصحية الأولية. وهذا يعني مشكور عليه معالي وأبدأ كل الدعم. وإحنا ومدام إنه هذا الأمر سينفذ ويطبق في القطاع العام في وزارة الصحة يلي القطاعات الأخرى المختلفة. الخدمات الطبية يعني دائما يعني في الطليعة دائما يعني جميع. بتنفذ وبتنفذ على أكمل وجه. كوادر التمريض فيها كوادر رائعة، كوادر متقدمة يعني بنفخر فيها وبنفخر في أدائها باستمرار.
1: أود أن أشكرك سعادة الأمين العام للمجلس التمريضي الأردني الأستاذ الدكتور هاني النوافلة. شكرا لكم على طيب التواصل على هذه الحقيبة من المعلومات والتوصيات، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة في مسيرة العطاء والإنجاز الوطني. شكرا أيضا لكم ولطاقم العمل وللأستاذة رحمة القدومي على طيب التواصل والتنسيق الإعلامي المتواصل. شكرا يا سيدي.
0: كل الشكر. بارك الله فيك وشكرا لإذاعتنا الحبيبة.
1: حياكم الله يا سيدي.

مستمعينا الكرام، يحتفل المجتمع الدولي في 11 تشرين الأول كل عام باليوم الدولي للطفلة لتسليط الضوء على حقوق الفتيات الفريدة والتحديات الكبيرة التي تقف أمامهن عالميا. ويهدف هذا اليوم إلى حشد الجهود الدولية لتمكين الفتيات في مجالات التعليم، الصحة والمساواة، وبناء بيئة آمنة لاستثمار قدرتهن القيادية والإبداعية لبناء مستقبل أكثر عدالة. ومن جهة ثانية، يحتفل المجتمع الدولي في 13 تشرين الأول كل عام باليوم الدولي للحد من الكوارث لدعم الثقافة العالمية الهادفة للوقاية من المخاطر والجاهزية المسبقة للأزمات. ويركز الاحتفال هذا العام على حماية البنى التحتية الحيوية وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الظواهر الطبيعية، ويدعو الحكومات والمجتمعات الدولية إلى بناء أنظمة إنذار مبكرة تكفل استدامة المجتمعات وقدرتها على التعافي السريع. وفي ظل الحديث أيضا عن الأيام العالمية، ويحتفل العالم في 14 تشرين الأول كل عام باليوم العالمي للتقييس لبيان أهمية دور المعايير الدولية في تسهيل التجارة ودعم الجودة، كما يؤكد على أهمية توحيد المواصفات التقنية التي تكفل سلامة المنتجات والخدمات وتدعم الابتكار التكنولوجي المستدام، كما يسهم في دعم الثقة بين الشركات والمستهلكين من خلال الالتزام بأعلى معايير الكفاءة وحماية البيئة العالمية. وعلى صعيد آخر، يحتفل العالم في 14 تشرين الأول كل عام باليوم العالمي للنفايات الإلكترونية لرفع الوعي بخطورة النفايات الرقمية وأهمية إدارتها بمسؤولية تامة، ودعم إعادة تدوير الأجهزة القديمة لتقليص استنزاف الموارد الطبيعية النادرة وحماية البيئة، وبيان أهمية الاقتصاد الدائري في تحويل هذه المخلفات إلى فرص استثمارية خضراء ومستدامة. وأخيرا وليس آخرا، يحتفل في 15 تشرين الأول كل عام باليوم العالمي للمرأة الريفية لتكريم الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في دعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية. ويؤكد هذا اليوم على أهمية دعمهن من خلال تسهيل حصولهن على الأراضي الزراعية والتكنولوجيا الحديثة والتمويل اللازم، كما يبين أهمية مساهمة المرأة الريفية في الحفاظ على التراث الثقافي وقيادة المجتمعات نحو المستقبل، ليكون المستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا.

0: مستمعين الكرام، تنطلق في 15 من تشرين الأول الحالي فعاليات مؤتمر اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في الكرك لبحث العديد من الملفات الطبية والطبية التقنية ومتابعة أحدث الدراسات الطبية وتبادل الخبرات بما يعود على المجتمع الطبي والمرضى بالفائدة الطبية الأعلى جودة والأقل تكلفة. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتور محمد التخاينة، اختصاصي طب الأسرة، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في الكرك، رئيس هذا المؤتمر. دكتور محمد، صباح الخير.
1: صباح النور. صباح النور أخي الكريم،
0: حياكم الله يا سيدي. وبداية وانطلاقا من شعار هذا المؤتمر، أهمية وأهداف هذا المؤتمر وأهم الملفات المطروحة على الطاولة وطبيعة المشاركة النسائية أيضا في هذا المؤتمر، إليك التفصيل سيدي.
1: بداية أول شيء بنحب كمان نصبي على الإخوة المستمعين،
0: صباح الورد،
1: ونوجه الشكر لبرنامجكم وإذاعتكم على تسليط الأحداث العلمية داخل مملكتنا. إجابة على سؤالك أخي الكريم، المؤتمر الكرك الطبي الدولي السابع هو عبارة عن استكمال طبعا لست مؤتمرات نظمها زملاء يعني قبلي سابقين ونجحت ولله الحمد. هذا يعني بمثل منصة علمية ونقابية لمدينة الكرك، يتم من خلالها طبعا مناقشة مستجدات العلاجية والتحديثات الأخيرة، وأيضا لغايات تطوير البرنامج التعليم الطبي المستمر للأطباء في الكرك، ويشمل طبعا جميع التخصصات والقطاعات المختلفة من قطاع عام وقطاع خاص وجامعي. بالنسبة للجزئية الأخيرة من سؤالك، بالنسبة لحضور الطبيبات، هذا طبعا حضور مميز في مؤتمرنا.
0: نعم.
1: مسؤولات اللجان التنظيمية طبعا والعلمية للمؤتمر هن طبيبات، وأيضا مشاركات من خلال إلقاء محاضرات من خلال أوراق بحثية، وهذا إشي طبيعي لانعكاس دور المرأة الطبيبة في قطاع الطب في الأردن بشكل واضح يعني.
0: نعم. التخصصات المشاركة في هذا المؤتمر محليا ودوليا، وأيضا أهم الفعاليات وورش العمل.
1: هذا المؤتمر طبعا

0: بيشمل جميع التخصصات، الجراحة العامة، النسائية، الأطفال، القلب وغيره. بيشمل كمان حضور المهن الطبية الأخرى من أطباء أسنان، صيادلة، ممرضين، مهن طبية مساندة، بالإضافة إلى يوجد خبرات عربية ودولية من أخصائيين واستشاريين بلقوا محاضراتهم سواء بتواجدهم الوجاهي أو عن طريق التطبيقات. هذا طبعا إيمانا منا بتكامل العملية الصحية بين مختلف المهن والتخصصات عشان تحقيق أعلى جودة، يعني مش فقط للأطباء.
1: نعم، أهم المخرجات والتوصيات المتوقعة لهذا المؤتمر، كيف سيتم العمل عليها كما العادة في ملفات هذه اللجنة وهذه النقابة فرع الكرك بالتعاون مع الشركاء والمجتمع الطبي والمدني، والاستفادة أيضا من هذه المخرجات إلى الأطباء الجدد في ديمومة واستمرارية التعليم المستمر والتدريب المستمر أيضا؟
0: طبعا أخي الكريم، المهم طبعا مناقشة دائما التحديثات الطبية الجديدة وآخر ما وصل إليه التحديثات. الغاية هي البروتوكولات الطبية، لما تتوحد هذا بحسن الجودة والرعاية الصحية، وهي طبعا رؤية ومسعى لوزارة الصحة الأردنية ومثلها بوزيره الصحة الدكتور إبراهيم البدور.
1: نعم،
0: تم توحيد سابقا بروتوكول التعامل مع الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، وأيضا إذا بطلع المؤتمر بأي بروتوكولات طبية موحدة يتم يعني طرحها وتوصيتها مع جميع الشركاء سواء في القطاع الطبي، سواء خدمات طبية ملكية، سواء قطاع خاص أو جامعات إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله. وماذا عن طرح المؤتمر لملف استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص، التنبؤ وبناء الخطط العلاجية وحتى متابعة المرضى أيضا؟
0: طبعا في مؤتمرنا في جانب طبي لمناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي من خلال إلقاء طبعا محاضرات طبية عن طريق أطباء، وأيضا مشاركة من قسم الـ IT لتعريف بالدور الذكاء الاصطناعي، يعني طريقة الذكاء الاصطناعي بدعم الطبيب.
1: نعم،
0: مثلا قراءة صور إشعاعية، تحليل بيانات طبية، لابس، خلينا نحكي فحوص طبية بسرعة.
1: نعم،
0: أيضا يعني ممكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بتوصيل الاختصاصات الفرعية بالمناطق النائية التي لا يصلها، يعني من التخصصات الدقيقة. وبرضو احنا ما راح ننسى انه يعني كيفية التكيف مع الذكاء الاصطناعي بحيث انه يساعد الطبيب على التشخيص الصحيح، بس من دون الاستغناء طبعا دائما عن اللمس الإنساني والخبرة السريرية، لأن هي طبعا الفاصل هذا اللي ممكن ما يغطيه الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، أهم التحديات التي تقف أمام اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في الكرك، هل لديكم التوصيات للجهات المعنية، للشركاء وحتى إلى المجتمع بشكل عام؟
0: والله هي مشكلة قديمة جديدة، يعني يمكن
1: نعم،
0: الجميع بواجهها في مختلف اللجان الفرعية في مختلف أنحاء المملكة. طبعا مشكلة الاعتداء على الكوادر الطبية أثناء العمل، وهي مشكلة حكيت لك قديمة.
1: نعم،
0: جديدة. أيضا يعني إيصال صوت الأطباء في قطاع العام أو الخاص من حيث ضغط العمل على الكوادر الطبية.
1: نعم،
0: وأيضا في عنا مشكلة بنواجهها وتحدي، هي توسيع مظلة التعليم الطبي المستمر يعني في الكرك.
1: نعم،
0: أو الجنوب، لأنه هاي ضرورية الآن لغايات مزاولة المهنة وتجديد مزاولة المهنة، وبتوفر عناء السفر والجهد، يعني مش ضروري انه طبيب بالجنوب.
1: نعم،
0: عشان يحصل تعليم طبي مستمر، حضور مؤتمر، حضور ورشة، حضور تدريب، انه لازم يتجه على العاصمة عمان.
1: نعم نعم. واخيرا وليس اخرا، على اجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم سيدي؟
0: اخي الكريم، بعد اختتام المؤتمر ان شاء الله ربنا يتممنا على خير، في متابعة لأي توجيهات، مخرجات طبية، بروتوكولات موحدة بتم متابعتها وتطبيقها على أرض الواقع في حال تبنيها طبعا من الجهات المشاركة وجميع القطاعات الطبية. وإحنا في اللجنة الفرعية لنقابة أطباء الكرك دائما بنحرص على عمل وعقد أمسيات ومحاضرات الطبية المجانية، وفي الفترة القادمة في عنا إن شاء الله سعي لتنظيم أيام طبية مجانية.
1: نعم،
0: عشان المجتمع المحلي في مختلف قرى ومناطق الكرك إن شاء
1: الله. إن شاء الله.
0: وما نستغنى عن دورنا الرقابي تحت مظلة النقابة الأم طبعا في تنظيم مزاولة المهنة، مراقبة يعني إذا في سلوكيات غير قانونية طبية بتمس سمعة القطاع الطبي في الأردن.
1: نعم، أود أن أشكرك الدكتور محمد التخاينة، اختصاصي طب الأسرة، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في الكرك، رئيس هذا المؤتمر المهم، على هذه الحقيبة المهمة من المعلومات حول هذا المؤتمر وواقع والواقع الطبي المجتمعي أيضا في الكرك العزيزة. سنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة للاستفادة من هذه الخبرات وأيضا للإطلاع أكثر على إنجازاتكم وما لديكم من فعاليات. شكرا يا سيدي.
0: شكرا لك. الله يحييك. الله يحييك أخي الكريم. الله يحييك.

مستمعين الكرام، في ظل الحديث عن التعداد السكاني أود أن أفتح هذه النافذة بشكل عاجل وسريع ما يتعلق بالتعداد السكاني لهذا العام. مع تطور التقنيات وتطور الأسلوب في الحصول على المعلومات والبيانات السكانية، أصبح من الواجب الآن التعاون الوطني مع فرق التعداد السكاني وتقديم معلومات صحيحة ودقيقة تساعد على بناء قاعدة بيانات إحصائية تعمل على توجيه أصحاب القرار لاتخاذ القرارات الخاصة بالبطالة، بالتضخم، بموضوع شراء الشقق، موضوع السكن والنواحي الاقتصادية والاستثمارات وبناء المدن والتخطيط العمراني. لديها جوانب عديدة جدا حتى فيما يتعلق بتوزيع الموارد، الطاقة، الكهرباء وكل ذلك. المسألة بشكل عام هو جهد وطني قد تطور، وبالتالي يجب أن نحصر معلومات تتعلق بالسكان لبيان الخطط القادمة. للأسف هناك من يهول الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون يعني أخذ الأمور بشكل بسيط جدا. لا داعي لكل هذا الغضب أو لا داعي لكل هذا التهويل. المسألة بسيطة جدا، لكن ربما أن تكون هناك أسئلة يعني طويلة بعض الشيء، لكنها ليست شخصية. لا نود أن تؤخذ الأمور بشكل شخصي. فرق الإحصاءات والتعداد السكاني هم من أبناء وبنات هذا الوطن. الأمور بسيطة جدا، لن يكون هناك تدخل في الحياة الشخصية للأشخاص في نفس المبنى أو نفس العائلة، إنما هي جمع بيانات تتعلق بالتعداد السكاني، تتعلق بمعلومات عامة ربما لتحديد بعض النقاط الأساسية التي نحتاجها ويحتاجها المختصون. لذلك نتمنى من الجميع

التعاون وأخذ الأمور بشكل بسيط وعدم أخذ هذه الأمور بشكل شخصي. المسألة تتعلق فقط بجمع معلومات وبيانات تتعلق بالسكان لبناء سياسات تتعلق بالدولة، تتعلق بالسكان، تخدم المواطنين بشكل عام. نتمنى من الجميع التعاون، أخذ الأمور بشكل بسيط جدا، عدم تهويل الموضوع أو اتباع الآراء الموجودة عبر بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. الأمور أبسط مما تتخيل، ولكن تحتاج إلى التعاون، وبالتالي تكون هذه المعلومات الدقيقة التي تقدم إلى فرق الإحصاء والتعداد السكاني المهم أن تكون صحيحة، تكون مبنية على وثائق، تكون مبنية على معلومات مؤكدة، وبالتالي نقدم معلومة مهمة لفرق الإحصاء، ولك الحق أن تتأكد من هوية من يعمل يعني من هذه الفرق على الحصول على هذه المعلومات. شكرا للجميع على طيب التعاون، نتمنى من الجميع طبعا مرة أخرى أخذ الأمور بشكل وطني وليس بشكل شخصي. صباح الخير.

ومستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل لهذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ولكم أجمل تحية من زين بشابشة عبد الجبور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن اليوم متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة دولة إلى استراليا. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد الدوليين. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية. وفاة أردني وإصابة 4 أردنيين آخرين نتيجة الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. تحالف دعم الشرعية في اليمن يواصل استهداف عناصر جماعة الحوثي وقدراتها العسكرية ويقدم إسنادا جويا للقوات المسلحة اليمنية على مدى عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. محليا، وزارة الأشغال تطلق خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحرادة العمري المدفوع الرسوم. وزارة التربية تطلق الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية بهدف تطوير برامج التغذية المدرسية وتعزيز أثرها الصحي والتعليمي. بدء التسجيل للامتحان التكميلي لعام 2026 لطلبة الثانوية العامة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين. البدء باستقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة من خلال مديريات التنمية الاجتماعية في كافة محافظات المملكة وألويتها. وأخيرا، حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة والتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا، واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد بأن نكون بمعية مهندسنا مأمون شحادة بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامني بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول للمهندس علم العبادي لتواجده معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك.

0: ونلفت عنايتكم مستمعينا الكرام بأنه بإمكانكم الاستماع والمتابعة لهذه الحلقة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وذلك التطبيق الذي يحمل كلمة واحدة jrtv.gov من خلال الهواتف الذكية عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة مستمعينا الكرام مكملين معكم ضمن برنامج متابعات، واللي احنا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة اللي بنسعد انه يكون معنا مساعد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والمساكن الدكتور تيسير محمد رضا مقدادي. اهلا وسهلا بك دكتور تيسير، وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: اهلا، شكرا لكم.
0: اذا مستمعينا الكرام، يعني مع مرور ما يقارب 10 أيام لبدء التعداد اللي أعلنت عنه دائرة الإحصاءات العامة، التعداد لعام 2026 للسكان والمساكن في أرض المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يستمر حتى نهاية هذا الشهر ضمن هذا الكادر. خلينا نطلع على ونكون أقرب لبعض التفاصيل وللتغذية الراجعة التي أتت من الميدان ومن الفرق الميدانية لنكمل مسيرة العملية والمتابعة الإعلامية لهذه أو لهذا التعداد. فأهلا وسهلا بك دكتور مرة أخرى، سعداء أنه أنت معنا كمان لأنك بتحمل الخبرة والعمل ضمن دائرة الإحصاءات العامة، وتدرجك وهذه السنوات الطويلة اللي خدمتها من خلال دائرة الإحصاءات. فأهلا وسهلا بك، ما الجديد أو ماذا يحمل لنا الدكتور مستمعينا الكرام تيسير من آخر النتائج أو أهم التغذية الراجعة التي أتت من الميدان؟
1: شكرا أخت وفاء على يعني، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. أنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذا اليوم للحديث حول هذا المشروع الوطني الهام، وهو التعداد السابع الذي تنفذه المملكة الأردنية الهاشمية خلال عمر دائرة الإحصاءات العامة الذي امتد منذ عام 1949 حتى اليوم. ودائرة الإحصاءات العامة أنشأت أول تعداد في عام 1952 واستمرت بتنفيذ التعدادات بشكل دوري، لأنه تنفيذ التعدادات يعطي يعني ثقة بالأرقام الإحصائية التي تصدر عن دائرة الإحصاءات العامة، فالأجهزة الإحصائية يقاس تقدمها وعملها بمدى تنفيذها للتعدادات وكم تعداد أنجزت هذه الأجهزة الإحصائية. واليوم نحن يعني ننفذ المرحلة العد الميداني للمرحلة السابعة، للتعداد السابع. فهي المرحلة الرابعة من التعداد، حيث مر التعداد بمراحل منذ العمل التجهيز والتجهيز المكتبي والجي اي اس، ثم انتقل إلى عملية الحزم ثم الحصر، واليوم ننفذ العملية الميدانية للتعداد. يعني ينطلق حوالي انطلق 12,000 باحث وباحثة من حوالي 75 مركز منتشرين في كافة محافظات المملكة، واليوم وبعد حوالي 10 أيام لبدء التعداد يمكن القول أن سير العمل حتى الآن مطمئن وإيجابي ويسير وفق الخطة والبرنامج الزمني الموضوعين للتعداد، حيث سيبدأ التعداد، بدأ التعداد من 1/10 وسينتهي في 31/10. وباشرت الفرق الميدانية أعمالها في مختلف مناطق المملكة، وتسير عمليات جمع البيانات والمتابعة والإشراف على هذه الفرق بصورة منتظمة.
0: نعم. يكون أكثر قربا دكتور تيسير لعملية المتابعة الإشراف، وأيضا توافد وورود المعلومات التي يحصيها هذا الفريق الذي يتكون من 12,000 باحث وباحث. نتحدث بأن هنالك 10,000 من الكوادر التعليمية، وهذا أمر له وزنه وإيجابياته، وأيضا عدد حوالي 2,000 من كوادر دائرة الإحصاءات العامة. وممكن اللي بيسمعني وهنالك عدد كبير جدا طرق أبوابهم هذه الفرق، تحاوروا وعملوا على تقديم المعلومات والاستبيانات. أتحدث دور دائرة الإحصاءات في التعامل والتواصل مع هذا الكم، هذه نتحدث إحنا ل 12,000 باحث وباحثة، تفضل.
1: نعم، دائرة الإحصاءات العامة ويعني عندما بدأ التعداد في هذا الشهر لكنه لم يكن يعني وليدة الساعة، وإنما هو نتيجة وحصيلة سنتين ونصف من التحضير والإعداد لتنفيذ هذا التعداد بمنهجية دولية وبطريقة يعني منظمة، وبالتالي تم استقطاب هذه الكوادر من وزارة التربية والتعليم، تم العمل على تدريبها وتأهيلها وإعطائها يعني التدريب الكافي.
0: نعم
1: نعم، فنيا وتقنيا. وتم اختيار أيضا هذه الكوادر حوالي 10,000 من وزارة التربية والتعليم، طبعا لما يتمتع به المعلم من ثقة لدى مجتمعنا الأردني، فهو مربي فاضل ومربيات فاضلات أخواتنا المعلمات لهذا الجيل ولهذا النشأ، وثقتنا فيهم عالية جدا، وبالتالي هم مؤهلين
0: وقادرين
1: على القيام بهذه المهمة. ودائرة الإحصاءات العامة تعتمد على وزارة التربية والتعليم وكوادر وزارة التربية والتعليم في كل التعدادات اللي أجرتها، وبالتالي جزء منهم لديه تجربة أيضا في التعداد السابق، وبالتالي انعكست. كما أن من بين هذه الكوادر حوالي 60% من أخواتنا الفاضلات المعلمات، لأنه جزء من مجتمعنا يعني يرفض أن يدخل المعلم إلى الأسرة، فتدخل المعلم يطلب أنه بدنا معلمة، فتدخل أخت فاضلة معلمة وتقابل ربة الأسرة وتجمع البيانات منها.
0: نعم طيب، في حل في إشارة لل 75 مركز إشرافي.
1: نعم.
0: يتابع ويدقق أيضا. نتحدث عن هذه المراكز في حال حصل يمكن هنالك، والأمر يعني وارد أن يكون في هنالك خطأ تقني، يمكن عطل ببعض الأجهزة اللي بيحملها الباحثين، كيف تتعاملون مع هذه الملاحظات؟ هل مثلا الوصول إلى تلك الملاحظة الموجودة في الميدان بالأمر السهل؟ أعددتم الخطة من خلال هذا المركز الإشرافي دكتور تيسير؟
1: بالتأكيد، يعني احنا بنتحدث عن عملية وطنية واسعة النطاق.
0: نعم.
1: بحجم التعداد العام للسكان والمساكن تنتشر فيها فرقنا الميدانية في مختلف مناطق المملكة، مثل ما قلنا حوالي يعني هناك 75 مركز.
0: 75.
1: ومن الطبيعة أن يكون هناك يعني استفسارات ورجوع إلى هذه المراكز. هذه المراكز فيها مشرفين وفيها مراقبين وفيها دعم فني تكنولوجي.
0: نعم.
1: لأنه قد تكون أحيانا يعني تعطل الجهاز، فيتدخل التقني في حل هذه المشكلة، والفني أحيانا في التوجيه لهذه الفرق، وبالتالي ومراقبتها ومراقبة أدائها. أيضا هناك برنامج أداء لمراقبة عمل الباحثين على امتداد عملهم في المملكة، وبالتالي يتم يعني التواصل مع الباحثين، ويتم أيضا التواصل حتى مع باحث على حدة إذا أردنا أنه يعني أن يعدل شيء، أو إذا ورد شيء بحاجة إلى تعديل إلى توجيه يتم التواصل. كذلك يعني هناك المشرفين مثل ما قلنا، يتم أيضا توجيه إليهم لمتابعة الفرق الميدانية، وهم قريبين منهم.
0: نعم.
1: في أي تحدي بواجه الباحث بتدخل فورا. وأيضا البيانات التي تصل من الباحثين، هناك غرفة عمليات، هناك فريق متابعة لهذه البيانات والمؤشرات، بيسحبوا يعني يوميا بيسحبوا بسموه باتش فايلز للاطلاع على هذه البيانات ومقارنتها مع قواعد البيانات ومدى منطقيتها ومدى توافقها وبالتالي مدى دقتها. ولدينا أيضا فريق جودي منتشر في كل مراكز المملكة على مدار الوقت، يعني
0: مدار الساعة
1: يعني. نعم. ينتقلون خلال فترة الدوام وبالتالي إلى المراكز، من مركز إلى مركز. وأيضا هذه العملية تساعد في ضبط جودة هذه البيانات، ونحن يعني ننظر إلى هذه الملاحظات اللي بترد من الباحثين باعتبارها جزء طبيعي من العمل الميداني، وبالعكس بنعتبر التغذية الراجعة من الباحثين والمشرفين عنصر مهم في تحسين العمل وسير العمل. ومثل ما قلنا لدينا منظومة متابعة وإشراف ودعم فني تتعامل مع الملاحظات أولا بأول.
0: نعم طيب، لي أنا أتساءل، يمكن السؤال هنا تتعلق بدقة المعلومات التي يدلي بها رب الأسرة. هي

0: الاستبيان وهذه الأسئلة هي أسئلة عامة تتساءل برب الأسرة بميلاده بعمله وكذلك الحال اللي ربت الأسرة الأفراد إذ كانوا خريجين جامعات أي من الجامعات خريج كذلك الحال إذا كان يعمل أم لا. السؤال الذي أطرحه الآن قبل أن نشوف دوركم ومسؤوليتكم مثلا في تحري الدقة في الإجابة التي قد تحمل بعض اللبس أو حتى أنه مثلا بحاجة إلى الرجوع إلى المصادر الأساسية أكثر وأكثر، الاستيفاء أو المعلومات التي ترد مباشرة هي تكتب كما يدلي بها رب الأسرة، لكن أنتم كدائرة إحصاءات
1: لدينا بالتأكيد هناك يعني أيضا مقارنة هذه البيانات مع تعداد سابق، مقارنة هذه البيانات مع قواعد البيانات لدينا، مع قواعد البيانات أيضا الموجودة، فبالتالي يتم التأكد من هذه البيانات ومراجعتها وماذا منطقتها. اثنين، أن الاستبانة استبانة ذكية، وبالتالي يعني يتم الأسئلة يعني تدقيقها ومتابعتها ومدى انطباقها مع بعضها البعض.
0: نعم، يعني هنالك متابعة، هنالك تدقيق في هذا الموضوع. طيب ليه أنا أتساءل؟ أكان من الأجدى أن نعتمد على هذه البيانات الموجودة مثلاً؟ أحدثك أنا مثلاً إنه في الجامعات، الجامعات الأردنية الرسمية الحكومية والخاصة، وهي التي سوف تعمل على تأمين هذه المعلومات لأنه هي مصدر وموثوق ومرجعي. هذا جانب بالنسبة لبعض الأسئلة التي نجد أنها من السهل الحصول على هذه المعلومات. الأمر الآخر ضيفي الكريم والذي أود أنه طرحه بشكل أكبر، بأنه لم ولن يرد أي سؤال يتعلق نهائيا بالوضع المادي، لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى من ذلك التحليل.
1: بالتأكيد يعني التعداد يعني هدفه توفير قاعدة بيانات اجتماعية ديموغرافية سكانية عن المساكن والأسر في الأردن، ولم يرد أي سؤال يتعلق بالدخل أو بالإنفاق للأسر، وبالتالي نطمئن يعني أسرنا الكريمة أنه لا يوجد هناك أي أسئلة تتعلق بالنواحي المالية، وبالتالي يعني مثل ما قلنا هو عملية إحصائية بحتة ذات أهداف واضحة ومعلنة، ولا توجد له أي أهداف خارج الإطار الإحصائي.
0: نعم
1: وغايتنا الأساسية فقط هي توفير بيانات دقيقة وشاملة عن السكان والمساكن تسهم في دعم التخطيط تطوير الخدمات في مختلف مناطق المملكة. أيضا بحب أؤكد هنا من المهم أن جميع البيانات التي يتم جمعها تتمتع بالسرية والحماية بموجب القانون.
0: نعم.
1: وبالتالي أؤكد لمواطننا الكريم والوافد الكريم أن بيانات محمية بموجب القانون، ولا يمكن الإفشاء بأي بيانات عن مقيم أو وافد لأي جهة كانت ومهما كان نوعها، وبالتالي لا تستخدم إلا للأغراض الإحصائية ولا تتضمن أي أسئلة عن قيمة دخل الفرد أو أحد أفراد الأسرة.
0: نعم.
1: ونؤمن نحن بأن تعزيز ثقة المواطنين يبدأ بالشفافية والوضوح، لذلك نحرص نحن على استمرار التواصل والتوعية والإجابة على استفسارات قد تصل إلينا. وبالنهاية فإن التعداد أصلا هو مشروع وطني هدفه خدمة الجميع وتعاون المواطنين والمقيمين، وهو الأساس في نجاحه وفي تحقيق الغاية المرجوة منه.
0: ماذا تقدم دكتور تيسير وأنت المدير التنفيذي للتعداد، تعداد المساكن والسكان؟ لكن قبل طرح هذا السؤال نتوقف مع هذا الفاصل من خلال مهندسنا محمد شموط اللي منمسي عليه بالخير اللي انضم إلنا من خلال الإشراف الهندسي المباشر، ومن ثم نتابع.
2: إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب، مواطنا كنت أم مقيما، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، والحديث بمعية مساعد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، المدير التنفيذي لتعداد السكان والمساكن 2026 الدكتور تيسير مقدادي. أهلا وسهلا بك. يمكن تحدثنا بشكل نوعا ما بيحمل تفاصيل دوركم في عملية المتابعة والإشراف والعمل على إيجاد الحلول من خلال فرق فنية خصصت من أجل أن تكون في هذه المراكز اللي عددها 75 مركز ينتشر في كافة محافظات المملكة. وكنا قد تساءلنا إذا ما كان هنالك تغذية راجعة من الفرق الميدانية لبعض التساؤلات والملاحظات، وأجبتم في مجال مسهب في هذا الموضوع. لي أنا أتساءل أيضا ضيفي الكريم، ألا تكفي التكنولوجيا الحديثة وهذه التطبيقات الذكية وأن تغني عن ذلك الجهد البشري؟ وإذا ما أردنا أن نقارن

0: التعداد هنا في الأردن مع دول كانت هي أكثر انتشاراً للتكنولوجيا وأيضاً أكثر انتشاراً لتلك التطبيقات التي تستطيع أن تستسقي منها المعلومة الإحصائية.
1: نعم، يعني بداية لابد من التأكيد أنه الأردن ولله الحمد حقق تقدم

0: استراتيجي التحول الرقمي لدى دائرة الإحصاءات العامة، وبالتالي هناك استراتيجية 2026-2030 من أهم أهدافها هو تطوير السجلات الإدارية لدى الوزارات والمؤسسات المنتجة للبيانات الإحصائية، وبالتالي من خلال تعاوننا مع شركائنا في العمل الإحصائي نستطيع أن نحقق تطوير لهذه السجلات. كما تعلم يا أختي ويعلم المستمعين الكرام أن السجلات الإدارية الموجودة في هذه المؤسسات هدفها بالدرجة الأولى هو تقديم خدمات.
1: نعم.
0: وبالتالي عندما أحول هذا السجل الإداري، ما يطلق عليه بالسجل الإداري، إلى سجل إحصائي يحتاج إلى جهد، إلى نضوج لتلك السجلات. وبالتالي حتى نسير في هذا التوجه جاء قانون الإحصاءات العامة رقم 8 سنة 2025 وطلب من كافة المؤسسات والوزارات أن تنشئ وحدات إحصائية في تلك الوزارات والمؤسسات.
1: نعم.
0: وهذه الوحدات الإحصائية أن تعين أن تزود بالكوادر التي تحمل مثلا تخصص الإحصاء أو التخصص القريب أو التخصصات المناسبة. وبالتالي يقع أيضا نحن في مركز التدريب الإحصائي الأردني في دائرة الإحصاءات العامة ندرب هذه الكوادر على تدريب، يعني تدريبا إحصائيا فنيا.
1: نعم.
0: وعلى هذه الوحدات أن تطبق المنهجيات والتصانيف والمعايير الإحصائية التي الدولية.
1: طيب أخذ أنا مثال حي إذا تكرمت عليه. نعم. دكتور تيسير، فيما يتعلق بضرورة إيجاد هذه الأقسام الإحصائية والتي تتقاطع مع أن تكون مثلا هذه السجلات هي سجلات إدارية تعود لدائرة معينة.
0: نعم.
1: نعم. نأخذ مثال، نفرض أن مثلا أنا خلال التعداد هم بيسألوا أنه أنت بيت مسكنك أجار ولا ملك.
0: نعم.
1: طب مش عندكم المعلومة إذا هذا ملك ولا لا؟
0: أولا بحاجة أنت كما قلت أن نضوج لهذه السجلات وتصبح هذه السجلات مثل ما قلنا يتم تحويلها إلى سجل إحصائي.
1: نعم.
0: وبالتالي يتم ربطها مع قواعد البيانات فيما بين دائرة الإحصاءات العامة وهذه السجلات ربط إلكتروني، وبالتالي تستخدم مثل ما قلنا منهجيات موحدة وتصانيف موحدة، وبالتالي يعني نستفيد منها في القضايا الإحصائية.
1: نعم.
0: ومثل ما قلنا أنه تعداد 2026 أيضا جمع منهجية مختلطة وهي تجمع بين ثلاثة مصادر للبيانات: سجلات الإدارية والعد الذاتي والعد الميداني. ولكن هناك فرق بين البيانات المسجلة لدى المؤسسات الحكومية وبين الواقع السكاني الفعلي على الأرض. فعلى سبيل المثال قد يكون الفرد مسجلا في منطقة معينة مكان إقامته، بينما يقيم بصورة معتادة في منطقة أخرى. يعني قد أكون أنا سكان عمان ومسجل لدى قيدي المدني بأنني سكان إربد.
1: نعم.
0: والتعداد هنا يعتمد على الإقامة الفعلية للفرد أو للأسرة وليس كما هو مسجل في القيد المدني. وأيضا السجلات قد لا توفر بالضرورة جميع التفاصيل بتكوين الأسر وخصائص المساكن والظروف الاجتماعية والسكانية. وهنا تأتي أهمية العد الميداني، ليس باعتباره بديلا عن التكنولوجيا، هذا بالدرجة الأولى، بل وسيلة لاستكمال البيانات والتحقق منها وضمان شمولية التغطية ودقتها. وهذه منهجية عالمية.
1: نعم.
0: يعني حتى الدول المتقدمة والأكثر تقدما تكنولوجيا من الأردن أيضا تنفذ تعدادا هجينا، وبالتالي تجمع ما بين التكنولوجيا وما بين العد الميداني. وبالتالي نحن لا نبدأ من الصفر ولا نعتمد على العمل الميداني وحده، بل نبني على ما تحقق من تطور رقمي ونوظفه لتقليل الجهد والتكلفة ورفع كفاءة التعداد. وهذا مثل ما قلنا التوجه ينسجم مع رؤيتنا المستقبلية والاستراتيجية.
1: نعم. يمكن مستمعينا الكرام خلال هذه الحلقة وذلك الإعلان الذي يتحدث على أن التعداد سوف يشمل كل من يقيم على أرض المملكة بغض النظر عن جنسيته، إذن هنا أتحدث لأتساءل، يمكن في هنالك عدد كبير من العمال اللي هي تتخوف من أن تتعامل مع أي مسؤول حكومي لأنها قد تكون على أرض أو مقيمة بشكل مخالف. كيف لنا أن نبدد هذه المخاوف؟ كيف لنا أن نفصل وأن هنالك السرية التامة وأن هنالك لا يوجد ربط وتغذية راجعة ما بين الدوائر ذات العلاقة والكوادر؟ تفضل.
0: نحن نؤكد مرة أخرى أن البيانات سرية مثل ما قلنا بموجب القانون، وكذلك لم يسبق لدائرة الإحصاءات العامة طيلة عمرها 77 عام.

0: سربت معلومة عن مواطن أو مقيم.
1: نعم.
0: فمنحب نطمئن إخواننا أيضا المقيمين على أرض المملكة ضيوفنا الكرام أن دائرة الإحصاءات العامة في التعداد السكاني هو عملها إحصائي بحت وليس له أي تدخل لا مع وزارة عمل ولا مع أي جهة أخرى لنقل بياناتهم أو تسريب ما تم الإدلاء به من بيانات. فمنطمئنهم أنها عملية إحصائية وهي نقوم بها للمرة السابعة في الأردن على يعني بتكرار وعلى التوالي، وبالتالي لا يوجد أي ضرر ولا نسأل عن تصريح المقيم هل هو ساري المفعول أو غير ساري المفعول. نحن فقط لغايات إحصائية ونطمئن إخواننا يعني بذلك.
1: نعم، يمكن يعني هالإعلان حبذا لو كان أكثر وأكثر ينتشر ضمن تلك القطاعات الزراعية أو مربية أو التربية الحيوانية، يمكن يكون في هنالك عدد من الجنسيات الأخرى المتعددة. ليه أنا أتساءل ضمن هذا العملية الإحصائية وكيف أن هنالك كم كبير من الخبراء حضروا من أجل أن يتابعوا أن ينظروا كيف تسير العملية الإحصائية وكيف هو واقع الحال؟ ويمكن في هذا الموضوع نحن نضاهي دول الإقليم في العمل الإحصائي، في التعداد، في عمليات التنظيم، في التعامل مع الرقم الإحصائي على وجه الخصوص. دكتور تيسير،
0: لا شك أن العالم يراقبنا.
1: نعم.
0: وكذلك الدول من حولنا تراقبنا في تنفيذ تعدادنا. مصر تنتظر، ليبيا تنتظر، سوريا تنتظر، فلسطين تنتظر، كثير من الدول اللي حولنا والتي مستعدة أن تجري تعداد سكان أو تستعد للبدء بتعداد سكاني تنتظر تجربة الأردن في تنفيذ هذا التعداد. وبالعادة ما يحدث يتم هناك ورشات إقليمية،
1: نعم،
0: إما تنفذها جامعة الدول العربية أو تنفذها الإسكوا أو تنفذها، نعم، الجهات أو الأمم المتحدة، يعني تنفذ ورشات للاستفادة من التجارب ولطرح هذه التجربة لمناقشتها أيضا أمام هذه الدول للاستفادة منها وشرح مضامين ومنهجية هذا التعداد كيف تم، سيما وأنه كما قلنا تعداد مختلط أو هجين، وهذا التعداد يعني هو ضمن دليل التعدادات الصادرة عن الأمم المتحدة للأعوام 2025-2034،
1: نعم،
0: وبالتالي هو منهجية دولية ننفذه وأيضا نقدمه، والعالم يراقبنا مثل ما قلنا، وهناك خبراء يأتون لمراقبة العمل والتأكد من يعني التزامنا بالمنهجيات الدولية الموصى بها من الأمم المتحدة في تنفيذ التعدادات.
1: نعم، لأن أتساءل بأنه ذلك الاستبيان أو الأسئلة التي تطرح من خلال الكوادر الإحصائية دكتور تيسير، وضعي الأسئلة، هل هي اعتمدت نماذج عالمية؟ هل هي أخذت تلك النسخة الكاملة لبعض التعداد في بعض الدول؟ يمكن دول قطعت أشواط كبيرة، يمكن انعكست في عمليات التطوير، التحديث، توزيع الخدمات بشكل عادل.
0: بالتأكيد يعني الأسئلة لا توضع جزافا.
1: نعم.
0: هناك أيضا في دليل الأمم المتحدة للتعدادات السكانية يوجد فصل كامل في موضوع الأسئلة التي توضع، وبالتالي هذه الأسئلة يعني كما قلنا لم تأتي جزافا وإنما وضعت بالاعتماد على دليل دولي وهو دليل الأمم المتحدة للتعدادات السكانية.
1: نعم، هي موضوع، نعم، بأسلوب نموذجي مستمعينا، وممكن يعني الدور واصلكم حتى تعرفوا أنه طبيعة الأسئلة هي أبسط مما تتخيل، وأيضا الأسئلة هي تبتعد كثيرا عن تلك التساؤلات التي كان يطرحها البعض قبل البدء في التعداد، والتي يمكن كانت تحاول أن تبث بعض المخاوف لدى الأسر في عدم التعاطي. ليه أنا أتساءل حول الخط الساخن دكتور، وكيف تتعاملون؟ وإذا ما كان هنالك بعض الأسئلة من أرباب الأسر، تفضل.
0: بالتأكيد أقامت دائرة الإحصاءات العامة هناك مركز اتصال، وهذا مركز الاتصال يعني يداوم فيه عدد من موظفينا الدائمين،
1: نعم،
0: والكفاءات التي ترد على استفسارات المواطنين. هذا الخط الساخن 117-110 لأي استفسار وهو مجاني، وبالتالي للتأكد من أي استفسار، سواء للتأكد من هوية الباحث الإحصائي الذي يصل إلى الأسرة، واللي هنا يعني منأكد على أنه يمكن للمواطن التأكد من هوية هذا الباحث أنه باحث إحصاءات عامة، يرتدي فيست ويلبس أيضا يرتدي هناك باجة على صدره عليها كيو آر كود من خلال تطبيق سند، يمكن أن تصور هذا الكيو آر كود فتظهر بيانات هذا الباحث الذي أمامك وصورته الشخصية. وبالتالي إذا أردت زيادة في التأكيد يمكنك أن تتصل على الخط الساخن المجاني لمركز الاتصال لدائرة الإحصاءات العامة 117-110.
1: نعم.
0: أنت مع كافة بيانات يعني وتأكد من بيانات هذا الشخص.
1: نعم. أنت مع التأكد في هذا المجال؟
0: نعم أنا مع التأكد يعني، وبالتالي عندما تدلي ببياناتك تأكد من هوية الشخص الذي أمامك، أنك تدلي لهذا الشخص وهو مكلف من دائرة الإحصاءات العامة في تنفيذ هذا التعداد. نحن حريصين جدا، كما أننا حريصين على جمع البيانات أيضا حريصين على أمن البيانات للمواطنين، وبالتالي اتخذنا كافة الاحتياطات اللازمة والبنية التحتية التي تضمن سرية البيانات وتضمن أيضا أمن البيانات والحفاظ عليها.
1: نعم. هنا أتوقف لأتحدث بأنه حاليا بنا مستمعين الكرام أن نتحدث حول ذلك الرقم الإحصائي الذي سوف يخرج مع نهاية هذا التعداد، وخاصة أن هنالك بيوتات خبرة في دائرة الإحصاءات سوف يتعاملون مع هذه النتائج باحترافية ودقة.
0: نعم.
1: نتحدث عن أهمية العملية الإحصائية ومن ثم أهمية الرقم الإحصائي الناتج بعد عملية التحليل ووضعها ضمن نماذج إحصائية عالمية نخرج بها.
0: بالتأكيد طبعا عملية الإحصائية عندما يدلي المواطن بهذه البيانات يتم نقلها فورا عبر هذه الاستمارة الذكية إلى قواعد البيانات بدائرة الإحصاءات العامة. هناك فرق لمتابعة هذه البيانات التي تصل ومقارنتها وتدقيقها والتأكد منها والتأكد من يعني منطقيتها، وبالتالي يتم أيضا معالجتها، تأخذ فترة لأنها تصر داتا مثل ما نقول بيانات خام.
1: نعم.
0: وبالتالي يتم تحليلها وبيانات ومراجعتها ويعني هذا الوقت الذي تأخذه، ثم تخرج هذه النتائج وتقدم إلى متخذ القرار اللي بيساعد الحكومات على تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين وإلى توجيه الموارد والمشاريع والخدمات إلى المناطق والفئات الأكثر حاجة، كما تنعكس أيضا مخرجات التعداد على قطاعات أساسية تمس حياة المواطنين من خلال دعم التخطيط لبناء المدارس، المراكز الصحية، شبكات النقل، البنية التحتية والإسكان والخدمات المختلفة في مختلف محافظات المملكة.
1: نعم. إذن هذه المعلومات مستمعينا الكرام هي سوف تأتي كلها مع نهاية التعداد، ويمكن للتعداد لسه بده وقت حتى يتم جمع البيانات، عملية تمحيصها والتأكد منها، لأنه أنا بهمني الرقم الإحصائي الدقيق.
0: نعم.
1: الذي أستطيع أن أعمل على نشره. طيب. أكيد عدد كبير جدا من طلبتنا اللي هم أبناء الماجستير والدكتوراه اللي دائما بيعتمدوا على لابد من رقم إحصائي دقيق، فهل سوف تكون هذه النتائج في متناول الجميع؟ أنتوا رح تنشروها، لن تخفوا أي رقم إحصائي شملته البحث أو التعداد دكتور؟
0: بالتأكيد نحن يعني نبذل هذا الجهد ونحضر هذا التحضير حتى نوفر بيانات، مش حتى نضعها في الدروج، بالتأكيد حتى يعني ننشرها، وسيتم نشر إن شاء الله بيانات التعداد بعد الانتهاء منها وتجهيزها. وبيانات التعداد هي يعني كنز بما تحويه من بيانات، وبالتالي يعني ندعو طلبة الدراسات العليا إلى العودة إلى هذه البيانات واستخدامها، ويعني يخرج منها ما يميز التعداد أنه إطار لتنفيذ أيضا المسوح اللي والدراسات من بعده، فالتعداد هو أبو الدراسات وأبو المسوح، وبالتالي يخرج منه يعني يوفر إطار لتنفيذ المسوح الإحصائية التي أيضا ننفذها سواء في مجالات المختلفة الديموغرافية، وبالتالي أيضا الرقم التعداد العام للسكان والمساكن هو مقام لكثير من المؤشرات التي يعني بحاجة لها متخذ القرار.
1: نعم. بس خلينا نتوقف ونوضح للمستمع ما هو الفرق بين المسح وبين التعداد الشمولي اللي هو الأهم. بس لكن أيضا هنالك مسوحات تقوم فيها دائرة الإحصاءات على مدار العام مستمعينا الكرام.
0: نعم. تقوم دائرة الإحصاءات العامة بالدراسات على مدار العام، فالتعداد هو ما يميز أن أكبر عملية إحصائية بتقوم بها الدولة مرة كل 10 سنوات.
1: نعم.
0: وبالتالي تنبع أهميته بوفر قاعدة بيانات كبيرة ودقيقة ومحدثة عن السكان والمساكن وعن الأسر الأردنية وغير الأردنية وعن خصائصها وتوزيعها الجغرافي، ولا يستطيع أي مسح إحصائي مهما كبرت عينة المسح أن توفر هذه البيانات. يعني التعداد يوفر بيانات إلى أدنى مستوى إداري، إلى مستوى الحي.

0: نعم
1: يعني قد يكون المسح يعني بما يحويه عينته أن يمثل على مستوى المحافظة، على مستوى المستوى الوطني، بينما التعداد يوفر إلى مستوى المحافظة، اللواء، القضاء، القرية أو المدينة، الحي، وبالتالي بيانات يعني إلى أدنى مستوى إداري لا يستطيع غيره من المسوح أن توفرها بالمقارنة مع التعداد، وهو تعداد شامل أيضا.
0: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، يمكن الدائرة أخذت على عاتقها أن يكون في هنالك لها خطة ومنهاج من أجل الوصول إلى كل السكان في المملكة الأردنية، فهل أيضا أخذتم بعين الاعتبار مراكز الإصلاح والتأهيل؟ هل أخذتم بعين الاعتبار مراكز الإيواء اللي يمكن إلها خصوصية في عملية التعامل؟ أكيد يعني كل الدوائر هي مشرعة أبوابها حتى تتعاون مع الكوادر. تفضل.
1: بالتأكيد هو يشمل كل من هو على أرض المملكة، وبالتالي تم مخاطبة يعني الجهات المعنية لسواء لعد من هم في مراكز الإصلاح والتأهيل ومن هم في مراكز الإيواء وغيرها، وكذلك المساكن الجماعية، لا ننسى في المراكز المدن الصناعية وغيرها في هناك مساكن جماعية لعمالة غير
0: كمان
1: أردنية وافدة أيضا موجودة، وهذه يتم عدها أيضا، وهناك منهجية التعداد تشمل عد المساكن الخاصة وكذلك الأسر الجماعية أو المساكن الجماعية.
0: طيب، لي أن أتساءل بأسلوب تقني أيضا بحثي بأنه الأنظمة التي تعمل على حفظ هذه المعلومات، على حمايتها، على الحفاظ عليها يعني كمعلومات ومن ثم بناء عليها التحليل، هل كان لديكم أيضا أن يكون في طاقة استيعابية أنها محمية من أي هاكرز أو هجوم، أو أنه يكون في هنالك أي عطل تقني يأتي تبعا لحجم هذه البيانات؟
1: طبعا تم يعني هناك بنية تحتية، وهناك أيضا نسخ احتياطية، وهناك التنسيق في هذا المجال يعني مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومع مركز الأمن السبراني، وهم يعني فرق مشكلة وتعمل
0: نعم
1: معنا
0: معكم.
1: عن كثب. نعم، وبالتالي أمن البيانات كما قلنا هو ذو أهمية كبرى لا يقل عن أهمية جمع البيانات.
0: نعم، إذن وبالتالي هذا الموضوع هو أخذ بعين الاعتبار.
1: نعم.
0: أعدت له العدة والخطة من أجل السير بسلاسة وسهولة من أجل القيام بهذا التعداد وصولا إلى آخر يوم، وهو آخر يوم في الشهر، وهو اللي هو انتهاء الفرق الميدانية التي تنتشر من أجل أن تصل إلى كل السكان في المملكة الأردنية الهاشمية. مستمعينا الكرام، دعونا نتوقف مع هذا الفاصل القصير ومن ثم نواصل.
2: إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب مواطنا كنت أم مقيما. تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وكل الترحاب بضيفي في ما تبقى من دقائق من هذه الحلقة، الدكتور تيسير مقدادي، وهو مساعد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، المدير التنفيذي لتعداد السكان والمساكن 2026، واللي مستمر حتى نهاية هذا الشهر. أهلا وسهلا بك دكتور. لنفرض أنه وصل بنا الحال إلى نهاية التعداد، ومن ثم العمليات داخل البيت الداخلي وهي دائرة الإحصاءات، وصولا إلى تلك النتائج والتي أجد أنها تتقاطع كثيرا، وأن هنالك عدد كبير جدا من الدوائر والمؤسسات وحتى الوزارات الحكومية هي بأمس الحاجة وتنتظر هذه النتائج لتضع هذا التحليل الإحصائي، سواء كان أمام صاحب القرار، أمام المشرع في بعض الحالات، وأمام العديد من الوزارات الخدمية على وجه الخصوص.
1: نعم، دائرة الإحصاءات العامة كما هي تبذل الآن جهد في جمع البيانات، أيضا لديها خطة لنشر هذه البيانات. سيتم نشر بيانات التعداد

0: من خلال ورش عمل في المحافظات يدعى إليها الجهات المعنية، شركائنا في العمل الإحصائي، متخذي القرار على اختلاف يعني أماكنهم، وبالتالي يتم يعني نشر هذه البيانات، مناقشة النتائج معهم وعرضها أمامهم. كل محافظة تشوف النتائج توصلنا إليها في المحافظة، في كل محافظة على حدة، في الجامعات حتى يحضرها أيضا أكاديميين ومجالس تنمية، مجالس تنفيذية في المحافظات أيضا، ويتم عرض هذه النتائج معهم. كما أيضا ضمن خطة النشر لدينا دراسات تحليلية تخرج عن التعداد، هناك 10 دراسات ضمن خطة دائرة الإحصاءات العامة سيتم إعدادها، ومن ثم مناقشة نتائجها، منها ما يتعلق مثلا بخصائص المسكن، بخصائص الأسرة، بالزواجية، بالإعاقات، بالجندر، النوع الاجتماعي، بكثير من القضايا التي يمكن يعني الحديث عنها من هذه من هذا التعداد. فهم كما قلنا هو كنز من البيانات والمعلومات، وبالتالي يستخرج منه دراسات تحليلية يتم مناقشتها في كافة محافظات المملكة.
1: نعم، يمكن ضيفي بالبداية كانت هنالك مخاوف، ولكن مع مرور الأيام أصبحت أرباب الأسر هي من تتحدث بتلك الأسئلة، وذلك الحوار الدافئ اللي جرى ما بين رب الأسرة وفريق أو أنه الإحصائي، وبالتالي عندما وجد هذه الأسئلة التي لا تمت بصلة نهائيا لأي أمر مادي، لأنه بقول لك أنه إذا أنت بدك تعلن أكيد بدي يجيك ما بعد ذلك الضرائب وغيرها من الجهات ذات العلاقة، الأمر بعد بزوغه أكثر وأكثر تبددت تلك المخاوف.
0: يعني في نهاية هذه الحلقة يعني ومن خلال إذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية بدي أشكر أسرنا الأردنية المتعاونة جدا حقيقة والكريمة والمضيافة، وبالتالي يعني ما لمسناه هو تعاون، ونحن يعني ما يميز دراساتنا في الأردن كإحصاءات هناك الاستجابة العالية جدا على مستوى حتى يعني الدول، وبالتالي التعدادات تزيد عن 95% نسبة التغطية والشمول، وهذا مؤشر يعني جيد. وبالتالي حتى أصبحنا نتلقى في الكول سنتر أسئلة من الأسر بيقولون متى بدكم تيجي تعدونا يعني، وبالتالي أصبحوا بالانتظار. هناك بالانتظار فرق التعداد أن تصل إلى الأسر وتعدها.
1: نعم، يعني هذا أمر جميل جدا، ويمكن لمسناه أكثر وأكثر بذلك الحوار اللي للأسر اللي زارتها هذه الفرق، وبالتالي هم أصبحوا بلسان حالهم يتحدثون عن أهمية التعاون وإجابة الدقيقة. في إشارة لكم مستمعين الكرام بأنه دائرة الإحصاءات هي ليست بعاجزة على الوصول إلى المعلومة الدقيقة من خلال الجهات ذات العلاقة، لكن دعونا نكلل جهودهم بالنجاح، دعونا نقدم هذه المعلومة التي لن تأتي صدقا بالضرر سواء كان للأسر أو حتى العاملين فيها، الأمر نهائيا لا يمت بأي سؤال ذات صلة في هذا الموضوع. شكرا لحسن استماعكم، إن شاء الله يا ربي مع بزوغ أولى هذه الدراسات وهذه التحليلات وهذه التقارير التي سوف تأتي تباعا، واللي يمكن وزارة التربية والتعليم حاضرة، وزارة الصحة كذلك الحال، الإدارة المحلية شريكة، وغيرها من الوزارات التي سوف نجد كيف سوف تقوم هذه الوزارات بعكس هذه النتائج وهذه الأرقام الإحصائية الدقيقة على خططها، لأنه في نهاية المطاف بهمنا جدا أنه يكون في هنالك تجويد لخدمة ومعيشة الأخوة المواطنين في كافة محافظات المملكة. شكرا لضيفي الكريم هنا في الاستوديو الدكتور تيسير محمد رضا مقدادي، وهو المدير التنفيذي لتعداد السكان والمساكن 2026، مساعد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة. إن شاء الله أمور فنية سوف دائما من خلال برامج التي تأتي على الهواء مباشرة سوف يكون لديها ذلك التفاعل وتلك الإجابة الشافية. مهندسنا محمد شموط يسعد مساك مرة أخرى، الله يعطيك ألف عافية وجودك معنا في خدمة الإشراف الهندسي المباشر. شكرا مستمعينا لحسن استماعكم، نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس. مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن اليوم متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة دولة إلى أستراليا. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد الدوليين. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية. وفاة أردني وإصابة 4 أردنيين آخرين نتيجة الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. تحالف دعم الشرعية في اليمن يواصل استهداف عناصر جماعة الحوثي وقدراتها العسكرية، ويقدم إسنادا جويا للقوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. محليا، وزارة الأشغال تطلق خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة العمري المدفوع الرسوم. وزارة التربية تطلق الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية بهدف تطوير برامج التغذية المدرسية وتعزيز أثرها الصحي والتعليمي. بدء التسجيل للامتحان التكميلي لعام 2026 لطلبة الثانوية العامة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين. البدء باستقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة من خلال مديريات التنمية الاجتماعية في كافة محافظات المملكة وألويتها. وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة، وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. نهاية الموجز، في أمان الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير أخي الدكتور محمود على هذه الاستضافة، وصلى الله أن يبارك في هذه الإذاعة.
0: حياكم الله دكتور. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام، على العافية دكتور.
0: حياكم الله، الله يعافيك.
2: سيد، أول إشي بحب أذكر الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: في أنا زلمة سايق تاكسي بشتغل.
0: نعم.
2: صارت معي قبل يومين، واحد أشر لي طبعا دنيا المسا، أنا زلمة مفلوز، طبعا المفلوز طبعا لا بشم، لا بستطعم بأكل أو بشرب أو ما بشم أي إشي. ففلع معي واحد معاه كاسة بشرب، فتفاجأت إنه بعد ما وصلت له بيقول لي هاي بيرة ويسكي. بقول له كيف؟ بقول لي هاي بيرة ويسكي. بقول له يعني كيف يعني عادي؟ يعني قال لي اه عادي بشرب عادي قدام الناس، يعني ما تقل.

0: كاس وماسك عادي وبيشرب قدام الناس قدام الشارع علنا.
1: تسمع توجيه ان شاء الله من فضيلة الدكتور.
0: في كمان توجيه فيه، بس في كمان شغله ثانيه اللي هو نصب الاحتيال علينا احنا سائقين التكاسي. يعني كان اول شيء الواحد توصل لاعضاء البيت يقول لك يلا بدي اوصل البيت اجيب مصاري واحاسبك. هلا صارت شيخ يعني اذا بيحكوا تقدموا على هذا الاشي اللي هو بقول لك تحويل الكليك.
1: نعم.
0: بقول لك انا النت عندي والله خلص او تلفوني خلص، بس بدي اوصل البيت بس اشبك هذا واحول لك.
1: فبدنا
0: تجيه لهاي
1: تسمع يعني بالنهايه احتيال نصب واحتيال. تسمع توجيه ان شاء الله.
0: شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
2: كل عافيه دكتور محمود.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدي اسال سؤال عن الماكينات البوكس، هاي بتكون قدام محلات، هاي لعبه.
1: نعم.
2: بضربها بحطنا فئه معينه من المصاري، بضربها بوكس تعطيه ارقام.
1: نعم.
2: هسا في حد معين للارقام يقول لك اذا انت طلعت رقم كذا كذا كذا كذا في لك مبلغ من المال، هل هذا حلال ام حرام؟ ام يعتبر من لعب قمار او
1: تسمع الاجابه ان شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدنا نوجه سؤال لفضيلتكم.
1: تفضل فضيلة الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
3: الآن أثناء الصلاة إذا نسي التشهد الأوسط وانتصب قائما وتذكر ثم جلس.
1: نعم.
3: هل صلاته صحيحة؟
1: تلبس بركن، يعني تلبس بالقيام، قام للثالثة.
3: نعم، نسي التشهد الأول.
1: نعم.
3: وانتصب قائما ثم تذكر وجلس.
1: تسمع لي، كان جماعة ولا منفرد يصلي لوحده؟
3: الآن إحنا بدنا سؤال للإمام إذا نسي ولا للمنفرد.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: شيخ بعد إذنك سؤال.
1: تفضل.
4: كل ما نقعد مع جماعة بقول لك إحنا من آل البيت، إحنا من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
4: طبعا لا تصرفات بتشبه ولا بيعملوا إشي، فهاي شوف التعادة زي صارت كثير عند الناس، هو حلال حرام الانتساب لآل البيت، والله ما نعرف شو القصة.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: طول عمرك.
1: حياكم الله. اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يذكر بصلاة رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
5: شيخ سؤال، لعب نطلع احنا والشباب يعني نلعب مباريات كرة قدم في الملاعب.
1: نعم.
5: فنكون مثلا محددين موعد معين لنفرض الساعة 8 مساء.
1: نعم.
5: فبتعرف في شباب تتأخر وزي هيك، ففي شاب اقترح صار يحكي انه فرضا الشخص مثلا عليه 3 دنانير، اللي بيتأخر بيخلوها 4 دنانير ومنقص من الشباب اللي التزمت بالوقت، فمعناها كان ضريبة التأخير، يعني أنا بصير على دينارين وغيره بصير عليه 4. هل هذا في حرمة ولا واحدة مشكلة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
6: حياكم الله يا سيدي.
1: الأخ سائق عمومي يسأل عن نقل من يشرب الخمر.
6: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، بالنسبة للسائق، هو ركب معه ولا يعلم أنه يشرب الخمر ثم عرف بعد ذلك. يعني دائما نحن نوجه الناس أن السائق هو ليس مسؤول بداية أن يسأل الناس وين رايح وين جاي أو شو اللي بتسوي، وبذلك لا يأثم بما يفعل. أما التوجيه الآخر، أن شرب الخمر كما هو معلوم هو من الأشياء المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة، لقول الله تعالى فاجتنبوه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 ومنها وشاربها، لذلك هي كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أم الخبائث. لذلك نحن دائما نوجه الناس أن مثل هذه المنكرات ومثل هذه الكبائر يجب على المسلم أن يمتنع عنها، ومن فعلها فيلزمه التوبة والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العودة لها. فالتوجيه الأول للسائق أنه لا يأثم

0: بهذا لأنه لا يعلم أصلا أنا الذي يعني يركب معه ما هي صفته ولا يسأل عن ذلك. والتوجيه الثاني للراكب أو من يفعل هذه المعصية أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أم الكبائر وأم الخبائث، ويجب التوقف عنها والرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة.
1: جزاكم الله خير. موضوع النصب والاحتيال على يعني سائقي السيارات العمومي أو بغض النظر
0: بشكل
1: يعني
0: عام.
1: بشكل عام النصب والاحتيال تعددت يعني الطرق والأساليب دكتور.
0: نعم سيدي، يعني رب سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن أن نأكل أموال الغير بالباطل يعني بغير سبب مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم لا يكذب. فهذا توجيه اليوم أن من يقوم بالنصب من يقوم بالاحتيال سواء كان على سائق التاكسي كما ذكر الأخ، بقول له أنا بدي أودي لك كليك وبروح ما برجع، أو بقول له أنا بدي أدفع لك الأجرة بس أصل البيت وأرجع
1: أو أصرف وأرجع
0: وبذل راجع ويأكل هذه الأموال، فنقول اتقوا الله سبحانه وتعالى. وكما قال علماؤنا أن المال هو مقصد من مقاصد الشريعة، وهو من الضرورات الخمس، من الضرورات الخمس حفظ المال. وبالتالي يعني الحديث النبوي الشريف لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فكان المال مما يسأل عن منين جابه وفيما أنفقه. فنتق الله سبحانه وتعالى في غيرنا، ويعني زي ما احنا دائما نذكر أن الدنيا لا تغني عن الآخرة. يعني يمكن اليوم أنا نصبت عليه بدينار ولا بخمسة ولا شو ما كان المبلغ، يوم القيامة لن يكون هناك لا محامين ولا يكون هناك فلوس حتى ندفع. فهناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هناك سيئات وحسنات وهناك جزاء ولا يوجد عمل.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن أجهزة فضيلة الدكتور توضع يعني في في المولات وفي عند المحلات التجارية، أجهزة يعني كألعاب رياضية مثلا هاي الجهاز الضرب، وإذا يعني وصل لوزن معين يأخذ جائزة.
0: نعم يعني هذه الألعاب دائما نحكم عليها ضمن باب المسابقات، وهذه المسابقات لها ضوابط وشروط بشكل عام. فإذا كانت هذه الألعاب مما يعين الإنسان على الخير ولا يوجد فيها حظ مجرد، وكانت هذه الألعاب كما ذكر السائل هي تعين الإنسان على قوة الجسد، فيها شيء من يعني ليست مبنية على التخمين وعلى الحظ، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون فيها إشكال.
1: جزاكم الله خير. إقامة للثالثة ونسي الجلوس الأوسط ثم عاد.
0: هذا سيدي كمان من الأسئلة المتكررة تقريبا في كل حلق، وهذا يدل على أنه ما ننبه عليه دائما أن المسلم في قضايا الفروض العينية كأحكام الطهارة والصلاة، هذه مما يجب عليه أن يتعلمها وجوبا عينيا، بمعنى يأثم المسلم إذا لم يتعلم الأحكام الواجبة عليه. وعلى رأس هذه الأحكام ما يتعلق بأحكام الطهارة كالوضوء والغسل وغيره، وما يتعلق بالصلاة اللي هي واجبة على كل بالغ عاقل. لذلك يعني دائما يعطينا تكرار مثل هذه الأسئلة على وجود ضعف في المسائل الفقهية أو تعلم الأحكام الفقهية. الجواب أن الجلوس الأول والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الجلوس الأول كله يطلق عليه سنن الأبعاض، وسنن الأبعاض عندنا هي أقل من الفرض وأعلى من سنة الهيئة. وبالتالي يسن لمن تركها أن يسجد للسهو. فهذا الإنسان الذي ترك هذا التشهد ثم تلبس بركن القيام، فإذا رجع إلى التشهد يعني رجع من الركن إلى السنة عالما عامدا فإن صلاته تبطل. ولكن إذا رجع دون علم يعني هو جاهل بهذا الحكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون صلاته صحيحة. إذن الخلاصة من رجع عالما عامدا تبطل صلاته.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. الانتساب إلى آل البيت دكتور.
0: نعم سيدي، كما هو معلوم أن الله سبحانه

0: وتعالى قد كرم وشرف مجموعة من البشر، ومن هؤلاء الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى سادتنا من آل البيت، وهؤلاء قد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم. فآل البيت لهم كرامة، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أوصى بأمرين، فقال عليكم الصلاة وقال عليكم بعترتي وآل بيتي، استوصوا بهم خيرا. فآل البيت لهم حال مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن نسبهم الشريف قد أعطاهم هذه المكانة وهذه الميزة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، هذه الأولى. أما انتساب الناس لآل البيت فكما قال علماؤنا أن الناس أمناء على أنسابهم، الناس أمناء على أنسابهم، فبالتالي من انتسب إلى آل البيت فكان له كرامة هذا النسب، فإن كان من الصادقين صدقه الله سبحانه وتعالى، ونحن لنا ظاهر الناس، فإذا واحد قال والله أنا أنتسب لآل البيت بنقول له أنعم وأكرم ونحترمه لهذا
1: النسب.
0: نعم،
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، أصدقاء يعني يذهبون يحجزون الملاعب كرة قدم، يذهبون لممارسة هذه الرياضة، الآن بالاتفاق في ضريبة تأخير، إذا تأخر أحدهم يقوم بدفع مبلغ أكثر أو زيادة عن الآخرين.
0: نعم، نقول لمثل هؤلاء الإخوة أنه لا ينبغي لهم أن يأخذوا زيادة بما سموه عقوبة أو سموه ضريبة تأخر أو ما أطلق عليه، فلا ينبغي لهم أن يأخذوا مثل هذا، وعليهم أن يوجهوا إخوتهم من هؤلاء الشباب أن يلتزموا بهذا الوقت.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يبارك فيك. بدي أستفسر بالله عن موضوع الوضوء، تمام؟ إذا في هذا المؤاخذة بالقدم من تحت مسمار لحم وبعالجه، تمام، وممنوع تصيبه مي.
1: نعم.
2: مع فترة العلاج، نحط له مثلا لزقة وممنوع اللزقة يوصلها مي.
1: نعم. سلامات. تسمع الإجابة إن شاء الله. تفضل، في زيادة؟
2: في سؤال ثاني.
1: تفضل.
2: للشخص المتوفى، غير انه يعني ولد صالح يدعو له او علم يعني
1: ينتفع به، صدقه جاريه،
2: بدي استفسر عن الصدقه الجاريه، هو بيكون عاملها بحياته ولا احنا بنقدر نعمل له شيء عنه؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: ان شاء الله، الله يبارك فيك ويجزيك خير.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: شيخنا لو سمحت، في بسورة صاد آية آخرها إنه وخر راكعا وأناب.
1: نعم.
3: هل المفروض أنا أركع ولا أسجد بهاي الحالة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك وعافيك.
4: دكتور إذا سمحت عندي سؤالين.
1: تفضل. السؤال الأول
4: هل الاستحمام عن الجنابة يغني عن الوضوء؟
1: نعم.
4: السؤال الثاني إذا سمحت، مرات إحنا بنكون بالدوام.
1: نعم.
4: مرات إحنا بنكون بالدوام، تمام، فنتوضأ وننسى على الجرابات، تمام.
1: نعم.
4: فنضطر إنه إحنا نصلي وإحنا لابسين بالحذاء، هل هذا جائز أم لا؟
1: تصلي
0: بمسح الجوارب وبلبس الحذاء.
1: تصلي في الحذاء
4: مرات، يعني انه ما نقدر احنا نمسح، يعني نمسح على الجربات، تمام، بس انه
1: اثناء الصلاه نصلي
4: واحنا لابسين الحذاء، هل هذا جائز ام لا؟ بس
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: ان شاء الله، شكرا،
1: حياكم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
5: معك محمد عتوم.
1: حياك الله أخ محمد.
5: سيدي بنسأل إنه الصلاة قبل صلاة الفجر مثلاً بربع ساعة إنها تعتبر قيام ليل أو تهجد، شايف؟ والسؤال الثاني، إحنا تعرف مع التقدم الجديد صار الناس يحط الحمام والمجلة وهذا يتوظف فيه مع حد بعض، بس بتلاقي بينات تنقاطع.
1: نعم.
5: هل يجوز الواحد يذكر الله فيه مثلاً لما يسمى يقول نوت على سن وفراض الوضوء وجد أدعية ثانية، يجوز ولا ما يجوز؟ بعدين قلت لك انه في حاجز بتلاقي طول متر، بس في فتحه كمان، للحمام جوا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا، بارك الله فيك،
1: حياكم الله.

0: الاتصال الأخير،
1: السلام
0: فتابع
1: عليكم.
0: الهواء. وعليكم السلام ورحمة الله،
1: يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
0: حياكم الله.
1: سيدنا الشيخ، أجلكم الله، بدي أسأل عن التبول بالخلاء تحت الشجر، شو
0: نعم،
1: حكمه؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا.
0: حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله سيدي.
0: يسأل الأخ المستفتي كيفية الوضوء بالنسبة لي، يعني في جزء من أعضاء الوضوء يعني علي فيه مرض.
2: نعم، هو غسل القدم كما هو معلوم هو ركن من أركان الوضوء،
0: نعم،
2: والطبيب منعه من إصابة هذا مسمار اللحم أنه يصيبه مي، لأنه
0: نعم،
2: قد يزيد المرض أو يتأخر الشفاء. وبالتالي نحن نوجه هذا السائل أنه يتوضأ ويأتي بجميع ما يستطيع من أركان الوضوء ومن السنن التي يستطيعها، وثم إذا وصل إلى مسمار اللحم لا يلزمه أن يشيل اللزقة ويغسل الماء، لأن هذا يضر به، وإنما يمسح على هذا اللاصق، أو إذا كان حاط مثلا شريطة معينة فهذه يمسح عليها، ويعني نلخص غسله
0: صحيح،
2: الصحيح
0: والمسح.
2: والمسح على الجريح.
0: جزاكم الله خير. يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الصدقة الجارية. الصدقة الجارية يقوم يعني بعملها في حياته أم غيره بعد وفاته؟
2: نعم، الحديث عام، يعني الصدقة الجارية هنا تحمل على المعنيين. المعنى الأول أنه نفس هذا الشخص عمل في حياته صدقة جارية، يستمر، يعني أن أصلها باق ويستمر الخير على مدى السنوات، فهذه الصدقة الجارية بعد وفاته يبقى الأجر والثواب يصل إلى هذا الميت. والثانية أن الله سبحانه وتعالى أيضا جعل من باب البر وفتحه، وجعل من باب الخير لهذا الإنسان الميت، جعل له أن أولياءه أو أصدقاؤه أو أصحابه أو أبناؤه لهم أيضا أن يجعلوا له صدقة جارية بعد وفاته، ويأخذ أجر هذا المتوفى بعد الوفاة ما دام هذه الصدقة مسبلة وموقوفة وأجرها ماض على هذا المتوفى.
0: جزاكم الله خير. يسأل عن قوله تعالى في سورة صاد فضيلة الدكتور، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هل هذا سجود تلاوة دكتور هذا الموضع؟
2: نعم سيدي، هذا المعتمد عندنا في الفتوى وهو مذهب سيدنا الإمام الشافعي، أن ما وجد في سورة صاد على ظاهره هذه لا تعتبر من سجود التلاوة، وبالتالي لا يجوز للإنسان إذا قرأ سورة صاد ومر بهذه الآية لا يسجد سجدة تلاوة، لأنها غير معدودة من سجدات التلاوة، إنما قال علماؤنا هي من سجدات الشكر، وبالتالي لا يسجد لها عند القراءة.
0: جزاكم الله خير. غسل الجنابة هل يجزأ عن الوضوء؟
2: نعم، غسل الجنابة هو نحن نقول هو الركن الأكبر، والوضوء هو الواجب الأصغر، فإذا قام بالواجب الأكبر وهو غسل الجنابة ونوى به رفع الحدثين الأكبر والأصغر، فهنا نعم ترتفع الجنابة من الحدث الأكبر، وأيضا يرتفع الحدث الأصغر، فلا يلزمه الوضوء بشرط ألا يمس ما يوجب الوضوء كالسوءتين.
0: هذا غسل
2: الجناب،
0: الواجب.
2: نعم الواجب. أما
0: السنن،
2: نعم، أما السنة سيدي فلا يرفع، يعني لو واحد اغتسل غسل الجمعة أو غسل للتبرد والتنظف أو غيره فهذا لا يلزمه، أن لأنه هذا مستحب، وأما رفع الحدث فهو واجب فلا يحمله،
0: نعم.
2: فبالتالي يلزمه في هذه الحالة الوضوء.
0: الصلاة بالحذاء أعزكم الله دكتور،
2: هو لا إشكال، يعني الصلاة بالحذاء بذاته لا إشكال فيه، ولكن
0: الوضوء.
2: بشرط، نعم بشرط أن يكون طاهرا من النجاسة، أن يكون طاهرا من النجاسة. وأنا سألت، يعني هو مسح على الجوارب ثم لبس
0: الحذاء.
2: أجلكم الله الحذاء، فلا إشكال في صلاته.
0: جزاكم الله خير. الصلاة قبل الفجر بربع ساعة تعتبر قيام أم تهجد؟ ما الفرق دكتور بين القيام والتهجد؟
2: نعم سيدي، التهجد لابد أن يسبقه نوم، وأما قيام الليل فلا يشترط فيه، فلو واحد بعد صلاة العشاء صلى ركعتين بنية قيام الليل تتحقق هذه السنة ويأخذ عليها أجر قيام الليل. أما التهجد فبعد منام وصحي قبلها الفجر صحي بربع ساعة بثلث ساعة شو مكان وقام صلى له ركعتين أربع ركعات أو ما شاء. نعم هذه تعتبر

0: بيوتنا، يعني بيقسم بتلاقي
1: فاصل.
0: المغسلة نعم مفصولة عن مكان قضاء الحاجة، فهذا لا كراهة فيه، بل يستحب أن يذكر الإنسان الأذكار الواردة عند الوضوء وبعده.
1: السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، قضاء الحاجة تحت الشجر.
0: نعم، هذا مما كرهه علماء، قال يكره قضاء الحاجة تحت الشجر سواء كان مثمرا أو كان غير مثمر، حتى يعني الحرج أيضا، قال لأن الناس تستظل به، والنبي عليه السلام قال اتقوا اللعانين، ومنها قال الذي يقضي حاجته في الشارع أو تحت ظل الناس.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: الو،
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا قبل أسبوع حكيت معاكم بالنسبة لزكاة الحبوب، فضيلة الدكتور جاوب عن زكاة الزيتون هي 10%، لكن أنا سألت الحب، عندي حب بعته أخذ ثمنه فلوس معي، هل الزكاة تجب في الحب 10% مضروبا في سعر الساري الجاري بين الناس، أم من النقود اللي أنت معي 2.5%؟
1: نعم، يعني تتحدث عن قمح وشعير حبوب؟
2: نعم.
1: عدس؟
2: لا، شعير.
1: شعير، أبشر.
2: وهل تجب الأرحام تجب الزكاة لهم؟
0: قديش حصلت من الشعير حب؟
1: اسمعنا من خلال الهاتف حتى تحصل على الإجابة.
0: كم كيلو حصدت؟
1: انقطع
0: بشكل عام.
1: أبشر. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام. إذا تكرمت سؤالي يا سيدي.
1: تفضل.
3: السؤال حول الجمعيات اللي بيعملوها عادة الموظفين فيما بينهم أو الأهالي.
1: نعم.
3: بيعملوا جمعية وكل شهر بيأخذها واحد. استمعت لأحد الفتاوي على اليوتيوب، لا أذكر اسم الشيخ، بيقول لك إنه هذا لا يجوز، هذا في الله يعني حرام شرعا، فبدي أسأل عن هذا الموضوع إذا تكرمت.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
1: حياكم الله.
3: أهلين.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية أخي الكريم.
1: الله يعافيها يا هنا.
4: والله بدي أسألك بالنسبة للبيبي، أجلكم الله، لما أغير له الحفاض هل ينقض الوضوء؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟
1: تفضلي.
4: هلأ بالنسبة وأنا بصلي فبغمض عيوني، بقولوا لي خطأ ما بيصير، بأنه بكون مركز كتير، فهل هذا صح أم خطأ لو سمحت؟
1: الله يتقبل وتسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
1: حياكم الله. حياكم الله. اتصال أخير. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك.
5: سيدي الشيخ، عندي 3 أسئلة بعد إذنك، أسألهم سريع إن شاء الله.
1: تفضل. السؤال الأول.
5: أول سؤال إنه أنا بشتغل بالإكسسوارات الستاتي.
1: نعم.
5: تمام؟ هسا في بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ممكن البنت، يعني البنت مش حقيقية، ممكن البنت تلبس عيدها أساور. نعم. إشي زي هيك.
1: نعم.
5: هل إنه فيها إشي؟
1: غير واضح. كيف يعني الذكاء الاصطناعي؟
5: يعني بصمم بنت مش حقيقية.
1: نعم.
5: وبتلبس أساور عيدها أو خواتم
1: وبتعرضها. أنت من باب الترويج لسلعتك.
5: نعم.
1: نعم. السؤال الثاني.
5: السؤال الثاني بالنسبة ل معلش تحملني.
1: تفضل.
5: خلاص برجع بسأله، ما في مشكلة.
1: حياك.
5: تمام، بس هذا السؤال مهم.
1: حياك الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يسأل عن زكاة الحبوب.
0: نعم سيدي، زكاة الحبوب عندنا لابد أن تبلغ النصاب، والنصاب فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق زكاة.
1: نعم.
0: والخمسة أوسق تقريبا اليوم 600 كيلو جرام، فإذا أنتج عنده كما ذكر الشعير أو الحبوب كقمح وغيره 600 كيلو فأكثر، فهذا يلزمه الزكاة على أصل الحب.
1: نعم.
0: وبالتالي ما كان يسقى بماء السماء فيه العشر، وما كان يسقى بدفع

0: مصاري عليه هو يعني يسقيه يجيب
1: نصف العشر.
0: أيوة حق الماء، فهذا فيه نصف العشر.
1: تمام. طيب دكتور، الآن هو أيضا جزئية ثانية، إذا باع الحب بعد البيع.
0: نعم، احنا الأصل على الحبوب نفسها.
1: نعم.
0: فبنقول مثلا الحبوب اللي أنتجها قديش العشر اللي فيها، فيقيم هذا العشر ويخرجه مالا.
1: جزاكم الله خير. الجمعيات بين الأصدقاء وبين الزملاء في العمل.
0: نعم، احنا لنا فتوى في دار الإفتاء بجواز هذه الجمعيات، سواء التي تجري بين الأصدقاء بين الموظفين، حتى بين العائلات، وبتفرج على الناس بدل ما يروح يأخذ قرض ويزيدوا عليه، فهذه من باب التكافل، ونحن بنيناها على أن أصلها قائم على التكافل الاجتماعي بين الناس والتفريج عنهم، فالفتوى عندنا على جواز ذلك، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الخير. أريد أن أعود إلى سؤال زكاة الحبوب إذا تكرمت دكتور. يعني هو مخير بين أنه يزكي الحب نفس الحب ولا القيمة؟
0: الأصل أن يخرج حبا، يعني الأصل نقول طلع العشر طلع مثلا 100 كيلو، فالأصل أن يخرجها، هو الآن يريد أن يستعملها، فمنقول قديش هذا 100 كيلو سعرهم، فيقيمها مالا ويخرج مالا.
1: جزاكم الله خير. تنظيف الطفل فضيلة الدكتور يؤثر على الوضوء بالنسبة للأم؟
0: نعم، إذا النبي عليه السلام يقول من مس ذكره فليتوضأ، وبالتالي إذا كانت هي تنظف لابنها وتمس عورته دون حائل فهنا نعم يلزمها الوضوء، ونحن ننبهها منقولها يعني ضعي بيدك شيء يمنع من الوصول، مثل تحط كفة وغلافز أو خرقة أو ما في معناه، يعني إذا كانت هي تتعب من الوضوء.
1: جزاكم الله خير. إغماض العين أثناء الصلاة،
0: هو بعض العلماء كرهه، قال خوفا أن الإنسان مثلا مرات لما غمض عيونه في الصلاة ممكن يصيبه دوخة أو كذا.
1: نعم.
0: فمن هذا الباب، أما من يعني يفعل ذلك لتحصيل الخشوع أو التدبر أو غيره فإن شاء الله هذا لا إشكال فيه.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعمل في مجال أو هو صاحب محل إكسسوارات يستعين بالذكاء الاصطناعي للترويج لهذه السلع.
0: نعم سيدي، يعني الذكاء الاصطناعي الآن يعني بلش الناس كثير يستعملونه، ولذلك احنا عندنا في الإفتاء وضعنا ضوابط للتصميم عبر الذكاء الاصطناعي واستخداماته اللي اليوم قاعد بتتطور. فيعني أهم هذه الضوابط ألا يكون الدعاية أو تصميم لشيء محرم، هذه الأولى. فإذا أنا قاعد بشتغل تصميم سواء كان بذكاء الاصطناعي أو التصميم التقليدي صار اسمه الآن، فإذا كنت أنا بصمم لشيء مباح فلا إشكال في ذلك مع الضوابط الأخرى. إذا أنا قاعد بسوي لشيء محرم فهنا يصبح التصميم داعيا إلى شيء محرم، وبالتالي هنا يأخذ حكمه، وبالتالي يأثم هذا الإنسان. اثنين، ألا يكون فيه كشف للعورات، يعني بمعنى أن يكون هذا التصميم لا يوجد فيه كشف للعورات. فإذا كان هذول الضابطين الرئيسيات في هذا الباب موجودات، ألا أن يكون الأمر مباحا وألا يكون فيه كشف للعورات، فإن شاء الله التصميم جائز وأجره الذي يأخذه حلال إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أول شيء بنحب نذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه
1: وسلم. صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
2: السؤال إذا سمحتوا، لما يجي في طلاب العلم على الجوامع يطلبوا صدقة.
1: نعم.
2: يطلبوا تكميل دراستهم الدراسة في الجامعات.
1: نعم.
2: من طلاب آسيا، أعطائهم تعتبر نحسبها عند الله صدقة جارية ولا عمل صالح ينتفع به؟
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: هذا السؤال الأول. في شغلة ثانية إذا سمحت لي، زاد فضلك، في حفيدي اسمه يوسف رفاعي عمره 9 سنوات، بحبك كثير وحاب يشوفك كثير، بتمنى دعاء له ربنا يستجيب دعاءه ويشوفك إن شاء الله وتدعو له بالخير إن شاء الله.
1: الله يحفظه إن شاء الله.
2: دائما بحب الشيخ وبحب أسمع صوته، يا ريتني أشوفه.
1: الله يسلمك، خليك معنا تحت الهواء.
2: أيوه معك.
1: خليكم معنا تحت الهواء، نتشرف فيك الجميع. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الشيخ في

0: عندي سؤال.
1: تفضل سؤالك.
0: عندي الاغتسال،
1: نعم.
0: بس نكمل الاغتسال والواحد ينشف حاله. إذا لمس عورته طبعا بدون قصد يبطل الوضوء ولا لا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكرك، أشكرك. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أقدر أوصل لفضيلة المفتي؟
1: فضيلة الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
2: يعطيك العافية دكتور. دكتور
1: حياتي.
2: أنا صار معي موقف، غرمت يعني لدى الحكومة، لدى الجمارك، مبلغ 2500 دينار. والمبلغ هذا أنا ما كان موجود معي، اضطريت إني أطلع أتوجه لجهات التمويل اللي هي القروض الشخصية المرابية.
1: نعم.
2: هل الاسم يلحقني الاسم كاللي توجه بإرادته لهذا المكان؟ جزاك الله خير.
3: ما لقيت بديل ولا واحد يدينك ولا قرض
2: نهائياً.
3: إسلامي
2: والله، والله ما لقيت نهائيا، يعني زي ما بقولوا سكرت الأبواب في وجهي اللي خلاني أضطر أتوجه لهذا المكان.
1: طيب، كان هو لو سألت، لو توجهت لدائرة الإفتاء بحينه، الآن تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور، لكن بحينه لو توجهت لدائرة الإفتاء وتواصلت مع دائرة الإفتاء، في حلول، في بدائل. تسمع الإجابة عموما. حياك الله.
2: جزاك الله خير.
1: الله يسلمك، حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ممكن أسأل السؤال إن شاء الله؟
1: بكل سرور، تفضل.
4: الله يبارك فيك سيدي الكريم. بالنسبة لسماع القرآن من المذياع، أجره كقراءة القرآن؟
1: تسمع الإجابة.
4: جزاكم الله خير.
1: السلام عليكم. الله. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية رب.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: شيخنا بدي أسألك، من أدرك التشهد الأخير بالصلاة الجماعة بالجامع،
1: نعم،
5: أدرك الصلاة مع الإمام الجماعة، أدرك الجماعة وصلاة الجامع فرض ولا سنة؟ السلام عليكم.
1: الركوع، الجلوس الأخير ولا الركوع؟
5: لا، الجلوس الأخير مع التشهد.
1: الجلوس الأخير.
5: نعم.
1: طيب، والسؤال الثاني؟
5: السؤال الثاني، الصلاة بالجامع فرض؟
1: تسمع الإجابة.
5: سلام.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله سيدي.
1: الأخ الكريم المستفتي أعطى، يعني طلبة العلم أو ال يعني وافدون أحيانا، يعني نشاهدهم في عقب الصلوات وأمام المساجد يطلبون المساعدة لإكمال دراستهم، هل هذا يعتبر من باب الصدقة الجارية دكتور؟
3: نعم سيدي، إذا علمنا أن هؤلاء هم فعلا طلبة علم وهم محتاجون، وأنهم غير مبتعثين من بلادهم بتغطية كاملة أو منح كاملة أو جزئية، بمعنى آخر أن هذا محتاج فعلا ومش قادر يدفع مصروفات الجامعة أو الأقساط أو إلى آخره، فنعم هذا يدخل وعلم ينتفع به، فهذه من الصدقات الجارية. وبدام هذا الإنسان يتعلم ويعلم، فكل صدقة أنت أنفقتها عليه فهذا يعتبر نعم من باب الإعانة على الخير، وبالتالي يعود أجر هذا العلم والتعليم على من كان سببا في هذا العلم من الصدقة أو من الإعانة عليه بالهدية أو غيره.
1: خاصة كمان يعني فضيلة الدكتور عفوا، إذا كانوا كذلك، يعني أنا نشاهد الغالبية أو الجميع بشكل عام يعني يدرسون العلوم الشرعية دكتور.
3: صحيح، ويعني بلادهم، كثير من هذه البلاد اللي بيجوا منها هي يعني بلاد غير مغطاة بالعلماء، وبالتالي غالبا هذا عندما يرجع إلى بلده فهو سيكون يعني أقل ما فيها طالب علم، والناس يحتاجون إليه هناك كثيرا لقلة العلماء أو طلبة العلم، خاصة العلوم الشرعية.
1: جزاكم الله خير دكتور. مس الفرج هل ينقض الوضوء؟
3: نعم سيدي، إذا مس يعني

0: أرجه بباطن كفه دون حائل فهنا يلزمه الوضوء.
1: يقول يعني كان مضطرا للتعامل بالربا دكتور، أخذ مبلغ من المال
0: هون
1: ربا.
0: إشكالنا مش الإشكال في موضوع الاضطرار، ما هو الاضطرار؟ وهذا دائما احنا بنحب نركز عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذه جاءت الآية في قضية أن الإنسان إذا أوشك على الهلاك ولم يجد شيئا يأكله إلا الميتة،
1: نعم،
0: فأجاز له الشرع أن يحافظ على نفسه مقابل أن يأكل من لحم الميتة. والاضطرار يعني كما ذكر العلماء هي حالة يصل إليها الإنسان، إذا لم يفعلها فإنه يهلك، بمعنى بموت. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة الاضطرار في قضية الربا فنقول هنا فلا إثم عليه. أما إذا كان هناك بدائل لهذا الإنسان بأن يقترض بقرض حسن، أو أن يأخذ مثلا طريقة التورق، يعني يشتري عن طريق محل أو عن طريق المصارف الإسلامية، يشتري سلعة ثم يبيعها لغير التاجر ثم يسد ما عليه ضمن هذه البضاعة للجمارك، فهنا الأولى. فالسائل يعني يقدر الظرف الذي كان فيه، فإذا انطبق عليه مصطلح الاضطرار فهنا نعم فلا إثم عليه. أما إذا كان في حالة الحاجة أو حالة القدرة على البديل فهنا يلزمه التوبة والندم والاستغفار عما فعله والإكثار من الصدقة.
1: جزاكم الله خير دكتور. يسأل عن، نسأل الله أن يتقبل، أجر الاستماع للقرآن الكريم وأجر القراءة هل يختلف؟
0: نعم، القرآن الكريم ورد يعني فيه قضية السماع وقضية التلاوة، الذين يتلونه حق تلاوته. وأيضا جاء فإذا موضوع الإنصات إلى القرآن الكريم حال القراءة، فبالتالي التلاوة لها أجرها والاستماع سواء كان من المذياع أو من غيره أيضا له أجر، ولكن أعتقد أن القراءة من القرآن الكريم لها أجر أعظم لما فيه من النظر إلى المصحف، لأن النظر إلى المصحف الكريم هذا له أيضا له أجر زيادة على قضية السماء.
1: جزاكم الله خير. من أدرك الجلوس الأخير هل أدرك الجماعة؟
0: نعم سيدي، من أدرك التشهد الأخير يعني قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى عن اليمين فهذا نعم أدرك الجماعة، ونسأل الله أن يأخذ أجر الجماعة كاملا.
1: طب بالنسبة للجمعة فضيلة الدكتور،
0: الجمعة عندنا من أدرك ركعة يعني لابد
1: يختلف.
0: أن يدرك، نعم أن يدرك الركعة الثانية على الأقل حتى يدرك
1: الجمعة.
0: فإذا لم يدرك يعني أدرك التشهد نقول كما قال السائل في الجمعة فهذا يلزمه أن يصلي ظهرا 4 ركعات.
1: جزاكم الله خير. حكم صلاة الجماعة دكتور؟
0: نعم، عندنا في المذهب اختلف العلماء في أي في الشافعية على قولين، أنها فرض على الكفاية وقول أنها سنة مؤكدة، فهي تدور بين فرضية الكفاية، إذا قام بها مجموعة وتحققت بهم الكفاية فهنا سقطت عن الباقي، والقول الثاني أنها سنة مؤكدة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها لحديث أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
1: جزاكم الله خير دكتور. فيما تبقى من وقت إخوتي الكرام نعود للاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: شيخ أنا سائق تطبيقات ذكية.
1: نعم.
2: بطلع من بيتي، أنا سكان منطقة في جرش، بطلع من جرش لعمان مسافة تقريبا 40 كيلو.
1: نعم.
2: وطول اليوم بكون فرار يعني للساعة خلينا نحكي 8-9 بالليل. هل يصح أو يجوز لي أن أجمع وأقصر؟
1: عملك بعمان؟
2: أنا بطلع من جرش لعمان.
1: من جرش لعمان.
2: بالضبط.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
1: حياكم الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية، الله يجزيك الخير على هذا البرنامج الرائع.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: بدي أسأل الشيخ، والله أنا سمعت فتوى على النت اللي هي قول سنن مهجورة في الصلاة، اللي هي قول سمع الله لمن حمده يوم الإمام يحكيها.
1: نعم.
3: هل صحيح إنه المأموم لازم يحكيها مع

0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: الله يجزيك عنا كل خير. شكرا شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
1: السلام عليكم، كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يسلمك،
1: معك
0: آمين.
1: أبو
0: وإياك،
1: هيثم.
0: حياك الله،
1: الله يطول عمرك شيخنا الفاضل. معلش تحملنا بس سؤال.
0: تفضل.
1: أنا الساعي يعني مضطر إني ودي أخذ مبلغ مثلا من أي بنك ربوي.
0: نعم.
1: طبعا مش عارف، أكون عندي جامعة ما شاء الله ثلاثة مش واحد،
0: ما شاء الله.
1: ودي أدفع رسوم للجامعة ومش عارف يعني كيف ودي أعمل. أنا عارف إنه حرام ما بيصير هذا وربا زي اللي مش عارف ودي أعمل. إذا ما دفعت للجامعة تأجل للجامعة وهاي مشكلة.
0: طيب، نسأل الله أن ييسر أمورك وأمور أبنائك. تسمع إن شاء الله الآن في بدائل، تسمع للبدائل
1: في
0: من
1: أنا
0: فضل الدكتور.
1: بدائل، في بدائل
0: أكيد في بدائل، والآن يوضحها فضيلة الدكتور.
1: الله طول عمرك. شكرا، بارك
0: حياك
1: الله
0: الله،
1: فيك.
0: حياكم الله. اتصال أخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير على هالبرنامج سيدي.
0: الله يسلمك وإياكم.
2: سؤالين صغار. السؤال الأول، هل الاغتسال يوم الجمعة إزالة الجنابة تغني عن الاغتسال مشان سنة يوم الجمعة؟ وهل نفس الاغتسال يكفي عن الوضوء مثلا إذا بتغتسل مثلا في الضحى؟
0: السؤال الثاني،
2: السؤال الثاني، إذا كنت أنا وأخواني محوشين فلوس لابن أخي بنت أختي لي، إحنا إخواني ومخبي معي في صندوق الحج، هل يعتبر اختلاط مال اليتيم هذا؟ علما أنه ظاهر ماله كل سنة أنا ببين له، ببين لإخواني قديش أجاء أرباح حسب ما وزارة الأوقاف وصندوق الحج ببين.
0: طيب عفوا، أنت سألت هذا السؤال،
2: أنا
0: سألت السؤال في حلقة يوم الخميس، وأنه هاي
2: والله أنا
0: بالضبط.
2: صار السؤال الاختلاط في المال الآن، الاختلاط ما كنت حاكي لكم على الاختلاط في المال. فهمت أنا السؤال،
0: لأنه
2: أنا
0: إلها وليها، أبوها مسؤول عنها.
2: يعني الاختلاط برضو لا يجوز.
0: لا، إحنا الآن، لا أنا أوضح فقط الآن، فضيلة الدكتور هو الذي يجيب.
2: طيب ماشي.
0: المال هبات، هبات لبنت أختك
2: منا إحنا، أنا
0: أخوالها.
2: وخوالي.
0: نعم،
2: ما جبناش من اي واحد غريب اي قرش، احنا حوشنا لها اياهن.
3: والدها موجود،
2: والدها موجود بس بروح المصاري. سلامة سلمك
0: يصرفن.
3: تسمع الجواب.
0: طيب هبات منكم انتم، وانت دخلتن بصندوق الحج.
2: انا واخواني فقط ما جبنا قرش من واحد غريب.
0: نعم، تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: الله يجزيك الخير،
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم سائق تطبيقات أو عمومي، الله يعطيهم العافية الجميع. جرش عمان لم تتحقق مسافة الجمع والقصر.
3: نعم، المسافة المؤثرة للجمع والقصر أن تكون 81 كيلو فأكثر، طبعا ذهابا، احنا ما بنجمع رايح جاي، لا ذهابا طبعا أو إيابا، تكون 81 كيلو متر، وأن يكون السفر في طاعة إلى آخره من الشروط. ولكن كما ذكر، المسافة التي ذكرها هي غير مؤثرة، وبالتالي لا يصح له لا الجمع ولا القصر.
0: عند الرفع جزاكم الله خير، الرفع من الركوع، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟
3: نعم، هي سنة، يعني هي سنة للإمام وسنة للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فهي نعم من السنن التي يقولها سواء كان الإمام أو يقولها أيضا المأموم.
0: جزاكم الله خير. الأخ الكريم، نسأل الله أن ييسر يعني أمره وأمر وأمور الجميع. بدائل، في حلول الحمد لله في شريعتنا الإسلامية، بدائل الذهاب للربا دكتور.
3: يعني ممكن يعني القروض الجامعية، اليوم هناك قروض جامعية موجودة في كل الجامعات. في عندنا قضية القرض الحسن، قلنا عندنا قضية الجمعيات اللي ذكرنا قبل قليل. في عندنا أيضا قضية التورق، ونحن لا ننصح به الناس إلا إذا كانوا مضطرين، وذلك بأن يشتري مثلا بضاعة ثم يبيعها لغير التاجر، نحن نسميه التكييش.
0: نعم،
3: فهذا
0: يشتري السلعة
3: إذا كان نعم الإنسان محتاج فلا بأس بذلك. أما أن يذهب إلى الربا عشان يدفع أقساط فهذا مما لا يجوز، لأنه يعني كل قضية التعليم هي يعني ليست من الضرورات. بمعنى لو أجل واحد من هؤلاء الطلاب للفصل الذي يليه ورتب بهذا الترتيب، فيعني هذا أيضا يستطيع أن يفعله. وبالتالي يعني نحن نقول عليه يحرم أن يأخذ الربا لقضية دفع الأقساط، ومن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه.
0: جزاكم الله خير. الاغتسال، غسل الواجب وغسل السنة، يعني الجمع بين أنه نيتي غسل واجب وسنة.

0: ما في إشكال، لو نوى أن يرفع الجنابة وأيضا نوى معه غسل الجمعة فهنا نعم يأخذ إن شاء الله أجر رفع الحدث ويأخذ أجر غسل الجمعة.
1: وتكرر بالنسبة للوضوء،
0: نعم إذا كان رفع حدث أكبر معنى الجنابة نعم فيدخل فيه الوضوء، يعني بطلع مغتسل ومتوضئ
1: بشرط
0: أن لا يمس العورة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك، يجمعون يعني هبات من أخ من هو من أشقائه لابنة أختهم،
0: وهي تحت 18 يعني هي ليست بالغة كان.
1: نعم
0: نعم، فهو بداية
1: وهذا المبلغ يوضع مع ماله في صندوق يستثمر في صندوق الحج.
0: نعم
1: دكتور.
0: بداية الله يجزيهم الخير، وهي نعم من الصدقات التي يؤجر عليها، والأصل أن يعني هذه الأموال تكون تحت ولاية الولي، والولي هو الأب إذا كان موجودا أو الجد، ولكن إذا كان كما ذكر من الحال أنه قد يكون الولي يعني يتصرف بهذه الأموال دون حق، فهنا تنتقل يعني حفظ هذه الأموال لهم. أما وضعها مختلطة، هو قال مختلطة ولكن معلوم قيمة المال الموجود لها، وبالتالي لا إشكال إذا كان هذا الحساب موجود باسم فلانة وهذا المال معروف قديش قيمته وكم يزداد هذا المال ضمن الاستثمار فلا إشكال.
1: هو ليس باسمها دكتور، وضح، هو باسمه الاستثمار، الحساب باسمه ووضع أضاف هذا المال إلى ماله.
0: لا، الأصل أن تكون هذه الأموال موجودة بحساب خاص لهذه البنت، فإذا بلغت 18 سنة اللي هو نسميه سن الرشد القانوني عندنا، فهنا تحال الأموال إلى هذه البنت.
1: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور.
0: حياكم الله سيد الله يكرم.
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، محمد شموط، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجاتك.

0: الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: الثانية تماماً ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن اليوم متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة دولة إلى أستراليا. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد الدوليين. وفاة أردني وإصابة 4 أردنيين آخرين نتيجة الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها في الضفة الغربية وغزة. حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة، وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. من العناوين إلى التفاصيل. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة دولة إلى أستراليا. ففي كوالالمبور يلتقي جلالة الملك مع جلالة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وفي العاصمة الأسترالية كانبرا يعقد جلالة الملك لقاءات مع الحاكمة العامة سام موستن ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وعدد من كبار المسؤولين من الحكومة والبرلمان. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك. وأكدت وزارة الخارجية الماليزية أهمية زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ماليزيا بدعوة من جلالة السلطان إبراهيم ملك ماليزيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقالت الوزارة إن الزيارة تعد الثانية لجلالة الملك إلى ماليزيا منذ زيارته الأولى في أيار عام 2008، وتتزامن مع احتفال البلدين بمرور أكثر من 6 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1965. وأضافت أن الأردن وماليزيا يواصلان العمل على تطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مستندين إلى الروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين وإلى التزامهما المشترك بتحقيق السلام والعدالة والاستقرار الدائم في منطقة غرب آسيا، ولا سيما دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا الاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين. وعبر جلالته في البرقية عن إدانته لهذه الهجمات، مؤكدا تضامن الأردن التام مع الأشقاء السعوديين والوقوف إلى جانبهم فيما يتخذونه من إجراءات لحماية أمن بلادهم وصون سيادتها. وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العمل.

0: عزاء، كما بعث جلالة الملك برقية مماثلة إلى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وفاة أردني وإصابة 4 مواطنين أردنيين نتيجة الاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض السبت. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الوزارة من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في الرياض تتابع أوضاع المواطنين المصابين بالتنسيق مع السلطات السعودية المعنية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتوفير كل ما يحتاجون إليه من مساعدة وإسناد، وكذلك تأمين نقل جثمان الفقيد رحمه الله إلى المملكة. وجدد المجالي إدانة الأردن الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية والمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وثمن جهود السلطات السعودية وتعاونها في تقديم العناية والرعاية الطبية للمواطنين الأردنيين المصابين. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أعلنت وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة 309 آخرين في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقالت الهيئة إن الاعتداء أدى إلى وفاة 12 شخصا من بينهم 4 سعوديين وثمانية أشخاص من جنسيات عربية وأجنبية، وأضافت أن 309 أشخاص أصيبوا بالهجوم ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات ومن بينهم إصابات حرجة. وأعلنت السلطات السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض بعد تعرضه لاعتداء أسفر عن وقوع إصابات. ودانت دول ومنظمات عربية ودولية الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض محذرة من تداعيات استهداف المطارات والمنشآت المدنية على أمن المنطقة واستقرارها. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إن الاعتداءات الحوثية تعكس نهجا إجراميا، مشددا على أن تحويل المطارات المدنية إلى أهداف للهجمات يشكل تصعيدا بالغ الخطورة. تتواصل التطورات العسكرية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: تتواصل التطورات العسكرية في اليمن مع إعلان قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية بالتزامن مع تكثيف الغارات الجوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي واستهداف منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. وفي تعز أفادت مصادر ميدانية بتكثيف الطيران الحربي غاراته على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم في الريفين الشرقي والغربي إلى جانب الطرق المؤدية إلى المدينة التي تحاصرها الميليشيات منذ أيام. ونقل عن مصدر عسكري يمني قوله بأن القوات المسلحة حددت ما وصفها بصناديق قتل تستهدف مواقع الحوثيين وتشمل طرق الإمداد في ريف تعز الشرقي والغربي، مشيرا إلى أن الضربات الجوية تستهدف قطع خطوط الإمداد وتدمير المواقع العسكرية للميليشيات الحوثية. وفي الساحل الغربي أظهرت مقاطع مصورة تدمير قوات العمالقة الجنوبية 5 مركبات مدرعة تابعة للحوثيين ومقتل من كانوا على متنها خلال محاولة تقدم باتجاه مطار ذباب. أما في العاصمة صنعاء فأفادت مصادر محلية يمنية باستهداف الطيران الحربي 3 مواقع للحوثيين بغارات جوية، فيما تحدثت المصادر عن إطلاق الحوثيين صاروخا من منطقة الحي السياسي في العاصمة. وتأتي هذه التطورات عقب إطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة واستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء.

0: انهاء سيطرة الحوثيين.
1: وإلى تطورات الأوضاع في غزة، حيث أصيب 8 فلسطينيين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس جراء إطلاق النار من آليات الاحتلال باتجاه خيام النازحين عند مفترق الشجاعية شرق القطاع. وفي السياق تواصل مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشرقية من خان يونس، فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عملية نسف شرق حي التفاح شمال القطاع. إلى ذلك أعلنت مصادر طبية إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 2025 بلغت 1488 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 5281 إصابة، إضافة إلى 836 شهيدا جرى انتشالهم. وفي الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. إلى ذلك تشهد مدن الضفة الغربية حملة اعتقالات ودهم واسعة. التفاصيل في التقرير الذي أعدته ميسون ربيحات وتقرأه هيا الجبور.
2: اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، فيما يتواصل مسلسل الاعتقالات التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من مدينة بيت لحم. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 9 فلسطينيين بينهم أسرى محررون. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين خلال اقتحام عدة مناطق، فيما أصيب فلسطيني بجروح متوسطة خلال مداهمة أحد المنازل في بلدة قباطية جنوبا. وفي الخليل وفي قرية الطبقة غربا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين. وفي خطوة تزيد من معاناة الفلسطينيين وتقيد حركة تنقلهم، أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل قرية مادما جنوب نابلس ومنعت الدخول أو الخروج منها. هذا وبالتزامن مع موسم قطاف الزيتون، تشهد كافة محافظات الضفة الغربية حملة مسعورة من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الاعتداء على الفلسطينيين واستهدافهم وسرقة محاصيلهم الزراعية. فقد أفادت مصادر فلسطينية بتسلل مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الفلسطينيين في قرية المغير شمال شرق رام الله وسرقة ثمار الزيتون وتكسير عدد من الأشجار، كما هاجموا المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في القرية. وفي القدس المحتلة اقتحم مستوطنون حقول الزيتون في بلدة مخماس شمال المدينة بالتزامن مع قطاف الفلسطينيين للمحصول من أراضيهم. وفي نابلس أصيبت 5 فلسطينيات بينهن مسنة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههن أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتما جنوب نابلس.
1: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أودى هجوم روسي على مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا بحياة 20 شخصا بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا لرفع العقوبات عن الديزل الروسي في انتكاسة كبيرة لكييف. تفاصيل أوفى في التقرير الذي أعدته شجون الجبور وتقرأه سارة العيسى.
3: تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في الحرب الروسية الأوكرانية وسط تصاعد الضغوط الدبلوماسية وتباين المواقف الدولية بشأن سبل إنهاء الصراع. وفي أحدث التطورات، برز الاتفاق الأمريكي الروسي المتعلق بإمدادات الديزل الذي أثار انتقادات حادة من كييف بالتزامن مع استمرار الضربات المتبادلة على الجبهات العسكرية والمنشآت الحيوية. وبين المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية والإصرار على مواصلة العمليات العسكرية، لا تزال فرص وقف إطلاق النار مرتبطة بالخلافات حول الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل العلاقات بين موسكو والغرب. ميدانيا تستمر الهجمات الروسية على مناطق أوكرانية مع سقوط قتلى وجرحى وأضرار في المباني والبنية التحتية، وسط تحذيرات أوكرانية من تصاعد الضربات مع اقتراب فصل الشتاء. وفي ظل تصاعد الخلاف بين واشنطن وكييف، انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتفاق الأمريكي الروسي، معتبرا أنه يمنح موسكو مكاسب اقتصادية في وقت تستمر فيه الحرب. في المقابل، وجه ترامب انتقادات إلى زيلينسكي لاستهداف بلاده منشآت النفط الروسية وتحديد

0: حدث عن ضرورة تغيير القيادات الأوكرانية. في الأثناء تواصلت الاتصالات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في ميامي لصياغة مقترح إنهاء الحرب وسط خلافات بشأن شروط التسوية ومستقبل الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. وكان قد أكد رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق للرئيس الأوكراني تضامنه الكامل معه إثر اندلاع خلاف بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي ترامب بشأن صفقة الديزل مع روسيا.
1: وعودة إلى محلياتنا، حيث التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم سفير مملكة النرويج لدى الأردن أندرياس لوفولد، وبحث معه أوجه العلاقات الأردنية النرويجية وأهمية تطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات وإيجاد آفاق أوسع للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وثمن الدعم الذي تقدمه النرويج للأردن والمساعدة على تلبية احتياجات اللاجئين ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. كما تناول اللقاء الأوضاع الراهنة وآخر المستجدات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. تواصل لجان التعداد العام للسكان والمساكن في محافظة الكرك أعمالها الميدانية بمتابعة من مركز الإحصاء في ألوية المحافظة. مدير الإحصاءات العامة لإقليم الجنوب خالد لدمور تحدث لمندوبنا عدنان الجرال حول ذلك فقال:
2: هاي المراكز فيها مشرفين ميدانيين، فيها موظفين دعم فني، وفيها مراقبين. مهمة هؤلاء الناس الوقوف على احتياجات الباحثين الميدانيين، يعني أي باحث بيحصل معاه مشكلة بده استعانة، بده فتوى فنية، الرجوع إلى أقرب مركز له أو أقرب مشرف لإصدار هاي الفتوى. الآن هذا العمل التنظيمي هو اللي بقودنا إنه إن شاء الله ننجز عملنا اللي باشرنا فيه بواحد عشرة والمطلوب منا إنهاؤه بواحد 30/10/2026.
1: أطلقت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية للأعوام 2026 إلى 2030 في خطوة تهدف إلى تطوير برامج التغذية المدرسية وتعزيز أثرها الصحي والتعليمي. للمزيد تحدث مدير عام إدارة التعليم العام في الوزارة الدكتور أحمد المساعفي وقال:
3: هذه الاستراتيجية هي تمثل خارطة الطريق لآلية تنفيذ مشروع التغذية المدرسية. هذا المشروع يستهدف حوالي 500,000 طالب، وبالتالي هذه الاستراتيجية ليس فقط تقديم وجبات غذائية للطلبة، وإنما عبارة عن تكوين عادات غذائية سليمة للطلبة من أجل الحفاظ على غذاء سليم ومتوازن. هذه الاستراتيجية لها عدة محاور، منها المحور التكاملي مع الشراكات مع القطاع العام والخاص، منها أيضا تمكين العاملين في هذا المشروع لتنفيذه على أكمل وجه، ومنها أيضا تفعيل التكنولوجيا في سلاسل التوريد وفي إدارة هذا المشروع بكامله.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء التسجيل للامتحان التكميلي لعام 2026 لطلبة الثانوية العامة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل، اعتبارا من صباح يوم غد وحتى مساء يوم الأحد 25/1 الحالي، مبينة أنه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد الموعد المحدد. أما طلبة غير الأردنيين فعليهم مراجعة قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبعون لها خلال فترة التسجيل. تفقد مدير مديرية أوقاف إربد الأولى الدكتور رائد جروان سير امتحانات المستويات وتصفيات المسابقة الهاشمية في محافظة إربد بتوجيهات من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلي، وأكد جروان أن المسابقة الهاشمية تمثل منارة قرآنية راسخة ومحطة مهمة لاكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها وتعزيز مكانة القرآن الكريم في نفوس الأجيال. للمزيد تحدث الدكتور رائد جروان لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
4: بتوجيهات من قبل معالي وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد الخلالة، تابعت مديرية أوقاف إربد الأولى وقسم دور القرآن الكريم في المديرية امتحانات مستويات التلاوة والتجويد والتصفية الأولى للمسابقة الهاشمية في محافظة إربد، وتابعت المديرية مجريات امتحانات مستويات التلاوة المستوى الأول والثاني والثالث وكذلك مستوى الإجازة، إلى جانب متابعة امتحانات التصفية الأولى للمسابقة الهاشمية.

0: لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، والتي أجريت في كل من مسجد الهاشمي ومسجد إربد الكبير بمشاركة أكثر من 700 طالب من أبناء محافظة إربد. وهذا الامتحان يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في خدمة كتاب الله تعالى والعناية بحفظته والارتقاء بمستويات التلاوة والتجويد وفق أحكام التلاوة الصحيحة، بما يسهم في إعداد جيل متقن لتلاوة القرآن الكريم متمسك بقيمه وتعاليمه.
1: بدأت اليوم عملية استبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة والاستمرار في استقبال الطلبات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، وتتم عملية الاستبدال من خلال استقبال طلبات المواطنين في مديريات التنمية الاجتماعية في كافة محافظات المملكة وألويتها. يأتي ذلك استمرارا للمبادرة الحكومية السابقة خلال الشتاء الماضي، والتي تتضمن استبدال 16 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة بدعم حكومي. تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعيدة صباح اليوم مركز العمليات وغرفة التحكم في شركة توزيع الكهرباء بحضور مدير عام الشركة المهندس ريم حمدان للاطلاع على جاهزية الشبكة الكهربائية والإجراءات المتبعة لضمان استمرارية التزويد. وأكد السعيدة أهمية تكامل الجهود بين الهيئة وشركات القطاع لدعم جاهزية منظومة الطاقة وموثوقية التزويد واستمرارية الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتهطل بإذن الله زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة بما فيها مدينة العقبة يصحبها البرق والرعد أحيانا. للمزيد تحدثت المتنبئ الجوي ياسمين عبيد من إدارة الأرصاد الجوية لمندوبتنا هيا حديثات وقالت:
2: تبقى المملكة اليوم تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي بإذن الله، رح تهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة طبعا ما فيها مدينة العقبة. هاي الهطولات رح يصحبها البرق والرعد أحيانا في ساعات ما بعد الظهر. من المتوقع أنه يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، يتوقع أن تشهد المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة زخات غزيرة من المطر لفترات قصيرة. هاي الزخات رح يصحبها البرق والرعد وتساقط لحبات البرد أحيانا، رح يؤدي ذلك لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. لذلك اليوم احنا بنحذر المواطنين من مناطق تشكل السيول والأودية الابتعاد عن مجاريها وعدم قطع التجمعات المائية. هلا في ساعات ما بعد العصر محتمل يكون في زخات من المطر تشمل أجزاء محدودة من المناطق الشمالية. هاي الحالة مستمرة بإذن الله حتى ساعات الليل، راح تكون على شكل زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، تمتد أحيانا لأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الشرقية، راح تكون غزيرة لفترات قصيرة في المناطق الشرقية يصحبها الرعد أحيانا.
1: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن اليوم متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة تليها زيارة دولة إلى أستراليا. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد الدوليين. وفاة أردني وإصابة 4 أردنيين آخرين نتيجة الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها في الضفة الغربية وغزة. وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة، وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد العدوان، سارة العيسى، عاطف نسور، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06 588 80.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها عن تطور الأحداث السياسية في فلسطين، وخاصة بشأن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المفروض أن تتم ب 28/11/2026، أي هذا العام، بعد أجلت إلى 11/9/2027، إلى 11 أيلول/سبتمبر العام المقبل. وأيضا جرى اجتماعات فلسطينية، اجتماعات القيادات الفلسطينية في القاهرة واللجنة التنفيذية، واتخذت قرار بعملية التأجيل. لذلك للحديث عن هذا الموضوع ودوافع وأسباب التأجيل ومدى مصداقية التأجيل لأن تكون الانتخابات حقا في 11/9/2027، للحديث عن هذا الموضوع دعوني أرحب من رام الله بالسيدة ابتسام زيدان. السيدة ابتسام زيدان هي عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، وفي نفس الوقت هي عضو لدى المجلس المركزي الفلسطيني. ست ابتسام مساء الخير.
1: هلا هلا، يسعدك
0: ويعطيك الصحة والعمر على المستوى الشخصي، وإحنا الحقيقة كأردنيين يعني ما بنستطيع إلا نكون قلوبنا معاكم وعندكم على معاناتكم وعلى مواجهتكم وأيضا صمودكم وتحديكم للاحتلال.
1: إحنا بالنسبة لنا الأردن، إحنا ما بنقول الأردن، بنقول الشقيق، ودائما بنقول الشقيق الأردن. والأردن دائما هي في خدمة شعبنا واستقبلت شعبنا، ودائما هي داعمة لصمودنا وداعمة لنضالنا وداعمة لشعبنا، سواء كان متواجد في الأردن أو في فلسطين أو في الشتات.
0: يا مرحبا. طيب ست ابتسام، الحقيقة يعني في هذه الأيام جرت سلسلة من الاجتماعات الفلسطينية، اجتماع قيادات فلسطينية أو فصائل المقاومة الفلسطينية في القاهرة، واجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكانت الحصيلة هو الاتفاق والتوافق على تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية التي كان من المفترض أن تتم الشهر المقبل، تم تأجيلها إلى العام المقبل. شو أسباب هذا التأجيل، خاصة أن هذه الانتخابات مضى عليها الماضية مضى عليها أكثر من 20 سنة، وبالتالي يعني يعني مسألة التمثيل والشرعية أصبحت موضع تساؤل يعني عند الشارع الفلسطيني.

0: أيضا لدى كل الأطراف التي تتطلع إلى الشعب الفلسطيني كشعب شقيق وصديق ومحترم ويستحق يعني الكرامة والحرية والاستقلال في مواجهة الاحتلال.
1: يعني إحنا بنحكي عن حق ديمقراطي لكل الشعب الفلسطيني اللي هي الانتخابات، واللي كنا فعلا نحن ننتظرها كشعب، وهي يعني بناء لمستقبل جديد لشعبنا بعد ما تنجز هذه الانتخابات. ولكن نحن ما بنلوم لا اللجنة التنفيذية ولا الرئيس ولا يعني ولا بنلوم حدا على تأجيل الانتخابات. ليش؟ لأنه إحنا بنعيش في ظروف جدا صعبة. أنت إذا بدك تعمل انتخابات بده يكون عندك أمن، عندك أمان، عندك وضع اقتصادي قوي، عندك حرية حركة، ولكن كل هذه الأمور إحنا معدومة عنا، مش موجودة. يعني كيف أنت بدك تخوض انتخابات وأنت مش قادر توصل القدس واللي هي أهم شيء عاصمة فلسطين القدس، وممنوع إجراء الانتخابات في القدس؟ فكيف يعني؟ وبعدين انتخابات، لما بنحكي إحنا انتخابات للشعب الفلسطيني لدولة فلسطين كلها سواء ضفة غزة القدس، وكل الأمور هذه كلها ممنوعة، مسكرت الطرق علينا نوصل لبعضنا، ممنوع نوصل، ما بنقدر إحنا نتجاوز أي حاجز نوصل القدس مثلا. يعني أنا مش بعيدة عن القدس ربع ساعة بس بقدرش أوصلها، فكيف أنا بدي أخوض انتخابات وأنا مش قادرة أتحرك في بلدي في وطني؟ مش قادرة أتحرك. بعدين كل يوم إحنا في عنا قتل، في عنا شهداء، في عنا أسرى، في عنا جرحى، في عنا معتقلين، وهدول ممكن أنت تكون ماشي بالشارع يجي مستوطن يعتدي عليك، انت بأرضك مش قادر تجد زيتوناتك اللي هلا احنا في موسم الزيتون، مش قادر توصل أرضك حتى تأخذ زيتوناتك اللي انت بتعيش منهم. فيوميا احنا عندنا ظروف صعبة تمنع الحركة، تمنع الحركة. فكيف انا بدي اوصل الى صندوق الانتخاب وانا مش قادر اوصل بيتي؟ حتى إذا أنا خرجت من مكان لمكان أو رحت أزور دار أبوي بقدرش أرجع بيتي مثلا. فإحنا الظروف كثير صعبة عنا. والآن يمكن أنتوا كلكم تسمعوا يعني أفعال المستوطنين اللي بيقوموا فيها بطريقة يعني جرائم اللي بيقوموا فيه ضد شعبنا يوميا وبحماية الجيش الإسرائيلي، وهذا معروف، هذا مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني. طيب. ولكن الشعب الفلسطيني قراره الصمود، ولن نتخلى عن أرضنا ولن نرحل من أرضنا.
0: طيب، إذا مسألة الصمود يعني واضحة بارزة، يعني كانت أوضح في قطاع غزة ما تعرض له من جرائم وآثام وتدمير وخراب، ومع ذلك لم يرحل الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
1: يتعرض قطاع غزة يوميا. طيب. يوميا نتعرض للانتهاك.
0: واضح واضح.
1: وايضا بدي احكي لك
0: ارجوكي بس خلينا ست أتفضل. ابتسام ارجوكي أتفضل. خلينا اولا بالانتخابات بعدين يعني نعم. اذا في ظروف اخرى بنحكي فيها يعني نعم. ليس جديدا ما تفضلت به، واحنا طبعا في الاردن لا نستطيع الا ان نحترم ظروفكم، وحينما نسال لا نسال لانفسنا، يعني انا كانسان واحنا كشعب لا نستطيع الا ان نكون معكم ونحترم خياراتكم. ولكن في هذا اللقاء شيء مؤكد أن شعبكم القوى السياسية المختلفة إلى آخره، متابعاتنا الإعلامية السياسية هي التي دفعتنا لأن نستضيف حضرتك للإجابة على هذه التساؤلات. ولذلك ما تفضلت به ليس جديدا، يعني هذا لا. شيء متواصل مستمر سواء في لا. قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية أو في القدس. لا. فيما يتعلق بالقدس أيضا في الانتخابات السابقة مرتين جرت الانتخابات والقدس محتلة والقدس ما فيها انتخابات، فالآن أنتم أخذتم قرار في القيادة الفلسطينية أن فلسطين دائرة واحدة، وهذا بفوت الفرصة على الاحتلال لأن يمنعك لأن تذهبي إلى القدس ويمنع أهل القدس أن يأتوا إلى عمان. لذلك حتى في ظل الاحتلال كانت تجري انتخابات للمجالس البلدية، ولولا انتخابات المجالس البلدية لما صارت الانتفاضة.

0: هم الذين قادوا يعني المجتمع الفلسطيني بدون سلاح وبدون مقاومة مسلحة بانتفاضة شعبية. لذلك يعني احنا مرة اخرى لا اتدخل بخياراتكم الكفاحية، كفاح مسلح، انتفاضة شعبية، مفاوضات، اي مسألة بتتعلق فيكم، ولكن انا كمراقب اسألك ان الاسباب التي دفعت الى تأجيل الانتخابات هي اصلا موجودة. طيب اذا كانت الاسباب هاي جوهرية ومطلوبة، وهل في سنة 27 ستتغير الظروف بالاتجاه الايجابي؟
1: نأمل نأمل أن تتغير الظروف، ولكن في نحن هلأ في قرار إلنا بأنه نكون مع بعض في حوار، والحوار كتير مهم. إحنا في عنا كمان مشكلة غير أنه اعتداءات العدو واعتداءات الصهيونية، وأنه نحمل العدو هو تأجيل الانتخابات. أيضا نحن نسعى الآن إلى حوار وطني فلسطيني،
0: نعم،
1: اللي هذا الحوار فعلا نخرج فيه بإيد واحدة ونكون تحت مظلة منظمة التحرير.
0: نعم.
1: ومفتوح الباب، وأنا بعرف إنه باجتماعات اللجنة التنفيذية كان في قرار إنه نأمل إنه كل الإخوة المش داخلين منظمة التحرير، الفصائل الأخرى، إنها فعلا تدخل تحت مظلة منظمة التحرير. وكان في بالقول يعني حسب ما وصلنا انه نأمل هذه الفصائل تكون فعلا، واحنا في منظمة التحرير كلنا كفصائل فلسطينية يد واحدة، ونخوض انتخابات في قائمة واحدة.
0: طيب اذا كان هذا الموضوع، هناك ثلاثة فصائل خارج إطار منظمة التحرير، حركة حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية، وثلاثتهم يسعون ويناضلون ويتمنون أن يكونوا في منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن مع الأسف أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هي شريك، ولا أقول تتحمل مسؤولية لوحدها، هي شريك في تعطيل مسألة المشاركة والتوسيع. ذلك أن كليهما فتح وحماس كلاهما يتحمل مسؤولية هذا الانقسام. صحيح أن حركة حماس قامت بانقلاب وانقلاب دموي يعني في قطاع غزة، ولكن هذا أصبح جزء من الماضي، ولكن إلى الآن حسب متابعتنا ومراقبتنا وتدقيقنا أن كليهما فتح وحماس تتحملان مسؤولية استمرار هذا الانقسام وعدم وحدة الفصائل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
1: لا، والآن فتح وحماس هم موافقين على الوحدة الوطنية وعلى أنه يكون حوار على أساس وطني لخدمة شعبنا الفلسطيني.
0: نعم طبعا هذا شيء مؤكد، أولا شعبكم يتمنى ذلك، وإحنا يعني كأردنيين وكعرب
1: موجود هذا الحوار، يعني أنت بتراقب الأخبار أكيد، سمعت عن الحوار في القاهرة، والآن في تخطيط لعمل حوار مع كل الفصائل، وجمهورية مصر العربية هي تتبنى هذا الحوار، وإن شاء الله في أقرب وقت ممكن رح يكون هذا الحوار وتتجمع كل الفصائل، والباب مفتوح للفصائل اللي خارج منظمة التحرير إنها بنرحب فيها وبنقول أهلا وسهلا.
0: طيب إذا كان هذا الحوار هو الهدف، لقد سبق حوارات بالقاهرة، بالجزائر، في موسكو، في بكين، وبمشاركة كل الأطراف، ولم تحقق إنتاج. وأنا يعني لست منحاز لهذا الطرف أو ذاك، ولكني كمراقب إلى آخره أعتقد أن هذا الحوار وفق القيادة المصرية أن هنالك إعاقة من قبل فتح بسبب وجود الطرف الآخر من حركة الفتح، ما يسمى بحركة الإصلاح الديمقراطي، فبالتالي المصريين يؤكدون ذلك. وأنا أتحدث معلومات أمامك، حسب معرفتي أن القيادة المصرية سبق وأن بلغت الرئيس الفلسطيني ما يلي: أولا ما نبلغك به هذا موقف مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، وهو أن مطلوب وحدة حركة فتح رقم واحد حتى تستطيع مواجهة حركة حماس، وأن تتحالف مع حركة حماس حتى تواجه المستعمرة الإسرائيلية قوات الاحتلال. فهل قيادة فتح وصلت لهذه القناعة، لديها الاستعداد للحوار أو التعامل مع الطرف الآخر من حركة فتح؟
1: يعني حسب معلمتك،
0: حسب معرفتك.

0: حركاتي الباب مفتوح، ولكن أنا ما بقدر أحكي باسم حركة فتح.
1: لا لا، بحكي على معلوماتك وليس موقف. يعني
0: أنا معلوماتي إنه الباب مفتوح الآن، ولكن للفصائل الغير موجودة في منظمة التحرير. أما بخصوص حدا آخر أنا ما بقدر أحكي باسم فتح.
1: كل الاحترام. طيب إذا نعود لمسألة التأجيل، أن التأجيل اتخذ بقرار جماعي من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، وجسد رسميا من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها قيادة الشعب الفلسطيني.
0: كان في قرار بتأجيل الانتخابات، وذلك بسبب الظروف، وكمان عشان نعطي فرصة للحوار إنه ينجح ونخرج بنتائج من مصلحة شعبنا الفلسطيني ووطننا الحبيب.
1: طب ست ابتسام، يعني أنتم كفصيل فلسطيني شاركتوا بهذا الحوار، الجبهة العربية الفلسطينية شاركتوا بهذا الحوار في القاهرة؟
0: حتى الآن لا، ولكن الحوار كان فتح
1: نعم
0: والآخرين، ولكن حتى الآن إحنا لم نشارك، ولكن موجود في تخطيط لحوار آخر كل فصائل منظمة التحرير مع الفصائل الأخرى غير الموجودة في المنظمة.
1: يعني أنتم الآن تنتظرون؟
0: نعم، نحن ننتظر الدعوة
1: المصرية. دعوة
0: نعم.
1: مصرية. نعم. يعني دعوة مصرية لكل فصائل الحوار،
0: لكل فصائل منظمة التحرير. نعم.
1: منظمة التحرير ولا يعني أيضا
0: الفصائل الأخرى طبعا مش موجودة في المنظمة.
1: نعم
0: طبعا، ولا الحوار بده يكون عشان كلنا نكون وحدة واحدة، وكلنا نكون تحت مظلة منظمة التحرير.
1: كل الاحترام. طيب الآن يعني ست ابتسام، الحقيقة بدي أسألك، أنت كقائد فلسطيني في موقع قيادي، عضو مكتب سياسي لتنظيم فلسطيني، المستعمرة الإسرائيلية مقبلة على الانتخابات هذا الشهر في 27/10. مع الأسف اليمين الإسرائيلي اليميني والمتطرف ما زال هو الذي يمسك بدفة الوضع السياسي، يعني سواء كان نتنياهو ولا إيزنكوت ولا يائير لبيد ما زالوا هم الأقوياء، وبالتالي إذا كان في هناك يسار معتدل، يسار صهيوني معتدل، حزب الديمقراطيين يدوب يجيب له 10 مقاعد، والفلسطينيين بيجيبوا لهم 10 مقاعد 12 مقعد إلى آخره، ولكن لن يكون هنالك تأثير جوهري. أنت الآن كفلسطينية كيف تنظري لهذه الانتخابات؟ هل ممكن أن تكون يعني في متغيرات ممكن الرهان عليها؟
0: يعني حتى لو صار في متغيرات، يعني أنا ما براهن، بس لو صار في متغيرات كل الانتخابات الإسرائيلية دائما بتكون على حساب دم الشعب الفلسطيني، وهم وجهان لعملة واحدة. يعني ما ننتظر منهم العسل، لأنه هم أعداء ومحتلين، وهم مخططين لتهجير الشعب الفلسطيني، ودائما المحتل ما بعطيك فرصة إنه أنت تعيش بأمن وأمان. فأنا يعني يمكن نظرتي سوداوية، يعني مش راح يكون انتخابات أو نتائج الانتخابات الإسرائيلية لصالح الشعب الفلسطيني.
1: شيء مؤكد،
0: يعني هذا عدو وهذا محتل.
1: صحيح، لأنه يعني الفصائل الثلاثة والأشخاص الثلاثة المرشحين أن يكون واحد منهم رئيسا لحكومة المستعمرة الإسرائيلية متمسكين بمسألتين: أولا أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية.
0: نعم. نعم.
1: ثانيا
0: نعم.
1: أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، ليست عربية، ليست محتلة، بل يهودة والسامرة، أي جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية. طب الآن اللي عمال بتشاهدوه عندكم في الضفة الفلسطينية، بالإضافة كما تفضلتي أن قطاع غزة يتعرض للعدوان المستمر، القتل المستمر، على الرغم من قرار وقف إطلاق النار في 10/10، يعني قبل سنة، يعني مر الآن سنة على قرار وقف إطلاق النار، ومع ذلك شهداء فلسطين في قطاع غزة تجاوزوا 1400 شهيد. طيب الآن يعني ما يحصل في الضفة الفلسطينية بين قوسين، الهجوم المبادرة من قبل المستوطنين يعملوا بين قوسين لتحرير يهودا والسامرة من شعبكم، منكم، من الأجانب الفلسطينيين المقيمين على أرض يهودا والسامرة.
0: هذه معتقداتهم.
1: نعم.
0: هاي معتقداتهم ومخططاتهم، ولكن صمودنا رح يحاربهم. يعني نحن بصمودنا إن شاء الله رح ننتصر عليهم، لأنه مستحيل أي شخص من الشعب الفلسطيني يهاجم

0: أو يفكر بأنه يترك أرضه أو يترك شجره أو يترك أولاده، مهما تعرضنا ونحن كل يوم نتعرض للإيذاء من المستوطنين ومن الجيش الإسرائيلي.
1: على أي حال يعني هذا الأمل الموجود عندك على الرغم من أنك وصفت حالك أنك متشائمة، هذا الأمل بنتمنى لكم وشي مؤكد.
0: أنا متشائمة من نتائج الانتخابات، ولكني أنا بخصوص شعبي أنا واثقة أنه شعبي شعب مناضل، شعب صامد، شعب لن يتخلى عن أرضه ولن يتخلى عن ثوابته الفلسطيني.
1: شيء مؤكد، هذا واضح من المعارك اللي خاضها الشعب الفلسطيني طوال مسيرته الوطنية يعني من عشرات السنين، وأيضا هذه حصيلة كل الشعوب التي تناضل ضد الاحتلال وضد الاستعمار من أجل انتزاع حريتها واستقلالها. لذلك الأمنيات لك على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوطني. السيدة ابتسام زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية من رام الله، لك كل الاحترام والتقدير عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل الاحترام لك من برنامج اللقاء المفتوح.
0: شكرا، شكرا جزيلا.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أهلا.
1: أعزائي المستمعين، نواصل هذا الحوار بنفس المضمون بنفس الصيغة بنفس التوجه، ولكن من رام الله إلى عمان، حيث أستضيف هنا في الاستوديو السيد عمران الخطيب عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين. أهلا وسهلا أستاذ عمران.
2: أهلا وسهلا أستاذ حمادي.
1: يا مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. أنت استمعت للحوار مع السيدة ابتسام زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية من رام الله عبر الأثير. لذلك بدي أسألك أستاذ عمران الخطيب باعتبارك عضو المجلس المركزي الفلسطيني، يعني هل ترى بأنه الأسباب التي أوردتها السيدة ابتسام هي فعلا جوهرية وتستحق يعني هذا الـ هذا الـ هذا الـ التأجيل لانتخابات المجلسين التشريعي وأيضا المجلس الوطني والرئاسة الفلسطينية؟
2: بعتقد في جوانب عديدة ذكرتها السيدة ابتسام جوانب صحيحة إلى حد كبير، ولكن في جوانب أخرى لم تذكرها، وأنا بحكم أن مشاركتي في مختلف الحوارات الفلسطينية منذ 2005 في القاهرة وفي العلمين والعديد من جلسات الحوار في القاهرة وفي الجزائر وفي الصين وفي موسكو وما إلى ذلك، بعتقد أن القضية مش قضية حوارات، الحوارات كثيرة، والشعب الفلسطيني سئم هذه الحوارات الفلسطينية
1: ملأ
2: طبعا،
1: فقدت مصداقيتها
2: لسببين.
1: نعم.
2: السبب الأول أنه هذه الحوارات محصورة فقط بين القوى الفلسطينية، بين الفصائل الفلسطينية. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، طيب وين باقي المجتمع الفلسطيني ليكون شريكا في صنع القرار الفلسطيني، طالما أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد؟ يعني أنا شاهدت بالحوارات أنه أعضاء مستقلين مشاركوا بالحوار، لكن هذول أعضاء منتقيين، يعني يتم انتقائهم للمشاركة في الحوار. نحن نريد حوار فلسطيني جاد، ليس فقط من أجل الانتخابات، بل لمعالجة مختلف القضايا التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
1: التحديات
2: الكبيرة، سواء على المستوى الداخلي، على المستوى مع الاحتلال، في مختلف القضايا. إلى جانب ذلك بدنا نوصل إحنا لمرحلة، هل الذين يقودون هذه الحوارات الفلسطينية كل الأطراف وخاصة الطرفين حركة فتح وحركة حماس، هل هم حقا مؤمنين بالشراكة السياسية؟ إحنا ناقصنا الشراكة السياسية، وليس يعني المفروض أن تكون الحوارات على مبدأ قيم الشراكة الوطنية، لأننا شعب نعيش تحت الاحتلال، وبالتالي هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تحصره فقط أنه تملي عليه إملاءات.

0: معينة اليوم بنصدر مرسوم رئاسي بالانتخابات، وبعد فترة تؤجل الانتخابات والشعب لا يشاور. يعني بال2006 لما صارت الانتخابات كل الشعب الفلسطيني كان فرح وسعيد بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحصلت هذه الانتخابات، وكانت هذه الانتخابات الأخيرة، لم تتكرر هذه الانتخابات، وكانت الأوضاع تسمح بإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام. لا استطعنا إنهاء الانقسام ولا استطعنا إجراء الانتخابات، وكل طرف من الأطراف يحمل الطرف الآخر المسؤولية عما آلت إليه الأحداث. طيب، في الحوار الفلسطيني بعد خطاب الرئيس وحوار الرئيس أبو مازن مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، اجتماع الإطار القيادي مع الأمناء العامين عبر الفيديو كاليفرنس من بيروت وعبر رام الله، الجميع وقف باستعداد وتأييد لخطوة الرئيس أبو مازن بما يتعلق بالشراكة الوطنية وتجميد الاتفاق مع الاحتلال، وأصدر فيما بعد نتيجة الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحركة حماس جبرين رجوب والشهيد العروري والذي استشهد في بيروت، جرت حوارات إيجابية على المستوى الثنائي، وهذه الحوارات قادت إلى حوار القاهرة 2021، وتخللها أيضا كان صدر مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني. بعد أن سجلت القوائم تم إلغاء الانتخابات تحت بند أن وذريعة بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بإجراء الانتخابات. طب مع موضوع عدم إجراء الانتخابات في القدس، ما هذا شيء معروف، وأن الاحتلال الإسرائيلي وخاصة بعد الضم بيعتبر أن القدس هي موحدة ولا يسمح بإجراء الانتخابات،
1: بس لا يسمح بإجراء انتخابات فلسطينية،
0: على انتخابات فلسطينية في القدس. ولكن علينا كفلسطينيين سواء من خلال القائمة الموحدة أو من خلال التوافق الوطني على عدد من أعضاء المجلس التشريعي بالقدس، كما يتم التوافق على اختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، نستطيع اختيار عدد من المقدسيين رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين أن يكونوا أعضاء في المجلس التشريعي، ليس شرط أن تكون عبر صناديق الاقتراع ونعمل مراكز اقتراع فيه، لأنه في عائق الاحتلال. طب إحنا ليش ما بنجري انتخابات للمجلس الوطني وتتم عبر التوافق الوطني؟ نتيجة أنه الشعب الفلسطيني مشتت ما بين الداخل وما بين الخارج وأقطارا مختلفة، لذلك تتم عملية التوافق. الآن في الظرف الراهن حول تأجيل الانتخابات، أنا بعتقد أنه كان في تسرع في قرار الانتخابات، كان من المفترض أن يسبق القرار في الانتخابات هو الذهاب إلى حوار وطني، حوار وطني شمل كل الفصائل الفلسطينية، وأيضا وأركز عليها الشخصيات الوطنية المستقلة، لأن هذه منظمة التحرير الفلسطينية بنيت من الشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة، أين دورهم؟ المهم والأهم أنه كان من المفترض أن تتم هذه الحوارات التي تداعت إليها الفصائل الفلسطينية في الوقت الحاضر ولم تحدث. كان من المفروض أن يكون هناك توافق على إجراء الانتخابات، وليس فقط على إجراء الانتخابات، مواجهة التحديات للجانب الفلسطيني، سواء التحديات بما يتعلق في الانتخابات في القدس، وأيضا الانتخابات حتى في الضفة الغربية في ظل وجود 900 حاجز مقطعة أوصال الضفة الغربية. وهل كنا نتوقع أن تسمح إسرائيل إلى لجنة الانتخابات بالذهاب إلى قطاع غزة إذا كانت اللجنة الإدارية التي وافق عليها الرئيس ترامب لم يسمح لها حتى هذه اللحظة دخول قطاع غزة؟ هل كنا نتوقع بأن بالبيان الذي صدر أن لجنة الانتخابات لم تتمكن من الذهاب إلى القدس وقطاع غزة؟ طب إذا اللجنة الرئاسية اللي شكلوها ما تمكنت، يعني كنا نتوقع أن إسرائيل تفتح معبر رفح؟ إذا هي بتمنع دخول كيس الطحين إلى قطاع غزة، تمنع إدخال المساعدة، تسمح بإجراء الانتخابات؟ هذا يعودنا إلى القضية الأساسية، يجب بناء الشراكة الوطنية من الفصائل ومن الشخصيات الوطنية المستقلة، وأقصد بالشخصيات الوطنية المستقلة ليس فقط نختار 3-4 أشخاص من داخل الضفة الغربية وغزة ونقول هاي شخصيات فلسطين مستقلة، هناك العديد من الكفاءات الفلسطينية الموجودة في الوطن وفي الشتات. لماذا يكون هناك المؤتمر الشعبي، مؤتمر اسطنبول والمؤتمرات الأخرى الموازية تحاول أن تخلق البديل؟ هذه المجمعات التي تتحدث بامتعاض عما يحدث في الساحة الفلسطينية يجب أن نسعى إلى أن تكون شريكا في القرار الفلسطيني، شريكا في الحوار الوطني الفلسطيني من أجل مخرجات الحوار الوطني ومن أجل مستقبل القضية الفلسطينية في كل القضايا. يعني القضية مش مربوطة بس بموضوع الانتخابات، أيضا مربوطة في الأوضاع الداخلية، كيف ممكن إن احنا نواجه الاحتلال، شو الآلية اللي ممكن نواجه فيها الاحتلال الإسرائيلي داخل الضفة الغربية، داخل القدس، داخل قطاع غزة الذي محاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك لابد من صنع الشراكة الوطنية، ونؤمن بأن لا يمكن أن نفعل ونطور منظمة التحرير الفلسطينية بعيدا عن الشراكة الوطنية. وفي مقدمة ذلك، يجب أن تكون، هذا صحيح رأي حركة فتح، وحدة حركة فتح هي عامل أساسي للوحدة الوطنية الفلسطينية.
1: صحيح. الحقيقة يعني أنت يعني طرحت قضايا في غاية الأهمية والجوهرية أستاذ عمران الخطيب، وهذا الحقيقة يعني بدي أشكرك أنك أنت وسعت البكار يعني حول العناوين اللي تحدثت فيها الضيفة الأستاذة ابتسام زيدان من رام الله. لكن الآن يعني ما تفضلت به هل يجد صدى إيجابي لدى أصحاب القرار في يعني في منظمة التحرير والآخرين؟ يعني الآن زي ما تفضلت يعني وأنت كنت شاهد وشريك في الحوارات الفلسطينية، ومع ذلك لم تعطي أي ثمرة، أي نتيجة عملية ملموسة حقيقية، والكل يعني بتحدث عن ضرورة الحوار والآخر ولكن بدون نتائج. الآن هل تعتقد بداية يعني هل تحمل المسؤولية لطرفي الانقسام أم أن أحدهما يتحمل المسؤولية دون الآخر؟
0: لا، كلاهم يتحمل المسؤولية. نعم. كلاهم يتحمل
1: فتح
0: المسؤولية.
1: وحماس.
0: فتح وحماس طبعا. نعم. هم بتحمل المسؤولية، ولكن أنا بعتقد في الوقت الحاضر، وإن شاء الله تكون يعني وجهة نظري صحيحة، بأنه هناك في جدية لدى اللجنة المركزية لحركة فتح في موضوع المصالحة، في موضوع الحوارات، في موضوع الشراكة الوطنية، وهذا لقى تجاوب خلال الجولة التي قام بها رئيس الوفد حركة فتح الأخ جبرين رجوب ومحمد الشتية وروحي فتوح أعضاء القيادة حركة فتح في الحوارات مع الجبهة الشعبية، مع حركة حماس، مع الجهاد الإسلامي، مع هذه الفصائل. هذه يجب أن تتكثف هذه الاتصالات، وهناك لقاء سوف يتم خلال هذا الأسبوع مع نفس هذه الفصائل، وخاصة بعد قرار تأجيل الانتخابات. وبالتالي موضوع الشراكة الوطنية يجب أن تتجسد، وإلا الجميع خاسر، والخاسر الأكبر هي القضية الفلسطينية. ولذلك ليس أمام الجانب الفلسطيني بكل مكوناته إلا خيار الوحدة والتوافق الوطني الفلسطيني لمواجهة كل هذه التحديات.
1: هذا صحيح، لأنه شيء مؤكد، يعني بدون وحدة وطنية فلسطينية وفي ظل تفوق وقدرات وإمكانيات العدو الإسرائيلي، شيء مؤكد أن الشعب الفلسطيني بيدفع أثمان باهظة بدون ما يحقق نتائج عملية ملموسة.
0: بما في ذلك أستاذ حمادي، يعني دع عن موضوع الانتخابات وما إلى ذلك، إحنا كيف ممكن كفلسطينيين نكسب داعمين للقضية الفلسطينية؟ أول لازم نشتغل على جبهتين. الجبهة الأولى

0: هي الجبهة الداخلية المقاومة الشعبية. يجب أن تعزز المقاومة الشعبية للاحتلال في داخل الضفة الغربية وفي داخل القدس وفي داخل قطاع غزة، هذا جانب. وأيضا يجب أن يكون هناك تحرك دبلوماسي فلسطيني بعد نتائج الانتخاب، بعد نتائج الحوارات الفلسطينية. نتوجه إلى الدول العربية، إلى الأحزاب العربية والإسلامية والقوى السياسية في دول العالم، وأيضا كدولة فلسطين تتحرك مع الدبلوماسيين العرب، وخاصة أن هناك لجنة عربية في هذا المجال. يجب أن نتحرك على المستوى العربي وعلى المستوى الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية. يجب أيضا أن ننظر إلى خطاب جلالة الملك عبد الله. كيف نستطيع أن نأخذ من هذا الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه في الأمم المتحدة، وهو يحمل في ثناياه وفي وجهة هذه النظر الجريئة والتي طرحت خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الكثير من القضايا والملفات التي نستطيع أن نحملها ونقدمها للعالم. الرؤية هذه التي قدمها وهي عملية إنقاذ للقضية الفلسطينية من جانب، وأيضا إشارة واضحة بأن المعطل لحل الدولتين هو الطرف الإسرائيلي، كما أشار عليه جلالة الملك في خطابه أمام الأمم المتحدة. وأنا تسمح لي أن يعني أثمن هذا الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله، وكلنا فلسطينيين وعرب وأردنيين نقف خلف جلالة الملك على هذا الموقف الاستثنائي من زعماء العالم.
1: كل الاحترام بهذا التوجه سيد عمران الخطيب، عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين. طب أستاذ عمران، يعني تجد أن العالم الآن يتعاطف ويتضامن مع الشعب الفلسطيني بشكل بارز، وهنالك تحولات تدريجية لصالح فلسطين وضد المستعمرة الإسرائيلية، حتى ما فيها الدول التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية مما فيها بريطانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام. يعني كيف تنظر لهذه التحولات، وكيف يمكن أن تنعكس على الطرفين، أن تنعكس على حالة نهوض وطني فلسطيني، وأن تنعكس على حالة انحسار وتراجع في مكانة المستعمرة الإسرائيلية أمام شعوب العالم وحكوماته؟
0: أنا بعتقد بأنه اللي شكل رافعة للقضية الفلسطينية هو حقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: ولكن ما زاده تضامنا وانعكاسا إيجابي لصالح القضية الفلسطينية هو إمعان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، وخاصة عملية الإبادة الجماعية الذي ذهب ضحيتها 100,000 شهيد في داخل قطاع غزة، إضافة إلى أضعاف مضاعفة من الجرحى والمصابين، إضافة إلى الاعتداءات السافرة على الأسرى والأسيرات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء في السجون أو في معسكرات الاعتقال. وهذه الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها الاحتلال شاهدها العالم. عام 48 كان الشعب العالم يسمع بأن الشعب الفلسطيني يعاني من النكبة، وأن إسرائيل فعلت كذا وما إلى ذلك. اليوم العالم، شعوب العالم أقصد، شاهدت ما تقوم به إسرائيل من عملية إبادة وقتل وإرهاب. وأيضا الخطاب الإسرائيلي اليميني المتطرف، والذي أصبح يشكل دائرة شاملة في داخل المجتمع الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني وضد العرب ومشروعهم بموضوع إسرائيل الكبرى. هذه المواقف للاحتلال دفعت الشعوب، وليس الدول، الشعوب العالم الديمقراطي في فرنسا وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ هذه المواقف المتقدمة التي أفرزتها نتائج صناديق الاقتراع في تلك الدول، والتي تضامنت ووقفت إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني. ولكن أذكر كما قال جلالة الملك خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا، الموضوع ليس بموضوع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي، وتصبح هذه القرارات كما قالها جلالة الملك.

0: حبر على ورق إذا لم تطبق. وبالتالي المطلوب من هذه الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني والمؤيدة لقراراته، وخاصة بريطانيا وكندا وفرنسا وما إلى ذلك من الدول، إلى أن ترفع السقف أعلى من ذلك، ليس في بيانات التنديد ولكن في عزل هذه الحكومات اليمينية الإسرائيلية المتعاقبة والمتطرفة، وأن يتم اتخاذ قرارات جريئة بالمقاطعة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية ومن كل هذه الجوانب على غرار النظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا. هذه القرارات المطلوبة والجريئة.
1: هذا صحيح، ويعني أعتقد أن الانتخابات المقبلة في البلدان الأوروبية المتعددة ستعطي نتائج في تشكيل هذه الحكومات والبرلمانات بشكل يعكس الحالة الشعبية في الشوارع الأوروبية، لأن هذه الحكومات ما زالت على الأغلب هي نتاج برلمانات سابقة وسياسات سابقة. ولكن أريد أن أسألك أستاذ عمران الخطيب، أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب وجه بصفعتين، الأولى أن كان رهانه على الحصول على جائزة نوبل، فكان يتوقع أنه حقق إنجازات بثمانية حروب وحقق الإنجاز الكبير بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ب10/10/2025. طبعا الوقائع تدحض يعني ما قاله وما سعى له، خصوصا ما قاله كوشنير أن مبادرة الرئيس ترامب حققت إنجازات كبيرة، لكن حقيقة على الأرض في الواقع لم تحقق شيء عملي ملموس، ما زال القتل والاغتيالات الإسرائيلية ما زالت متواصلة على قطاع غزة. ولذلك كانت الصفعة الأولى هو رهانه على الحصول على جائزة نوبل. أما الصفعة الثانية أن جائزة نوبل راحت لمحامية لقاضية من جنوب إفريقيا مؤيدة للشعب الفلسطيني ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وهي التي كانت رئيسة اللجنة التي حاكمت المستعمرة الإسرائيلية وخرجت بقرار أنها تمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يعني كان رهانه شيء، أجا رهانه نقيض، يعني رهاناته هو ونتنياهو. ولذلك كيف تنظر يعني لهذه الصفعتين اللي وجهت للرئيس ترامب في هذا الاتجاه؟
0: بكل تأكيد أنظر إلى بالجانب الإيجابي، ولكن ليس فقط بالأجاوبك بالجواب الإيجابية، ولكن الأهم من ذلك أنا بدي أعرف، والمشاهدين والمستمعين بدهم يعرفوا، وين هي الحروب التي أوقفها ترامب؟ أولا هو خطاب ترامب بالكنيسة الإسرائيلي عشية اجتماع يوم اجتماع شرم الشيخ، تأخر عن موعد الاجتماع، قال خليهم يستنوني في خطابه بالكنيسة، وقال أنا نتنياهو طلب من الكنيسة ومن رئيس الدولة الإسرائيلية أن يصدر عفوا عن نتنياهو المطلوب للقضاء والفساد، هذا جانب. والجانب الآخر قال كلما زارني نتنياهو يطلب مني السلاح وأنا أعطيه السلاح الحديث في كل مرة، كان يضحك. هو ترامب الإدارة الأمريكية
1: شريك
0: في للاحتلال الإسرائيلي، شريك في ذبح الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. إضافة إلى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت ترأس حل الرباعية الدولية وحل الدولتين، وهي استناد لقرارات الشرعية الدولية، ومنذ أن تولى الرئاسة حتى الآن لم يذكر الرئيس الأمريكي حل الدولتين. لقد أمات حل الدولتين بالإبادة الجماعية والصمت على ما يحدث بقطاع غزة وعلى ما يحدث في داخل الضفة الغربية، وهو كان يسعى إلى تهجير الفلسطينيين ترامب نفسه إلى الجمهورية مصر العربية وإلى الأردن، وطلب من جلالة الملك أن يقبل التهجير. كان رد جلالة الملك أننا نعالج 2000 طفل من قطاع غزة من مرضى السرطان، هذه الأمراض التي انتشرت نتيجة الإبادة الجماعية، وبالتالي الفلسطينيين سواء بقطاع غزة أو بالضفة الغربية أو في مناطق الاحتلال رغم كل

0: الإجراءات الإسرائيلية، والإجراءات الإسرائيلية بالمناسبة من أصعب ما يمر على الشعب الفلسطيني، وخاصة الآن في داخل الضفة الغربية، من حصار اقتصادي، من مصادرة أراضي، من حصر واحتجاز أموال المقاصة الضرائب الفلسطينية. كل ذلك، هذه الضغوطات على الفلسطينيين لدفعهم للهجرة نحو الأردن ودول أخرى. ولكن الشعب الفلسطيني والقيادتين، القيادة الأردنية والقيادة الفلسطينية، معنيين بصمود الشعب الفلسطيني، وموقف جلالة الملك هو ثابت بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في داخل الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وأيضا موقف جمهورية مصر العربية التي أعلنت منذ اليوم الأول في الحرب على قطاع غزة أنها وقفت سدا منيعا في موضوع الهجرة إلى مصر. وهذا الموقف الأردني المصري المشترك ساند الشعب الفلسطيني في صموده ومنع موضوع الهجرة الذي يسعى إليها الجانب الإسرائيلي والأمريكي.
1: طب سيد عمران الخطيب، يعني الحقيقة تجد هذا التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وأيضا تجد أصدقاء الشعب الفلسطيني وأشقائه يعني يلومون استمرارية هذا الانقسام. يعني أنت الآن في الموقع القيادي الفلسطيني، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، ماذا تعملون داخليا من أجل إنهاء هذا الانقسام؟ هذا الانقسام يعني هدية مجانية لعدوكم الإسرائيلي.
0: بصراحة كلا الطرفين، حركة حماس كانت تستحوذ وتسيطر على قطاع غزة
1: 17 عام
0: بعد الانقلاب الدومي، وأيضا استحواذ في رام الله منظمة التحرير على السلطة فيه. ولذلك أنا المطلوب من كلا الطرفين، يعني كلا الطرفين قدموا مبادرات عديدة. يعني حركة حماس قدمت تنازلات، آخر تنازلاتها كانت تخليها عن السلاح. أنا بعتقد بأنه إحدى لو قدمنا تنازلات داخلية لكل طرف من الأطراف الفلسطينية كان نستطيع أن نصنع مخرجات هذا الحوار بتوافق وطني ووحدة وطنية فلسطينية، بعيدا عن كل الأهداف الذاتية لهذا الفصيل أو ذلك الفصيل.
1: طيب أستاذ عمران الخطيب، يعني أنت بالموقع القيادي الفلسطيني، من خلال التجربة الفلسطينية، أن هنالك ثلاث أدوات للنضال، ثلاث أدوات: الأولى الكفاح المسلح، ثانيا الانتفاضة الشعبية، ثالثا المفاوضات. هل هنالك أسلوب رابع؟
0: لا،
1: الجواب
0: لا.
1: لكن الآن أنتم بحاجة لثلاث عناوين، يعني تفضلت وذكرت يعني جزء منها. أنتم بحاجة لبرنامج سياسي مشترك،
0: صحيح.
1: ثانيا مؤسسة تمثيلية واحدة، ثالثا أدوات كفاحية متفق عليها. الآن حينما ننظر الأدوات الكفاحية، لا المفاوضات حققت نتائج ولا الكفاح المسلح حقق
0: صحيح.
1: نتائج، بينما الانتفاضة الشعبية من سنة 87 لسنة 93، انتفاضة شعبية كل الشعب شارك فيها، كان الشهداء فقط 1500، بينما يعني في قطاع غزة عشرات الآلاف، لم تحقق النتائج السياسية التي حققتها الانتفاضة ب 1500 شهيد. لذلك هل ترى بأنه الأدوات هذه يجب الاتفاق عليها بحيث لا ينفرد أحد لا بالكفاح المسلح ولا بالانتفاضة الشعبية ولا بالمفاوضات، يجب أن تكون هذه الأدوات متفق عليها والالتزام بما تتفقون عليه؟
0: بكل تأكيد كلامك صحيح، وإحنا بدنا نحكي أنه أهم الانتصارات التي حققتها ثورة الجزائر هي بوحدتهم الوطنية، مع عندهم كان عشرات الفصائل. فيتنام انتصرت بوحدتها الوطنية رغم الخلافات الداخلية التي كانت. وبالمناسبة بالموضوع الفلسطيني، إن إحنا أحوج الناس إلى الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية لا تعني فقط الذهاب إلى صناديق الاقتراع وقديش حصتك وقديش حصتي. الحوار الوطني يجب أن يتجسد على مبدأ الشراكة الوطنية ومشاركة المجتمع الفلسطيني بالقرارات، وبالتالي لا تبقى القيادة والعمل الفلسطيني حكرا على طرف دون الآخر. يجب أن يكون هناك مبدأ الشراكة ومبدأ التوجه إلى صناديق الاقتراع والشعب يختار، يختار الرئيس، يختار النواب وما إلى ذلك. يجب أن نؤمن بأن عملية التغيير عبر صناديق الاقتراع.
1: نعم، صناديق الاقتراع هذه أحدى الأدوات التي تؤكد على شرعية، يعني ما تفضلت به، شرعية القيادة، شرعية الخيارات، شرعية أيضا التوافق السياسي بين مختلف الأطراف، وأيضا لإظهار شعبكم وقيادتكم أمام العالم بأنه شعب ديمقراطي، قيادة ديمقراطية تحظى بالاحترام والتقدير، لأنه العالم ينظر لكم مع الأسف على الرغم من أغلبية بلدان العالم وشعوب العالم، 159 دولة الآن يعترفون بالدولة الفلسطينية من 193 دولة يعني عدد أعضاء الجمعية العامة المتحدة دول العالم 193. طبعا الدولة 194 هي فلسطين، ولكن غير معترف فيها إلا كمراقب. لذلك العالم هذا ينظر لكم أنكم لم تتمكنوا إلى الآن من تحقيق الوحدة عبر الشرعية وصناديق الاقتراع، ولذلك أهمية يعني أن تتم هذه المسألة في هذا الاتجاه، بحيث يعني هذه الحوارات اللي تحدثت عنها واللي تحدثت عنها السيدة ابتسام زيدان يمكن أن تحقق النتيجة في يعني مسألة كيف يمكن فعلا وحقا أن تكون النتائج العملية ملموسة. طيب الآن أنتم مقبلون على هذا الحوار، وأنت تحدثت مسألة ضرورية أن لا يقتصر الحوار على فصائل المقاومة، يجب مشاركة شخصيات فلسطينية مستقلة ذات مصداقية من الجاليات الفلسطينية، من صحيح. أوروبا، من أمريكا، من أفريقيا، من البلدان العربية إلى آخره. يعني بعتقد خاصة أن جزء الشعب الفلسطيني كله بال 48 و 67 هم نصف الشعب الفلسطيني،
0: صحيح.
1: وخارج فلسطين نصف الشعب الفلسطيني، بالتالي لا يجوز شطب النصف الآخر، لأنه الحقيقة يعني سابقا كانت تعطى الأولوية قبل أن يتمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات اعتمادا على نتائج الانتفاضة الأولى واتفاق أوسلو أن ينقل الموضوع الفلسطيني من المنفى للوطن.
0: نعم صح.
1: لكن برضو الآن في حالة من الإجحاف، حينما ندقق بالأرقام بأن في الداخل ممثلي الداخل يعني والداخل هنا فقط الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة وليس كل الداخل نعم. الفلسطيني، أن يعني الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس لا يتجاوز 5 مليون، بينما خارج فلسطين حوالي 8 مليون، ولذلك لازم يكون في توازن بهذا الاتجاه، بحيث كل الجاليات الفلسطينية في العالم تكون ممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني.
0: بالتأكيد أنا عضو في لجنة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتي انبثقت عن اتفاق القاهرة 2012 وعقدنا 3 اجتماعات لهذه اللجنة برئاسة المرحوم سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وشارك فيها كل الأطراف كل الفصائل الفلسطينية. هذه اللجنة عقدت اجتماعين لها في العاصمة الأردنية عمان في مقر المجلس الوطني الفلسطيني، وكانت تتحدث عن موضوع عضوية المجلس الوطني الفلسطيني والعلاقة ما بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي. بالنهاية تم الاتفاق أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الشتات 200 عضو، وأن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني في الداخل 150 عضو، يضاف إلهم أعضاء من المجلس التشريعي، وأعضاء المجلس الوطني هم أعضاء مجلس تشريعي. وهذا الاتفاق هذا اتفاق وطني رفع إلى اللجنة التنفيذية وإلى الرئيس، ولكن جرى تعديل عليه أن بالمناصفة 175 175، لكن للأسف كل هذا الاتفاق الذي تم في السابق وبحضور لجان قانونية ودستور واللجنة الدستورية وما إلى ذلك أصبح فارغ، أفرغوا من مضمونه. شكلت لجنة جديدة، وهذه اللجنة أقرت في الداخل أن عدد أعضاء المجلس في الداخل المجلس الوطني 200 عضو بما فيهم أعضاء المجلس التشريعي، وأن في الخارج 150 عضو. هذا لا يجوز. وأنا هذا الحديث ما بحكي بداخل الإذاعة، أنا حكيته في اجتماعات، لأن عضو في اللجنة الجديدة التي شكلت وشاركت في اجتماعاتها، وأن هذا لا يجوز، من لأنه عدد الشعب الفلسطيني بالخارج ضعفين عن الموجودين في الداخل. ولكن للأسف الشديد لم يغير شيء. من المفترض أن قوى المجتمع الفلسطيني، ليس فقط الانتقاد، أن تشكل رافعة للشعب الفلسطيني إلى جانب القوى والفصائل الفلسطينية وتفرض دورها وحضورها.
1: كل الاحترام، أعتقد أنه هذا شيء جوهري وضروري ومفيد، لا أن تبقى القرارات أولا بيد الفصائل، وثانيا من الفصائل لبعض القيادات الفصائل، وبالتالي تصبح المسألة يعني احتكار لمن يتخذ القرار، يفترض أن يكون نعم. ولذلك كلما اتسعت قاعدة الشراكة كلما كان هنالك روافع أقوى لصالح الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو المتفوق، العدو الوطني والقومي والديني والإنساني الممثل بالمستعمرة الإسرائيلية ضد شعبكم الفلسطيني. بكل الأحوال سيد عمران الخطيب، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، لك كل الاحترام، لك وكل التقدير على هذا الحوار، وإن شاء الله أن نتواصل إياك بعد إجراء هذه الحوارات، ويكون ما تفضلت به قد أنجز وتم الاتفاق عليه وأقر على هذه الخطوات.
0: شكرا أستاذ حماد الفراعنة، وشكرا لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وشكرا للشعب الأردني قيادة وشعبا بوقوفها الثابت والداعم والمساند للشعب الفلسطيني.
1: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد الفراعنة بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: لا خلاص خلاص.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأحد 29 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 11 من تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويتبع أوامره، لكن هذه العبادة لابد أن تكون منضبطة حسب قواعد الشريعة، ونذكر هنا بعضا من هذه القواعد. أولا، لا تسقط العبادة عن أحد مهما بلغ من سمو النفس، فإذا كانت العبادة تسقط

0: عن أحد فإن أولى الناس بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثانيا، لا رهبانية في الإسلام. عن عائشة رضي الله عنها: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثالثا، البعد عن آلية العبادة. والمقصود هو العلاقة بين العبادة والأخلاق، فهذه العبادة لابد أن تنعكس على حياة المسلم. فالصلاة مثلا قال تعالى فيها: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما الزكاة قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والحج كذلك، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الصوم فقال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهناك قواعد كثيرة مثل: لا إفراط ولا تفريط، وخير العبادات أدومها. نكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: سيبقى وطننا صامدا، تحميه جنود النشامة من أبناء القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين قدموا تضحيات جيلا بعد جيل، وحموا الوطن بالمهج والأرواح في سبيل إعلاء رايته والحفاظ على منعته وقوته، ليبقى عزيزا مهابا، فلهم منا كل التقدير والتحية، ولن نتوانى عن تقديم كل الدعم لتطوير قدراتهم وتعظيم قوتهم.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي دولة إلى ماليزيا واستراليا. الصفدي يؤكد تضامن الأردن ووقوفه مع السعودية لحماية أمنها وسيادتها. رئيس مجلس الأعيان يثمن دعم النرويج للأردن واللاجئين الفلسطينيين.

0: ووكالة الأونروا. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل.
1: غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة الدولة إلى أستراليا. ففي كوالالمبور يلتقي جلالة الملك مع جلالة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وفي العاصمة الأسترالية كانبرا يعقد جلالة الملك لقاءات مع الحاكمة العامة سام موستين ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك.
0: هذا وأكدت وزارة الخارجية الماليزية أهمية زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ماليزيا بدعوة من جلالة السلطان إبراهيم ملك ماليزيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقالت الوزارة إن الزيارة تعد الثانية لجلالة الملك إلى ماليزيا منذ زيارته الأولى في أيار عام 2008، وتتزامن مع احتفال البلدين بمرور أكثر من 6 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1965. وأضافت أن الأردن وماليزيا يواصلان العمل على تطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات مستندين إلى الروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين وإلى التزامهما المشترك بتحقيق السلام والعدالة والاستقرار الدائم في منطقة غرب آسيا، ولا سيما دعم حقوق المشروع للشعب الفلسطيني.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس واعتداءاتها على المرافق المدنية والاقتصادية في السعودية، واستنكار هذه الهجمات التي تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي واعتداء غاشما على سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأكد الصفدي تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في الكامل في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة هذه الاعتداءات. وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة في سياق التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين إزاءها.
0: التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز سفير مملكة النرويج لدى الأردن أندرياس لوفولد وبحث معه أوجه العلاقات الأردنية النرويجية وأهمية تطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات وإيجاد آفاق أوسع للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. وبيّن الفايز أن المملكتين ترتبطان بعلاقات راسخة تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، مشيرا إلى حرص الأردن على إدامتها وتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات الاستثمارية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية. وثمن الدعم الذي تقدمه النرويج للأردن والمساعدة على تلبية احتياجات اللاجئين ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. كما تناول اللقاء الأوضاع الراهنة وآخر المستجدات في المنطقة وما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم ودول العالم. من جانبه ثمن السفير النرويجي الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك من أجل أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بمختلف

0: المجالات.
1: استشهد طفل اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما أصيب 8 مواطنين برصاص الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس. وفي سياق متصل، تواصل مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات نسف شرق حي التفاح شمال مدينة غزة.
0: وفي الضفة اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينيا وأصابت آخرين خلال اقتحامات شملت طول كرم وجنين وبيت لحم والخليل، كما فرضت إغلاقا تاما على قرية مدامة جنوب نابلس. وبالتزامن مع موسم قطاف الزيتون أصيبت 5 فلسطينيات باختناق في قرية يتمة جراء إطلاق قنابل غاز، وهاجم مستوطنون المزارعين وسرقوا محاصيلهم في قريتي المغير ومخماس قرب رام الله والقدس.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء التسجيل للامتحان التكميلي لعام 2026 لطلبة الثانوية العامة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل، اعتبارا من صباح يوم غد وحتى 25 من الشهر الحالي، مبينة أنه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد الموعد المحدد. أما الطلبة غير الأردنيين فعليهم مراجعة قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبعون لها خلال فترة التسجيل.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
1: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة شرق عمان ظهر اليوم بوقوع انفجار داخل أحد المنازل، حيث تم التحرك للمكان وتبين وفاة مالك المنزل وإصابة ابنته وحفيدته جراء انفجار جسم مجهول من مجموعة خردوات كان قد جمعها. وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عند العثور على أجسام غريبة ومجهولة عدم حملها للمنزل وإبلاغ الأجهزة الأمنية عنها وعدم العبث بها لما قد تحمله من خطورة شديدة.
0: وإلى الحالة الجوية، تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتهطل بإذن الله زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة، بما فيها مدينة العقبة يصحبها البرق والرعد أحيانا. مستمعين الكرام، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 11 تشرين الأول. بتاريخ هذا اليوم 11 من تشرين الأول من عام 1919، في رسالة بعثها الأمير فيصل بن الحسين إلى رئيس الوزراء البريطاني، وهي رسالة احتجاج ضد الإجراءات البريطانية في سوريا، جاء فيها: اسمحوا لي أن أقدم احتجاجا رسميا باسم الأمة العربية ضد أي تغيير يمكن أن تتجه النية إلى إجرائه على شكل الحكومة السورية الحالية. وكما بينت سابقا في مذكراتي السابقة ومقابلاتي، فإنني أعتبر أنه لا يجب السماح بإجراء أي تبديل قبل القرار النهائي الذي سيتخذه مؤتمر السلام بشأن شكل الحكومة العربية في المستقبل. في مثل هذا اليوم 11 من تشرين الأول من عام 1936، صدر بيان عن اللجنة العربية العليا لإنهاء الإضراب العام في فلسطين، والذي كان سائدا حينها، وقد جاء نص البيان كما يلي: قررت اللجنة العربية العليا بالإجماع وبعد استشارة مندوبي اللجان القومية والحصول على موافقتهم باتفاق الآراء أن تلبي نداء أصحاب الجلالة ملوك العرب وسمو الأمير عبد الله، وأن تدعو الأمة العربية الكريمة في فلسطين إلى الإخلاد إلى السكينة وإنهاء الإضراب والاضطرابات ابتداء من صباح يوم الاثنين الذي هو يوافق 12 تشرين الأول 1936، وأن يبكر أفراد الأمة الكريمة في صباح ذلك اليوم إلى معابدهم لإقامة الصلاة على أرواح الشهداء ورفع الشكر لله تعالى على ما ألهمهم من صبر وجلد، ثم يخرجون من المعابد لفتح مخازنهم وحوانيتهم ومزاولة أعمالهم المعتادة، والله ولي التوفيق. في مثل هذا اليوم 11 من تشرين الأول من عام 1963، ولد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين في عمان، والذي تلقى تدريبا عسكريا خاصة في مجال الطيران، وتولى قيادة سلاح الجو الملكي الأردني في فترة معينة.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: أسعد الله مساءكم بكل الخير متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سعيدين أن نجدد لقاءنا فيكم لنهدي أجمل التحيات للقائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ولولي عهده الأمين للجيش درع الوطن وحصنه المنيع. نهدي تحياتنا لكل ضابط وضابط صف ولكل فرد، لكل نشمي ونشمية، لكل من يستمع إلينا ويتابعنا على امتداد ثرى وطننا الغالي.

0: متابعينا الكرام، النخوة والشهامة، الفزعة وحب الخير والعطاء دون مقابل، هاي هي صفات النشامة، وهذه هي قيم الأردنيين الأصيلة اللي تربينا عليها وكبرنا عليها. انسجاما مع هذه القيم كانت رؤية سمو ولي العهد بإطلاق جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. هذه الجائزة جاءت لتعزز ثقافة العمل التطوعي ولتحفز جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية، أيضا جاءت لتفعيل المسؤولية المجتمعية ومأسسة العمل التطوعي حتى يكون له أثر مستدام. رح نحكي أكثر عن الجائزة ورح نتعرف على مين بيقدر يشارك فيها، شو شروط الترشح، وكيف تتم عملية التقييم، وما هي القيم التي تحملها الجائزة، من خلال ضيف البرنامج الكريم عطوفة الدكتور مازن أبو بقر، أمين عام وزارة الشباب، رئيس لجنة إدارة جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. حياك الله دكتور مازن. أهلاً وسهلاً فيك. دكتور مازن، خلينا نبدأ بتعريف بالجائزة.
1: أهلا وسهلا. اللهم صل على سيدنا محمد، وبسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد أن أتشكر لمؤسسة إذاعة القوات المسلحة وإلى كافة كوادر نشامة والبواسل في أجهزتنا الأمنية بعظيم الشكر والامتنان على مستوى التقدم الملحوظ اللي بنشاهده جميعا اليوم عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع، من تقدم وازدهار في مؤسستنا العسكرية اللي بنفتخر وبنفاخر فيها الدنيا، وعلى رأسها جلالة القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، ويعضده سمو ولي العهد المعظم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. سألتيني ستي عن الجائزة وفلسفة الجائزة وأهداف الجائزة. في البداية لابد أن نعرف متى انطلقت هذه الجائزة وما هي الفكرة الأساسية منها. جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد في العام 2021، وتحديدا يوم 5/12/2021، ويوم 5/12 من كل عام هو اليوم الدولي للتطوع، اليوم العالمي للتطوع. أطلقت الجائزة في ذلك الحين كنواة ومخرج للجنة كانت شكلت سابقا تسمى اللجنة العليا للعمل التطوعي، يرأسها معالي وزير الشباب في ذلك الحين، درست العمل التطوعي في المملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة، وأوصت بالعديد من الإجراءات والعديد من التوصيات التي منذ ذلك الحين تعمل الحكومة ووزارة الشباب على إنفاذ ما أمكن منها. جائزة الحسين بن عبد الله الثاني جاءت لتعزز مفاهيم وطنية موجودة في إرثنا الأردني منذ الأزل، تتلخص حول الفزعة، الإيثار، البذل الوقت والمال والجهد تطوعا بدون مقابل. فهذه المفاهيم الأصيلة الموجودة في مجتمعنا الأردني الحمد لله جاءت الجائزة لمؤسستها، لتعزيزها، لتكريم المبادرين والمبادرات الأردنيات في هذا الإطار.
0: نعم، الفئات اللي بتستهدفها الجائزة.
1: تمام ستي، الجائزة اليوم بإطار حوكمتها تستهدف 4 فئات. أول فئة هي فئة الأفراد، ثاني فئة هي فئة الفرق، ثالث فئة هي فئة المؤسسات الربحية وتحت إطار المسؤولية المجتمعية، ورابع فئة هي فئة المؤسسات غير الربحية.
0: جميل، يعني ممكن الشخص هو بصفة شخصية عنده مبادرة معينة ممكن يشارك فيها، ويعني خلينا نحكي كافة الأشكال ممكن صحيح يشارك. طيب اليوم إحنا مجتمعنا هو مجتمع معروف مثل ما تحدثت حضرتك بالنخوة والفزعة، بدي أسأل عن أعداد

0: المتقدمين لكم كيف بيكون الترشح؟
1: احنا اليوم اختي الكريمة اطلقت ب21/9 من هذا العام اطلقت الدورة الرابعة من هذه الجائزة، فبالتالي اذا اليوم بدنا نسترجع الثلاث دورات اللي فاتت بارقامها زادت عن 47,000 متقدم في الثلاث دورات السابقة في مختلف الفئات اللي ذكرناهم، سواء على مستوى الأفراد أو الفرق أو المؤسسات الربحية أو غير الربحية. طبعا في معظمها تركزت هذه الأرقام في فئة الأفراد. أطلق رابط التسجيل للجائزة والتقدم إلى الجائزة ب 21/9 وسيستمر لمدة شهرين، يعني 21/11 من هذا العام سيبقى رابط التسجيل والتقدم إلى الجائزة مفتوحا ومتاحا للجميع.
0: جميل، يعني من يرغب بالترشح يعني ممكن يستفيد من هذه الحلقة، يعرف المعايير، يعرف المجالات. صحيح. ولسه المجال مفتوح، يعني أمامنا شهر. صحيح. تقريبا إذا بدنا نحكي عن المجالات اللي بتهتموا فيها في جائزة الحسين بن عبد الله الثاني.
1: ستي الجائزة، أول شيء خلينا إذا سمحتي نحكي عن حوكمة الجائزة وشكل الجائزة.
0: نعم.
1: مشان نعرف إنه المجالات من وين تقر وكيف يتم تحديدها. نعم. إذا سمحتي لي في البداية، الجائزة زي ما حكينا أطلقت في العام 2021 وأصدر مجلس الوزراء في ذلك الحين نظام يحكم عمل الجائزة.
0: نعم.
1: كيف تعمل الجائزة؟ الجائزة لها مجلس أمناء يرأس دولة رئيس الوزراء ويضم مجموعة من أصحاب المعالي من ذوي الاختصاص، وينوب دولة رئيس الوزراء في هذا المجلس معالي وزير الشباب، ويضم المجلس أيضا ذوات لهم خبرة في العمل التطوعي ولهم باع طويل في المجتمع الأردني في موضوع العمل التطوعي. بعد مجلس الأمناء هنالك لجنة لإدارة الجائزة، أتشرف كأمين عام لوزارة الشباب برئاسة هذه اللجنة، وينوب رئيس اللجنة مؤسسة ولي العهد، وبالمناسبة إحنا شركائنا في موضوع الجائزة.
0: نعم.
1: في إدارة هذا الملف المهم مؤسسة ولي العهد، بالإضافة إلى منظمة اليونيسف.
0: نعم.
1: لجنة الإدارة زي ما حكينا يرأسها أمين عام وزارة الشباب، ينوب كنائب له مؤسسة ولي العهد، وتضم العديد من الوزارات وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذه اللجنة.
0: نعم.
1: أيضا اللجنة الثالثة من ضمن حوكمة الجائزة هي لجنة المعنية بالتقييم والتحكيم للطلبات المتقدمة. إحنا اليوم معنيين في الجائزة بتحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في تقييم الطلبات والتوصية بالفائزين.
0: نعم.
1: فبالتالي هذه اللجنة تأتي من خارج الوزارة.
0: نعم.
1: هذه اللجنة يتم اختيارها بناء على تنسيب من لجنة الإدارة، يتم اختيارها من قبل مجلس الأمناء، شريطة أن يكونوا جميعا من خارج كوادر الوزارة ولا تربطهم أي علاقة في هذه الوزارة، ضمانا لموضوع عدم التداخل أو ما يصير أي
0: شفافية
1: تضارب
0: ونزهة
1: للمصالح ما بين المتقدمين.
0: نعم.
1: والذين يقومون على التقييم والتحكيم. هذه حوكمة الجائزة بشكل عام. حكينا أنه صدر نظام للجائزة، هذا النظام احتكمت له الثلاث دورات السابقة، وبناء على التجارب والدروس المستفادة من الثلاث دورات السابقة.
0: نعم.
1: تم هذا العام تعديل نظام الجائزة، وصدرت الإرادة الملكية ونشر في الجريدة الرسمية نظام معدل نظام لنظام جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي.
0: نعم.
1: ما الذي تغير على الجائزة؟ احنا زي ما حكينا أختي الكريمة خلال هالثلاث دورات كانت تأتينا تغذية راجعة سواء من المتقدمين أو من المتعاملين في الجائزة من كوادرنا في الميدان أو من المؤسسات الشريكة. كان الحديث عن بعض التحديات، إما تقنية أو تحديات تشريعية أو تحديات إدارية ولوجستية، تم دراستها جميعا باستفاضة من خلال اللجان المختصة ومن قبل لجنة إدارة الجائزة.
0: نعم.
1: ومعالي وزير الشباب أشرف وتابع شخصيا على موضوع تعديل النظام، وخرجنا بمجموعة من التوصيات التي أخذت بعين الاعتبار في تعديل نظام الجائزة، بحيث أعطينا فرص أكبر للناس ليتقدموا، للمبادرين والمتطوعين للتقدم.
0: نعم.
1: كانت في السابق الجائزة تقتصر فقط على المواطنين الأردنيين، اليوم قلنا المقيم أو المواطن على أرض المملكة.
0: جميل.
1: لأنه أي إنسان يقوم بعمل تطوعي على أرض المملكة.
0: نعم.
1: الأردنية الهاشمية، سواء كان أردني أو غير أردني.
0: نعم.
1: يكرم ويشكر على.
0: نعم.
1: هذا الجهد التطوعي الذي يقوم فيه، لأنه في النهاية أثره على.
0: نعم.
1: مجتمعنا الأردني.
0: نعم. أنا يعني سؤالي عن المجالات، يعني إحنا ممكن يكون بيستمع لنا شاب ويعتقد بأنه الفكرة أو العمل أو المبادرة التطوع اللي بيقوم فيه هو فكرة بسيطة.
1: نعم.
0: يعني من خلال حديثنا عن مجالات التطوع، من خلال تجربتكم في يعني وإحنا في الدورة الرابعة للجائزة، أهم المجالات اللي كانوا يشاركوا فيها الشباب.
1: صحيح، سألتيني آسف يمكن موضوع المجالات ما.
0: نعم.
1: أشرنا له بشكل دقيق. المجالات يتم اعتمادها من قبل مجلس الأمناء بناء على توصية من لجنة إدارة الجائزة، تتوسع في كل دورة.

0: مجالات الجائزة وتركز بشكل أساسي على مجالات الصحية، الاجتماعية، التعليمية، الرياضية أو التدريبية، على مجالات الفنية والثقافية، البيئية والسياحية، الريادة والابتكار. في هذه الدورة تحديداً، في الدورة الرابعة، وجهنا دولة رئيس مجلس الأمناء بأن يتم التركيز على المجالات المتعلقة بالنظافة، المجالات المتعلقة بحوادث السير، المجالات المتعلقة برسم الجداريات والجمالية في الأماكن العامة لما لها من أثر مباشر. وهذا الأمر يتسق بشكل مباشر مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم المتعلقة بالحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. فهذا الجائزة اليوم جاءت لتتكامل مع التوجيهات الملكية السامية وتعظمها قدر الإمكان إن شاء الله.
1: نعم، وبيكون أثرها يعني بيلمس المجتمع كله بالتأكيد.
0: طبعا.
1: اليوم دكتور مازن حكينا مجتمعنا مجتمع النخوة متأصلة فيه بالأصل، والمبادرات اللي لها علاقة بالتطوع هي كثيرة. يمكن ما فينا حدا خلال يعني رحلته التعليمية إن كان بالمدرسة أو بجامعة ما أتيحت له فرصة تطوع.
0: نعم.
1: اليوم أنتم انتقلتوا بالجائزة من أنك تعطي فرصة للتطوع إلى أنك تنقل ثقافة التطوع حتى تصبح ثقافة مجتمعية.
0: صحيح.
1: حدثني عن هذا الجانب.
0: صحيح. شوف ستي، احنا زي ما حكينا في بداية الحديث انه هذه قيمة اردنية اصيلة متجذرة في مواطننا الاردني والحمد لله. لكن اليوم يمكن اذا تلاحظي احيانا يكون في تشتت في هذه الجهود. يمكن اليوم لو كل هالمبادرات التطوعية الموجودة على ارض المملكة وجهت بشكل اساسي نحو الاحتياجات والاولويات، كان هي عامل مساعد للدولة الأردنية في النهوض بالتنمية المحلية وسد الفجوات الموجودة إما على مستوى العاصمة أو على مستوى المحافظات. فجاءت الجائزة لتعزيز هذا المفهوم. أيضا الجائزة لها دور أساسي بمؤسسة العمل التطوعي. كيف؟ اليوم على بساطة الأعمال التطوعية الموجودة قد يكون أثرها لفترة زمنية معينة وينتهي هذا الأثر بسبب صعوبات تنظيمية، أو المبادر أو المتطوع نفسه ما عنده المكنة للتخطيط لهذه المبادرة مستقبلا. فجاءت اليوم معايير الجائزة والاحتكام لها ساعدت المتطوعين سواء كانوا أفراد أو فرق أو شركات ربحية أو غير ربحية على مأسسة هذه المبادرات من حيث تخطيط الاستراتيجي المرتبط فيها، من حيث قياس الأثر لهذه المبادرات، من حيث وضع إجراءات وأهداف قابلة للقياس لتحقيق هذه المبادرات. هذا كله ساعد بتعزيز منظومة المبادرات والعمل التطوعي في المملكة.
1: نعم، تحدثت حضرتك أنه الفئات يعني الفئات مفتوحة، فئات كثيرة اللي مسموح لها تشارك. بناء عليه كم عدد الفائزين بالجائزة بكل دورة بيكونوا تقريبا؟
0: حسب نظام الجائزة للأربع فئات، إحنا اليوم محددين زي ما حكينا أربع فئات.
1: نعم.
0: للتقدم الأربع فئات كل فئة يفوز فيها ثلاث متقدمين.
1: نعم.
0: ثلاث جوائز لكل فئة، فبالتالي ثلاثة في أربعة عندنا 12 جائزة تمنح في نهاية كل دورة.
1: نعم.
0: نعم.
1: طيب يعني في عندكم خطة حتى ضلوا مشتغلين مع الناس اللي بيفوزوا بهذه الجوائز ومع هذه المبادرات حتى
0: طبعاً
1: يكون أثرها مستدام؟
0: طبعا، وهذا توجيه مباشر من سمو ولي العهد المعظم.
1: نعم.
0: وجه معالي وزير الشباب ووجه الجائزة بأن يتم متابعة الفائزين اللي حصلوا على الجائزة.
1: نعم.
0: بشكل دوري، ومتابعة أعمالهم ومتابعة تعظيم هذه المبادرات ومساندتها قدر الإمكان. وبناء عليه تعمل وزارة الشباب والجائزة تحديدا تحت مظلة الوزارة بالعمل على متابعة الفائزين وإشراكهم بأي فرص تطوعية واللقاء الدوري معهم والاستفادة من تجاربهم.
1: جميل.
0: وأخذ التغذية الراجعة منهم وإشراكهم في العديد من اللجان المتعلقة بموضوع التطوع وما رافق ذلك من إجراءات لاحقة.
1: نعم، يعني من الفئات اللي هي الأفراد، الأفراد بأي مرحلة عمرية مسموح لهم يشاركوا؟
0: هلا ما في عمر محدد.
1: من أي عمر؟
0: نعم. نعم، يعني من 17-18 سنة ما في عنده مشكلة أنه يتقدم لا يحصل على الجائزة.
1: نعم. يعني احنا بوجودك معنا بنستغل وجودك انه نشجع كل الشباب او
0: صحيح.
1: نشجع كل الاردنيين، كل من عنده يعني مبادرة لو كانت لو اعتقد بانه هذه مبادرته بسيطة انه لا يطرق باب جائزة الحسين عبد الله الثاني ويتقدم للمنافسة. انا بدي استأذنك بفاصل ونواصل
0: طبعا.
1: من بعد الحديث.

0: بيتك من جود وخلي.
1: متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم في برنامج على العهد. حديثنا اليوم عن جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، وضيفنا هو عطوفة الدكتور مازن أبو بقر، أمين عام وزارة الشباب، رئيس لجنة إدارة جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. دكتور مازن، تحدثنا أنه المتقدمين كثار، النشامى الأردنيين كلهم خير وكلهم فزعة وكلهم نخوة، فأنا متأكدة أنه آلية التحكيم بتكون عندكم يعني في صعوبة، متأكدة أغلب المبادرات اللي بتيجيكم هي يعني ممكن تقييمها أنها تفوز بالجائزة. لذلك بدي يعني متابعينا يعرفوا شو آلية التحكيم، كيف بتفاضلوا بين مبادرة أو يعني فكرة وأخرى، وإذا كان في زيارات ميدانية أو طريقة محددة بتقيموا من خلالها.
2: نعم، شكرا ستي. في البداية بدنا نتفق أنه أي مبادرة تقدم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية تستحق التقدير والتكريم، لكن أيضا أنا اليوم عندنا جائزة تحمل اسم سمو ولي العهد المعظم، وهي الجائزة الوطنية الوحيدة اليوم على أرض المملكة المعنية بالتطوع.
1: نعم.
2: فبالتالي زخم الطلبات والتقدم عليها بيكون عالي، فبدنا نفاضل ما بين هذه الطلبات، وبدنا أيضا ما يكون الموضوع علمي منهجي بحت، يكون فيه روح التطوع.
1: نعم.
2: ويراعي الفروقات ما بين الفئات المختلفة بطريقة تقدمها، بطريقة حوكمتها، بطريقة إثباتها للأعمال التطوعية اللي تقوم فيها، لأنه زي ما بتعرفي في تفاوت ما بين القدرات ببيان هذه المبادرات بالشكل اللي الناس اللي جالسين خلف مكاتبهم يقدروا يقيموا هذه المبادرات بشكل واضح وسليم. فبالتالي بموجب النظام أسندت عملية التقييم والتحكيم زي ما حكينا في بداية حديثنا إلى لجنة من خارج الوزارة يختارها مجلس الأمناء. الآن هذه اللجنة بتحط مجموعة من المعايير اللي تستند إليها في تقييم وتحكيمها، وتراعي الممارسات الدولية قدر الإمكان في هذا الإطار، لأنه هذا علم قائم بحد ذاته موضوع التقييم والتحكيم، وتعمل على فلترة واختيار الطلبات بأكثر من مرحلة. يعني أول مرحلة اللي بيسموها المرحلة التقييم الأولية، ومن ثم المكتبية، ومن ثم ينزلوا إلى الميدان ويشاهدوا هذه المبادرات على أرض الواقع، ويتحققوا أنه ما هو مكتوب مطابق لأرض الواقع. وهذه المبادرة فعلا قائمة بالشكل الذي وصفت به وأرفقت أدلة وإثباتات لذلك. فبالتالي عملية التقييم والتحكيم عملية علمية تحتكم إلى الممارسات الدولية والعالمية في هذا الإطار، ولكنها قدر الإمكان تراعي خصوصية المتقدمين.
1: نعم.
2: وتفاوت المعرفة والقدرة على التقدم فيما بينهم.
1: جميل، حتى يكون يعني منصف التقييم. يعني احنا وقت برنامجنا شرف على الانتهاء، حديثك طيب وحديثك محفز للشباب.
2: شكرا.
1: انهم يشاركوا، انه ينتموا لهالبلد، نقدم لوطننا يعني كل ما يلزم لتطور بلدنا. بدي منك يعني في ختام هذه الحلقة كلمة للشباب.
2: كلمة للشباب الأردني وللمبادرين وللمتطوعين.
1: نعم.
2: خصوصا منهم، يعني أنا بحفزهم جميعا وبدعوهم للمشاركة في هذه الجائزة بالأعمال التطوعية وبالفئات المختلفة.

0: مختلفة بأي
1: نعم
0: فئة يرون أنفسهم مناسبين للتقدم إليها، أدعوهم إلى التسجيل والتقدم إلى هذه الجائزة، واستغلال إنه الوقت المتاح، وما يتركوا التقدم لآخر مرحلة،
1: نعم
0: لأنه دائما في أوراق ومعززات وأمور لازم يرفقوها، ولازم يدرسوا طلبهم بعناية عند التقدم. بنصح الجميع بالتقدم لأمرين:
1: نعم
0: الأمر الأول الدافع الوطني والأثر هذه المبادرات على مجتمعنا،
1: نعم
0: الدافع الثاني مأسسة مبادراتهم
1: نعم
0: على بساطتها، لأنه الجائزة بتساعدهم اليوم على مأسسة هذه المبادرات. كل طلب يتقدم إلى الجائزة بيوصلوا تغذية راجعة من الجائزة،
1: نعم
0: من إدارة الجائزة، ما هي الأمور اللي بسببها تم استبعاد هذا الطلب.
1: جميل
0: فبالتالي هذه ممكن تكون دروس مستفادة لأصحاب هذه المبادرات
1: نعم
0: لتطوير مبادراتهم وتجويدها
1: ويشاركوا فيها بالدورة
0: ويشاركوا فيها
1: القادمة.
0: في
1: نعم
0: الدورات القادمة.
1: جميل، خلينا نذكر متابعينا الكرام لمتى مفتوح باب الترشح وين ممكن يتقدموا للترشح.
0: احنا أطلقنا رابط التسجيل ب21/9 من هذا العام، وسيستمر لمدة شهرين إلى 21/11 للعام 2026.
1: نعم
0: التقدم في رابط تسجيل معلن عبر صفحات الوزارة، وأيضا في موقع إلكتروني
1: نعم
0: لجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. أي حدا يعمل بحث على هذا
1: بنحط
0: الاسم
1: على
0: بيكون
1: الشاشة
0: موجود،
1: بيكون إن شاء
0: ومن
1: الله.
0: خلالكم، من خلال
1: نعم
0: وسائل الإعلام، وفي حملات يومية بتقوم فيها الوزارة بمساندة جميع الوزارات والمؤسسات مشكورة بنشر هذا الرابط لإتاحة أكبر مجال ممكن للمتطوعين للتقدم إليه.
1: نعم شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور
0: شكرا.
1: مازن أبو بكر أمين عام وزارة الشباب، سعيدين بوجودك معنا حقيقة اليوم
0: شكرا.
1: يعني، وتحياتنا وشكرنا لكل من يعمل في وزارة الشباب حقيقة على هذا الجهد الذي تقوموا فيه.
0: شكرا، بارك الله فيكم، شكرا
1: حياك
0: لك.
1: الله.

0: متابعينا الكرام، كنا معكم في برنامج على العهد، تحدثنا عن جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. هذه تحياتي أنا النقيب أميرة المعايطة من إعداد وتقديم هذه الحلقة، وتحيات فريق البرنامج: حمزة الربابعة من هندسة الصوت، محمد السجرات من اللايف ستريم، حنين بني مصطفى من السوشيال ميديا، مؤمن الحناطي ومحمد الزعبي من المونتاج، ودائما من الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. دمتم بحفظ الله ورعايته، ودام الأردن حصنا منيعا.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعين الكرام، النشامى جنود البواسل في مواقع الشرف وأداء الواجب حيثما كنتم داخل الوطن وخارجه. السيدات والسادة،

السلام عليكم، يسعدني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أن أحييكم أعزائي جميعاً، مرحباً بكم مع مستهل هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حيث نعيش مع تاريخ جيشنا بالاعتزاز والتقدير مواقف وبطولات وتضحيات النشامى، ومع أفعالهم التي نرفع بها الرؤوس عاليا، النشامى الذين ينهضون بأمانة المسؤولية وبشرف الواجب بالكفاءة والاقتدار وعلى عهد الوفاء للقسم الذي أقسموه والانتماء الصادق للوطن الذي عاهدوه أن يكونوا له العين اليقظة والساعد الأمين القوي والعزيمة الصادقة حماية ودفاعا ومحافظة وأمنا واستقرارا.

أعزائنا جيشنا العربي الحامي لسيادة وطننا، وتاريخ جيشنا العربي جملة موصولة من مواقف العز والفخار ومن ضروب المعارك والانتصار. فقد نجحت قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية السيادة الوطنية والأمن الوطني الأردني ماضيا وحاضرا، ونجحت في ظل الظروف السائدة في الإقليم في حماية الأجواء الأردنية بمنظوماتها الدفاعية العسكرية والأمنية بشكل متناغم ومتكامل. وقد أكدت على كفاءة هذه المنظومات وهي تؤدي واجباتها ومهامها الوطنية بالكفاءة والاقتدار، حيث أظهر سلاح الجو الملكي الأردني احترافية عالية إلى جانب منظومات الدفاع الجوي التي تلقى الدعم والتطوير المستمر من القيادة الهاشمية ومن القائمين في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى جانب يقظة وجاهزية قوات حرس الحدود والوحدات والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية في التصدي لقوى الشر والعدوان والتهريب والتسلل، وإظهار القدرة الاحترافية في إدارة الأزمات والتغلب على الصعوبات، مؤكدة أنها العين الحارسة والقوة الفاعلة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وعلى صون سيادتنا الوطنية الأردنية. تستعد

قواتنا المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية أعزائنا، وطوال عهدها ومدى تاريخها

تؤكد على أن السيادة الوطنية الأردنية والأمن الوطني الأردني خط أحمر، ولا يمكن أن يكون هذا الأمن وهذه السيادة أمرا مستباحا من أي طرف كائنا من كان ومهما كان. والدفاع عن هذه السيادة وعن هذا الأمن حق مشروع، لأن الأردن لا يقبل وبشكل مطلق وثابت معلوم ومعروف أي انتهاك لسيادته الوطنية، ويرفض رفضا قاطعا المساس بالأمن الوطني وبالمصالح الوطنية الأردنية. وهذا الحق المشروع وهذا الرفض المطلق والقاطع نهج ثابت في السياسة الأردنية وعند النشامة، نشامة القوات المسلحة الأردنية. فمهمة القوات المسلحة الأردنية الرئيسية القائمة على الدفاع عن أراضي وأجواء ومياه المملكة الأردنية الهاشمية والمحافظة على سيادتها وأمنها واستقرارها ضد أي تهديد داخلي أو خارجي، وفي حفظ هذا الأمن والاستقرار والسيادة.

0: ومن أجل التوضيح للجميع أعزائنا، فإن من أهم واجبات ومهام قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفاع عن حدود المملكة الأردنية الهاشمية ضد كافة أشكال وأنواع التهديد الخارجي ومقاومة التهديدات الداخلية بجميع أشكالها ومنع عمليات التسلل والتهريب والتخريب، والاستعداد الكامل لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة، والاستعداد للعمل مع قوات حفظ السلام الدولية والمساهمة في التنمية الوطنية. وحين نستعرض تاريخ الجيش العربي الأردني وأصالته في هذا البرنامج ومن خلال صفحات هذا التاريخ وعبر المسيرة الأردنية، نجد أن النشام في قواتنا المسلحة يقومون بواجباتهم ومهامهم في مواصلة مراقبة حدود وأجواء المملكة الأردنية، وهم في جاهزية دائمة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن الأردن وسلامة أرضه ومواطنيه. وقواتنا المسلحة تؤدي مهامها الرئيسة بالكفاءة والاحترافية والاقتدار، وتؤدي واجبات إنسانية، وتشارك في حفظ الأمن والسلام والاستقرار إقليميا وعالميا، وتشارك في قوات حفظ السلام الدولية، وتعمل في التنمية الوطنية، وهي على جاهزية في التصدي والردع لمعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والسيادة وبأي شكل من الأشكال، ليظل الأردن عزيزا كريما منيعا.
1: صف الفشك صف جنود،

أعزائنا مستمعين الكرام، لقد أسند نشام الجيش العربي أسوار الوطن الأردني ودفعوا عن ثرى فلسطين والمقدسات الطهور بالدماء الزكية وبالتضحيات البطولية وبالأرواح الطاهرة النقية، وردوا عنها طغاة الأرض وكسروا شوكة أعدائها بأجسادهم وصدورهم وببطولاتهم، وهم يكتبون تاريخ الأردن بالدماء الزكية وبذوب الأرواح الطاهرات، يدافعون بالنار والحديد وبالعزيمة وبقوة الإرادة وبمشاعر المسؤولية الوطنية والمواطنة وبالانتماء الصادق الأصيل والوعي العميق، يدافعون بالشجاعة منقطعة النظير، وسيبقى الشهداء منهم معين الفخار للأردن والأردنيين، وسيبقون رموزا وطنية ومصادر قوة وطاقة تستلهم منهم الأجيال معنى الوطنية والانتماء، ويستمدون العزيمة والمضاء بمعنى حماية الأوطان وصناعة التاريخ المجيد بالتضحية والعطاء والفداء، لتظل السيادة الوطنية الأردنية محمية مصانة، ويظل الوطن عزيزا كريما ومنيعا.

0: سيبقى جيشنا العربي الأردني على قدر أهل العزم في أداء واجباته ومهامه الرئيسية، وعلى قدر عال من الكفاءة والاقتدار. وسيبقى جيشنا العربي الأردني أعزائنا الدرع الحصين وصمام الأمن والأمان للوطن وناسه، ماضيا في أداء واجباته وحمل رسالته الوطنية والقومية والإنسانية بالكفاءة والاحترافية والمهنية، يحمي الحدود ويصون الأمن والمنجزات ويواجه التحديات والتهديدات بالعزيمة والقدرة. جيشنا العربي في تاريخه ومواقفه وفي أصالته يؤكد دائما وأبدا أنه في جاهزية واستعداد وقوة وقدرة على الدفاع عن الوطن وحماية سيادته والمحافظة على أمنه واستقراره رغم كل الظروف الإقليمية والتحديات المحيطة المتصاعدة. أعزائنا، نسعد بلقائكم والحديث إليكم عن إشراقات جيشنا العربي وعن مواقفه البطولية وتضحياته ومهامه وواجباته، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحية طيبة مباركة مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم أعزائنا، وطاب الأردن وقواته المسلحة بالعزة والمنعة والسيادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي دولة إلى ماليزيا واستراليا. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع السعودية ووقفه معها لحماية أمنها واستقرارها. رئيس مجلس الأعيان يثمن دعم النرويج للأردن واللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا. وزارة التربية والتعليم تطلق الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية للأعوام 2026-2030. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. وفاة وإصابتان بانفجار جسم مجهول تم جمعه من الخردوات داخل منزل بعمان. أخيرا، تعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة، والأرصاد تحذر من أمطار غزيرة جنوب المملكة. انتهى الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات. اليوم موضوعنا إن شاء الله راح يكون عن حب المظاهر، خليكم معنا. حياكم الله من جديد. يعني اليوم بدنا نحكي عن حب المظاهر، لما نصير نعيش عشان الناس تشوفنا. مساء الخير لكل اللي بيسمعونا وين ما كانوا، واهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم برنامج إضاءات.

خليني قبل ما أبلش أسألكم سؤال لكل واحد فيكم. قبل ما تجاوبني جاوب حالك بينك وبين نفسك، قديش في أشياء بحياتك بتعملها لأنك بتحبها فعلا، وقديش في أشياء بتعملها بس عشان الناس تشوفك؟ خليكم صريحين مع بعض. خليني أقرب لكم السؤال أكثر وأكثر. لو اشتريت تليفون جديد، أول إشي بتفكر فيه يا ترى أنا فعلا محتاجه، ولا يا ترى شو راح يحكوا لما يشوفوا بيدي؟ لما تلبس تختار اللي بيناسبك ولا اللي بيخلي الناس تلاحظك؟ لما تروح على مطعم تستمتع بالأكلة والجو، ولا أهم إشي تطلع صورة حلوة على الستوري وتطلع صورة الأكل كويسة؟

لما تنجح تفرح بالنجاح نفسه ولا بتصير تفكر مين لازم يعرف انك نجحت؟ هون بالضبط بيبدأ موضوع حلقتنا اليوم. موضوع حلقتنا اليوم حكينا لكم عن حب المظاهر. الاهتمام بالمظهر مش عيب. انا ما بحكي لك انه الاهتمام بالمظهر عيب، لا، مش عيب انك تكون مرتب ونظيف وتلبس منيح وتهتم بشكلك وبسيارتك وبيتك وبطريقة كلامك، هذا كله طبيعي. المشكلة مش انك تهتم بمظهرك، المشكلة لما يصير مظهرك اهم من حقيقتك. لما تصير تشتري عشان الناس مش عشانك، لما تصير تعيش فوق قدرتك عشان ما حدا يحكي عنك، ولما يصير همك كيف الناس شايفيتك اكثر من انه كيف انت شايف حالك. وهون في فرق كبير، في فرق انك تحب تكون انيق غير انك تحتاج اعجاب الناس حتى تحس انه الى قيمة. طب خليني اسألكم سؤال، ليش اصلا الانسان بحب المظاهر؟ ليش ممكن واحد يكون راتبه محدود ومع هيك همه يجيب أغلى تليفون وهمه يجيب أغلى سيارة ويعني ما بعرف، يعني بس إنه بحب المظاهر؟ ليش ممكن شخص يستدين عشان يعمل عرس أكبر من قدرته عشان الناس تحكي عني إنه أنا عملت عرس فخم وعرس كبير؟ ليش ممكن حدا يعيش طول الشهر مضغوط بس المهم قدام الناس يبين إنه مرتاح؟ عادي عادي، خليك براحتك، خليك عفوي. ليش مرات بنشتري أشياء ما بنحتاجها أصلا بس عشان فلان وفلان يحكي أنه أنا اشتريتها؟ الحقيقة أنه الإنسان بطبيعته بحب التقدير، بحب أنه الناس تشوفه بأحسن مظهر. كل واحد فينا بحب يحس أنه مهم وناجح ومقبول ومحبوب، وهذا إشي طبيعي. لكن أحيانا بدل ما نبني قيمتنا من جواتنا منحاول نبنيها من نظرة الناس إلنا. يعني بدل ما أقول أنا بعرف قيمتي لأني تعبت واشتغلت وطورت حالي، بصير أقول أنا مهم لأنه معي سيارة غالية.

يعني بصير أقول أنا مهم لأنه معي سيارة غالية، أو ناجح لأنه بيتي كبير، أو أنا أفضل لأنه لبسي أغلى ولا تليفوني أغلى؟ هون المشكلة. لأنه إذا كانت قيمتك مرتبطة بالمظهر، رح تظل طول عمرك محتاج تثبت

قيمتك، راح تتغلب في حياتك. اليوم تليفون جديد، بكرة سيارة، بعده بيت، بعده سفرة، بعدها مطعم، وبعدها شيء أغلى. بتصير داخل بحلقة ما إلها نهاية، لأنه المشكلة أصلاً مش بالأشياء، المشكلة إنك بتحاول تعالج شعور داخلي بأشياء خارجية. يعني هذا الإشي غلط.

يعني أنا بذكر في أحد الأمثلة واحد الأصدقاء يعني كان موظف وراتبه على قده، كان عنده التزامات وإيجار وفواتير وأهل ومسؤوليات، بس الله يصلحه صديقي كل ما شاف صاحبه اشترى سيارة جديدة بحس أنه لازم يشتري، كل ما شاف واحد لابس ماركة بحس أنه لازم يجيب أغلى منه، كل ما شاف ناس مسافرة بحس أنه حياته ناقصة، فقرر هون يأخذ قرض، وهون كانت الكارثة وهون كانت بداية الكارثة، فقرر يأخذ قرض ويشتري سيارة فوق قدرته. أول أسبوع كان مبسوط، كل الناس بتحكي ما شاء الله ومبارك، كل الناس بتحكي فخم وشو هالسيارة الحلوة والله بتستاهل يعني كان مبسوط، بس بعد شهرين القسط نزل ومعه فاتورة ومعه مصاريف وبلش يحسبها، كيف بدي أدبر الشهر، كيف بدي أدفع القسط، كيف بدي أعيش. بس لما الناس تشوفه شايفين سيارة حلوة، ولا حدا شايف القلق اللي جواتك، ما حدا شايفه، وهون بتصير المفارقة. هون بدي تركز معي، الناس شافت المظهر. صديقي عاش الثمن، كم واحد بحياتنا هيك؟ كم واحد؟ أنا عارف إنه جوابك كانوا كثار، يمكن مش سيارة، يمكن عرس، يمكن بيت، يمكن سفر، يمكن ملابس، يمكن مطاعم، يمكن حفلات، يمكن حتى حياة كاملة على السوشيال ميديا، كاملة بكل تفاصيلها، صورة واحدة ممكن تقول أنا مبسوط، واحدة، صورة واحدة توضح للناس كلها، تحكي لهم إنه أنا مبسوط. بس ورا الصورة هاي ممكن يكون في إنسان مرهق جداً

وهون لازم نحكي عن إشي صار جزء من حياتنا اللي هو السوشيال ميديا. زمان كان الإنسان يقارن حاله بجيرانه وأقاربه وأصحابه، يعني بتضل دائرة صغيرة، دائرة المقارنة دائرة صغيرة. اليوم صار يقارن حاله بآلاف الناس، وبالمشكلة الأكبر إنه إحنا غالبا ما منشوف حياتهم، ما منعرف تفاصيل حياتهم، إحنا منشوف أفضل لقطة من حياتهم. واحد بنزل صورة عن سفرة، واحدة بتنزل صورة من بيتها المرتب، واحد بسيارته، واحد بحفلة، واحد بنجاحه تخرجه، وانت قاعد بتشوف كل هالصور وتقول ليش انا مش هيك؟ استنى، مين قال انه هاي هي حياتهم كاملة؟ لا، يمكن الصورة اخذت 30 محاولة لحتى زبطت، يمكن الشخص كان قبلها متخانق، كان قبلها معصب، كان قبلها متضايق، يمكن بعد الصورة رجع على بيته وتعبان، يمكن عليه ديون، يمكن حياته العاطفية مدمرة، يمكن عنده مشاكل ما بعلم فيها إلا ربنا. لكن احنا منقارن كواليس حياتنا بواجهة حياة الآخرين. ركزوا معي، وهي عبارة مهمة، احنا منقارن كواليس حياتنا وتفاصيل حياتنا بواجهة حياة الآخرين، يعني اللي بيظهر من حياة الآخرين قدامك، وهذه مقارنة ظالمة جدا جدا جدا. وفي معلومة من علم النفس الاجتماعي بتحكي لك إنه الإنسان بطبيعته بميل للمقارنة الاجتماعية، يعني بيقيس نفسه بالآخرين حتى يعرف وين موقعه، وهذا مش بالضرورة إشي سيء. المقارنة ممكن تكون يعني دافع، تشوف شخص ناجح وبتقول أنا كمان بدي أطور حالي، أنا كمان بدي أصير ناجح مثله، ممتاز. لكن المشكلة لما تتحول المقارنة إلى أنا أقل منه، أنا فاشل، حياتي ما إلها قيمة، لازم أشتري مثله، لازم أعيش مثله، لازم أكون ناجح مثله، هون المقارنة ما عادت تحفزك، صارت تسرق منك رضاك، صارت تضيع لحظات حياتك الحلوه.

احكي بصراحة، في فرق بين انك تظهر بشكل جميل وبين انك تعيش للمظهر. الانسان المرتب مش بالضرورة انسان مظهري، والانسان اللي بيحب الاشياء الغالية مش بالضرورة يكون سطحي، والانسان اللي عنده سيارة فخمة مش شرط يكون هم الناس عادي. مش دائما هاي مظاهر بتكون، القصة مش بالاشياء، القصة بالسؤال: ليش؟ ليش اشتريت؟ ليش لبست؟ ليش صورت؟ ليش نشرت؟ ليش بدك الناس تعرف؟ إذا جوابك لأني بحب، لأني بقدر، لأني مرتاح، ما في مشكلة. لكن إذا جوابك عشان الناس ما تحكي، هون لازم توقف، هون المشكلة. لأنه إذا حياتك مبنية على خوفك من كلام الناس، رح تضل عبد لكلام الناس، رح تضل ذليل لكلام الناس. وصدقني حياتك ما رح تكون مبسوط فيها، وصدقوني الناس مشغولة بحياتها أكثر مما إحنا متخيلين. انت بتفكر انه الناس طول اليوم تحكي عن سيارتك ولا تليفونك؟ بينما يمكن الشخص اللي خايف من رأيه اصلا عنده 20 مشكلة ببيته وما عنده وقت يفكر فيك اصلا. انتبهوا، ممكن تضل تدفع ثمن قرار اتخذته عشان الناس.

هون بدي أحكي لكم جملة يمكن تكون أهم جملة بحلقة اليوم. يعني لا تدفع من راحتك ثمن إعجاب الآخرين، كررها بينك وبين نفسك. لا تدفع من راحتك ثمن إعجاب الآخرين، لا تستدين عشان تبين إنك غني ومعك مصاري، لا تتعب حالك عشان تبين إنك ناجح، لا تتعب حالك في التبرير عشان تبين إنك صادق، لا تخسر سلامك الداخلي عشان تثبت إنك أفضل من غيرك، لأنه بالنهاية الناس راح تزقف لك لحظات، لكن أنت اللي راح تعيش النتيجة، أنت اللي راح تشوف نتائج كل لحظة بتحب المظاهر فيها.

يا جماعة الموضوع مش بس مصاري وسيارات ولبس، حتى بالعلاقات في ناس بتحب تظهر إنها عايشة أجمل علاقة، في ناس بتحب تبين أفضل وجه إلها، يعني كل مناسبة صورة، كل هدية صورة، كل طلعة صورة، كل كلمة حب لازم تنشر بالمقابل شو، يمكن العلاقة نفسها من الداخل مليانة أصلا مشاكل. وهذا مش معناه إنه كل شخص بنشر حبه أو فرحته مزيف، لا لا لا أبدا، لكن الفكرة هل إحنا منعيش اللحظة؟ جماعة عيشوا اللحظة، ليش كل شيء لازم أصوره؟ ليش كل شيء لازم أبينه للناس؟ يعني أنا بنسى لحظتي ولحظة فرحتي بتصويري للناس على السوشيال ميديا وأنا بس أعرض. طب عيش اللحظة، طب ما أنت مثلا دافع حقها هاي اللحظة، أنت تعبت لحتى وصلت لهاي اللحظة، ليش أنا بضيعها بالتصوير عشان أبين للناس أنه أنا هيني طالع ولا هيني في مطعم منوثق عشان نثبت للناس؟ ليش في ناس صاروا يطلعوا الموبايل قبل ما يطلعوا عيونهم على اللحظة، يعني بدل ما يعيشوا الغروب بيصوروا الغروب. طب عيشوا الغروب، بدل ما يفرحوا بنجاح ابنهم بيفكروا مين لازم يعرف، بيفكروا مين لازم يعرف انه نجح ابني. طب افرح بالنجاح يا ابن العالم. وصار في سؤال لازم نسأله، لازم نسأله، لو ما كان في سوشيال ميديا هل كنت راح تعمل نفس الاشي؟ اذا كان الجواب نعم اعملها، اذا كان الجواب لا لا فكر شوي. خلينا نكون واقعيين، مجتمعنا احيانا بيساعد على حب المظاهر. مجتمعنا في ناس بتسأل وين ساكن، شو سيارتك، شو شغلك، كم راتبك، وين درست، وين سافرت، وين رحت، وين جيت. هذا كله بيخلي الناس تشعر انه لازم تثبت نفسها باستمرار. لكن قيمة الانسان مش باللي لابسه ولا باللي راكبه ولا بالبيت اللي ساكن فيه ولا بالمطعم اللي بتصور منه، قيمة الإنسان بأخلاقه، كلمته، بأمانته، بطريقة تعامله مع الضعيف، بوقفته مع صاحبه، برحمته مع

أهله بضميره لما ما يكون في حدا شايفه. وهون بظهر الفرق الحقيقي، مش بنفاقه، لأنه سهل جدا تكون محترم قدام الناس، سهل أبين أنه أنا محترم قدام الناس سهلة، لكن السؤال كيف بتكون لما ما يكون في حدا بيشوفك؟ يعني في حكمة جميلة بتحكي يعني، ودائما منرددها، أنه ليس كل ما يلمع ذهبا. مش كل إنسان لابس غالي يعني أنه غني، ومش كل إنسان بسيط فقير، ومش كل بيت كبير سعيد، ومش كل شخص مبتسم مرتاح، ومش كل حياة بنشوفها جميلة هي فعلا جميلة. عشان هيك لا تحكم على كتاب من غلافه، ولا تحكم على نفسك من مقارنة مع صورة. طيب كيف بدنا نعرف انه حب المظاهر صار مشكلة؟ طيب كيف اعرف اذا انا فعلا بحب المظاهر بشكل زائد؟ كيف تكتشف حالك؟ في شوية اسئلة جرب اسألهم لحالك، اذا جوابك على اكثر من سؤال يمكن تحتاج انك تراجع نفسك. هل بتشتري اشياء فوق قدرتك حتى ما تحس انك اقل من غيرك؟ هل بتزعل اذا ما حدا لاحظ لبسك او سيارتك او انجازك؟ هل بتحس لازم تنزل كل شيء حلو بصير معك؟ هل بتقارن حياتك بحياة الناس باستمرار؟ هل بتصرف مصاري على الشكل الخارجي أكثر من راحتك ومستقبلك؟ هل بتخاف من كلام الناس أكثر من خوفك من وضعك المالي؟ هل أحياناً بتعيش دور الشخص المقتدر بينما أنت من الداخل مضغوط؟ إذا هاي الأشياء موجودة ما في داعي تلوم حالك، بس انتبه، لأنه حب المظاهر أحياناً يبدأ بسيط وبعدين بتحول إلى إدمان على نظرة الناس. الحل مش انك تصير ضد المظاهر، مش المطلوب تلبس قديم عشان تثبت انك مش مظهري، لا لا، ولا المطلوب ما تشتري شيء حلو، ولا المطلوب تعيش حياة محرومة. الحل انك ترجع تمسك الستيرنج زي ما بيحكوها، او المقود. خليني اعطيكم كم نصيحة عملية بنهاية الحلقة. يعني اولا اسأل نفسك ليش قبل اي شراء او قرار، ليش بدي هذا الاشي؟ إذا لأنك محتاجه أو بتحبه، تمام؟ إذا فقط عشان الناس تشوف، استنى. ثانيا حط ميزانية والتزم فيها. المشكلة مش إنك تحب الأشياء الحلوة، المشكلة لما الأشياء الحلوة تخليك تعيش حياة صعبة. الراحة المالية دائما، الراحة المالية أجمل من المظهر المالي. وقلل مقارناتك، يعني بدك تعيش بسلام، قلل مقارناتك، لا تضلك تقارن. مش لازم تعرف كل تفاصيل حياة الناس، خفف متابعة الحسابات اللي بتخليك تحس انك اقل. مش كل شيء لازم تشوفه، مش كل شيء لازم تثبته. وابني قيمتك من الداخل، تعلم، اقرأ، اشتغل، طور مهاراتك، اهتم بصحتك، حسن اخلاقك، قوي علاقتك باهلك، اعمل اشي يفيد الناس. لانه لما تكون قيمتك مبنية على اشي داخلي، ما راح تهتز اذا شفت شخص معه اكثر منك. ودائما تعود على البساطة يا جماعة، دائما بحكيها، تعودوا على البساطة وعيشوا بعفوية. جرب مرة تطلع بدون ما تصور، لا تصور للناس يا اخي، لا تصور. جرب تشتري اشي لانك بتحبه مش لانه ماركة. جرب تقعد مع اهلك والموبايل يكون بعيد عنك. جرب تفرح باشي وما تحكي عنه لحدا. صدقني في متعة غريبة جدا لما تعمل اشي حلو وما تحتاج حدا يعرف، صدقني. والدرس الاهم اللي لازم نتعلمه في هاي الحلقة، خلينا أحكي لكم عن شغلة. إحنا أحياناً منحاول نعيش حياة تخلي الناس تقول ما شاء الله عليه، لكن الأهم من هيك، هل أنت لما تكون لحالك بتقول عن حالك ما شاء الله علي؟ أنت راضي عن نفسك؟ هل بتحترم نفسك؟ هل بتحس حالك إنك أنت تتقدم؟ هل عندك سلام داخلي؟ لأنه ممكن الناس كلها تعجب فيك وإنت مش عاجب حالك أصلاً. ممكن الناس كلها تنتقدك وانت من جواتك يعني مرتاح، لانك عارف انك ماشي بالطريق الصح. وهون الفرق بين الصورة اللي بدك الناس تشوفها والشخص اللي انت فعلا عليه. وبالنهاية بدي احكي لك، لا تخلي حياتك تصير مسابقة، لانه مش لازم تكون اغنى من فلان، ولا اجمل من فلانة، ولا تسافر اكثر من صاحبك، ولا تشتري تلفون غالي، ولا تعمل عرس كبير بس عشان الناس تحكي. انت مش بمسابقة معهم، انت الك طريقك، الك ظروفك، الك رزقك، الك توفيقك، الك قصتك، يمكن غيرك سبقك
بإشي، بس أنت ما

تعرف شو الأشياء اللي سبقت فيها غيرك. جماعة وقت الحلقة دهمنا، يعني حب المظاهر بده حلقات صراحة نحكي عنه، يعني النصائح إن شاء الله أكون فدتكم فيها اللي حكيتها، لكن بالنهاية بيضل بذاكرة الناس دائما إنه كيف أنت بتعاملهم وكيف وقفت معهم وكيف كنت وقت الشدة معهم وكيف حفظت سرهم، كيف سامحتهم، كيف ساعدتهم. عشان هيك يعني اهتم بمظهرك، أكيد كون أنيق، كون مرتب، استمتع بالحياة، اشتري الأشياء اللي بتحبها إذا بتقدر عليها يعني، وتذكروا إنه مش مهم كيف الناس شايفينك، المهم كيف أنت شايف حالك لما تكون لحالك. وبهيك مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجكم برنامج إضاءات، وعلى أمل إن شاء الله أن تكونوا قد استمتعتم في هذه الحلقة، وكل الشكر إلى زميلنا من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، ومني أنا علي عبيدات أطيب الأمنيات. إلى اللقاء. إضاءات إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي. يلا حيهم ويا هلا مستمعين الكرام، نرحب بيك عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نرحب بيكم ببرنامجكم الأسبوعي، برنامج تراث وأصالة. هذا البرنامج نسولف به عن موروث الأردني وتراث الأردن الأصيل وعاداتنا وتقاليدنا اللي نعتز ونفتخر بها.

مساء الخير يا أهل الخير، مساء الدفا واللمة الحلوة، مساء ريحة المطر لما تخبط على الشبابيك وصوت الغلاية وهي بتغلي وريحة الشاي والميرامية. يسعد مساكم بكل خير. اليوم بدنا نفتح باب من أبواب الذاكرة ونرجع لشتوية زمان، لأيام كانت فيها البيوت إلها طقوسها الخاصة، ولما كانت تتغير الموسم من الصيفي للشتوي هاي إلها حكاية لحالها، والصبة إلها هيبتها، والطبخات الشتوية إلها نكهة ما تتشابه مع أي فصل ثاني.

0: شتويتنا من بيوتنا. أول شتوية بالدار، دفء وريحة زمان. اليوم ودنا نسولف عن تفاصيل يمكن لليوم موجودة بدورنا، ويمكن بعضها صار من الذكريات وموروث، من الفراش والحرمات الثقيلة للصوب وريحة الأعشاب لطبخات الشتاء المعروفة اللي كانت تجمع العيلة حوالين صفرة واحدة، وصولا للحكورة والحوش اللي كان زمان جزء أساسي من حياة البيت، وصارت اليوم عند كثير من الناس مهملة أو غايبة عن المشهد.
1: خليكم معنا.

0: وخلونا نرجع سوا لشتوية إلها طعم ثاني، شتوية مش بس برد ومطر، شتوية إلها عادات وحكايات ودفى ما بتصنع المدافع لحالها.
1: خلينا نسولف عن أول علامة كانت تعلن إنه الشتاء قرب، يوم ما تشتى الدنيا خلاص هانا، انتقلنا من فصل إلى فصل ومن موسم إلى موسم، الكل يعرف ويتأكد إنه حنا بالشتاء، تنزل الأواعي الشتوية وتطلع الأواعي الصيفية، يتغير فراش الدار، تنفرش السجادة. هالموضوع ما كان بس مجرد تبديل فرش أو ترتيب خزانة، لا، كان طقس موسمي معروف بكل دار وبكل بيت وما زال موجود لليوم. تشوف الناس كيف تشفق وتتفرج وتتمنى تشوف هاي اللحظة، تشوف الناس كيف تحب هذا الوقت وكيف تتعامل معه.
0: طبعا محمد، كل قطعة إلها حكاية، ويمكن بتذكرنا ببيوت جدودنا أو بيوت أهالينا.

0: والأمهات والجدات كان لهم دور كبير بالتجهيزات، من تنظيف وترتيب وتهوية البيت وتجهيز البيت لاستقبال أيام البرد. وكانت ريحة البيت لحالها بتعطي شعور إنه الشتوية بلشت عن جد.
1: ومن تجهيز كمان الدور، كان ترى في بواب تلغى هاي نهائي اللي تطلع على الحوش اللي مو مبلط. كمان في شغلة جميلة جدا، لما نسولف عن الشتوية مستحيل ننسى ريحة الأعشاب اللي كانت تعبي مطبخنا ودورنا، وما زالت ريحة الميرمية والزعتر والنعنع الناشف واليانسون والقرفة والزنجبيل. كل هاي الأعشاب لها مكانة نشوفها ونلاحظها بموسم الشتاء. كاسة الميرمية أو الشاي بالنعنع بأيام البرد لها طعم خاص، خصوصا لما تكون القعدة هادية والمطر ينزل برا تسمع صوته بذنك. في بيوت كانت الجدات، عسيرة الجدات طبعا، يجهز الأعشاب هذه من الصيف، ينشفنها ويحفظنها وديرن بالهن عليها من الرطوبة بعلب عشان تظل جاهزة طول الشتاء ويستخدمنها بالموسم.

0: طبعا محمد، مع محبتنا لهالعادات لازم نعرف انه الاعشاب مش بديل عن العلاج الطبيعي، وانه بعضها ممكن ما يناسب الكل او يتعارض مع ادوية معينة. بنستمتع بنكهاتها باعتدال وبنحافظ على العادات المفيدة منها بوعي.
1: اكيد.
0: خلونا ننتقل للمحور الثاني، هو أول طبق بخطر على البال عند كثير من الناس، هي شوربة العدس.
1: رشوف كمان
0: طبعا، طبق بسيط ودافي مع ليمون ومع خبز وغيره. في بيوت كانت شوربة العدس تعني أنه الشتاء دخل رسميا.
1: أبدا، بس تشوف الشتاء تقول الرشوف مرتبطات ببعض بشكل كامل. أطباق أردنية هاي شتوية جميلة نحبها، وهي لذيذة فعلا، وطريقة تقديمها وطريقة أنه تصنعها سهلة جدا، ولكن احنا نشوفها بالشتاء، صرنا نربط نزول الشتاء ونزول المطر بهذه الطبخات. وفي ايضا طبخات كثير جميلة جدا وزاكية
0: طبعا. وفي ايام المطر لما تكون الارض مبلولة والجو بارد، بتصير السفرة العائلية لها طعم ثاني، وبتصير لمة الأهل، وكل حدا بيسأل مين بده زيادة، وكل حدا بيسأل مين مش موجود على السفرة. طبعا هاي أجواء شتوية بامتياز.
1: طبعا غير الطبخ ترى في حلويات، في يسووا سحلب، يسووا هريسة، يسووا بسبوسة، أيوة سوالف شتوية زاكية وجميلة جدا، تذكرنا بالشتاء. حتى لو جت بالصيف نقول يعني هي الدنيا شتوية مسويت إن هيك، خلاص سبحان الله تعودنا بموروثنا وتراثنا انه هذه الاطباق وهذه الحلويات وهذه الانواع من الطعام تتحضر في موسم الشتاء على الاغلب.
0: ويمكن اجمل اشي بتراث الاكل انه مش بس وصفات، هي معرفة وتجربة وذكريات. نتعلم من امهاتنا وجداتنا كيف نستفيد من مكونات الموسم، وكيف نطبخ اكلات مشبعة، وكيف نخلي الاكل سبب للمة والمحبة. بنوصل لنهاية حلقتنا من تراث وأصالة، حلقة أخذتنا بين الصيفي والشتوي، وبين دفى الصوبة وريحة الأعشاب وطعم طبخات الشتاء. يمكن الشتوية اليوم اختلفت عن شتوية أهلنا وجداتنا، بس بتظل فرصة نرجع فيها لعاداتنا الجميلة
1: ولساتنا احنا بنفس الوقت. كمان اسمحي لي أضيف أنه نشوف الفروجة موجودة بالشتاء، الشماغ المهدب موجود، العقال موجود، حتى لما تثلج الدنيا تفرج الشارع الأردني كله عبارة عن شماغ مهدب لابس، وهذا تراثنا وهذا تاريخنا اللي نعتز ونفتخر فيه. لما احنا نشوف الشماغ المهدب في أي مكان نعرف انه اللي مرتديه أردن.
0: نعم صحيح. طبعا خلوا بيوتكم عامرة بالخير، وخلوا العادات الأصيلة مكان بين تفاصيل حياتكم، ولا تنسوا انه احيانا ابسط الاشياء هي اللي بتصنع اجمل الذكريات. كنا معكم من برنامج تراث وأصالة، كنت انا راف السردي والزميل محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة. الى اللقاء.
1: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
0: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
1: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
0: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
1: ورهف السردي.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع السعودية ووقوفه معها لحماية أمنها واستقرارها. رئيس مجلس الأعيان يثمن دعم النرويج للأردن واللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا. وزارة التربية والتعليم تطلق الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية للأعوام 2026 إلى 2030. من العناوين إلى التفاصيل. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة دولة إلى أستراليا. ففي كوالالمبور يلتقي جلالة الملك مع جلالة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وفي العاصمة الأسترالية كانبرا يعقد جلالة الملك لقاءات مع الحاكمة العامة سام موستن ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وعدد من كبار المسؤولين من الحكومة والبرلمان. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة،

0: وأكد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن هجوم ميليشيا الحوثيين الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، واعتداءاتها على المرافق المدنية والاقتصادية في السعودية، واستنكار هذه الهجومات خرقا فاضحا للقانون الدولي واعتداء غاشما على سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأكد الصفدي تضامن المملكة المطلقة مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في الكامل في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة هذه الاعتداءات. وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة في سياق التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين إزاءها. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه السفير النرويجي لدى الأردن أندرياس لوفولد سبل تعزيز العلاقات الأردنية النرويجية وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، مثمنا دعم النرويج للأردن واللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية وتداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حيث حذر الفايز من اتساع رقعة الصراع وما قد يترتب عليه من فوضى ودمار، مؤكدا موقف الأردن الرافضة للاعتداءات الإيرانية وأذرعها على المملكة ودول الخليج وإدانته اعتداءات الحوثيين على السعودية واستهداف المدنيين. من جانبه ثمن السفير النرويجي الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك من أجل أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بمختلف المجالات. أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أهمية ترسيخ ثقافة العمل الخيري والتطوعي في المجتمع الأردني وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في المبادرات المجتمعية. جاء ذلك خلال رعايته ورشة تدريبية حول جائزة حول جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي بحضور وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، حيث دعا الخلايلة أئمة المساجد ووعاظها والعاملين في الوزارة إلى التوعية بالجائزة وتشجيع المواطنين على المشاركة فيها. من جانبه أكد العدوان أهمية الجائزة في تقدير المبادرات التطوعية وتعزيز قيم التكافل والعطاء وخدمة المجتمع. افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين فعاليات النسخة 11 من معرض هوريكا الأردن بمشاركة واسعة من الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في قطاعات الفندقة والمطاعم والصناعات الغذائية والضيافة. وأكد حجازين أهمية المعرض في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات وتعزيز التنافسية وتطوير المهارات المهنية، لا سيما من خلال مسابقات الطهي ومشاركة طلبة المعاهد والكليات المتخصصة. ويضم المعرض منتجات وخدمات لأكثر من 180 علامة تجارية محلية وعالمية تغطي مختلف مجالات الضيافة وتجهيزات الفنادق والمطاعم والصناعات الغذائية. رعى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية 2026 إلى 2030 بحضور الشركاء المحليين والدوليين وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية. للمزيد تحدث مدير عام إدارة التعليم العام في الوزارة الدكتور أحمد المساعفي وقال:
1: هذه الاستراتيجية هي تمثل خارطة الطريق لآلية تنفيذ مشروع التغذية المدرسية. هذا المشروع يستهدف حوالي 500,000 طالب، وبالتالي هذه الاستراتيجية ليس فقط تقديم وجبات غذائية للطلبة، وإنما عبارة عن تكوين عادات غذائية سليمة للطلبة من أجل الحفاظ على غذاء سليم ومتوازن. هذه الاستراتيجية لها عدة محاور، منها المحور التكاملي مع الشراكات مع القطاع العام والخاص، منها أيضا تمكين العاملين في هذا المشروع لتنفيذه على أكمل وجه، ومنها أيضا تفعيل التكنولوجيا في سلاسل التوريد وفي إدارة هذا المشروع بكامله.
0: تأهلت 280 منشأة صناعية ميكروية وصغيرة لمرحلة التدريب والإرشاد الفني ضمن برنامج الريادة في الصناعة بعد اجتياز التحقق الإداري والمالي

0: وفق بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين. ويستمر التدريب 3 أيام في عدد من المحافظات تمهيدا لبرنامج إرشاد فني متخصص على مدى 5 أسابيع لمساعدة المنشآت في إعداد خطط تطوير تعزز تنافسيتها وتزيد فرصها في الحصول على المنح المالية التي يقدمها البرنامج. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها. أقام ملتقى معين الثقافي مهرجان معين بنسخته 5، تخلله عدد من الفقرات الفنية والأمسيات الشعرية ومعارض للصناعات التقليدية. المزيد من التفاصيل في رسالة مندوبنا.
1: أقام ملتقى معين مهرجان معين الثقافي التراثي بنسخته 5 برعاية مندوب وزير الثقافة مدير المكتبة الوطنية فراس الضرابع. وقال الضرابع في كلمة ألقاها مندوبا عن وزير الثقافة إن المهرجان ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تعبير عن أصالة المجتمع الأردني، مؤكدا أن التراث يمثل روحا حاضرة تربط الأجيال بهويتها الوطنية. من جانبها قالت رئيسة ملتقى معين التراثي زكية الرواشدة إن معين تحمل تاريخا عريقا وإرثا وطنيا ارتبط بمراحل نشأة الدولة الأردنية، مشيرة إلى أهمية توثيق التاريخ وإبرازه للأجيال القادمة. تخلل المهرجان أمسية شعرية ومعرض للصناعات الغذائية التقليدية وفقرات فنية لطالبات مدرسة معين الثانوية للبنات وفرق كشافة دير لاتين. حضر المهرجان جمع من أبناء المحافظة وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي والتراثي. من مأدبة فلاح القيسي.
0: تتمتع محافظة عجلون بمقومات طبيعية وسياحية تجعلها من المناطق الواعدة في تحقيق التنمية المستدامة. مزيد من التفاصيل في تقرير مندوبنا عامر خطاط به.
2: يؤكد معنيون أن أهمية توظيف هذه الميزات السياحية والطبيعية تكمن في إيجاد مشاريع تنموية تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية وتوفر فرص عمل للشباب والنساء. وقال مدير محمية غابات عجلون عدي القضاء إن السياحة البيئية تعد من أبرز المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في عجلون، نظرا لما تتميز به المحافظة من غابات ومناطق طبيعية ومسارات ومواقع جذب سياحي. وقال مدير السياحة فراس الخطاط بأن التنمية المستدامة لا تقتصر على استثمار الموارد الطبيعية، بل تشمل أيضا تنمية القدرات البشرية وتوفير فرص اقتصادية توظف طاقات الشباب في إنشاء مشاريع صغيرة في مجالات السياحة الرقمية والإرشاد السياحي والتسويق الإلكتروني وإعادة التدوير والخدمات البيئية. عامر خطاط بمحافظة عجلون.
0: نظمت مديرية ثقافة الكرك بالتعاون مع جمعية فرسان المدينة تعليلة تراثية بعنوان الكرك حارسة الذاكرة، بمشاركة عدد من الأدباء استحضروا خلالها صفحات من تاريخ الكرك العريق وذاكرتها الحية. حول ذلك تحدثت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة لمندوبنا عامر العمر فقالت:
3: جاءت هذه التعليلة، تعليلة الكرك حارسة الذاكرة، حتى تعيد إحياء أجواء الحكايات الكركية، تجمع الأدب والتاريخ والموروث الشعبي في أمسية ثقافية تروي روح المدينة وصالتها. نظمت المديرية بالتعاون مع جمعية فرسان المدينة هذه التعليلة، وكانت بمشاركة الأديب والروائي الدكتور عبد الهادي المدادحة والأديب الفنان عماد المدانات وأدار الأمسي الدكتور عبد الحي الحباشني، وأطفى الشاعر صلاح الشمايلي بعزفه على آلة الربابة أجواء من التراث الأصيل استحضرت ذاكرة المكان وحكايات الأجداد.
0: حددت مديرية صحة محافظة المفرق مشاريعها ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام المقبل والبالغة 1,200,000 دينار لتنفيذ عدد من المشاريع الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستواها في المحافظة. حول هذه المشاريع تحدث مدير المديرية الدكتور فيصل مكاحلي لمندوبتنا إلهام السليم فقال:
4: تم تخصيص مبلغ حوالي 1,200,000 دينار لوزارة الصحة، مدير صحة المفرق في المحافظة، وتوزع كانت على اللي صيانة وتحديث وتطوير المراكز الصحية في محافظة المفرق، إنشاء مراكز صحية في المحافظة، توسعة وصيانة وتحديث المستشفيات. كان من أهم التوصيات اللي هو توسعة السكن الوظيفي لمستشفى رويشد الحكومي قابلات والممرضات، أيضا عمل على بدء ببناء مركز صحي الحي الحسين، وتم استملاك الأرض كانت موجودة وتم استملاك هذه الأرض، عمل الدراسات ويتوقع طرح عطاء إن شاء الله في بداية العام القادم. إن شاء الله إحنا يمكن في عنا أكثر موضوع راح يكون في عنا بالنسبة للموازنة، منه في استملاك أرض في لإنشاء مركز حي الجنوبي، استملاك أرض لمنطقة الملك عبد الله، إدامة صيانة مستشفى المفرق الحكومي. إحنا 4 مستشفيات الموجودة في محافظة المفرق، اللي هو مستشفى المفرق الحكومي، مستشفى النسائي والتوليد، مستشفى البادية الشمالية، ومستشفى رويشد.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع أن تشهد المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة زخات غزيرة من المطر لفترات قصيرة، يصحبها البرق والرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. هذا وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من هطولات مطرية قد تكون أحيانا غزيرة وخطر حدوث البرق والرعد في مناطق جنوب وشرق المملكة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع السعودية ووقوفه معها لحماية أمنها واستقرارها. رئيس مجلس الأعيان يثمن دعم النرويج للأردن واللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا. وزارة التربية والتعليم تطلق الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية للأعوام 2026 إلى 2030. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايد، فاتن الفقهاء، ومن التنفيذ الهندسي محمد عبيدات. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع.

موقعي الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هنا عمان. سنكون معكم في هذه الحلقة المتجددة. مساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرممنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل حسن حماد. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة الإصدارات كتاب سواليف أمي حليمة، السردية الأردنية الشفهية من الذاكرة الشفهية إلى المسرح والسينما، واللقاء مع الدكتور علي الشوابك. نبقى في إطار الإصدارات، المحطة الثانية كتاب اتحاد المرأة الأردنية وتطوره بين عامي 1945 إلى العام 1999، واللقاء مع الأستاذة بيانان ظاهر الإخريسات. محطة المكان عمان في الرواية الأردنية، واللقاء مع الدكتور عبدالله الخطيب أستاذ الأدب الحديث في جامعة العلوم الإسلامية سابقا. ونبقى في إطار المكان، حيث المحطة الرابعة عجلون في الرواية الأردنية، واللقاء مع الأستاذ سمير القضاء. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالمحطة الأولى، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب سواليف أمي حليمة، السردية الأردنية الشفهية من الذاكرة الشفهية إلى المسرح والسينما، حكايات من التراث البدوي الأردني ومعالجاتها الإبداعية، 7 حكايات أصلية ونصوص مسرحية وسيناريوهات أفلام قصيرة. هذا المساء نرحب بالدكتور علي الشوابكة، مؤلف هذا الإصدار الجديد. أهلا بك دكتور علي في هذا اللقاء سيدي.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي فضل، والتحية لإذاعتنا الحبيبة وهذا الأثير صوت الحق وصوت الوطن وصوت السردية الأردنية الحقيقية.
0: نعم، مساء الخير دكتور علي. ماذا عن سيرة ومسيرة الدكتور علي الشوابكة الأدبية ورصيد الدكتور علي من الإصدارات؟ تفضل سيدي.
1: والله كأي أديب وفنان أردني، يعني قبل 30 عام بدأنا الكتابة في الشعر والمسرح وأيضا الإخراج، وذلك بعد التخرج في جامعة اليرموك لتخصصين معا، ثم متابعة الدراسات العليا لشد شغف البحث وفضول البحث في الماجستير والدكتوراه في الموهبة والإبداع. كل ذلك كان يعني لابد من إصدار، ولقد تأخرت في إصدار كثير من الكتب. أذكر أنه أول إصدار 2008 لديوان شعري كان بطلب من صديقنا والمبدع والأستاذ هزاع البراري.
0: نعم.
1: وبتشجيع صارم حقيقة، ولا أنا تأخرت في النشر، فبدأت من 2007-2008 بنشر ديوان سفر الرسائل المتشائلة، ثم ديوان سفر الياسمين، ثم سفر العشرين، وطبعا هذه الدواوين تحكي تجارب شعرية وضمن مواقف عاشها أو عاشتها الذات الشاعرة.
0: نعم.
1: في كثير من الأحداث عكس كثير من الحب للأردن وتراب الأردن، يعني النقاد وقفوا على كثير منه بخاصة سفر الياسمين. ثم نأتي إلى المسرح، ولقد بدأت مبكرا بكتابة المسودات المسرحية، نصوص مسرحية.

0: لكن ما رسخ منها وبقي وصلح للنشر، لأنه تعرف التجارب الأولى هي عبارة عن هواجس ومختبر تجريبي للكتابة. ثم
1: نعم
0: انتقلت ونشرت مجموعة من أهمها، طبعا سالومي الآلام والآثام، ومسرحية العرض مستمر، في مسرحية زين المها، مجموعة من المسرحيات. وهذه المسرحيات قمت بإخراجها بالتعاون مع وزارة الثقافة وضمن إطار العمل المسرحي
1: نعم
0: في المهرجانات المسرحية. شاركت كناقد وكأديب، أي تقريبا السيرة الأدبية، بالإضافة إلى عملي بالإعلام الأردني. وأشرف أنني يعني أحد الزملاء، زملائك في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الذين قدموا أيضا للتلفزيون في البرامج الثقافية
1: نعم
0: وأيضا في مجالات أخرى، في الرقابة الموضوعية واختيار النصوص واختيار الأفلام والمسلسلات وما يليق بالشاشة الأردنية صراحة.
1: نعم
0: تقريبا هذا باختصار يعني.
1: أشكرك سيدي. دكتور علي، ماذا عن الدوافع والأسباب من وراء إصدار كتاب سواليف أمي حليمة؟
0: الكتاب عندما أو قبل أن أصدره، هو
1: نعم
0: كان هاجس ومشروع دائما في الجلسات العائلية مع الشقيقات والأشقاء. نتذكر المرحومة الوالدة لأمي، وهي طبعا بنت عم أبي، وهي ضمن في إطار يعني الأشخاص الذين دفعوني لحب أو أشعلوا هذه المخيلة صراحة، مخيلة الرعوية في المسرح. وفي هذا الخيال ما كان ينطلق لولا تلك الحكايات التي كانت تحكيها لنا أمي في طفولتنا، يعني حكايات. فيما بعد عندما بدأت أدرس النقد، وجدت أنها تتفق جميعها على ما يسمى بالغرائبية العجائبية والواقعية السحرية، لأنه اللي فيها يعني يفوق الخيال يعني. ولكن كانت ضمن الإدارة الذكية للأسرة رحمه الله والدتي، وأقول حليمة بملء الفم، لأنه يجوز في ناس كثير يعني يخجل أنه
1: يذكر اسم
0: يعني في
1: أمه.
0: أحد الأشخاص يقول يا أخي اكتب سواليف أمي وخلص. قلت لا لا لا لا لا، يجب أن يذكر اسم والدتي لما لها من فضل عميق في التربية والنشأة الإبداعية بالدرجة الأولى. وقبل قليل تحدثت عن هذا الخيال المشتعل الذي جعل اللغة أيضا تشتعل بالاستخدام، سواء مسرحا أو شعرا أو في الإعلام. الحقيقة أنه أنا يمكن لم يطرح من قبل تسمية نوع من الذكاء اسمه نوع الذكاء الدور الاجتماعي. أمهاتنا وهذا الجيل الذي قد رحل في معظمه، ليست والدتي وحدها، قد تكون أمي النموذج، لكن العمات والخالات والجارات وفي قرى أخرى والنسائب، وتجد أن هذه المرأة على قلة الحيلة، لكن كان هناك حالات إبداعية ومبادئ إبداعية يعني يركبنها هذه النسوة لاستقرار وتوازن العائلة.
1: نعم.
0: هذا الذكاء في الدور الاجتماعي كان من ضمنه كيف يكون هناك دفء الشتاء على قلة التدفئة وقلة الغطاء أحيانا، كيف يكون دفء المخيلة والقصص والسرد. هذا كله كان عبارة عن جلسة ليلية، وتجد الكل قد نام. طبعا كان العدد كبير بالعائلة، ما شاء الله تحكي عن 6 أولاد و8 بنات يعني. هذا لابد من إسكاته يعني، وإسكات هذا الفضول الذي لديهم من خلال هذه القصص. والدتي رحمه الله كانت شفاهة، حملت هذه القصص والسرديات أو السرد الشعبي من والدتها. وذلك في منطقة الغور الأردني في الكفرين، في بداية نشأتهم في تلك المنطقة، ثم العودة إلى مادبة وقرية جرينة الشوابكة. وكانت قد حملت معها بعد طفولتها هذه القصص، وهي أكثر من 7 لكن اللي قدرت نحصل عليها. لذلك هذا الدافع الأول الكبير الجوهري، أنا مش مجرد أني جمعت حكاية، بالمناسبة لست مؤلفا لهذا الكتاب.
1: نعم.
0: أنا باحث ومعد، هذه التسمية العلمية الحقيقية لهذا النوع من الكتب، لأني قمت على بدوافع صون الذاكرة الشفهية من اندثارها، وبخاصة هذه اللهجة. فكان لابد قبل سنتين تقريبا أن أجمع الحكايات من شقيقتي، لأنه بعض شقيقاتي مش حافظين مظبوط، وإحنا الشباب كمان انشغلنا بالحياة، كل واحد في دراسته وعلمه وأولاده وإلى آخره، وبناء الوطن هنا وهناك في اتجاهات مختلفة. فكان لابد أن نقف على من خلال الشقيقة اللي تحفظ جيدا. وبالمناسبة أختي لم تكمل تعليمها لحد الإعدادية، لكن ذاكرتها كانت حديدية وحرة وذهبية في جلب هذا المشهد. فكانت فكرة أن أصمم نماذج وبطاقات خاصة، طبعا بعد ما راجعت كيف يجمع الذاكرة الشفهية، في أن في القاهرة، في مصر، في نماذج في العالم، في بريطانيا، في هولندا، في الأردن بوزارة الثقافة لديها أيضا هذا الخبرة. فبدأت أجمع هذه الحكايات أيضا بدافع تقديم نموذج تطبيقي لصون هذا التراث،
1: نعم،
0: وأيضا لمواجهة إشكالية التحويل من الشفهي إلى المكتوب، كيف يكون هذا. وكان لابد طبعا من تحضير له دراسيا وعلميا وإعداد بحث أولي. ابتعدت كثيرا عن أن أسرد بحثي كيف صنعته، وحكيت مع أمي ورحت، هذا الكلام ابتعدت عنه ونحوت نحوا أو منحا علميا في البحث.
1: جميل.
0: أشبه بالقوالب اللغوية العلمية،
1: نعم،
0: التي يعني تصل بالنهاية ومؤكدة بنوع من مؤكدة بنوع من المراجع والمصادر، نعم، الهامة عالميا وعربيا.
1: طيب دكتور علي، يعني اسمح لي،
0: نعم،
1: يعني اسمح لي بهذا السؤال حتى نكسب الوقت.
0: تفضل.
1: أربعة عناوين رئيسة تحت هذه السواليف: السردية، نعم، الأردنية الشفهية كما ذكرت، من الذاكرة الشفهية إلى المسرح والسينما، حكايات من التراث البدوي الأردني، وسبع حكايات أصلية ونصوص مسرحية وما يتعلق بالأفلام القصيرة. يعني هون لابد شوي من التركيز على مكونات هذا الكتاب، وهل يمكن اعتبار هذا الجهد العلمي الدقيق جزء من توثيق السردية الأردنية المتعلقة بالإنسان والمكان؟
0: قطعا ومئة بالمئة، هذا ما صبوت إليه،
1: نعم،
0: رمت إليه إلى أن وصلت لهذا بعد تجربة بعد سنتين أو أكثر من التجهيزات والتحويل. وطبعا اللعبة في الموضوع ليس فقط أن تجمع، طب جمعنا وحولنا هذا إلى نص مكتوب بنفس اللهجة وبعفوية الساردة، وليس ما في فنيات بالسرد هنا، فنيات ما في تشويق وما تشويق واستخدامه كفيلم، لا. فكان طرأت الفكرة أن لا أقف عند حد،
1: نعم،
0: حد البحثية أو حد التجميع،
1: نعم،
0: جمع الحكايات، وهو بالقطع يعني هو ضم في إطار السردية الشفهية الأردنية. وأنا ممكن هنا هذا عملي أو نموذج لتحريض الآخرين، تحريض الآخر في كل بقاع وصقاع الأردن، في البادية والريف والمدينة والشوارع والحارات والمخيمات، كيف ممكن أن يقدم الأردني ذاته وسرديته الحقيقية بكل عفوية وصدق.
1: نعم.
0: فكان لابد من الاتساع بالدائرة. عندما بدأت أنا شخصيا أتدرب وأخذ دورات في الذكاء الاصطناعي، دورات في هذا الجديد، هذا العلم الجديد وهذه الأدوات الجديدة بالمناسبة، وأنا طبعا أتحفظ على كلمة ذكاء اصطناعي، هو ليس ذكاء،
1: نعم،
0: لأنه أنا اللي وجهته وأنا اللي حذفت منه، وأنا لم أقبل هذا. وأنا وكان في بعض الأحيان بعد سنة ونص كاملات كان غبيا في كثير من المواقف، لذلك أنا تعديت الخوف، وكنت أشعر بقضيتين: الخوف من التجميع الشفهي، والخوف من الآخرين يقول لك هذا الكتاب كله ذكاء اصطناعي. نعم، أنا تجاوزت حالتي الخوف اللي ممكن تخليني فقط أني أنا عشان فلان يقول والناقد فلان يقول، إلى أن أحول هذه الحكايات إلى لغة العصر بوسيلة العصر بأدوات العصر وهي التحويل إلى

0: مسرح أطفال مدروس أخلاقيا ومعايير تربوية. برضو هاي الضوابط كان أحيانا يعجزني فيها الذكاء الاصطناعي، فكنت أتدخل شخصيا في شطب أشياء وحذف أشياء يليق ما لا يليق، لأن الحكاية الأصيلة تجاوزت كل الأخلاق وكل المعايير العلمية، لأنه في تفاصيل كانت تحكى بعفوية سواء من والدتي أو من حتى من جمعتها فيما بعد شقيقتي مذكورة بالخير وكثر خيرها، لأنها هي اللي وقفت معي صراحة بالدرجة الأولى كعمود أساسي في هذا البحث. فحولت إلى بعد ذلك إلى بعد التقييم والنقل إلى المحتوى، حولت إلى أيضا هذه الحكايات إلى 7 أفلام وسيناريوهات أفلام قصيرة وأفلام سينمائية ربما نحتاج إلى أيضا تنفيذها. وبالمناسبة قد نفذ إحداها بالتعاون مع وزارة الثقافة، نفذت قصة نص نصيص ونفذتها بشكل لكن برضو معجز، أي بمعنى أنه ليس من السهل التعامل مع الذكاء الاصطناعي في مجال توفير كل ما تريد. هذا تقريبا ممكن يعني أن أقدمه لكم.
1: خلينا أنتقل للحديث عن غلاف هذا الكتاب.
0: نعم.
1: بيت من الطين، شباك خشبي يطل على بيت شعر.
0: صحيح.
1: راديو قديم.
0: نعم.
1: مفتاح صغير، هذا مفتاح النملية طبعا.
0: ولماذا سميت النملية بالمناسبة؟ ما حد يقدر يجاوبك.
1: أنتظر منك الإجابة، تفضل.
0: بعد شوية راح أقول لك ليش.
1: بس أنا الكاسة ما عجبتني.
0: الكاسة
1: حسن حديثي أكثر.
0: نعم حديثة كوب.
1: كوب جديد. مق
0: مقصود صراحة أو مق.
1: نعم.
0: أول شيء قدم لي تقريبا من وشكرا طبعا إذا أردنا أن نحكي اسمهم الآن، وأنا هذا جاء بتبرع كامل تبعته من الدكتورة الفاضلة هناء البواب كجهد وطني ودعم للسردية الأردنية صراحة الشفائية.
1: نعم.
0: دكتورة هناء البواب في دار خطوط وظلال، وصديقي المبدع الكبير الرعوي الأول في الشعر والرسم الفني الرسم التشكيلي والفن التشكيلي الأستاذ أبو نواف اللي هو محمد العامري.
1: نعم.
0: اقترحوا علي 4 5 6 ولازم يضعوا صورة امرأة، فقلت لا، أنا الهدف مش المرأة، في عندي أدوات، في عندي عمق. فبدأ تنفيذها بهذا الشيء المقترح الأخير عشان نلحق الطباعة ونلحق المعرض، فوافقت على ما هو موجود. وبالنسبة للمج، نعم، أنه هناك شيء من الحداثة يجب أن نشرب بها هذه السردية، الأداء حديثة، وإن كان كل ما هو موجود هنا يدل على القدم كأدوات أو كدلالات أو كمواد استخدمت في حياة الإنسان في هذا المكان الأردني العظيم.
1: نعم، شكرا لك الدكتور علي الشوابكي، وأنت معد كتاب سواليف أمي حليمة، السردية الأردنية الشفهية، من الذاكرة الشفهية إلى المسرح والسينما، حكايات من التراث البدوي الأردني، وسبع حكايات أصلية ونصوص مسرحية وأفلام قصيرة. شكرا سيدي.
0: نعم، بالنسبة للنملية
1: بأقل من دقيقة، تفضل.
0: كي لا يصل النمل إلى محفوظات ما في داخل هذه الخزانة.
1: نعم.
0: فسميت النملية.
1: نعم.
0: فالعرب دقيقين في الدلالات، ولغتنا عظيمة. أنا أشكر هذا الاتصال والتواصل، أشكر اهتمام مؤسستنا إذاعة والتلفزيون على رأسها رئيس المجلس أستاذ غيث الطراونة، على رأسها المدير العام الأستاذ والزميل والصديق المخرج مهند الصفدي، ولكم أنتم أيضا أصحاب هذا البرنامج والإذاعة الأردنية الجميلة التي دائما تقف إلى جانب الوطن والسردية الأردنية. حفظ الله الأردن ملكا وقيادة وشعبا وإعلاما جميلا باتجاهات صحيحة.
1: شكرا.
0: بأمان الله. السلام.

0: أهلا بكم من جديد إلى المحطة الثانية من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب اتحاد المرأة الأردنية وتطوره بين عامي 1945 إلى العام 1999 للباحثة بنان ظاهر الخريسات التي نرحب بها هذا المساء. أهلا بك أستاذي بنان في هذا اللقاء سيدتي.
1: يعطيك العافية.
0: يعافيكي. نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالباحثة بنان ظاهر الخريسات، ماذا تقول في هذا المجال؟ تفضلي سيدتي.
1: أنا بنان ظاهر الخريسات، حاصلة على درجة البكالوريوس من الجامعة الأردنية بتخصص إدارة المصادر التراثية، وحاصلة على درجة الماجستير في التاريخ أيضا من الجامعة الأردنية. اهتمامي البحث التاريخ بالتاريخ المعاصر وتاريخ المرأة الأردنية.
0: نعم.
1: أنتجت كتاب اتحاد المرأة الأردنية وتطوره بين عامي 1945 ل 1999. طبعا من أهدافي أنه الاستمرار بالبحث ومواصلة المسيرة العلمية والبحثية والإسهام في إثراء الدراسات التاريخية والأردنية، ولا سيما الدراسات المتعلقة بتاريخ المرأة الأردنية ودورها في الحياة العامة.
0: جميل. أستاذ بنان، ماذا عن الدوافع والأسباب من وراء إصدار هذا الكتاب، كتاب اتحاد المرأة الأردنية؟ تفضلي سيدتي.
1: طبعا جاءت فكرة إصدار هذا الكتاب من خلال بحث أكاديمي قمت فيه من خلال مرحلة الماجستير، حيث بدأت بالدراسة عن موضوع اتحاد المرأة الأردنية. لاحظت أن المصادر والدراسات اللي بتتناول تاريخ اتحاد المرأة الأردنية كانت محدودة جدا، الأمر الذي دفعني إلى أن أتوسع في البحث عن والعودة إلى المصادر والمراجع المختلفة لأكمل هذا البحث. من أهم الدوافع وراء إصدار الكتاب رغبتي في توثيق تاريخ اتحاد المرأة الأردنية والتعريف بالدور اللي قامت فيه المرأة الأردنية من خلال الاتحاد في مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، إلى جانب إبراز مشاركتها في الحياة العامة والقضايا الوطنية.
0: نعم.
1: طبعا سعيت لجمع المادة التاريخية المتفرقة من خلال الوثائق، من خلال الصحف والمذكرات، من خلال المجلات والمراجع، وتقديمها في دراسة واحدة. السبب أنها تساعد الباحثين والمهتمين بتاريخ المرأة للوصول لهاي المعلومات.
0: نعم.
1: طبعا بالنسبة لي أنا هذا الكتاب ما كان مجرد دراسة أكاديمية، وإنما كان محاولة لحفظ جزء مهم من الذاكرة التاريخية الأردنية وإبراز الجهود اللي بذلتها المرأة عبر مراحل مختلفة من تاريخ المرأة في تاريخ الأردن.
0: نعم. أستاذي بنان، كتاب اتحاد المرأة الأردنية وتطوره بين عامي 1945 إلى العام 1999 مكون من 4 فصول، أهم وأبرز القضايا والموضوعات التي ركزت عليها في هذا الإصدار الجديد؟
1: بالبداية هو كان الكتاب مقسم ل4 فصول. الفصل الأول كان يتحدث عن نشأة الاتحاد النسائي الأردني، طبعا تأسس عام 1945. تحدث فيه عن أسباب ودوافع وتأسيس هذا الاتحاد، عن الأعضاء اللي كانوا موجودين، الهيئات واللجان، عن أبرز المشاريع والبرامج والأنشطة، وتحدث عن دور الاتحاد في بدايات الحركة النسائية. انتهى الفصل عام 1945 لما انحل الاتحاد للمرة الأولى. بعدها رجع تأسس الاتحاد مرة ثانية وعملوا إعادة تشكيله، بس هاي المرة ما كان اسمه الاتحاد المرأة الاتحاد النسائي، صار اسمه اتحاد المرأة الأردنية.
0: نعم.
1: يعني تغير اسمه الاتحاد. كان هاي خلال هاي الفترة من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية، كان يتحدث عن المطالب والقضايا اللي تبنتها المرأة على المستوى الداخلي. أيضا تحدث فيه عن تطور نشاط الاتحاد واتساع اهتمامه في قضايا المرأة والمجتمع.
0: نعم.
1: وبعديها انحل الاتحاد بال74، رجعوا عملوا الاتحاد من أول وجديد اللي هو بتحدث فيه بالفصل الثالث، اللي هو تغير اسم الاتحاد للاتحاد النسائي في الأردن.
0: نعم.
1: خلال هاي المرحلة تم افتتاح في محافظات المملكة عدة فروع، اتوسع النشاط النسائي خارج نطاق العاصمة. طبعا كان هناك برامج ومشاريع قدمتها الاتحاد، كان كما ايضا كان في نشاطها مع في نشاطها في القضايا الفلسطينيه. بعد هيك برضه انحل الاتحاد للمره الاخيره، المره الثالثه بعام 1990، رجع الاتحاد من اول وجديد وتغير اسمه لاتحاد المراه الاردنيه اللي هو حاليا نفس الاسم.
0: نعم.
1: طبعا بهذا الفصل ركزنا على الانشطه التي قام بها الاتحاد، على تطور دوره في قضايا المراه، وعلى نشاطاتها السياسية والاجتماعية والثقافية، وعلى واستمر الاتحاد لهذا الوقت حتى نفس بنفس الاسم اتحاد المرأة الأردنية.
0: نعم أستاذة بنان، تفكرين في المستقبل بإصدار جزء ثاني يتعلق باتحاد المرأة في الألفية الحالية؟
1: والله يعني إن شاء الله، يعني إذا أنه كان في إن شاء الله عندي طموح أني أكمل طبعة ثانية. هي الطبعة الأولى طبعا، هو هذا الكتاب هو الطبعة الأولى في الأردن، يعني ما في كتاب بيلم اتحاد المرأة الأردنية إلا كتابي أنا طبعا.
0: نعم شكرا لك الباحثة بنان ظاهر خريسات، مؤلفة كتاب اتحاد المرأة الأردنية وتطوره بين عامي 1945 إلى العام 1999. شكرا سيدتي.
1: العفو، يعطيك ألف عافية.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثالثة، محطة المكان. في هذه المحطة سنتعرف على عمان في الرواية الأردنية من خلال الدكتور عبدالله الخطيب، أستاذ الأدب الحديث في جامعة العلوم الإسلامية سابقا. أهلا بك دكتور عبدالله في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا ومرحبا، محياكم الله والإخوة المستمعين جميعا.
0: من خلالك نريد أن نتعرف على مسيرتك الأكاديمية والأدبية دكتور عبدالله الخطيب، تفضل يا سيدي.
1: الله يعطيكم العافية. ارتبطت مسيرتي الأكاديمية بالأدب العربي الحديث والنقد، ولا سيما بالسرديات والرواية والقصة القصيرة فيما يتعلق بالأدب النثر، حيث عملت أستاذا للأدب الحديث في جامعة العلوم الإسلامية، وكان لي خلال هذه المسيرة عدد من الدراسات والبحوث والمشاركات سواء في المؤتمرات والملتقيات الأدبية والنقدية. واهتمامي حقيقة جاء بالرواية من قناعتي بأنها ليست مجرد حكاية تروى عن شخصيات أو أحداث، وإنما هي قراءة للمجتمع والإنسان والتاريخ. وهذه نقطة في غاية الأهمية، أن الرواية تتجاوز الحديث عن أحداث معينة عن شخصيات إلى أنها تشخص المجتمع والإنسان والتاريخ. وجاء أيضا اهتمامي بالمكان في الأدب، لأنه ليس وعاء محايدا نضع فيه الشخصيات ويعتقد القارئ أنه يقرأ شيئا عابرا، بل يصبح جزءا من تكوين الإنسان وذاكرته وهويته. لذلك لما يعني عملت في تدريس الرواية، وجدت بأن المكان يرتبط بالإنسان بتاريخه، بأماله، طموحاته، أفكاره، ومن هنا تأتي مدينة عمان أيضا لتروي لنا هذا الحدث.
0: نعم، سنعود للحديث أكثر عن عمان في الرواية الأردنية من خلال ورقة العمل التي قدمتها على هامش الملتقى الخاص بذاكرة المكان في الأدب. لكن سؤالي التقليدي اللي سألته لزملائك اللي التقينا فيهم في حلقات سابقة، من وجهة نظرك أهمية أن يكون هنالك ملتقى سنوي يناقش ذاكرة المكان في الأدب؟
1: نعم، هنا حقيقة أعتقد أن الحديث عن ذاكرة المكان هو في جوهره حديث عن ذاكرة الإنسان. لأن الإنسان لا يتذكر حياته مجرد عن المكان. نحن نتذكر طفولتنا مثلا من خلال البيت، نتذكر مدرستنا من خلال الشارع، صداقاتنا من خلال الحي، نتذكر أحداثا كبرى من خلال الساحة أو المدينة التي شهدتها هذه الأحداث. لذلك المكان له ذاكرتان، ذاكرة من حجر وذاكرة من حكايات. الذاكرة الأولى ذاكرة الحجر تحفظها الأبنية، الطرقات، المعالم. الذاكرة الثانية اللي هي ذاكرة الحكايات يحفظها الأدب. قد تتغير الأبنية، مثلا يختفي شارع قديم، يهدم بيت. أنت تعرف يعني نحن نعيش في حالة تبدل لملامح المكان، فقد يختفي حي كامل، لكن الرواية تستطيع أن تحفظ المكان بعد أن تتغير هذه الصورة المادية. ومن هنا حقيقة تأتي أهمية أن يكون لدينا ملتقى سنوي لذاكرة المكان في الأدب، لأنه لا يحتفي بالأدب فحسب، وإنما يسهم في بناء إرشيف أدبي بالذاكرة الأردنية. نحن لدينا تاريخ رسمي، لدينا سجلات ووثائق وصور موجودة في سواء إرشيف دائرة الأراضي أو غيرها، هذه مهمة بلا شك، لكن الأدب يحتفظ بشيء آخر قد لا تستطيع الوثيقة الاحتفاظ به. المؤرخ حقيقة يخبرنا ماذا حدث في عمان في سنة معينة، أما الروائي فيستطيع أن يخبرنا كيف كان الناس يعيشون في تلك اللحظة، كيف كانت علاقاتهم، ما الذي كانوا يخافونه، ما الذي كانوا يحلمون به، كيف كانت الشوارع والمقاهي، الأسواق، البيوت، تدخل في تفاصيل حياتهم. الروائي هو الذي ينزل إلى مستوى الحياة الاجتماعية. لذلك نحن عندما ندرس الرواية مثلا المصرية نقول بأن نجيب محفوظ عاش المكان وسجل انطباعات الناس الذين كانوا يعيشون، وكذلك الروائي الأردني نزل إلى ما يسمى عندنا مثلا في عمان سقف السيل، سجل هنا السلوكيات التي يعيشها الناس عبر المقاهي، عبر المكان الأثري، الساحة الهاشمية، المدرج الروماني، المساجد، الكنائس، الزوايا، التكايا. لذلك المؤرخ يحفظ ما حدث في المكان، أما الأديب فيحفظ ما فعله المكان بالإنسان، وهذه نقطة حقيقة بالغة الأهمية.
0: إذن دكتور عبدالله الخطيب، هذا الملتقى يعتبر جزء من توثيق السردية الأردنية المتعلقة بالمكان والإنسان.
1: طبعا الملتقى هذا مشروع ثقافي كبير، يقرأ ذاكرة المكان الأردني، يقرأ بعيدا حتى عن عمان، هو يقرأ ذاكرة المكان الأردني، عمان، إربد، الصلت، الكرك. حقيقة نحن معنيون أن نعقد ملتقى سنوي عن المكان ويتنقل. أنا تحدثت قبل سنوات

0: أصوات عن ذاكرة المكان في جرش.
1: نعم.
0: شاركت في مؤتمر سابق تحدثت أيضا عن رواية القرمية وذاكرة المكان في مدينة معان. المكان الأردني ينبغي أن يجسد صورة حية نابضة للأجيال القادمة. نحن حقيقة أبناؤنا أحيانا يعيشون في حالة بعد عن المكان الأردني القديم، التراث الذي نحن عشنا أو عاشه أباؤنا، عاشته أجدادنا، أو الذي عاشته الأجيال السابقة. ولذلك المكان له خصوصية سردية، ولكل مكان ذاكرة لم تكتب حقيقة بالصورة المطلوبة التي ينبغي أن نقدمها. والأجمل من هذا سيدي إذا سمحت لي، أن دراسة المكان تعيد الإنسان إلى مركز الاهتمام. نحن لا ندرس الحجر لذاته، ندرس الإنسان الذي عاش حول هذا الحجر. أنا لما أدرس الآثار في جرش أنا لا أدرسها لأن يريد أن أرصد أثر هذا المكان على البناء، وإنما أريد أن أدرس أثر هذا المكان على الإنسان الذي عاش في هذه المرحلة. ولذلك ذاكرة المكان في تصوري ليس استعادة حنينية للماضي كما كان يفعل الشعراء للوقوف على الأطلال، ولكن حقيقة هو السؤال ماذا يبقى من الأمكنة فينا وماذا يبقى منا في الأمكنة. هذا أعتقد يعني الذي ينبغي أن نطرحه في هذه الملتقيات، وأن نعيد صياغة المكان وصناعة المكان بهذه الرؤية.
1: نعم. دكتور عبد الله الخطيب، المحاور التي ركزت عليها في ورقة العمل الخاصة بعمان في الرواية الأردنية، وهل نستطيع أن نقول بأن الرواية الأردنية أنصفت عمان؟
0: يعني فيما يتعلق بأنها أنصفت عمان هذا يحتاج إلى ملتقى جديد حتى فعلا أن نرى إلى أي مدى استطاعت الرواية أن تخترق المكان وأن تسجل همومه أو أن تسجل واقعه كما كانت. لكن أنا في رواية أو في الورقة التي قدمتها وتناولت طبعا بشكل خاص رواية أبناء القلعة لزياد قاسم. ولماذا أولا بداية رواية أبناء القلعة؟ لأنها حقيقة من الروايات التي ارتبطت بعمان ارتباطا عميقا، ليس على مستوى تسمية الأماكن بل على مستوى بناء عالم روائي تتداخل فيه المدينة، تتداخل فيه المدينة بالإنسان، بالتاريخ، بالذاكرة. حاولت أنا حقيقة من البداية، وربما هذا كان واضحا في ورقتي، ألا أتوقف عند السؤال ربما يعرض له البعض كيف صور زياد قاسم مدينة عمان. أنا لم أتناول هذا الموضوع مع أنه سؤال مهم، لكنني تناولت السؤال الأكثر يعني ربما عمقا، وهكذا وجدته أنه هل كانت عمان مكانا تقع فيه أحداث أبناء القلعة؟ عمان أسهمت في صناعة هذه الأحداث، في تشكيل السرد، ولذلك تناولت عنوانا مهما أنا أسميته بسردنة المدينة. وربما هذا المصطلح لم يستخدمه أحد يعني من النقاد سابقا، هو موضوع سردنة المدينة. طبعا ما المقصود بسردنة المدينة بشكل مبسط يعني للسادة المستمعين؟ أن تنتقد المدينة من كونها مكانا تقع فيه الحكاية إلى أن تصبح جزءا من النظام الذي ينتج الحكاية. وهذه قضية حتى أنه نقول دائما نحن صناعة المعلومة أو صناعة الرواية. وهذا الفرق بين أن نقول أن المدينة بطل التي تستخدم في كثير من النقد الروائي، وبين أن نقول أن المدينة منتجة للسرد. المدينة ليست شخصية بشرية نبحث لها عن بطولة، وإنما المدينة، مدينة عمان، هي شبكة من الأمكنة، الأمكنة طبعا الدينية والسياحية والأثرية، من العلاقات الاجتماعية، العادات والسلوك الذي كان بين المكونات التي سكنت في عمان سواء في ذلك الوقت أو يعني بنت هذه المدينة، الذكريات التي عاشها الناس، التحولات التي طرأت على مدينة عمان خلال 100 عام. عمان عاشت تحولات هائلة خلال 100 عام هذه، وكل ذلك كان يظهر في الرواية، سواء في رواية زياد قاسم أبناء القلعة أو في الروايات الأخرى. وهذه حقيقة الشبكة هي التي تؤثر في طريقة تشكيل الحكاية. وهنا أنا ركزت على ثلاثة محاور بشكل خاص إجابة عن سؤال حضرتك يعني. المحور الأول هو المدينة وإنتاج الزمن، لأن احنا في رواية أبناء القلعة لا نقرأ حقيقة الزمن بوصفه سنوات تتعاقب يعني سنة بعد سنة أبدا، إنما يعني نجد أن هذا الزمن هو محفوظ في المكان القديم الذي حمل زمنا معينا وسلوكيات وعادات وتقاليد وثقافات كانت موجودة في هذا الزمن. البيت الذي كان يحمل ذاكرة ساكنيه، الحي الذي يحتفظ بتاريخ الجماعة، يصبح الانتقال حقيقة في المدينة في بعض المستويات انتقال طبقات من الزمن والذاكرة. المحور الثاني الذي تناولت فيه هو المدينة وإنتاج الشخصية.

0: الاستوائية التي عاشت في عمان لا تعيش في فراغ، عاشت في في في مكان له تأثيره في الحي نشأت فيه، الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها، تحولات المدينة كلها تدخل في بناء وعيها وهويتها. ولذلك لا نستطيع أن نقول أن أبناء القلعة أبعدت الشخصيات عن عمان، بل نقول أن رواية أبناء القلعة جعلت هذه الشخصيات هي التي تنتج هذا المكان وتسهم في بناء هذا المكان العماني. المحور الثالث وأعتقد هو الأعمق، المدينة وإنتاج المعنى، هذا محور غاية في الأهمية. المكان في الرواية لا يدل على نفسه، أنا لا أدرس المكان ليقول لي أنا هنا موجود، وإن ولا أدرس البيت ليقول أنا هنا بيت أو حي أنا هنا حي، وإنما التحول في هذه الأمكنة إلى علامات تحمل معاني اجتماعية وتاريخية وثقافية. عمان حملت وعيا بشريا على مدار 100 عام الأخيرة على أقل تقدير. وهنا نصل حقيقة إلى الورقة الأساسية التي عرضتها، أننا أمام انتقال من المدينة المرجع أي عمان الموجودة على الخريطة إلى المدينة المسرودة التي أعاد الروائي بناءها، ثم إلى مستوى هو أعمق إلى المدينة الساردة أو الفاعلة التي تشارك في إنتاج الزمن والشخصية والدلالة. ومن هنا حقيقة نحن لا نقرأ رواية أبناء القلعة باعتبارها رواية تجري أحداثها في مدينة عمان، وهذه نقطة أيضا يعني ينبغي أن نلتفت إليها بشكل كبير. نحن لا ندرس المكان لأن أبناء القلعة وقعت في عمان، بل ندرس هذه الرواية باعتبار أنها لو نقلت إلى مدينة أخرى فإن عمان ليست ديكورا يعني استخدمت فيه لأحداث هذه الرواية، ولكن لأن المكان هو الذي أسهم في إنتاج هذا المعلى وكان جزءا من البنية العميقة للحكاية. وهنا حقيقة يمكن أنا أن أختصر يعني ما ورد في الورقة بجملة واحدة، زياد قاسم لا يكتب حكاية تقع في عمان، وإنما يجعل عمان إحدى آليات إنتاج الحكاية، وهذا هو المعنى الذي أردت يعني أن أصل إليه من مفهوم سردنة المدينة. بالتالي المدينة تصبح هنا جزءا من الوعي الإنساني وجزءا من التاريخ الأدبي، وإحنا دائما ما نكرر جملة نقول بأن الأدب هو سجل تاريخ البشرية منذ العصر الجاهلي والعصر الأموي والعصر العباسي حتى هذا اليوم. نعم عمان كانت جزءا من تاريخ هويتنا وذاكرتنا وأمالنا وطموحنا وجداننا وتفكيرنا في المستقبل.
1: نعم شكرا لك دكتور عبدالله الخطيب، وأنت أستاذ الأدب الحديث في جامعة العلوم الإسلامية سابقا، شكرا سيدي.
0: شاكرا مقدرا اتصالكم الكريم.
1: شكرا.
0: كنتم بخير. حياك الله.

0: أهلا بكم من جديد في المحطة الرابعة، محطة المكان. سنتعرف على عجلون في الرواية الأردنية من خلال الأستاذ سمير القضاء الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك أستاذ سمير في هذا اللقاء سيدي.
1: الله يسعد مساك ومساء كل من يستمعون لهذا البرنامج الجميل.
0: كيف عجلون اليوم؟
1: والله عجلون اليوم ساحرة، بس هي كلمة واحدة توفيها حقها لا أكثر ولا أقل.
0: أشكرك سيدي. نريد أن نتعرف من خلال هذا المحور على سيرة ومسيرة الأستاذ سمير القضاء الأدبية. تفضل سيدي.
1: يعني باختصار شديد، أنا مواليد عجلون 1970، ودرست في يعني في قطر شوي بالابتدائي، وبعد ذلك عدت مع الأهل إلى يعني الأردن وكملت من مدارس عبين وعجلون، وبعد ذلك درست في الجامعة الأردنية وتخرجت في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية، وأعمل في قطاع الإنشاءات يعني كعمل لكسب الرزق. أنا مهندس وهذا شغلي، يعني متخصص يعني تحديدا في قطاع الجسور والأنفاق.
0: نعم.
1: أما فيما يخص الكتابة، فالكتابة بتعرف أي كاتب هو يبدأ منذ نعومة أظفاره مثل ما يقول الكثيرون، يعني منذ المرحلة الابتدائية لما كنا نكتب موضوع الإنشاء أو التعبير، وتبدأ هاي خلينا نقول إذا سميناها الموهبة أو الرغبة في الكتابة وفي التعبير عنها تبدأ منذ المرحلة الابتدائية ومرحلة المراهقة. وأنا يعني أكبر أثر كان حافز وداعم كان يعني رحمة والدي، لأنه هو كان يعني خطيب مفوه وعاشق للشعر والأدب، وكان حتى هو يكتب لي كلمات لما كنت يعني بالابتدائي، كلمات اللي أطلع أقرأها على الإذاعة المدرسية، وهو الذي حببني ويعني شوقني لأشعار أحمد شوقي والمتنبي إلى آخره.
0: نعم. أستاذ سمير، هل من قاسم مشترك ما بين هندسة الإنشاءات والهندسة الأدبية؟
1: يعني أنا لا أريد أن أذهب إلى ذلك، لأنني بدأت الكتابة قبل أن أذهب لدراسة الهندسة. ما على فكرة يعني ربما إحنا في بلادنا وبجوز في جيلنا يعني السابق، ممكن الآن صاروا الطلاب أكثر يعني خلنا نحكي فهماً للرغبات والمواهب واللي ممكن يفكروا فيها شو بدهم يدرسوا.
0: نعم.
1: احنا كنا يعني ماشيين هيك، يعني بندرس بالمدرسة ودائما مطلوب منك أن تكون مجتهدا، لكن ربما بدون أن تكون عازما على دراسة تخصص محدد. أنا بحكي عن وقتنا، بينما لا، الكتابة كل، على فكرة بدي أحكي عن يعني شيء، ولأني أنا كتبت الشعر أصلاً 40 عاما وبعد ذلك أتيت إلى عالم الرواية.
0: نعم.
1: إنه كل الذين بدأوا محاولة كتابة الأدب، يعني بديش أقول كلهم بس أكثر من 90% أنا على ثقة بأنهم حاولوا كتابة الشعر في البداية. والعرب يعني هي الـ مثل ما كنا نقول إنه العرب مادة الإسلام، الشعر مادة العرب.
0: نعم.
1: العرب مادتهم الشعر، ولكن الفنون الأدبية تطورت مع تطور الحداثة الغربية في الأدب وحتى في الشعر، وإحنا وصلنا كعرب إلى عالم الرواية متأخرين.
0: نعم.
1: يعني قليلا، ويعني أكيد نستذكر الراحل الكبير عميد الرواية العربية اللي هو يعني الأستاذ الكبير نجيب محفوظ.
0: نعم. أستاذ سمير، ملتقى سنوي يناقش ذاكرة المكان في الأدب، أهمية استمرارية انعقاد هذا الملتقى ودوره في توثيق السردية الأردنية المتعلقة بالإنسان والمكان.
1: ما يتعلق بالمكان الأردني، ما قبل يعني ما قبل 10 إلى 15 عام كان الذكر المكان الأردني في الغالب هو عابر أو يكون مرور.
0: نعم.
1: للوصول إلى الفكرة الأكبر التي كان يريدها الكاتب، ملاش نقول الأكبر، الفكرة التي يريدها، لأنه فيش أكبر من المكان ومن الوطن.
0: نعم.
1: الآن الآن أصبح لا، المكان الأردني أصبح هو هاجس الكاتب، لأنه الرواية الواقعية وحتى الفانتازيا التاريخية، وأنا تحديدا كتبت عن الفانتازيا التاريخية عن المكان الأردني، لأنه أنا يعني المكان الأردني أولا مكان ضارب في التاريخ. الحضارة الإنسانية تعاقبت على يعني مساحة هذا المكان كاملا على فكرة، يعني من شمال من عند نهر اليرموك وحتى الوصول إلى العقبة، المكان الأردني كان دائما زاخر بالحضارات الإنسانية المتعاقبة. وبناء عليه لما بدك تحكي عن ذاكرة المكان، أنت ستبدأ من فكرة الدولة العربية الأولى بالشكل المدني أو المديني الأول. على فكرة أول دولة عربية قامت بشكل متكامل، مش يعني كنتونات صغيرة أو إمارات صغيرة، أول دولة عربية حقيقية قامت كانت اللي هي البتراء والأنباط. حضارة الأنباط هي أول دولة عربية حقيقية فيها مكان مستقر، حكم متوارث، فيها نوع من أنواع الحامية العسكرية، فيها سبل الحضارة وتقوم على التجارة والمرور القوافل، ويعني وكانت ممتدة من شمال السعودية الحالية، المملكة العربية السعودية، يعني من العلا ومدائن صالح إلى دمشق، وغربا كانت إلى الساحل الفلسطيني. وأصلا كان الميناء الرئيسي لدولة الأنباط هو ميناء غزة الحالية. فالمكان هذا المكان، الرواية الأردنية الآن والكتاب كتاب الرواية الأردنيين أصبحوا يملؤون أفكارهم حول ما سبق أو الحالي أو ربما الاستشرافات المستقبلية بسياقات روائية وسردية، وصار عندنا كتابة روائية تخص هذا المكان.
0: نعم أستاذ سمير، بدقيقة واحدة، المحاور التي ركزت عليها في ورقة العمل الخاصة بعجلون في الرواية الأردنية، تفضل سيدي.
1: عجلون يعني بالنسبة لي بجوز أنا دائما كنت يعني أتناولها كشاعر، لأنه هذا مكان جميل. وأنا على فكرة أنا أتحدث معك وأنا مقابلي تماما محمية غابات عجلون وغاباتها التي تملأ السمع والبصر والروح بهذه الصورة التي ليس هناك أبدع منها على الإطلاق. المحاور التي تحدثنا عن أين يعني ما هي الروايات والأعمال السردية والروائية الأردنية أو حتى العربية التي تناولت المكان العجلوني. بدي أعيد شوي، يعني مثلا لما بنرجع على حتى لما غنت فيروز مسرحية بترا، كان ذكر مثلا أنه شبهتك بعجلون مثلا، هو كان من باب القافية الشعرية، ليس من يعني هو مرور. اليوم هاي الروايات اللي حكينا عنها، حكينا عن دير ورق للكاتب الأردني محمد رفيع، تحدث عن منطقة عجلون وعن جرى تحديدا، تحدث عن ما قبل نشوء الدولة الأردنية، نهايات الدولة العثمانية، دخول الإرساليات الأجنبية إلى المنطقة، ويعني يجب أن يقرأ القارئ، يعني يجب أن يقرأ الإنسان الكتاب أو الرواية حتى يتعرف عليها.

0: لكن بعد ذلك أنا المحور الرئيسي كان حول روايتي الشخصية اللي هي عين التيس. عين التيس طبعا كما يعرف الأردنيون هي الأبرز معلم بذاكرة المكان العجلوني هي عين التيس، وأصلا الإنسان العجلوني بيقول لك أنا شارب من عين التيس، وهي أرخت لحقبة معينة بتاريخ مش بس عجلون،
1: نعم.
0: الأردن من
1: شكرا.
0: نهاية السبعينات إلى نهاية حرب الخليج الأولى.
1: شكرا أستاذ سمير القضاء على هذه المعلومات التاريخية الدقيقة المتعلقة بعجلون في الرواية الأردنية. شكرا سيدي.
0: أهلا وسهلا بك. أهلا.
1: شكرا.

في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، المهندسة نداء الرمامني في غرفة المراقبة الرئيسة، والزميل حسن حماد في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل العزيز: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. اليوم يحتفل العالم ونحتفل معه بأسبوع العلم العالمي. كل الاحتفالات والمناسبات في العالم تخصص لها يوم واحد، لكن العلم العالمي يستاهل أسبوع من الاحتفالات، لأنه نقل البشرية من عصور بدائية متخلفة إلى زمن اختصر في وقت السفر من قارة لقارة، إلى قفزة زمنية ما حلم فيها الإنسان الأول حتى لو كان يطير بجنحان. قبل حوالي 14400 سنة قبل الميلاد، يعني قبل ظهور الزراعة المنظمة بنحو 4000 عام، صنع الإنسان الأردني الأول أقدم رغيف خبز في تاريخ البشرية، بعد ما كان مشروع صياد جوال ما يستقر في مكان. الرغيف هذا لقوه علماء الأثار منطقة الشبيكة حوالي الصفاوي، ولا شك أنه رغيف الخبز كان نقطة تحول في حياة الإنسان الأول. ولأنه الحاجة أم الاختراع، نلقى الإنسان اخترع المحراث اللي يشق الأرض، وهذا كان ثورة صناعية في تاريخ البشرية. لما الإنسان حرث الأرض وزرعها استقر جنبها بعد ما كان جوال ما حلاله اللي استأنسه. الاستقرار هذا ساهم في بناء القرى الأولى اللي صارت مدن كبيرة وتحولت لإمبراطوريات عظمى. حاجة الجيوش لسرعة الحركة خلت الإنسان يفكر بصنع العرباية اللي تجرها الخيول والبعارين، وهذه صارت أسلحة مساندة للجيوش اللي تقاتل للاستيلاء على ثروة البشرية.

أعزائي المستمعين، قلنا أنه اليوم يحتفل العالم ونحتفل معه بأسبوع العلم العالمي. لا شك أنه ثورة البخار تعادل ثورة المحراث اللي فتح بطن الأرض لزراعة القمح والشعير. تعد ثورة البخار من أعظم التحولات في تاريخ البشرية، وهي المرحلة اللي انتقل فيها الإنسان من الاعتماد على القوة العضلية للإنسان والحيوان وقوة الرياح والمياه للاعتماد على الآلة اللي يشغلها بخار المية الساخنة. وهذه عرفوها المؤرخين أنها الثورة الصناعية الأولى في أواخر القرن الثمنتعشر.

بدت ثورة البخار في بريطانيا على يد العالم جيمس وات في الستينات وسبعينات القرن الثامن عشر. سبقوا علماء انتبهوا لتحرك غطاء إبريق الشاي لما تغلي المية فيه. سألوا حالهم إذا كان البخار يحرك غطاء الإبريق، ليش ما نصنع آلة أكبر تحرك السفن وآلات المصانع والقطارات؟ جيمس وات ما اخترع المحرك من الصفر، لكن طوره حتى صار أكثر كفاءة وأقل استهلاك للوقود، وهذا اللي سمح باستخدامه على نطاق واسع. المصانع كانت تعتمد على مية الأنهار والشلالات لتشغيل آلاتها. محرك البخار نقل المصانع هذه للمدن وزاد إنتاجها وكثروا العمال اللي يشتغلوا فيها. انتقل ملايين الناس من الريف للمدن للعمل في المصانع. نمت المدن بسرعة كبيرة، وفي ثورة البخار امتدت خطوط سكك القطار الحديدية بين المدن والموانئ والدول والقارات، وهذا اللي اختصر زمن السفر ونقل البضائع. في الوطن العربي اختصرت ثورة البخار مدة الحج لبيت الله الحرام من 3-4 أشهر لحوالي أسبوع. عندنا في الأردن أكثر محطات القطار ابتداء من نصيب جابر وانتهاء بالمدورة. كل المدن الأردنية اللي مرها القطار أو تكون محطته قريب منها استفادت من ثورة السفر الصاعقة ونقل البضائع والجيوش والأسلحة. انتهى عصر البخار بالسيارة اللي يعتمد محركها على البنزين والسولار، لكن أكبر وأهم ثورة صناعية أجت بعد محرك القطار ومحرك السيارة، هي ثورة الكهرباء.

أعزائي المستمعين، المؤرخين ما نسبوا اختراع الكهرباء لشخص واحد، لأن الكهرباء ظاهرة طبيعية عرفها الإنسان من القدم، لكن العلماء اكتشفوا قوانينها وطوروا وسائل إنتاجها والاستفادة منها عبر قرون. نذكر منهم بنيامين فرانكلين والعالم اللي اسمه دخل مصطلحات الكهرباء وما طلع منها، أليساندرو فولتا اللي تسمت وحدة الجهد الكهربائي فولت باسمه، لحقوا مايكل فارادي اللي اكتشف مقومات المولدات الكهربائية الحديثة، واجتهد توماس أديسون باختراع المصباح الكهربائي اللي أضوى البيوت والشوارع والمكاتب والمصانع. يعد اكتشاف كيفية توليد الكهرباء وتسخيرها من أعظم التحولات في تاريخ الإنسان، وربما لا يقل أهمية عن اكتشاف الزراعة أو الثورة الصناعية. ومن أبرز آثارها تشغيل المصانع والآلات وزيادة الإنتاج بصورة هائلة. بعدين الكهرباء أدت لاختراع الهاتف والتلفزيون والراديو والكمبيوتر. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة

0: الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثامنة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. جلالة الملك عبد الله الثاني يغادر أرض الوطن متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة تليها زيارة دولة إلى أستراليا. مجلس الوزراء يوافق على إصدار سكوك إسلامية لأمانة عمان بقيمة 400 مليون دينار. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع السعودية والوقوف معها لحماية أمنها واستقرارها. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن تسجيل إصابات جراء استهداف جديد لمطار الملك خالد بالرياض. استشهاد طفل في قطاع غزة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 8 مواطنين آخرين. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة أثناء محاولتها اجتياز الحدود الأردنية. وأخيرا، حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند التاسعة بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا وصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نقرأ ما كتبته نيفين عبد الهادي حول الإسناد الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للأهلي في فلسطين. وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطالع ما كتبه حازم قشوع حول وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب السعودية الشقيقة. وفي موقع مدار الساعة نقرأ استهداف السعودية اختبار لأمن المنطقة للكاتب مأمون المساد. ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع ولي العهد في ميد ناين الأردن يتحدث من موقع الشريك للكاتب محمد نور الدباس. وعلى صفحات صحيفة سوسن نقرأ من سبلت إلى عمان الدبلوماسية الأردنية بين حماية الحقوق وحسابات الإقليم للكاتب يوسف فايز الدلابيح. وفي صحيفة الغد نطالع طريق الحرير الأردني قطار العقبة بوابة الاستثمار اللوجستي الجديد للكاتبة عبير مصلح. ونختتم لقاءنا من صحيفة الرأي ونقرأ استمرار مجلس الأعيان ودلالته الدستورية للكاتب ليث نصراوين. نبدأ من صحيفة الدستور ونقرأ ما كتبته نيفين عبد الهادي حول الإسناد الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للأهلي في فلسطين، وتقول: غزة لا جديد سوى أن الأرقام تزداد والأعداد ترتفع لجهة تعداد أيام حرب إبادة على بشرها وحجرها وشجرها، بدأت تشرين الأول 2023 حتى اللحظة، ولجهة أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين ليس هذا فحسب، إنما يرافق هذه الحرب حرب أخرى لا تقل خطورة عنها على الفلسطينيين.

الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس من انتهاكات واعتداءات وخطط إسرائيلية خطيرة تشكل في مجملها خروقات فاضحة للقانون الدولي. الكاتبة تضيف: مؤخرا قالها جلالة الملك عبد الله الثاني على منبر الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة، ولا ننسى غزة، متحدثا جلالته عن خطورة ما تشهده الأراضي الفلسطينية. وقال جلالته في غزة أن الأدلة دامغة، ففي أول 300 يوم مما سمي بوقف إطلاق النار استشهد ما لا يقل عن 300 طفل فلسطيني، وتم استهداف المستشفيات الميدانية الأردنية هناك. وقد بذل الرئيس ترامب جهودا حثيثة من أجل تحقيق السلام وإيجاد مسار لإنهاء هذه الحرب، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في تجاهل الاتفاق ومواصلة هجمات وتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، وترفض الانسحاب وتضييق الخناق على الفلسطينيين لحصرهم فيما لا يكاد يصل إلى ثلث مساحة غزة، واضعا جلالته العالم أمام هذه الحقائق ومحذرا أيضا مما تشهده الضفة الغربية من تطورات بالغة الخطورة لجعل قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة أمرا مستحيلا، ومحاولة لمحو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة. وقالها جلالة الملك أمام صانعي القرار الدولي: لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تبقى القرارات حيث بدأت، حبرا على ورق. الكاتبة تؤكد: ما تسعى له إسرائيل يجب أن يتوقف ويجب أن يواجه بحسم وحزم، فغزة اليوم تزداد خطورة حرب إسرائيل عليها بتداعيات خطيرة غير مسبوقة، فلا بد من تحرك دولي عملي بمساع أمريكية وهي راعية اتفاق وقف إطلاق النار لتنفيذ حقيقي لوقف إطلاق النار ووقف تنفيذ إسرائيل لمخططاتها. وعلى صفحات صحيفة الأنباء نطلع ما كتبه حازم قشوع حول وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب السعودية الشقيقة، ويقول: إن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها ينعكس على منظومة الأمن الإقليمي وعلى أمن المشرق العربي بصورة خاصة، كما ينعكس على مسار التوازنات التي يجري تشكيلها في المنطقة. وفي هذا السياق يقف الأردن إلى جانب السعودية انطلاقا من عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين. وكما يؤكد الملك عبد الله الثاني، فإن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها خطوط حمراء، وهي كذلك بالنسبة للأردن، ولا ينبغي أن تكون موضع استهداف أو ضغط بسبب موقفها السياسي والقانوني الثابت. الكاتب يضيف: إن الموقف الأردني من استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة هو موقف قيامي ومبدئي وقانوني لا تقبل فيه المساومة مهما اختلفت الأدوات أو تبدلت العناوين، سواء حملت عنوانا حوثيا أو إيرانيا أو غير ذلك، وأن المنطقة تحتاج اليوم إلى التهدئة والحلول السياسية أكثر من حاجتها إلى مزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأن الأردن والسعودية يشكلان صخرة المشرق العربي الرافضة لأي سلام يقوم على الإذعان والمؤمنة بأن السلام الحقيقي لا يصنع بالقوة وإنما بالحق والعدالة والاعتراف بالحقوق المشروعة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في دولته. الكاتب مضى قائلا: ستبقى صخرة المشرق صلبة وعنوانها الأردن والسعودية، وموقفها أن السلام الذي لا يحقق العدالة لا يصنع استقرار، وأن هندسة الإقليم لا يمكن أن تقوم على تجاوز حقوق شعوبه أو فرض الوقائع بالقوة. أما فرض إسرائيل على سدة الطاولة في المنطقة فهو أمر مرفوض شكلا وغير قابل للنظر موضوعا، مهما حاول من حاول زيادة الضغط في العالم، كل العالم الذي ما زال يقف مع القانون الدولي يدرك أن الطاولة لا تبنى على الإقصاء ولا تدار بفرض الأمر الواقع، وأن صخرة المشرق ما زالت تقف بشموخ لحماية هذا الموقف والدفاع عن قواعد الشرعية الدولية. وفي موقع مدار الساعة نقرأ: استهداف السعودية اختبار لأمن المنطقة للكاتب مأمون المساد، ويقول: حين تصبح المملكة العربية السعودية هدفا فإن الخطر لا يقف عند حدودها بل يمتد إلى أمن المنطقة بأسرها، فاستهداف دولة بحجمها ومكانتها وتهديد أمنها ومنشآتها الحيوية يتجاوز كونه مواجهة عابرة ليصبح اختبار لقدرة المنطقة على منع الانزلاق إلى صراع مفتوح يصعب التنبؤ بتداعياته وكلفته. الكاتب
الكاتب يضيف: لقد كشفت التجارب القريبة أن الهجمات على المنشآت النفطية والمطارات والموانئ لا تصيب موقعا محددا فحسب، بل تربك أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وتزيد كلفة

النقل والتأمين، وقد تنعكس على أسعار السلع في دولة بعيدة عن مسرح الأحداث. كما أن استهداف المدن والمنشآت المدنية يهدد حياة المدنيين والمقيمين، واستهداف العربية السعودية يستوجب موقفا واضحا دوليا يدين الاعتداءات ويرفض المساس بسيادتها أو تعريض أمن مواطنيها والمقيمين فيها للخطر. فأمن الدول ليس ورقة ضغط، والمنشآت المدنية ليست ساحات لتصفية الحسابات، والخلافات السياسية لا تبرر تعريض الأبرياء للخطر أو توسيع دائرة المواجهة. الكاتب مضى قائلا أن تجنب الصراعات لا يعني التخلي عن الحقوق، كما أن ضبط النفس لا يعني الضعف أو القبول بالاعتداءات. فالمملكة العربية السعودية تملك حق حماية سيادتها وأمنها وفقا للقانون الدولي، غير أن الحكمة تقتضي أن تبقى القرارات محكومة بالمصلحة الاستراتيجية، وأن يكون الهدف حماية الدولة ومقدراتها لا الانجرار إلى دوامة التصعيد. ففي منطقة أنهكتها الصراعات تبرز أهمية حماية المصالح من دون الانجرار إلى مواجهات مفتوحة تستنزف الموارد وتشتت الأولويات. ومن هنا تكتسب الدعوات السعودية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية أهمية خاصة، باعتبارها سعيا إلى إبقاء أبواب التسوية مفتوحة ومنع الأزمات من التحول إلى حروب إقليمية. ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع ولي العهد في ميد ناين الأردني يتحدث من موقع الشريك للكاتب محمد نور الدباس، ويقول مشاركة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في مؤتمر ميد ناين في كرواتيا ممثلا لجلالة الملك عبد الله الثاني تكمن دلالتها أولا في طبيعة المنصة التي يتحدث الأردن من خلالها. فدول المتوسط الأوروبية تنظر إلى المنطقة الجنوبية للمتوسط باعتبارها جزءا من منظومة أمنية واقتصادية وسياسية واحدة، وما يحدث في الشرق الأوسط ينعكس بصورة مباشرة على أوروبا. الكاتب يضيف لعل الرسالة الأبرز التي حملها سمو ولي العهد إلى هذا المؤتمر هي أن أمن المتوسط لا يمكن فصله عن أمن الشرق الأوسط، وأن استقرار المنطقة لن يتحقق عبر إدارة الأزمات إلى ما لا نهاية، وإنما عبر معالجة جذورها السياسية والقانونية. وفي مقدمة هذه الجذور تأتي القضية الفلسطينية، فلقد أكد الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على امتداد السنوات الماضية أن القضية الفلسطينية ليست ملفا إنسانيا يمكن اختزاله في المساعدات والإغاثة، وإنما هي قضية سياسية وقانونية تتعلق بحق الشعب في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وفي هذا السياق فإن تأكيد ولي العهد على ضرورة وقف التصعيد وحماية المدنيين ورفض التهجير واحترام القانون الدولي يحمل رسالة واضحة إلى الشركاء الأوروبيين بأنه لا يمكن بناء أمن إقليمي مستدام بينما تبقى القضية الفلسطينية بلا حل، ولا يمكن مطالبة المنطقة بالاستقرار في الوقت الذي تستمر فيه أسباب عدم الاستقرار. الكاتب مضى قائلا لكن مشاركة ولي العهد في ميد ناين لم تكن سياسية فقط، فالحضور السياسي الرفيع يفتح أبوابا لحوار اقتصادي أوسع ويمنح العلاقات الأردنية الأوروبية بعدا يتجاوز التعاون التقليدي نحو شراكات طويلة الأمد. فالأردن لا يبحث عن علاقة مع أوروبا تقوم على المساعدات وحدها، وإنما يسعى إلى علاقة قائمة على المصالح المشتركة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والطاقة والتجارة التعليم الأمن والتنمية. وهذه هي المعادلة التي تجعل الشراكة أكثر استدامة وقدرة على مواجهة المتغيرات. الكاتب يؤكد الرسالة التي خرجت من مشاركة سمو الأمير الحسين يمكن اختصارها في معادلة سياسية واضحة، وهي لا أمن لأوروبا دون استقرار في المتوسط، ولا استقرار للمتوسط دون استقرار في الشرق الأوسط، ولا استقرار الشرق الأوسط دون حل عادل القضية الفلسطينية. وبين هذه الدوائر الثلاث يقف الأردن بثبات حاملا موقفه السياسي ومدافعا عن مصالح الوطنية ومتمسكا بثوابته العربية ومنفتحا في الوقت ذاته على شراكات دولية جديدة. وعلى صفحات صحيفة السوسنة نقرأ من سبليت إلى عمان الدبلوماسية الأردنية بين حماية الحقوق وحسابات الإقليم للكاتب يوسف فايز الدلابيح، ويقول مشاركة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين التي عقدت في مدينة سبليت الكرواتية تكتسب أهمية تتجاوز المشاركة الرسمية لتسلط الضوء على أولويات السياسة الأردنية في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد. الكاتب يضيف لا تنفصل القضية الفلسطينية عن أمن الأردن وسيادته، كما لا يمكن عزل التطورات الإقليمية عن انعكاساتها الاقتصادية والأمنية. فقد أظهرت تداعيات حرب إيران مدى ترابط أمن المنطقة، وما يمكن أن يترتب على التصعيد من اضطراب في إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد وارتفاع الأسعار. وقد أشار سمو ولي العهد إلى أن

الأردن شهد انعكاسات الحرب من أكثر من جانب، وهو ما يبرز أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات بدلا من الاكتفاء باحتواء نتائجها. وفي هذا السياق تكتسب الدعوة إلى احترام سيادة الدول ودعم استقرارها أهمية خاصة في الأردن من خلال علاقاته مع شركائه، يدعم جهود سوريا ولبنان لتحقيق الاستقرار والتنمية وصون السيادة في وقت تفرض فيه الاعتداءات والتوترات الإقليمية تحديات إضافية على فرص التعافي والاستقرار. وتؤكد هذه المقاربة أن أمن المنطقة لا يتحقق بمعالجة كل أزمة بمعزل عن الأخرى، بل من خلال رؤية تراعي المصالح المشروعة للدول وحقوق شعوبها وتحد من اتساع دائرة الصراع. الكاتب مضى قائلا: في موازاة الملفات السياسية والأمنية تتيح العلاقات الأردنية الأوروبية مجالا مهما لتعزيز التعاون الاقتصادي، وقد أشار سمو ولي العهد إلى فرص تطوير مشاريع مشتركة بين الأردن ودول مجموعة ميد ناين في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا بما يشمل الطاقة المتجددة، الربط الكهربائي والسكك الحديدية، الربط الرقمي، البنية التحتية والممرات اللوجستية. وتنبع أهمية هذه المجالات من قدرتها على دعم الاستثمار وتوسيع فرص العمل والتعليم وتبادل الخبرات، فضلا عن تعزيز الترابط الاقتصادي بين الأردن وأوروبا. وفي صحيفة الغد نطالع طريق الحرير الأردني قطار العقبة بوابة الاستثمار اللوجستي الجديد للكاتبة عبير مصلح، وتقول: إطلاق مشروع سكة الحديد الرابط بين العقبة والشيدية ومعان بطول 403 كيلومترات باستثمار ضخم مشترك يمثل قفزة نوعية تدشن عصر اللوجستيات الحديثة التي لا تقف عند حدود تحديث البنية التحتية فحسب، بل ستمتد لتكون طريق حرير أردنيا مصغرا يمثل ركيزة أساسية لرؤية التحديث الاقتصادي التي ستخرج الأردن من دوره التقليدي كممر جغرافي للعبور عبر تأسيس شريان حيوي قادر على نقل ملايين الأطنان سنويا لتتحول مدينة العقبة ومعان إلى عقدة لوجستية كبرى وممر ثروة واستثمار مستدام يعيد تعريف دور المملكة الإقليمي. الكاتبة تضيف: عندما نتحدث عن الشراكة الاستراتيجية الأردنية الإماراتية وقيمة مشروع سكة حديد العقبة معان باستثماره المشترك والبالغ 2.5 مليار دولار، فإن الدلالات تتجاوز الجدول المالية، فعلى الصعيد الاقتصادي المباشر تختبئ هناك قصة تحول هيكلي في بنية الاقتصاد الأردني لتحقق معادلة تجمع بين خفض تكاليف النقل البري المنهك بمقدار 40 مليون دولار سنويا ونقل نحو 16 مليون طن سنويا من المواد التعدينية الاستراتيجية الفوسفات والبوتاس، فضلا عن خلق 5000 فرصة عمل نوعية في الجنوب. الكاتبة مضت تقول: البعد الأعمق لهذا المشروع يتمثل في كونه شهادة ثقة دولية تعمل كرافع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم نموذج عملي لبيئة أعمال تفتح شهية المستثمرين نحو العقبة ومعان، ليكتمل هذا الإنجاز بالمسار التنموي الأخير المتمثل في مشاريع البنية التحتية الوطنية في قطاعات الطاقة المتجددة والناقل الوطني والمياه، ما يؤسس لبيئة استثمارية متكاملة تجعل مدينتي معان والعقبة قطبي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الصناعة وسلاسل الإمداد. الكاتبة تؤكد: الرسالة الأعمق لهذا المشروع الاستراتيجي لا تقف عند حدود كونه إنجازا استثماريا ضخما، بل إعلان بأن الأردن قادر على بناء اقتصاد صلب يصنع الفرص ويضع المملكة في مكانتها الطبيعية كمركز إقليمي استثماري لوجستي. ونختتم لقاءنا من صحيفة الرأي ونقرأ استمرار مجلس الأعيان ودلالته الدستورية للكاتب ليث نصراوين، ويقول: صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بإعادة تعيين دولة السيد فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان لمدة سنتين جديدتين وتعيين عضو جديد في المجلس لاستكمال النسبة الدستورية المقررة لعدد أعضائه قياسا إلى عدد أعضاء مجلس النواب، وذلك عملا بأحكام المادة 63 من الدستور. وقد جاء هذا القرار الملكي في إطار الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بانتهاء مدة ولاية رئيس المجلس، حيث اقتصر على التجديد للرئيس الحالي واستكمال التشكيلة العددية للمجلس مع الإبقاء على بقية الأعضاء ليواصل المجلس ممارسة اختصاصاته خلال المدة الدستورية المحددة له. الكاتب يضيف: يثير هذا القرار مسائل دستورية تستحق التوقف عندها، وفي مقدمتها مدة العضوية في مجلس الأعيان وعلاقتها بمدة رئاسته، فقد حددت المادة 65 من الدستور مدة العضوية بـ4 سنوات وأجازت إعادة تعيين الأعضاء
الأعضاء عند انتهائها، في حين حددت مدة رئاسة المجلس بسنتين مع جواز إعادة التعيين.

0: ويعكس هذا التمييز اختلاف المركز القانوني لكل من عضو مجلس الأعيان ورئيسه، بحيث لا يشكل انتهاء مدة الرئاسة سببا دستوريا يقضي حل المجلس أو إعادة تعيين أعضائه، وإنما يستوجب البت في إعادة تعيين رئيسه أو اختيار رئيس جديد. ويمكن فهم هذه الأحكام في إطار الحرص على استمرارية عمل مجلس الأعيان بوصفه أحد مجلسي السلطة التشريعية وإتاحة المجال أمام أعضائه لممارسة اختصاصاتهم، فاستقرار العضوية يسهم في تراكم الخبرات البرلمانية ويعزز قدرة المجلس على متابعة مشروعات القوانين وممارسة دوره التشريعي دون أن يكون انتهاء مدة الرئاسة سببا في تغيير تشكيلته، كما أن استكمال المدة الدستورية يمنح المجلس فرصة أوسع لتقييم أدائه على أساس ما يحققه من إنجازات تشريعية بعيدا عن اعتبارات التغيير المرتبطة بمرور فترات زمنية محددة. الكاتب مضى قائلا: لا تنفصل هذه الفلسفة عن الأحكام الدستورية المتعلقة بمجلس النواب الذي حددت المادة 68 من الدستور مدته بأربع سنوات شمسية مع جواز حله قبل انتهائها، فرغم اختلاف طريقة تشكيل المجلسين فإن تحديد مدة أصيلة لكل منهما يعكس الحرص على استمرارية السلطة التشريعية مع الإبقاء على صلاحيات الحل استثناء من الأصل العام. وقد تجلى هذا التوجه خلال السنوات الماضية في استمرار المجالس النيابية المنتخبة حتى انتهاء مددها الدستورية وإتاحة المجال أمام الحكومات للاستمرار في ممارسة مسؤولياتها لفترات زمنية مماثلة، بما يعزز استقرار المؤسسات الدستورية. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال إشراف ليث العكروش.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. مجلس الوزراء يوافق على إصدار سكوك إسلامية لأمانة عمان بقيمة 400 مليون دينار. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع السعودية والوقوف معها لحماية أمنها واستقرارها. تعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة وتحذيرات من أمطار غزيرة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية. من العناوين إلى التفاصيل من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة تليها زيارة دولة إلى أستراليا. ففي كوالالمبور يلتقي جلالة الملك مع جلالة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم ابن السلطان اسكندر ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وفي العاصمة الأسترالية كانبرا يعقد جلالة الملك لقاءات مع الحاكمة العامة سام موستن ورئيس الوزراء أنتوني ألبنيزي وعدد من كبار المسؤولين من الحكومة والبرلمان. وأدى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على قيام أمانة عمان الكبرى بإصدار سكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإيجار المنتهية بالتمليك وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنويا ولمدة 5 سنوات. وتشير التقديرات إلى أن هذا الإصدار سيسهم في خفض كلف التمويل ب70 مليون دينار أردني خلال مدة السكوك البالغة 5 سنوات لترتفع كلف التخفيض إلى 140 مليون دينار في حال تمديد السكوك ل5 سنوات إضافية وفقا للفرضيات المالية ذاتها. وسيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار من أمانة عمان وبالتنسيق مع البنك المركزي خلال الأيام المقبلة. وأقر المجلس أيضا قانونا معدلا لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026. كما أقر نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة ونظاما معدلا لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وأقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه السفير النرويجي لدى الأردن أندرياس لوفولد سبل تعزيز العلاقات الأردنية النرويجية وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مثمنا دعم النرويج للأردن واللاجئين الفلسطينيين

0: ووكالة الأنروا. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية وتداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حيث حذر الفائز من اتساع رقعة الصراع وما قد يترتب عليه من فوضى ودمار، مؤكدا موقف الأردني الرافض للاعتداءات الإيرانية وأذرعها على المملكة ودول الخليج، وإدانته اعتداءات الحوثيين على السعودية واستهداف المدنيين. من جانبه، ثمن السفير النرويجي الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك من أجل أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بمختلف المجالات. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردني هجوم ميليشيا الحوثيين الإرهابية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، واعتداءاتها على المرافق المدنية والاقتصادية في السعودية، واستنكار هذه الهجومات خرقا فاضحا للقانون الدولي واعتداء غاشما على سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأكد الصفدي تضامن المملكة المطلقة مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في الكامل في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة هذه الاعتداءات. وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة في سياق التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين إزاءها. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم تسجيل إصابات جراء استهداف جديد لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن باعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار ورصد مقذوف مجهول استهدف صالة المسافرين 4 ما أدى إلى اندلاع حريق. وقالت الهيئة أن الجهات المختصة تواصل تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، فيما باشرت الجهات المعنية التعامل مع الحريق. ويأتي الهجوم بعد يوم من استهداف المطار الذي أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. هذا وتتواصل التطورات العسكرية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم. التفاصيل مع عاطف نسور.
1: تتواصل التطورات العسكرية في اليمن مع إعلان قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية بالتزامن مع تكثيف الغارات الجوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي واستهداف منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. وفي تعز أفادت مصادر ميدانية بتكثيف الطيران الحربي غاراته على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم في الريفين الشرقي والغربي إلى جانب الطرق المؤدية إلى المدينة التي تحاصرها الميليشيات منذ أيام. ونقل عن مصدر عسكري يمني قوله بأن القوات المسلحة حددت ما وصفها بصناديق قتل تستهدف مواقع الحوثيين وتشمل طرق الإمداد في ريف تعز الشرقي والغربي، مشيرا إلى أن الضربات الجوية تستهدف قطع خطوط الإمداد وتدمير المواقع العسكرية للميليشيات الحوثية. وفي الساحل الغربي أظهرت مقاطع مصورة تدمير قوات العمالقة الجنوبية 5 مركبات مدرعة تابعة للحوثيين ومقتل من كانوا على متنها خلال محاولة تقدم باتجاه مطار ذباب. أما في العاصمة صنعاء فأفادت مصادر محلية يمنية باستهداف الطيران الحربي 3 مواقع للحوثيين بغارات جوية، فيما تحدثت المصادر عن إطلاق الحوثيين صاروخا من منطقة الحي السياسي في العاصمة. وتأتي هذه التطورات عقب إطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة واستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة الحوثيين.
0: استشهد طفل اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما أصيب 8 مواطنين.

0: برصاص الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس. وفي سياق متصل، تواصل مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات نسف شرق حي التفاح شمال مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. إلى ذلك تشهد مدن الضفة الغربية حملة اعتقالات ودهم واسعة. إلى التفاصيل.
1: اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة فيما يتواصل مسلسل الاعتقالات التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من مدينة بيت لحم. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 9 فلسطينيين بينهم أسرى محررون. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين خلال اقتحام عدة مناطق، فيما أصيب فلسطيني بجروح متوسطة خلال مداهمة أحد المنازل في بلدة قباطية جنوبا. وفي الخليل وفي قرية الطبقة غربا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين. وفي خطوة تزيد من معاناة الفلسطينيين وتقيد حركة تنقلهم، أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل قرية مادما جنوب نابلس ومنعت الدخول أو الخروج منها. هذا وبالتزامن مع موسم قطاف الزيتون، تشهد كافة محافظات الضفة الغربية حملة مسعورة من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الاعتداء على الفلسطينيين واستهدافهم وسرقة محاصيلهم الزراعية. فقد أفادت مصادر فلسطينية بتسلل مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الفلسطينيين في قرية المغير شمال شرق رام الله وسرقة ثمار الزيتون وتكسير عدد من الأشجار، كما هاجموا المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في القرية. وفي القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون حقول الزيتون في بلدة مخماس شمال المدينة بالتزامن مع قطاف الفلسطينيين للمحصول من أراضيهم. وفي نابلس أصيبت 5 فلسطينيات بينهن مسنة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههن أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتما جنوب نابلس.
0: استشهد عسكري في الجيش اللبناني جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف جنوب لبنان، فيما استشهد مواطن وأصيب آخر إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي. ميدانيا، واصلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية طلعاتها الجوية في أجواء البقاع الغربي بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق لبنانية وما تخلفه من خسائر بشرية ومخاطر على المدنيين. نقلت شبكة فوكس نيوز عن وزير الخزانة الأمريكي قوله إن إيران لم يعد لديها أي نفط على متن السفن، مشيرا إلى أن تدفقاتها النقدية أصبحت سلبية في ظل تشديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية عليها. وأضاف الوزير الأمريكي أن واشنطن انتقلت من سياسة الضغط الأقصى على طهران إلى ما وصفه بالعزل الكامل، موضحا أن هذه الحملة تهدف إلى قطع صلات إيران بالعالم الخارجي. وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط على إيران من خلال مصادرة العملات المشفرة وتشديد الحصار البحري في إطار مساعيها لتقييد موارد طهران المالية والتجارية. وفي الشأن العسكري، أشار الوزير الأمريكي إلى أن إيران تواصل إطلاق الطائرات المسيرة ليلا، لكنه قال إنها فقدت قدرات الرصد، لافتا إلى أن بعض هذه المسيرات لا تزال تصيب سفنا. وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد الضغوط الأمريكية على إيران عبر إجراءات مالية وبحرية تستهدف بحسب واشنطن الحد من قدرتها على الوصول إلى الموارد والأسواق الخارجية. تتواصل التحركات السياسية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية وسط حديث أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين واشنطن وكييف بشأن الهجمات على المشاة النفطية الروسية. وفيما لم يصدر تأكيد رسمي من موسكو أو كييف

0: كييف بشأن الاتفاق المعلن، ويربط الرئيس الأوكراني إجراء الانتخابات بالتوصل إلى هدنة لمدة 60 يوما. التفاصيل مع هاني السعيدة.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق روسيا وأوكرانيا على ما وصفه بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، مؤكدا أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فورا من دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تأكيد رسمي من الطرفين. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداده لتنظيم انتخابات في بلاده شريطة موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، مشددا على حق الأوكرانيين في اختيار قيادتهم. وتأتي هذه التصريحات في ظل خلاف متصاعد بين واشنطن وكييف بعدما انتقد ترامب الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية بالتزامن مع قرار أمريكي برفع العقوبات عن الوقود الروسي مؤقتا. ميدانيا، تتواصل الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية وسط مخاوف من اتساع الأضرار التي تطال المنشآت الحيوية والبنية التحتية. وبين المساعي الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية والعسكرية، لا تزال فرص التوصل إلى تسوية شاملة مرهونة بالتوافق على شروط وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية ومستقبل الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.
0: أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أهمية ترسيخ ثقافة العمل الخيري والتطوعي في المجتمع الأردني وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في المبادرات المجتمعية. جاء ذلك خلال رعاية ورشة تدريبية حول جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي بحضور وزير الشباب دكتور رائد العدوان، حيث دعا الخلايلة أئمة المساجد ووعاظها والعاملين في الوزارة إلى التوعية بالجائزة وتشجيع المواطنين على المشاركة فيها. من جانبه، أكد العدوان أهمية الجائزة في تقدير المبادرات التطوعية وتعزيز قيم التكافل والعطاء وخدمة المجتمع. افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين فعاليات النسخة 11 من معرض هوريكا الأردن بمشاركة واسعة من الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في قطاعات الفندقة والمطاعم والصناعات الغذائية والضيافة. وأكد حجازين أهمية المعرض في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات وتعزيز التنافسية وتطوير المهارات المهنية، لا سيما من خلال مسابقات الطهي ومشاركة طلبة المعاهد والكليات المتخصصة. ويضم المعرض منتجات وخدمات لأكثر من 180 علامة تجارية محلية وعالمية تغطي مختلف مجالات الضيافة وتجهيزات الفنادق والمطاعم والصناعات الغذائية. رعى وزير التربية والتعليم والتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية ل 2026-2030 بحضور الشركاء المحليين والدوليين وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية. للمزيد، تحدث مدير عام إدارة التعليم العام في الوزارة الدكتور أحمد المسعفة وقال:
2: هذه الاستراتيجية هي تمثل خارطة الطريق لآلية تنفيذ مشروع التغذية المدرسية. هذا المشروع يستهدف حوالي 500,000 طالب، وبالتالي هذه الاستراتيجية ليس فقط تقديم وجبات غذائية للطلبة، وإنما عبارة عن تكوين عادات غذائية سليمة للطلبة من أجل الحفاظ على غذاء سليم ومتوازن. هذه الاستراتيجية لها عدة محاور، منها المحور التكاملي مع الشراكات مع القطاع العام والخاص، منها أيضا تمكين العاملين في هذا المشروع لتنفيذه على أكمل وجه، ومنها أيضا تفعيل التكنولوجيا في سلاسل التوريد وفي إدارة هذا المشروع بكامله.
0: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الحملة الأمنية ضد مادة الكريستال والتي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات مستمرة بكل حزم، محذرة من التعامل مع تلك المادة تهريبا واتجارا وترويجا أو حتى تعاطيا، ومن عقوبات وإجراءات إدارية مشددة. وأكد الناطق الإعلامي أنه خلال الأسبوع 11 من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع 129 قضية في مختلف محافظات المملكة، من بينها 40

0: قضية التجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة و89 قضية تعاطٍ ألقي القبض خلالها على 72 لا بل على 62 مروجا تورط بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 127 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبط بحوزة المقبوض عليهم 3 كيلوغرام و806 إجرامات من مادة الكريستال القاتلة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها. وإلى الحالة الجوية، حيث يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع أن تشهد المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة زخات غزيرة من المطر لفترات قصيرة يصحبها البرق والرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما يحتمل هطول زخات من المطر أحيانا في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية. للمزيد تحدثت الراصد الجوي ياسمين عبيد من إدارة الأرصاد الجوية لمندوبتنا هي الحديثات وقالت:
1: تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي بإذن الله، رح تهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة، طبعا بما فيها مدينة العقبة. هاي الهطولات رح يصحبها البرق والرعد أحيانا. ازداد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، يتوقع أن تشهد المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة زخات غزيرة من المطر لفترات قصيرة. هاي الزخات رح يصحبها البرق والرعد وتساقط لحبات البرد أحيانا، رح يؤدي ذلك لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. لذلك اليوم احنا بنحذر المواطنين من مناطق تشكل السيول والأودية الابتعاد عن مجاريها وعدم قطع التجمعات المائية. هاي الحالة مستمرة بإذن الله حتى ساعات الليل، راح تكون على شكل زخات متفرقة من مطر في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، تمتد أحيانا لأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الشرقية، راح تكون غزيرة لفترات قصيرة في المناطق الشرقية يصحبها الرعد أحيانا.
0: سيداتي وسادتي، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. مجلس الوزراء يوافق على إصدار سكوك إسلامية لأمانة عمان بقيمة 400 مليون دينار. وزير الخارجية يؤكد التضامن الأردني مع السعودية والوقوف معها لحماية أمنها واستقرارها. وتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة، وتحذيرات من أمطار غزيرة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية بإذن الله. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عطف نصور، حان السعيد وعبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج ربيع السرايرة. أحبتي عند 9:30 برنامج مساء الخير والزميل العزيز خالد عياد، نتمنى لكم وقتا ممتعا معه. لكم تحياتي حابس الخضير، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومة

0: حياتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير، أينما كنتم نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. وهذه تحيات الزملاء على اقطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر لهذا المساء، والإخراج للدكتور ربيع الصريرة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم لهذا المساء خالد علي عياد.

إذن بهذه الأجواء الجميلة وأمطار الخير في الجنوب وفي الشرق، إن شاء الله توصل عمان وبخير بإذن الله، سقيا رحمة. وموضوعنا لهذا المساء عن آخر مثل عشته. معروف إنه الأمثال الشعبية تختصر مواقف وأحداث نمر فيها بحياتنا أو يعني بمرورنا فيها الناس، لكن بعض الأحيان بتمر بموقف بتقول هذا يشبه المثل اللي مر علي. إذن ما هو آخر مثل عشته حقيقة بتفاصيله؟ 0647 47 111 0647 47 112. أيضا تستطيع متابعتنا عبر التطبيق الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. أينما كنتم نحن معكم.

0: إذن مساء الخير ومساء النور. 06-47-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معك محمد العتوم.
0: هلا يا محمد،
1: كيف الحال أبو الوليد؟
0: أهلا أهلا.
1: شو اللي موضوع هو؟
0: آخر مثل استخدمته، آخر مثل عشته. جاجة حفرت على راسها عفرت، يا شايف الخزول يا خايب الرجا مثلا.
1: أيوة
0: فكر
1: أيوة.
0: فكر مني، خذ راحتك.
1: والله هذول أمثال كثيرة يا حفرة.
0: بدي مثل أنت عشته. قلت أبيه هذا هو المثل، مر فيه.
1: والله من كثر الشغل الواحد ناسيهن يا أبو الوليد.
0: ناسيهن؟
1: والله كثارهن.
0: كيف كثار؟
1: يعني الأمثال أو المواقف كثيرة.
0: طيب أقرب واحد. أقرب مثل لقلبك إيش هو؟
1: أقرب مثل؟ والله أني ناسي يا أبو الوليد، والله أمثال هاي الأمثال هاي قديمة كلها حافظها، بس يا أقولك شو المثل اللي صار معي يعني ناسيهن كمان.
0: عادي عادي، خذ وقتك.
1: أيوة.
0: حلقة اليوم من أن نذكر قديش أنه الأمثال الشعبية اختصرت وجمعت كل المواقف البشرية والسلوكيات.
1: والله أنا ما بفطن زي بنقول غير بوكتيتة، يعني اللي
0: بوكتيتة.
1: بوكتيتة أنا أفطن للمثل، لكن واحد بر بشغلات كثيرة وتوفيها الأمثال كثيرة.
0: نعم
1: شايفة، بس والله أني بنسى.
0: طيب
1: بعدين واحد يسمع لما يكبر بالعمر خلاص بصير عنده زهايمر قصدر حواليه.
0: زهايمر قصدر حواليه مش يقعد جنبه. بدي أشكرك يا سيدي حتى نعطي مجال.
1: أبو الوليد
0: قول
1: بس انت بعد أغاني طرية هاي أقلنا لأسمعي خضر لتوفيق النمري.
0: أغاني طرية
1: يعني ترفع المعنوية.
0: ترفع المعنوية.
1: لأمل شبلي مشمار أحمر.
0: الشماغ الأحمر. إيش يعني رأيك نقول لك يا طير يا طاير دخي، يعني دربك عباب الله.
1: برضو
0: بصير. سميع اليوم، سميع يا محمد، شكرا لك. يا هلا. إذا أغاني طرية، يعني في أغاني ناشفة. عجبني التشبيه. مساء الخير.
2: مساء الخير أبو الوليد.
0: مساء النور أستاذ، أهلا.
2: معك محمد. أنت
0: هلا يا محمد، يا هلا.
2: سيدي المثل الأخير، لا تكن صلبا فتكسر.
0: أيوة.
2: ولا لينا فتعصر.
0: يا سلام، متى استخدمته؟
2: هذا المثل يا سيدي العزيز هي الوسطية. الوسطية إنه الإنسان دائما يكون مرن شوي، مش مرن بالمرة.
0: أيوة.
2: لا يعني ولا فرق، حتى الأمور تكون مقبولة. نعم.
0: جميل جميل جدا.
2: أنا هذا المثل بطبقه في حياتي باستمرار.
0: جميل. نعم. بدي أشكرك يا محمد هندي، يعطيك العافية. 06-47-47-112-111. مساء الخير. ألو. مساء الخير. طيب نذهب لفاصل ومن ثم نواصل، ونذكر بالأرقام 06-47-47-111-112.

0: يعني في أمثلة عالمية جميلة، في مثل ماليزي لكن ترجمته بتقول قبل البداية فكر في النهاية، قبل البداية فكر في النهاية. جميل هالمثل. مساء الخير
1: سيد خالد، كيف حالك؟
0: أهلا سيدة سمر،
1: معك سمر.
0: يا هلا.
1: اليوم بدي أخلي أمي سيد خالد تحياتنا للي بسمعونا وين ما كانوا.
0: نعم.
1: بالسيارات، بالطائرات
0: بالقطارات.
1: طب الطنجرة عايش هاي تطلع الأم، اللي بتطلع البنت لأمها،
0: طنجرة عتمها تطلع البنت لأمها.
1: لأمها
0: يعني كل البنات بيشبهوا أمهاتهم يا سمر؟
1: والله أنا عمدا حكيت مشان أشوف المستمعات اللي وراي إيش بدهم يحكوا عن الأم. أم عصام أنت طالع لأمك ولولو شاهين،
0: والله هذا موضوع شيق جدا جدا.
1: لك شوف المستمعات هلا،
0: يعني طب الجرة على تمها بتطلع البنت لأمها، معقول إن البنت بتطلع نسخة عن أمها؟
1: أبسط، بعد الأم فارس شاطرة بالحكي، الله شو بحبها. تغريد أم فارس،
0: نعم
1: بتجنن صديقتي اللي لعبة مسيك وصديقاتي.
0: طيب بتأمني بهذا المثل إنه طب يعني كل البنات اللي شفتيهم بيشبهوا أمهاتهم؟
1: 100%. ما عدا إني مرت أخوه.
0: أيوة.
1: طلعت هي معدلة، صدقا معدلة، عندها بنات أخوي. كانت كل يوم تشطف، يا حرام يبكوا أمه صبايا بالمدرسة يتجوزوا.
0: نعم.
1: تخليهم يشطفوا، تعرف أنا بالتمريض الممرضات كتير موسوسات.
0: أيوة.
1: يبكوا يا مي يا عمي أمنا شو هذا تخلينا تشطف. بقولها يا مرت أخي.
0: أيوة.
1: أنت معدلة بس بناتك مو جايات إلك،
0: انت معدله بس بناتك مش زيك. شكرا يا سمر. 0647 47 111 112. والله سمر يعني اضاءت مثل جميل، قالت انه طب الطاسع او الجره على ثمها تطلع البنت لامها، هل بالضروره ان البنت تطلع نسخه من امها ام ماذا؟ مساء الخير.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور،
2: يسعد مساك الطيب استاذ خالد.
0: يا هلا،
2: كيف حالك؟
0: انا بخير
2: والله، اليوم منورينا، بداية أسبوع موفق إن شاء الله.
0: بإذن الله، بإذن الله.
2: معكم أم عصام، وتحية للفريق العمل، أستاذ علاء ستيفان. مين معكم اليوم بالهندسة؟
0: دكتور ربيع الصرايرة.
2: أهلا وسهلا في الدكتور ربيع الصرايرة. نعم. وكل المستمعين والمشاركين، تحية للسمر الغالية علينا.
0: نعم.
2: أنا هو شوف أستاذ خالد، طب الطنجرة أمها بتطلع البنت لأمها، مش إنه البنت لازم تطلع شبيهة أمها. هو في قصة بكون الأم بتكون على السطح، أنا نسيت القصة بالضبط.
0: نعم.
2: الأم بتكون على السطح ولما بدها بنتها بتدق لها على شغلة مشان الأم البنت تطلع لأمها فوق.
0: أها حلو.
2: لكن إذا كان أنا قرأت لهذا بصير أني أرجع مرة تانية أحكي ولا حدا غيري بحكي؟
0: أحكي أحكي.
2: طيب مش هلا أنا في عندي مثل تاني.
0: اللي هو
2: أكل الرجال على الرجال دين.
0: أيوة.
2: وأكل الرجال على الأنذال صدقة.
0: طيب فهميني يا، كيف أنت فهمتي؟
2: والله على فكرة أنا كنت أقدم في المجموعة. عندي حلقة كل أسبوع.
0: جميل.
2: عن الأمثال الشعبية. وعندي عدد كبير من الأمثال الشعبية كلهم سجلته. وعلى الفيسبوك برضو مسجل كله.
0: نعم.
2: هلأ هذا المثل الشعبي اللي هو فيه حكمة عن الأصول وعن الكرم ورد الجميل.
0: نعم.
2: إحنا بنقدر نحكي عنه بطريقة حلوة وعفوية على الهواء.
0: نعم.
2: هذا المثل الشعبي إنه الإنسان الأصيل صاحب المروءة والأخلاق لما أنت بتكرمه بتوقف معه، ما بنسى معروفك وبحفظ الجميل اللي أنت قدمت له إياه. وإذا أنت احتجته في يوم من الأيام بتلاقيه سند لك.
0: نعم.
2: مش بالضرورة إنه يرد لك المعروف بنفس اليوم أو بنفس الطريقة، لكن المواقف بتبين معادن الناس.
0: نعم.
2: أما لما تقدم المعروف لإنسان ما بيقدر ولا بيعرف قيمة العشرة والكرم، فإنك أعطيته صدقة، لأنك ما بتستنى منه رد الجميل ولا حتى كلمة شكر. لكن أنا برأيي الخير. نعم. إحنا بنعمله لوجه رب العالمين، مش عشان نستنى المقابل. والكرم أنا بعتبره من شيء من الطيبين، لكن كمان لازم نعرف لمين نعطي ونحط المعروف بمكانه الصحيح.
0: نعم.
2: لأنه مش كل إنسان أكل من خبزك صار من أهل الوفاء. مش كل إنسان أنت أكل

0: 06-47-141-112. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أهلا
1: لك ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين.
0: نعم.
1: والمشاركين.
0: نعم.
1: محمد جوجز.
0: نعم يا محمد.
1: الله يكرمك سيدي. اسمح لي أحييك أنت ومستمعينك بطريقتي الخاصة.
0: طبعا.
1: يا هذا المساء عمان الذي سحر يزف للأهل من أثيرنا الدرر في مساء الخير أنوار مجددة.
0: الله.
1: تنساب شهدا يذيب الهم والكدر وخارج عبر هذا البوح يغمرنا وعياد من صاغ للإعلام ما ظهر على نشام حمانا كل مكرمة ودام أردننا بالعز مفتخرة. مساء الخير.
0: يسعدك. يا هلا يا هلا. أبدعت أبدعت يا صديقي.
1: الله يكرمك سيدي. تحياتي لك ولكل المستمعين.
0: ولك التحية.
1: والله في مثل عندنا الأردنيين بيقول الزيارة غارة.
0: زيارة غارة.
1: الزيارة غارة يعني شيء مهم جدا, لأنه الآن إحنا بالعصر هذا خلينا أقول الناس كلها عندها وظائف, عندها دوام. اللي عسكري واللي موظف واللي طالب, مطلوب الإنسان لما بده يروح يسهر سهرة يعني يقوم خلينا أقول بدون ما يصير الناس تعطي إشارات إنه خلص يعني السهرة خلصت.
0: طيب.
1: فعلى غيراره
0: يصير يساوموا ويحكوا عن دوام بكرة وعن
1: طيب. يصير لمح وتلميحات واضحة أستاذ خالد.
0: نعم نعم.
1: فعلى نظامه أحد الأشخاص حكى لي مثل بحبه كثير.
0: نعم.
1: بيقول إذا كنت مسير قوم وخاطر المعذب فيك.
0: قوم وخاطر المعذب فيك. يا سلام. يا سلام.
1: يعني هاي دلالة على خفة الدم يعني.
0: صحيح. والشعور بالآخر.
1: بالضبط. يعني والحمد لله والله كل أغلبية الناس عندنا بالأردن كلها ذواقة. شروة أفضالك وشروة كل المستمعين. وتحياتي لك يا صديقي.
0: يا هلا. شكرا لك محمد. يا هلا. إذا هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور
0: والسرور.
2: حالك
0: أهلا يا أستاذ.
2: الأستاذ على اكتفان الدكتور المبدع.
0: نعم.
2: سرايرا وإلك ألف تحية وسلام.
0: نعم.
2: تحية للمستمعين والمشاركين.
0: نعم. ولك التحية.
2: والله يا أخي أنا أكثر مثلين اتوقفت عندهم. مثل واحد ومثل كانت أم الحج تردد دائما.
0: أها دائما تردده يعني كان يعنيها.
2: نعم.
0: كانوا أبياتنا مرات يتبنوا مثل طوال الوقت, وانت والدتك كانت متبنية هذا المثل.
2: لا لا هو مثل كل يعني كل ما حست انها انصدمت من شيء او
0: نعم ما متبنيته. ايش كان المثل؟
2: قول صلاة تقول كل شيء بنباع بالسوق الا حبني غصب.
0: الا
2: حبني غصب.
0: اها حبني غصب.
2: ايوه. لانه فعلا لا يمكن اجبار الانسان على تبديل شعوره, لانه عمليه المحبه والتواصل والتبادل بين الناس مشاعر فطريه. على قدر ما بتندفع عاطفيا نحو اي انسان ثق تماما انه ممكن يندفع نحوك, ربما بصوره اقل ربما بصوره يعني اكثر. والمثل الثاني اللي توقفت عنده حاشاك وحاشا المستمعين طبعا. مثل كان يقولوا اجربوا بساعر في الحرير. دائما كل انسان مش طايق نعمته وبكون متكبر على نعمه ربه ودائما شايف حاله نرجسي واكبر من الناس. ممكن ينطبق عليه هذا المثل.
0: جميل جميل. بدي اشكرك معتصم يعطيك العافيه. هناك اتصال بعد معتصم. مساء الخير.
3: مساء الورد أستاذ خالد عياد.
0: أهلا أهلا. إنها بثينة عياد.
3: يا كيف الحال؟ تحياتي لك وللمستمعين والعاملين والمشاركين والجميع.
0: ولك التحية.
3: مثلين بدي أربطهم ببعض.
0: مثلين تربطيهم ببعض.
3: كانت أمي الله يرحمها تضل تقول وأنا يعني بستمد مبارئ الحياة كلها منها.
0: نعم.
3: إجت الحزينة تفرح ما لقيتها مطرح.
0: نعم.
3: وبنكمله بالمثل الثاني وهلا بربط لك اياه عن بعض، اللي هو اذا كثرت همومك غني لها.
0: اذا كثرت همومك
3: غني لها.
0: وانت اذا كثرت همومك بتغني لها؟
3: انا مثلا لما الانسان بغني يوحالك انت للدرجه الى يعني الوهله الاولى انه مبسوط، هي بغني طربان.
0: يا سلام طربان
3: مسلسل، بيعرفوش انه من الفلفل اللي جوا قلبه، من الكوي اللي بيحرق قلبه حرق. هو بغني هيك بحاول يطلع كبته، بيتظاهر بإشي بعكس تماما اللي يعني جوات قلبه. وهي يعني هذا مبدأ انه اجت الحزينة تتفرح ما لقيت لها مكره، انه يعني مثلا واحد بيكون يعني كتير كل حياته مثلا مش تمام، لما هيك يحس في ضوء من النور او بسيط امل من الفرح.
0: أيوة. كن
3: اجا شغلة تنكد عليه وعلى عيشة عيشته كمان،
0: وعلى بخت الحزينة سكرت
3: سكرت المدينة. نعم نعم والله. فهي كلها يعني هيك أمثال ترتبط ببعضها. إن الواحد صار صدقني يا أستاذ خالد إنه حتى يخاف لما ينبسط. أجيب لك مثال عني أنا، الخميس مش هذا المرأة اللي قبله كنت العقبة وكثير كنت مبسوطة عن جد، كانت من أجمل الرحلات.
0: نعم.
3: الخميس والجمعة هذول يعني قضيت مرضى فلوزة غير طبيعية. والله أنا حتى كنت أحكي يا الله كيف وين كنت الخميس الماضي وهلأ شو وضعي، ولا يعني حتى لا مستطع بلا بأكل ولا بشرب، فلوينزا غير يعني مش عادية. اليوم بلشت أفكتك منها شوي.
0: أها. يعني هذه يعني المرضى كانت ثمن انك انبسطت الأسبوع الماضي.
3: أيوة. هذا اللي بدي أوصلك إياه، إنه الواحد صار يخاف لما ينبسط إنه شو الثمن اللي راح يدفعه إذا انبسط له شوي.
0: نعم.
3: يا عمي هيك الحزينة ما بدها تفرح بتقيلهاش مطرح.
0: لا إن شاء الله بتلاقوا مطرح ومطارح. شكرا شكرا لك يا بثينة. يا هلا. نأخذ اتصال قبل الفاصل. مساء الخير.
4: أهلين. يا هلا يا مساء الأنوار. هلا أستاذ خالد.
0: يا هلا.
4: شو أخبارك؟ إن شاء الله كويس.
0: أنا بخير.
4: الله يسعدك وخليك. تحية لك وللهندسة وللمراقب ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: نعم.
4: تحية لسمر.
0: ولك التحية.
4: الله يسعدك وخليك. بدي أحكي عن المثل اللي حكته سمر بعدين أحكي مثلي ممكن؟
0: طبعا.
4: الله يسعدك. بالنسبة لطب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها، هي زي ما

0: حكت الغالية أم عصام أنه فعلا منادات الأم لبنتها، بس إحنا شعبيا نطب الجرة لثمها تطلع البنت لأمها، مش شرط تكون معدلة وشاطرة. أنه عدوة أمي هي عدوتي وحبيبة أمي هي حبيبتي، يعني الأم تتبع أم الأم، البنت تتبع أمها،
1: تتبنى يعني كرهها أو حبها لأشخاص آخرين قصدك؟
0: لا، أنه الأم غالية عند البنت.
1: أوكي.
0: يعني اللي أنا بيكره أمي أنا بكرهه،
1: طيب،
0: واللي أنا بحب أمي أنا بحبه، والبنت أكبر بتتبع أمها وبتضلي عند أمها.
1: جميل،
0: خلاص حوالي أمها بتكون.
1: نعم، جميل،
0: هذا شعبيا يعني.
1: تمام.
0: المهم، ومثل اللي حب أحكي لأني كثير كثير بحبه هذا المثل، ابنك وهو صغير وردة بتشميها.
1: أيوة.
0: لما يكبر بتداري، لما يتزوج جار بتزوري.
1: يا سلام، بس بحزن هذا المثل.
0: نعم،
1: بحزن.
0: لا بحزن ولا إشي، لازم كل أم بتفهم هيك. وهو صغير عندي، هيني بدرسه وبلعبه، لما يكبر شوي ها بداري، لأنهم بدك تسايرهم. بس لما يتزوج خلاص لازم يستقل.
1: نعم.
0: بتروحي جار، مش بتروحي لجنة تفتيش بتفتشي عنده شو جابه، شو حطه، مرته نظيفة، مرته بشو نظيفة، خلاص جار. أيوة. بتزوري. لو كل أم فهمت هذا الإشي والله بيعمر الكون.
1: نعم،
0: لكن بنصير حماية وعمة وبلشانين في بعض،
1: ومراقب ومفتش
0: ومراقب وهيك وأبصر إيش. أنا هيك بكرة إن شاء الله أولادي لما أزوجهم بروح جارة عندهم، بدي أريح راسي أنا عكبر.
1: حلو، من هسا حاطة ببالك.
0: الله يسعدك، لأنه أنا أمي هيك، فأنا بدي أصير زي أمي.
1: إذا نطب الجرعة ثمها تطلع أم فارس لأمها.
0: أيوة، بدي أصير زيها. الله يسعدك. طيب. حياك الله
1: يا هلا. خلينا نأخذ فاصل قبل أن نواصل، ونذكر بالأرقام مرة أخرى: 0647 47 111 112. أكدب عليك.

0: 0647-47-111-112. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
1: كيفك يا خالد؟
0: يا أهلا، أنا بخير.
1: يا هلا فيك، الحمد لله، شلو دامني يا رب.
0: نعم.
1: شوف، أنا هذا الأنثى مش كثير بحبه، بس يعني أتداوله كثير يعني في حياتي.
0: نعم.
1: اللي هو إجا يكحلها عماها.
0: إجا يكحلها
1: عماها.
0: يعني هذا اللي بيخفق بتصليح الأشياء أو تصليح الأمور،
1: وعلى أساس إنه بيكون إنه شغلة بتتعامل مظبوط، وتفاجأ بعكس اللي بيكون متوقعة.
0: جميل.
1: فبدل ما بتضبط الشغلة بتخرب بزيادة.
0: إجا يكحلها عماها.
1: بالضبط.
0: شكرا لك.
1: يا هلا
0: يا هلا. إذا هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات والفلات لمحمود العزام.
2: والبركة يا أستاذ خالد، الله يسعد هالمساء يا رب.
0: يا هلا.
2: ومساء الخير لكل الإخوة يعني المستمعين والمتصلين والقائمين على البرنامج.
0: نعم.
2: يا سيدي العزيز، يعني بالنسبة ل المسألة طب الجرة على سمها، أنا يعني غير مقتنع فيه من البداية، من زمان زمان. ليش؟ لأنه مش صحيح أصلا يعني، ولو كان صحيح
0: أو انفهم خطأ يعني. ممكن
2: لأنه كلنا بنذكر قصة العجوز مع زيجة الحليب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما سمعها بتحكي هاتي حليب المي وضيفيها الحليب، قال أسألها، لكن عمر بن الخطاب يعني منع هذا العمل. فقال لها أين منا ومن عمر الخطاب، هو بشوفنا؟ قالت إن لم يرانا عمر فإن الله يرانا. فعمر بن الخطاب الله يرضى عنه ما قال طب الجرعة ثم بتطلع البنت لأمها، بالعكس.
0: نعم.
2: أخذ البنت هذه وطلبها وعرضها على أبنائه، أخر شيء تزوجها واحد من أبنائه، وكان من سلالتها عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله.
0: نعم.
2: فهذا يعني هيك القصة، دليلها أنه هذا المثل مش ثابت ولا هو يعني نتائجه صحيحة.
0: طب إيش المثل اللي بتبناه محمود العزام؟
2: يعني حرامي البيت عي على ميت حارس.
0: عي على ميت حارس،
2: هذا بنطبق من أصغر بيت حتى حكومات ودول.
0: اشرحوا
2: لأنه بكون هو موضع ثقة. لما يكون حرام البيت منه فيه بعي على ميت حارس، لأنه يصير يدوره برا، يجي للحرام من يصير يدور، لكنه بكون من الداخل ومأمون من ناحيته، فبيطولوا حتى يكتشفوه وبتعذبوا، فبيقول لك حرام البيت عي على ميت حارس. ويعجبني مثل ثاني، أنا على فكرة أستاذ خالد يعني عندي من 2013 مجمع أمثال الآن 690 مثل في دفتر عندي.
0: تجمع أمثال؟
2: نعم.
0: وشفت أمثال يعني نادرة أو يعني منسية؟
2: يعني جميل، في أمثال واقعية جدا، مثلا الزين زين ولو قاعد من النوم، والشين شين لو غسل بصابون. وهذه عليها قصة معي حصلت، إنه أحد الأصدقاء يعني قال لي إنه أنا خاطري أخطب البنت الفلانية من الحارة يعني عندنا. لكن إذا من يعني مزبطة ومتكتكة وشي.
0: أيوة.
2: عليك إنك ما في قرابة بينهم. قلت تحجج بأي شيء واسري عليهم الصبح ودق على الباب وشوفها الصبح يعني، بس تقعد من النوم.
0: طيب. أنقذته.
2: النتيجة كانت، لا صحيح، كانت أحسن من ما هو بالمكياج.
0: أحسن من ما كانت بالمكياج.
2: لا، أكثر من هي المكياج.
0: جميل جميل.

0: نعم.
1: طيب احنا اليوم من نسمعك بقصيدة من قصائدك.
0: أبشر يا سيدي. وقصيدتي هي تحكي عن المناسبات والعروس والنقوط وكيف بكلف على الناس والزوائد الطعام اللي بتروح على الوادي بتنكب وبعض الناس بحاجة حرام للقمة لكن العفة والحياة بيمنعوا أنه يطلب. فهي تذكير للناس أنه لا تستحي ودي للناس وديهم ومش مشكلة يعني. أقول لك بعض الناس خايفة ودي أنه يرضوش يأخذوا. لا يا سيدي ودي بأخذه أنا متأكد يعني.
1: أعرف لو أنا تودي
0: بالضبط. فأنا بقول يا ذكر الله كم من كرت جاني بالشهر الماضي لا وفرت ولا ثمرت وراح الراتب على الفاضي. عندي دستة فواتير والسيارة بدها قير والراتب بدري بيطير طفرت وبيعت اغراضي. والمصيبة بحر الصيف الناس بتحمى على الجيزة حاير ماني عارف كيف البلوى نفسي عزيزة. قالوا عزامك لزام مشارك والبلوى قدام ارقام تغازلها ارقام ويرحم تنت الخبيزة. وتعرف هل اللي سويناه وكل أبوها هالجية رايح هل ينقطنا للألعاب النارية. خذ مني 10 ليرات واطلق فيها فتاشات بدي أبكي لكن هات الدمعة صعبة علي. لو تعرف يا متبليني حالي كيف وجيتك كيف طلعت نقوطك من عيني حج التشريف وتكليف. كل طلقة فيها أنهم ويتوقف بعروق الدم. تعرف حق الطلقة كم وبطلع فيها كم رغيف. عندك من أقرب جيرانك شايف طلقاتك بالجو بينه وبين أولاده يحسب قديش تكفينا لو جوا حلقه مثل الشوك نفسه يحكي لك مبروك. عايش في خشة متروك على عتمة ما فيها ضوء. لما يشوف كوام الرز انكبت أطراف الوادي بديانة شرابه خبز تكرفت والمنظر عادي. وعندك بالقرية جيعان أكثر من ثلث السكان. وين الرحمة يا إنسان سمعت الشيطان ينادي. تصدق بالله عندك ناس بتحلم بالطبخة أحلى من مدة ما شافت راس ولا ذاقت شرب عظام. تصور من يندق الباب ويتقدم سدر وشراب. شوف الفرحة يا حباب وكيف اللهفة يا حرام. ودي ولا يهمك شو قالوا للمسكين ولا الطفران. لا تخلي عرسك متوقف على المسؤول وعلى الشبعان. وحط الخير مقابيلك في كل شيء ناغيلك. خلي الدنيا تدعي لك يستر بيتك يا ابو فلان.
1: الله الله دائما مبدع ودائما تصيب الهدف يا محمود.
0: وسلامتك يا سيدي.
1: الله يسلمك.
0: بارك الله بعمرك.
1: نستحق فاصل بعد هذه القصيدة الجميلة.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا لك محمود العزيز.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
1: يا أستاذ خالد.
0: يا هلا.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
1: أمل بربراوي.
0: أهلا يا أمل.
1: أهلا فيك. بمسى عليك. الله يسعدك. على الدكتور رامي.
0: ربيع.
1: على ربيع قصدي. شكرا هسه.
0: نعم.
1: وعلى اختصاص جعل المسلمين المستمعات. وشكرا لكم على هاي الأغنية.
0: نعم.
1: هلأ أنا عندي كذا مثل. هلأ المثل الأول: احذر عدوك مرة، صديقك مليون مرة. المات أبوه ذات أمه وأبوه، بموتوا كل اللي بحبوه. الباب اللي بيجي منه استريح، سد واستريح.
0: جميل. هاي كل الأمثلة بتعيشيها.
1: بتعيشيها. بعدين مثل الثاني: على يد لحافك مد
0: جريك.
1: أيوه.
0: جميل.
1: يعني ما تطلع خلص، يعني خد الشير الله أعطاك إياهم، ما تبعد لبعيد.
0: جميل. على قد الحافك من دجريك. شكرا لك يا أمل. يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور أستاذ.
2: لك العافية.
0: الله يعافيك.
2: معك نايف العزايدة.
0: أهلا يا نايف
2: حبيبي. تحياتي لك ولأستاذ ربيع ولأستاذ أبو عودة.
0: نعم.
2: ولكل المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية.
2: لسانك حصانك، إذا صنت صانك وإذا هنت هانك. من راقب الناس ما تهمن، من تدخل في ما لا يعني سمع ما لا يرضي.
0: نعم.
2: وخبي قرشك الأبيض ليومك الأسود.
0: نعم.
2: ودور على الجار قبل الدار. وأمثل كثير كثير يا أستاذ خالد،
0: لكن أقربها لقلبك ولعقلك.
2: لسانك حصانك، إذا صنت صانك وإذا هنت هانك.
0: جميل جدا.
2: ومن تدخل في ما لا يعني سمع ما لا يرضي.
0: جميل جدا. شكرا لك يا
2: الواحد دائما وأبدا.
0: أها.
2: المفروض الواحد دائما وابدا انه يسون لسانه حتى ما يقع في مطب.
0: نعم.
2: وبتروح تتدخل باشياء ما يلك فيها بتقع بمشاكل.
0: نعم.
2: وبتعرف عوض الدوخي شو بيحكي؟
0: نعم.
2: صوت السهاره.
0: نعم. اذا موجوده على القائمه بنحط لك اياها. شكرا حبيبي. لك. هناك اتصال بعد نايف. ومساء الخير.
3: مساء الخير. يعطيك العافيه خالد.
0: يا هلا.
3: معك باسمه.
0: اهلا يا باسمه.
3: يا هلا فيك.
0: كيفك يا باسمة؟
3: والله الحمد لله.
0: نعم تفضل.
3: دائما بسمع لكم، بس أول مرة يمكن بشارك.
0: أها.
3: كنت أشاركك زمان زمان بس.
0: نعم.
3: يعني
0: نعم.
3: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.
0: أيوة
3: أيوة. ومن بدأ الباب بسمع الجواب.
0: جميل. هاي الأمثال أنت بتحبيها لأنك
3: يعني واقعية جدا.
0: واقعية. حلو انه الامثله دائما واقعيه وبتفهمنا الحياه وبتفهمنا
3: يعني زي ما بتعاملني بعملك. واللي بحفر حفره لا شيء يعني عشان يوقع فيها هو.
0: نعم.
3: بنسى بروحه.
0: نعم نعم. شكرا يا باسمه. شكرا لك.
3: شكرا. هلا.
0: يا هلا. قبل الفاصل هناك اتصال. مساء الخير.
4: مساء الخير.
0: مساء النور.
4: كيف حالك اخ خالد؟
0: يا هلا.
4: شو اخبارك؟
0: انا بخير
4: إن شاء الله دايما بخير. ومساء الخير للكادر الفني كله، لكل المستمعين والمستمعات.
0: سعد مساك. اليوم الاتصالات ما شاء الله يعني كلها وراء بعض،
4: لأنه مواضيعك دايما دايما حلوة.
0: نعم.
4: الله يسعدك يا ربي. عندي مثلين طاقين لبعض للناس اللي بتتشفى بالناس الثانية،
0: اللي بتشفوا بالناس الثانية
4: أو تستنى لهم على الغلطة.
0: نعم.
4: شو بحكي؟ بكرة نطلع الحيطة
0: ونسمع الزيطة.
4: والله يوفق. أيوة. تنسفق. هذول الناس المتشافين.
0: أيوة.
4: واللي بيستنوا لناس لناس على غلطة.
0: أيوة. هاي حسيبك للزمن. هاي لم كلثوم
4: حسيبك للزمن. لا، وفي كلودا الشمالي تنطرني على غلطة شهور.
0: وانت بغلطاتك
4: مشهور.
0: مشهور.
4: يا مشهور.
0: تحية مشهور. شكرا لك.
4: ألف عافية.
0: يا هلا. نذهب لفاصل ونواصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير. الو
1: الو
0: يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: اعتذر اني رجعت مره ثانيه.
0: عودتي والعود احمده.
1: العود احمده.
0: نعم.
1: هلا استاذ خالد، المضمون بالنسبه لطب الطنجره ثم تطلع البنت لامها، كان صعود الفتيات غير المتزوجات الى اسطح المنازل يعتبر امر غير مرغوب فيه او عيب في المجتمع. لما كانت الام تطلع على السطح تنشر الغسيل او شغله ثانيه عندها، بتكون بحاجه لمساعده ابنتها. كانت تقلب طنجره نحاسيه او قدره على فمها وتضرب عليها بايقاع معين حتى تسمعها البنت، والبنت في ارض البيت تصعد إلها البنت من غير ما تكون بحاجة إنها ترفع الأم صوتها بالنداء فيسمعها الجيران في الشارع. المعنى إنه اقلب الطنجرة على فمها بتطلع البنت لأمها، بمعنى إنه حركة معينة من الأم في الطنجرة تتبعها صعود البنت إليها مباشرة.
0: يعني مسج.
1: شفرة. طبعا طبعا هاي شفرة بين الأم وبنتها، لأنه عيب عيب تطلع صوت الأم من أعلى السطح ويسمعها الجيران كله.
0: نعم.
1: حتى البنت لما ترد عليها برضه عيب.
0: نعم نعم.
1: فسبحان الله هذه بينها وبينها، يعني
0: في أشياء كثير يعني مفاهيم عنا مغلوطة، لازم واحد يعيد النظر فيها مرة ثانية.
1: ممكن والله
0: يفكر فيها.
1: ممكن.
0: نعم وحلو، يعني احنا متعلل هذه الأمسية ومنفكر. شكرا يا معصام. شكرا لك يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير. يا ريت هذا فاكس مش اتصال. ألو. 0-6-47-47-111-112 أرقام على الهواء مباشرة. لوموني ليه لو شفت

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذة.
1: أم فراس بحكي معك.
0: أهلا يا أم فراس.
1: بدي أسلم عليك وعلى فريق العمل على أقطيكان وربيع السراير المبدعين.
0: سلمتي.
1: مساء الخير لكم جميعا.
0: نعم.
1: أستاذ خالد أنا في مثل ارضينا بالهم
0: والهم.
1: هم ما رضي فينا.
0: طيب. بس هذا محبط المثل يعني.
1: محبط. مرات يا أستاذ خالد.
0: أنا راضي بالهم والهم مش راضي فيه.
1: مش راضي فيه. يا أستاذ يعني مرات أنت راي عند حدا وجاي على حالك وعصر على حالك ليمون وتلاقيهم إيش ما بيستقبلوك هالاستقبال.
0: طب إيش قصة عصر على حالك ليمون؟
1: كل يعني رايح لإداء واجب مثلا أو لإشي
0: عشان تطير النكهة تبعت السمك. طيب.
1: ما هو إحنا في العقل. فبعدين تلاقي إيش ما بتلاقي هالاستقبال مثلا أو ما بتلاقي هالإشي أو مرة طالع مواصلات مثلا وجاي على حالك طالع مواصلات تلاقي الكنترول مثلا معصب تلاقي سايق الباص تلاقي
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: والمثل الثاني اللي بقى كمان أنا عندي الجار لو جار.
0: نعم جميل.
1: هاي الجار.
0: نعم.
1: ونستنى مشاركة الأستاذ الدكتور أحمد.
0: نعم. ورضينا بالهم كابل.
1: ورضينا بالهم والهم ما رضي فينا.
0: والهم ما رضي فينا.
1: والله رضينا بالهم صح والهم ما رضي فينا.
0: من الحب الهم عشان يحبنا.
1: والله ما هو حق. لا أودنا احنا رضينا ها قبلنا بس هو مش
0: هو اللي مش قابل
1: هو اللي مش كنت قبلنا.
0: شكرا شكرا
1: شكرا لك.
0: يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور. اهلا
2: كيف حالك؟
0: يا هلا انا بخير.
2: التم المدعوس على خايب الرجا.
0: التم المدعوس ايش قصته هذا المثل؟
2: على خايب الرجا.
0: ايوه واحد تعتس على واحد خايب الرجا
2: يعني اثنين زي بعضهم.
0: اها
2: ما فيهم فايده.
0: ما في فايده.
2: ما فيش فايده يعني اثنين.
0: جميل جميل. شكرا لك شكرا لك. خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 0647 47 111 112. مساء الخير.
1: أيوة مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: مساء الخير لك ولجميع الكادر المحترمين.
0: ولك التحية يا عزيزي.
1: ننتظر مشاركة الكردي.
0: نعم احنا بانتظاره أيضا. نعم.
1: يا سيدي ما واحد بيقول عن زيت وعكر.
0: أيوة حلو المثل هذا. كيف كيف فهمه أنت؟ كيف تشرح لنا إياه؟
1: هذا عن الغش يا محترم.
0: عن الغش. أها.
1: هذا بغشه.
0: يعني ما حدا بيقول عن زيته عكر.
1: أها.
0: جميل جدا.
1: أخوك مخلد الفاعوري.
0: والنعم يا مخلد. شكرا لك شكرا لك. يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
0: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أستاذ أحمد. يا هلا.
2: تحياتي للدكتور ربيع السرايرة وكل السادة المستمعين والمشاركين.
0: نعم ولك التحية.
2: الله يخليك. الأمثال تضرب ولا تقاس ولكن تأخذ التجربة منها.
0: نعم.
2: يعني في كثير من الأمثال تحدث أمامك حدث على طول تستحضر.
0: صحيح.
2: المثل تبعه. ويعني ما بتخلصوش 100% لكن بتأخذ خلاصته والتجربة تبعته يعني.
0: نعم.
2: ففي هناك عدة أمثال منها مثل أجنبي بيقول إذا أردت أن تعرف ثقافة أمة فانظر إلى نسائها.
0: يا سلام.
2: تماما. وفي مثل ثاني بيقول عندما تغيب شمس الثقافة يصبح الأقزام بحجم العمالقة.
0: الأقزام
2: بحجم العمالقة.
0: كأنك تتحدث عن هذه الأيام.
2: تماما. هذول أبو العريف.
0: نعم.
2: وهذول الطابور الخامس اللي بيكونوا آخر صف.
0: نعم.
2: وبيطلعوا بعدين
0: يصبحوا عمالقة.
2: يصبحوا عمالقة فبتقدرش يعني لازم تزيح من أمامهم.
0: نعم.
2: يعني فالأمثال كثيرة زي ما قلت لك تضرب ولا تقاس. قالوا يا عاشقة يا عاشقا بلا مال طربوشك بلا داير تعشق بنات الناس وانت عالطفر داير.
0: عالطفر داير.
2: تماما.
0: جميل.
2: وقالوا اختر هواك على هواك.
0: الله.
2: اختر هواك على هواك عساك أن تلقى هناك إلى الطريق طريقا وامخر صباح الديهم فردا فما أحلى صباخلا وما أحلى الصباح رفيقا فمتى كانت ليالي المذلدين خليلة ومتى كان الظلام صديقا لله ما تهواه بل لله ما تلقاه لله ما تهواه بل للقاه لله ما تلقاه في البيداء إذ غنى بها طير الضحى فتأججت طربا فبللها لعاب الشمس فانقلبت حريقة ففررت من خيز الشموس إلى صبابات الكؤوس فما ارتوت شفتاك من ظمأ وما أبقيت للأقداح ريقة ظمآن تستسقي الرمال تصوغ من آلامها قدحا ومن آمالها إبريقا رأيت إذ تمتد أعناق الرفاق إلى المحاق يلوح في أقصى الظلام يرونه برقا وأنت ترى بريقا ارتبت في الأوطان لا تحمل عليل من الردى ارتبت في الأوطان لا تحمل عليل من الردى وارتبت في الشطآن لا تغلي لا تلوي الغليل من الصدى فذهبت في بحر الجنون عميقة ومضيت لا تأوي لا تلوي على أحد ولا تأوي إلى بلد وترمي نحو آفاق من الرؤيا خطا مغلولة وهوى طليقة ماذا هنا للمستجير من الهجير طعامه ورق ماذا هنا للمستجير من الهجير منامه أرق ماذا هنا للمستجير من الهجير ملامه موسيقى.
0: الله الله. محمد الثبيتي.
2: محمد الثبيتي.
0: جميل جميل وجميل إلقائك لي وتبنيك لهذه القصيدة يا أحمد.
2: أشكرك أشكرك. نعم. سيدي دي مكرمنا.
0: طب ماذا عن آخر مثل تبنيته أنت واستخدمته؟
2: والله في مثل يعني بتعرف بتمر في أزمات أنت وبتصيبك الناس تتخلى عنك فهمت علي. وبقال يعني أنا يعني بصادفه وبحبه جدا. قال حبيبي اللي ما بكى فوق راسي وانا حي وش بدي في عندي لا تتراي.
0: يا سلام
2: لو تجيني لو تجيني
0: كما يضع الزهور على قبرك ولم يأتي بحياتك.
2: تماما. وبتكون العلاقة بينك وبينه كانت قوية وفجأة بيجيك بعد فوات الأوان. وهاي الكارثة عنا هو فوات الأوان.
0: نعم للأسف. نعم. شكرا لك أحمد على المشاركة الجميلة. يا هلا.
2: أشكرك. يا هلا.
0: 0647-47-111-112. هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء النور أستاذ خالد.
0: مساء السرور.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
3: معك حلا. علّى الخط والله كتير.
0: أهلا يا حلا. معلش يعني المحبين كثر واليوم ضغط على الاتصالات.
3: أي الله يوم.
0: نعم تفضل يا حلا.
3: أنا بس عندي مو شغال أبدا.
0: أها.
3: من أول الحلقة ما بعرف شو الموضوع.
0: بنحكي عن الأمثال. آخر مثل استخدمتيه أو خطر ببالك إيش كان؟
3: عن الأمثال. بشكلتيك والله
0: يعني ناس بحكوا طب الجرعات وما بتطلع بنت لأمها مثلا رضينا بالهم والهم مش راضي فينا مثلا. ايش اخر مثل خطر ببالك؟ حلا شكلها مش صحبة مع الأمثال.
3: عن جد مشكلة نسيت والله يعني هلا خطر ببالي بس دغري نسيت.
0: معك وقت فكري.
3: ماشي استاذ خالد بدي اطلب منك طلب معلي.
0: نعم.
3: فيني اطلب رقم الخالة ام خالد؟
0: ام نغم؟ خالد نغم. نغم الكردي.
3: ام خالد ما بعرف.
0: اوكي خليكي ماسك الخط الان زميل ربيع بتواصل معاكي. اوكي طيب. وان شاء الله هتكلمنا ام خالد. معك. شكرا لك. طيب. يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
4: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور. هلا.
4: المال وحظ لا يتعب ولا يشقى.
0: اللي ماله حظ لا يتعب ولا يشقى.
4: لو سمحت.
0: نعم.
4: لو ايمان بربراوي ايمان الصحفيه تحكي شعر
0: سديدي. ننتظر مشاركتها. شكرا لك. فاصل ونواصل. يا هلا.

0: وتحية مسائية للزميل العزيز المبدع دائما شوبرت النمري، حل ضيفا على جاليري. مساء الخير، يسعد مساك أستاذ شوبرت. معنا اتصال، مساء الخير. هلو.
1: هلو،
0: يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور،
1: كيفك أستاذ خالد؟
0: هلا يا أستاذ.
1: الله يعطيك
0: العافية. بس نطفي الراديو حتى ما يكون في صدى.
1: أبعدت عنه كثيرا
0: كثيرا كثيرا وليس كثيرا.
1: شجعني أن أتحدث إليك.
0: نعم.
1: أنه صدر لي كتاب
0: ما شاء الله
1: شهرين تقريبا،
0: ما شاء الله،
1: بعنوان الأمثال والعربية ودلالاتها التربوية ما ائتلف منها وما اختلف.
0: نعم.
1: بالاشتراك مع زميلي الدكتور محمد بني عامر طبعا.
0: نعم، ما شاء الله.
1: تناولنا فيه مجموعة في أبواب بوبناه، باب الطفل، باب العمل، باب المرأة. وتطرقنا إلى الأمثلة العربية التي تردد بين الحين والآخر.
0: نعم.
1: وبينا أن بعضها يختلف مع الدين وبعضها يتفق.
0: نعم.
1: أسوق لك مثلا، أنت يعني تطلب من المستمعين آخر مثل.
0: نعم.
1: كأن تقول القرد بعين أمه غزال.
0: القرد بعين أمه غزال.
1: ويضرب هذا المثل لطفل ليس على درجة من الجمال.
0: نعم.
1: وهذا فيه عيب ومعيبة واحتجاج على خلق الله.
0: نعم.
1: نطالب بأن لا يردد. أما الأمثال التي تتفق فنطالب على نحفز أن تبقى وتردد لأنها تتفق مع الدين. كأن يقال الهرش ما يسوى قرش اللغة العامية.
0: نعم.
1: والهرش لغة في لغة العوام هو كبير السن.
0: نعم.
1: وديننا الحنيف حث على احترام كبير السن وتقديره وتوقيره لأنه صاحب تجربة وهو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه. نعم.
0: نعم.
1: كنت أتمنى أن أقدر أن أهديك نسخة من هذا الكتاب.
0: والله أتشرف، يعني أكيد الأيام راح تجمعنا. وبدي أشكرك على هالمشاركة الجميلة، شكرا لك. حتى نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا هلا.
1: كيفك خالد عياد؟
0: يا هلا.
1: شو أخبارك؟
0: أنا بخير.
1: معك إلهام.
0: أهلا يا إلهام.
1: هلا بيك.
0: يا هلا.
1: تحياتي لشوبرت النمري والدكتور.
0: نعم.
1: ربيع سرايرة.
0: نعم.
1: ذوق ربيع اليوم بالأغاني كل يوم طبعا.
0: نعم.
1: في هذا لما إشي هيك ما يعجبني أحكي كل بصل وانسى اللي حصل.
0: كل بصل هذا مثل هذا وانسى اللي حصل.
1: يعني بحكوها.
0: هاي مقولة بحكوها. بس الأمثال أعمق من هيك يعني يا إلهام.
1: لا في مقولات عميقة. هلا بحكي لك مقولة عميقة جدا.
0: احكي.
1: بس أولها بحكي هذا المثل، لبس البوصة تبقى عروسة.
0: لبس عن شو بنحكى هذا المثل؟
1: بس أنا ما بآمن في هذا المثل.
0: ليه؟
1: لأنه شو لبس البوصة تبقى عروسة؟ لما تبين على طبيعتها بهرب الزلمة.
0: مرات يعني بنخدعوا الرجال يعني.
1: بقول لك.
0: بتكون متمكيج ولابسة وهالكعب وهالدنيا وتعالوا يا ناس تعالوا. وبعدين بتفاجأ بعدين.
1: بتفاجأ مسكين.
0: يعني لبس البوصة بتصير عروسة.
1: يعني لا مش ضابطة. في هاي مقولة. بس يعني ما تضحك.
0: نعم.
1: لا تتباهى بأن لديك أصحاب بعدد شعر رأسك. لأنك ستكتشف بأنك أصلع.
0: قصدك عني.
1: بلاكس الصلع حلوين.
0: نعم الله يسامحك.
1: الصلع حلوة.
0: صحيح.
1: الصلع طلعت موضة حلوة بلاكس.
0: طلعت موضة. نعم. الحمد لله
1: حلوة.
0: نعم.
1: فيعني هذا حبيت أحكي هذول. في كمان ضيق وقت الصديق. كمان
0: الصديق وقت الضيق.
1: هي صارت العكس.
0: صارت الضيق وقت الصديق.
1: يا ساتر. يعني وقت الضيق وقت الضيق بنعرف الصديق.
0: نعم. طيب بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر. شكرا لك يا هلا. نذكر يعني بالأرقام 0647-47-111-112 على أكطيفان من المراقبة الرئيسية وعربية السرايرة من التنفيذ الهندسي والإخراج. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافية أستاذ الكريم.
0: هلا يا أستاذ.
2: أستاذ خالد كيف صحتك؟
0: أنا بخير. أنت كيف حالك؟
2: تحياتي للأستاذ علاء طيفان وتحياتي للأستاذ ربيع الصرايرة.
0: نعم ولك التحية.
2: اللهم آمين. معك أخوك الكريم عادل بسان من الشب الضرير.
0: أهلا يا أستاذنا.
2: شو أخبارك؟ كيف
0: أنا بخير طيب. الحمد لله.
2: اللهم لك الحمد بالدنيا وبالآخرة. أستاذ خالد في مثل بحكي لك رضينا بالبين والبين ما رضي بينا.
0: يعني زي رضينا بالهم والهم مش راضي فينا.
2: نفس المقولة. نفس المنتج.
0: نفس المنتج.
2: نفس المنتج تقريبا نفس المثل يعني.
0: نعم.
2: رضينا بالبين والبين ما يرضى فينا.
0: نعم
2: صحيح.
0: تستخدموا هذا المثل كثير؟
2: والله بستخدمه. ليش مثلا هذا شو بضرب المثل انه مثلا رضينا بإشي ماشي ولكن الشخص الثاني ما يرضي بينا.
0: نعم.
2: يعني عملت شغلة انا زينة. ماشي. لكن الشغل المقابل الشخص المقابلي لما انا عملت له الشيء الزين هذا ما رد لي اياه بزين.
0: نعم.
2: رد لي اياه بعسر ولست بيسر.
0: بشر. طيب
2: استاذ خالد في مجال اذا في مجال من الاستاذنا الكريم على المكسر ابن خالد عبد الرحمن.
0: خالد
2: خالد عبد الرحمن. قف وناظر دمعتي يوم درجت يوم شفتك داوي ترحل بعيد يوم كلمت
0: عبد الرحمن. نعم. قلبك أخضر.
2: الحمد لله.
0: شكرا لك
2: حبيبي.
0: خلينا نذهب لفاصل 0647-47-111-112.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساءه.
0: مساء الورد. هلا.
1: اهلا اهلا.
0: يا هلا.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيكي.
1: شو هالموضوع اللي ما في مجال يمسك الخط؟
0: نعم.
1: ينعم عليك.
0: الحمد لله، يعني المحبين كثر والبرنامج يعني له متابعينه. تفضلي.
1: الله يزيد فضلك. كل برامجك كل مواضيعك بنحب نشارك، بس نحاول نخفف دمنا شويه.
0: نعم.
1: بناء طلب سمر حدادين، هاي ضليتني أرن لما مسك الخط. تحياتي للدكتور علاء ودكتور ربيع ولكل المستمعين، والحمد لله خلولنا يعني كم من مثل رح نحكي لكم اياه. يعني
0: ضل عندك امثال؟
1: والله ما بعرف، يمكن حكوا هن، بس البوصه والعروسه هاي
0: لبس البوصه بصير عروسه.
1: بعدين في مثل اسال عن الجار قبل الدار.
0: اسال عن الجار قبل
1: حدا حكى
0: الدار.
1: حدا حكى ولا
0: لا؟ انحكى طبعا.
1: لا اله الا الله.
0: بس اكثر مثل بتامني فيه انت ايش هو؟
1: تعلم التطنيش بتحافظ على صحتك وتعرف تعيش.
0: تعلم التطنيش بتحافظ على صحتك.
1: أنا عندي كل إشي طنش تعتنتعش.
0: نعم طنش تعتنتعش. واللي
1: بيته من دجاج ماير من الناس بالحجارة. وفي بنت حمي لما أخوها أخذ عروس وتكون صاحبتها مش مبسوطة كتير من العروس، صارت تحكي بخت العفنة بالحفنة من كتر غيرة منها.
0: نعم نعم.
1: وضلت ما تحبها اليوم يعني.
0: نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال. معنا اتصال.
1: تفضل. هلا.
0: يا هلا
1: يا هلا.
0: مساء الخير. مساء الخير.
2: تحياتي لك وللكادر والمستمعين والمستمعات.
0: يا هلا.
2: أنا آسف جدا عدت مرة ثانية.
0: أبدا أبدا. نعم يا هلا
2: أخي الكريم.
0: نعم.
2: أنا في مثل كنت بدي أحكي لك إياه ورا عن بالي والله.
0: نعم.
2: يقول المثل: جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة.
0: الله الله.
2: نعم.
0: إلى قيام الساعة.
2: نعم.
0: شكرا لك. شكرا لك سيدي. يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية ودكتور ربيع السرايرة من التنفيذ الهندسي، والشكر خاص وزيارة لطيفة من الزميل العزيز شوبرت النمري. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. لنا موعد في مساء الغد وبعد الغد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV.

10:12 ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. مجلس الوزراء يوافق على إصدار صكوك إسلامية لأمانة عمان بقيمة 400 مليون دينار. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع السعودية والوقوف معها لحماية أمنها واستقرارها.

وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة، وتحذيرات من أمطار غزيرة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية. أهلا بكم. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة تليها زيارة دولة إلى أستراليا، ففي كوالالمبور يلتقي جلالة الملك مع جلالة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وفي العاصمة الأسترالية كانبرا يعقد جلالة الملك لقاءات مع الحاكمة العامة سام موستين ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وعدد من كبار المسؤولين من الحكومة والبرلمان. وأدى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على قيام أمانة عمان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتملك وبنسبة عائد تبلغ 5.5 سنويا ولمدة 5 سنوات. وأقر المجلس أيضا قانونا معدلا لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، كما أقر نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، ونظاما معدلا لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه السفير النرويجي لدى الأردن أندرياس لوفولد سبل تعزيز العلاقات الأردنية النرويجية وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، مثمنا دعم النرويج للأردن واللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا. كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية، حيث حذر الفايز من اتساع رقعة الصراع، مؤكدا موقف الأردن الرافض للاعتداءات الإيرانية وأذرعها على المملكة ودول الخليج وإدانته اعتداءات الحوثيين على السعودية واستهداف المدنيين. من جانبه ثمن السفير النرويجي الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك من أجل أمن المنطقة واستقرارها. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل ابن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد الصفدي إدانة الأردن هجوم ميليشيا الحوثيين الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض واعتداءاتها على المرافق المدنية والاقتصادية في السعودية، واستنكر هذه الهجمات خرقا فاضحا للقانون الدولي واعتداء غاشما على سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأكد الصفدي تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في الكامل في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة هذه الاعتداءات، كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تسجيل إصابات جراء استهداف جديد لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، فيما أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن باعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار ورصد مقذوف مجهول استهدف إحدى صالات المسافرين، ما أدى إلى اندلاع حريق. وقالت الهيئة إن الجهات المختصة تواصل تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، فيما باشرت الجهات المعنية التعامل مع الحريق. هذا وتتواصل التطورات العسكرية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية، وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم. إلى التفاصيل والزميل عاطف نصور.

0: وصلوا التطورات العسكرية في اليمن مع إعلان قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية بالتزامن مع تكثيف الغارات الجوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي واستهداف منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. وفي تعز أفادت مصادر ميدانية بتكثيف الطيران الحربي غاراته على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم في الريفين الشرقي والغربي إلى جانب الطرق المؤدية إلى المدينة التي تحاصرها الميليشيات منذ أيام. ونقل عن مصدر عسكري يمني قوله بأن القوات المسلحة حددت ما وصفها بصناديق قتل تستهدف مواقع الحوثيين وتشمل طرق الإمداد في ريف تعز الشرقي والغربي، مشيرا إلى أن الضربات الجوية تستهدف قطع خطوط الإمداد وتدمير المواقع العسكرية للميليشيات الحوثية. وفي الساحل الغربي أظهرت مقاطع مصورة تدمير قوات العمالقة الجنوبية 5 مركبات مدرعة تابعة للحوثيين ومقتل من كانوا على متنها خلال محاولة تقدم باتجاه مطار ذباب. أما في العاصمة صنعاء فأفادت مصادر محلية يمنية باستهداف الطيران الحربي 3 مواقع للحوثيين بغارات جوية، فيما تحدثت المصادر عن إطلاق الحوثيين صاروخا من منطقة الحي السياسي في العاصمة. وتأتي هذه التطورات عقب إطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة واستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة الحوثيين.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدف نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس. وتواصل مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات نسف شرق حي التفاح شمال مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. إلى ذلك تشهد مدن الضفة الغربية حملة اعتقالات ودهم واسعة. إلى التفاصيل.
2: اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة فيما يتواصل مسلسل الاعتقالات التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من مدينة بيت لحم. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 9 فلسطينيين بينهم أسرى محررون. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين خلال اقتحام عدة مناطق، فيما أصيب فلسطيني بجروح متوسطة خلال مداهمة أحد المنازل في بلدة قباطية جنوبا. وفي الخليل وفي قرية الطبقة غربا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين. وفي خطوة تزيد من معاناة الفلسطينيين وتقيد حركة تنقلهم، أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل قرية مادما جنوب نابلس ومنعت الدخول أو الخروج منها. هذا وبالتزامن مع موسم قطاف الزيتون تشهد كافة محافظات الضفة الغربية حملة مسعورة من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الاعتداء على الفلسطينيين واستهدافهم وسرقة محاصيلهم الزراعية. فقد أفادت مصادر فلسطينية بتسلل مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الفلسطينيين في قرية المغير شمال شرق رام الله وسرقة ثمار الزيتون وتكسير عدد من الأشجار، كما هاجموا المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في القرية. وفي القدس المحتلة اقتحم مستوطنون حقول الزيتون في بلدة مخماس شمال المدينة بالتزامن مع قطاف الفلسطينيين للمحصول من أراضيهم. وفي نابلس أصيبت 5 فلسطينيات بينهن مسنة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههن أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتما جنوب نابلس.
1: استشهد عسكري في الجيش اللبناني جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف جنوب لبنان، فيما استشهد مواطن وأصيب آخر إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي. ميدانيا، وصلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية طلعاتها الجوية في أجواء البقاع الغربي بتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. وإلى تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي إن طهران لم يعد لديها أي نفط على متن السفن، مشيرا إلى أن تدفقاتها النقدية أصبحت سلبية في ظل تشديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية عليها. وأضاف الوزير الأمريكي أن واشنطن انتقلت من سياسة الضغط الأقصى على طهران إلى ما وصفه بالعزل الكامل، موضحا أن هذه الحملة تهدف إلى قطع صلات إيران بالعالم الخارجي. تتواصل التحركات السياسية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية وسط حديث أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين واشنطن وكييف بشأن الهجمات على المنشآت النفطية الروسية. التفاصيل والزميل هان السعيدة.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق روسيا وأوكرانيا على ما وصفه بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، مؤكدا أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فورا من دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تأكيد رسمي من الطرفين. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداده لتنظيم انتخابات في بلاده شريطة موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، مشددا على حق الأوكرانيين في اختيار قيادتهم. وتأتي هذه التصريحات في ظل خلاف متصاعد بين واشنطن وكييف بعدما انتقد ترامب الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية بالتزامن مع قرار أمريكي برفع العقوبات عن الوقود الروسي مؤقتا. ميدانيا، تتواصل الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية وسط مخاوف من اتساع الأضرار التي تطال المنشآت الحيوية والبنية التحتية. وبين المساعي الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية والعسكرية، لا تزال فرص التوصل إلى تسوية شاملة مرهونة بالتوافق على شروط وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية ومستقبل الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.
1: محليا، أطلقت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية 2026-2030 بحضور الشركاء المحليين والدوليين وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية. وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي ثمرة للتعاون المتواصل والشراكة الفاعلة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي ومختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية. وأضاف محافظة:
4: هذه الاستراتيجية هي تمثل خارطة الطريق لآلية تنفيذ مشروع التغذية المدرسية. هذا المشروع يستهدف حوالي 500,000 طالب، وبالتالي هذه الاستراتيجية ليس فقط تقديم وجبات غذائية للطلبة، وإنما عبارة عن تكوين عادات غذائية سليمة للطلبة من أجل الحفاظ على غذاء سليم ومتوازن. هذه الاستراتيجية لها عدة محاور، منها المحور التكاملي مع الشراكات مع القطاع العام والخاص، منها أيضا تمكين العاملين في هذا المشروع لتنفيذه على أكمل وجه، ومنها أيضا تفعيل التكنولوجيا في سلاسل التوريد وفي إدارة هذا المشروع بكامله.
1: أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليلة أهمية ترسيخ ثقافة العمل الخيري والتطوعي في المجتمع الأردني وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في المبادرات المجتمعية. جاء ذلك خلال رعايته ورشة تدريبية حول جائزة الحسين ابن عبد الله الثاني للعمل التطوعي بحضور وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، حيث دعا الخليلة أئمة المساجد والوعاظ والعاملين في الوزارة إلى التوعية بالجائزة وتشجيع المواطنين على المشاركة فيها. من جانبه، أكد العدوان أهمية الجائزة في تقدير المبادرات التطوعية وتعزيز قيم التكافل والعطاء وخدمة المجتمع. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن قطاع الإعلام يعد قطاعا سياديا لما يؤديه من دور في تشكيل الوعي العام وتعزيز الحماية المجتمعية. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لملتقى مستقبل الإعلام والاتصال بعنوان وزراء وقادة الإعلام يستشرفون المستقبل بحضور سمو الأميرة ريم علي. وقال المومني إن

0: عندما يحظى بأهمية استراتيجية مماثلة لقطاعات الدفاع والاقتصاد والأمن، نظرا لدوره في تعزيز الوعي المجتمعي وتمكين المجتمع من مواجهة التحديات. وأضاف المؤمني:
1: سيادي، لأنه من شأنه تحصيل الوعي العام، ومن شأنه أن يضخ الوعي ويضخ الحماية المجتمعية لفكر المجتمع اللي كلما حميناه كلما استطاع أكبر على مواجهة التحديات. من هذا المنطلق نقول أننا ننظر بضرورة أن يكون هنالك إعلام مهني، إعلام مستقل قادر على النقد، قادر على محاكاة السياسات بأسلوب وأساليب مختلفة. وجزء من هذا الأمر الثورة الرقمية التكنولوجية الموجودة، وبالتالي يجب أن نقبل هذا التطور التكنولوجي، نتعامل معه، نستفيد من الخير الموجود به، وبذات الوقت نقلل من المخاطر التي قد تصاحبه. هذه رؤيتنا، وهذا ما نستمر بعمله تشريعيا، قانونيا، تنفيذيا، تقنيا، وأيضا مهنيا.
0: ثمن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني ومجلس الوزراء بالمطالب المتعلقة بتعديلات قانون مجالس الطوائف المسيحية، مشيدا بإقرار مشروع القانون المعدل لسنة 2026 وإحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية. وأكد المجلس أن هذه الخطوة تجسد حرص القيادة الهاشمية على صون حقوق المواطنين وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة وتعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك، كما أشاد بروح التعاوني والتوافق بين الكنائس التي أثمرت عن التوصل إلى قانون موحد للوصايا والمواريث والتبني، مثمنا جهود الجهات الرسمية والكنسية والقانونية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الوطني. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يستمر اليوم الاثنين تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، كما يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، قد تكون غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد والبرق وتساقط حبات البرد بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. مجلس الوزراء يوافق على إصدار صكوك إسلامية لأمانة عمان بقيمة 400 مليون دينار. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع السعودية والوقوف معها لحماية أمنها واستقرارها. وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة، وتحذيرات من أمطار غزيرة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات ربيع الصرايري من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية، كتبها للإذاعة يوسف العموري، تقديم رسمية عبده وحسام المناصير.

0: مثل ما بنعرف إنه كان الشعر وما زال أبرز معالم الجمال عند الأنثى، لكن في الوقت الحالي صار الشعر المستعار أكثر سهولة في تغيير المظهر وتحسينه، وصارت الباروكة أو الإكستنشن جزء أساسي من الأناقة. طيب، أول سؤال، بنحب نعرف من وين إجا اسم الباروكة؟ أكيد مش لفظ عربي، صح؟
1: والله بيني وبينك مش لفظ عربي، المظبوط إنه من اللغة البرتغالية القديمة، وكان يستخدم المصطلح لوصف اللؤلؤة ذات الشكل غير المنتظم، فعدم الانتظام كان الصفة المميزة وكثرة الألوان بفوضى، لكن استخدمت فيما بعد للدلالة على قطعة من الشعر طبيعية أو اصطناعية تغطي الرأس.
0: يعني معقول الإنسان استخدمها بس عشان تغطي رأسه؟
1: نعم، الباروكة أكثر من مجرد تغيير شكل، هي طريقة للتجديد والابتكار أو حل لمشكلة تساقط الشعر، أو في ناس بيستخدموها لإضافة لمسة من الأناقة. وما ننسى إنها كانت مظهر من مظاهر استعراض القوى والثراء بين أفراد الطبقة الأرستقراطية حينها، يعني كانوا يستعرضوا البذخ.

0: طيب عرفنا من وين إجت التسمية، بس يا هل ترى كيف بلشت الناس تستعملها؟ ومين أول ناس استعملوها؟
1: يا ستي، بدأت الباروكة كمان في مصر القديمة كرمز للمكانة الاجتماعية، وكان الفراعنة والنبلاء يرتدوها كجزء من زينتهم. وما كانت الباروكة مجرد قطعة شعر تضاف إلى الرأس، بل كانت وسيلة لحماية الرأس من حرارة الشمس، وأيضاً للظهور بشكل أنيق وراقي. وكان يتم صنع البواريك من الشعر البشري أو الألياف النباتية، وتصمم بحيث تكون كبيرة وفاخرة لتناسب مكانة الشخص الذي يرتديها. وكانت واحدة من أقدم الثقافات وأكثرها شهرة، وارتدى المصريون الباروكات لأسباب عملية وجمالية. فقد كانت الباروكات أيضاً جزءاً مهماً من نظام الجمال والموضة المتقن لديهم، وصنعت الباروكات المصرية من شعر الإنسان أو صوف الأغنام أو الألياف النباتية، وغالباً ما كانت تصفف في ضفائر وتجعيدات متقنة، وكانوا يزينوها بالجواهر الثمينة والخرز، مما يدل على ثروة ومكانة الشخص الذي يرتديها. فارتدى الفراعنة والملكات الباروكات الأكثر تفصيلاً، وكانت جزء أساسي من زيهم الاحتفالي. وكان استخدامها في مصر مرتبط أيضاً بالمعتقدات الدينية، وغالباً ما يتم تصوير الآلهة والآلهات وهن يرتدون الباروكات. وكان يعتقد أن ارتداء الباروكة يمكن أن يساعد الشخص في الظهور بمظهر أكثر إلهية.
0: هذا عند المصريين. طيب عند الشعوب الثانية؟
1: يعني في اليونان مثلاً كانت النساء يرتدين البواريك كوسيلة لتحسين مظهر شعرهن، خاصة إذا كان شعرهم خفيف أو متساقط. كما كانت الباروكة تستخدم في العروض المسرحية لتغيير شكل الممثلين في الأدوار المختلفة.

0: وأكيد بعد ما كانت بدائية وبسيطة جرى عليها تغيير وتحسين، صح؟
1: أكيد، ففي القرن السابع عشر بدأت الباروكة تأخذ طابعاً رسمياً في فرنسا، حيث أصبح ارتداء الباروكة جزءاً من الأناقة الملكية والنبلاء. وكان الملك لويس الرابع عشر هو من ابتكر الأسلوب المميز للباروكة التي كانت تتميز بالكثافة والطول والتمويجات. تذكري أفلام الكرتون ليدي أوسكار واللي كانوا يلبسوا باريك بيضة ومجعدة؟
0: بتذكر.
1: هاي هي، انتشرت هاي الموضة في جميع أنحاء أوروبا، وأصبحت الباروكة رمز للثراء والمكانة في إنجلترا. وكانت الباروكة جزء من الأزياء الرسمية للرجال والنساء على حد سواء، وكان ارتدائها يعتبر علامة على التحضر والرقي. ومع مرور الوقت بدأ استخدام الباروكة يقتصر على فئات معينة من الناس، مثل الشخصيات العامة والمشاهير.
0: بس هلأ الكل بيلبسها وبيستخدمها، وغير هيك طلعت فكرة زراعة الشعر واللي كان يسيبهم أمراض وشعرهم يتساقط. كيف كان يحلوا الموضوع؟
1: يا ستي، في اليونان القديمة كانت الباروكات تستخدم لإخفاء الصلع أو لتعزيز الشعر الطبيعي للفرد. كانت تصنع من شعر الإنسان أو الحيوان، وأحياناً تصبغ لتتناسب مع لون شعر الشخص الذي يرتديها. مع ذلك لم يكن استخدام الباروكات منتشراً كما في مصر، وكان مقتصراً بشكل رئيسي على الطبقات العليا والممثلين في المسرح.
0: وفي العصر الروماني بحس إنه كتير كانوا يستخدموا فكرة البواريك.
1: صحيح، استخدمت النساء الرومانيات الباروكات ليخلقوا تسريحات شعر متقنة كانت رائجة في ذلك الوقت، كما استخدم الرجال الباروكات، خاصة أولئك الذين فقدوا شعرهم بسبب المرض أو الشيخوخة زي ما حكيتي. واستورد الرومان الشعر من مختلف أنحاء إمبراطوريتهم لصنع الباروكات، وكانت الألوان والأنماط المختلفة مرتبطة بالطبقات الاجتماعية والمهن المختلفة. على سبيل المثال، كان الشعر الأشقر ذو قيمة عالية، وغالباً ما كان مرتبطاً بالطبقات العليا.

0: بتوقع إنه الصين إلها باع طويل في هاي الصناعة، لأنه لغاية اليوم ما زلنا بنشوف صناعات صينية منتشرة في كل العالم.
1: والله كلام سليم، الصين تمتلك في صناعة الباروكات تاريخ طويل، فقد استخدم الرجال والنساء الباروكات لأغراض احتفالية وموضة، وكانت تصنع من شعر الإنسان، وغالباً ما كانت تصفف في تسريحات متقنة. واستمرت الباروكات في كونها شائعة بين الأرستقراطية، واستخدمت لخلق تسريحات الشعر المتقنة التي كانت مميزة في الصين في ذلك الوقت.
0: طيب، كنت أسمع زمان إنه في اليابان في باروكات اسمها كاتسورا، بتعرف إشي عنها؟
1: طبعاً، هاي كانت تستخدم من قبل سيدات البلاط والممثلين في المسرح التقليدي، وكانت تصنع من شعر الإنسان وتصفف بطرق متنوعة اعتماداً على الدور والمناسبة. ولا يزال استخدام الباروكات في المسرح الياباني تقليداً مهماً اليوم، وتصنع الباروكات بعناية لتمثل الشخصيات والفترات التاريخية المختلفة.
0: عشان هيك كنت زمان بشوف أفلام قديمة بيكون المحامي أو القاضي لابس باروكة، طلعت الباروكة شرط مهنته.
1: بالضبط، مش بس لمهنته. خلال العصور الوسطى في أوروبا لم تكن الباروكات ترتدى بشكل شائع كما في العصور القديمة، ومع ذلك استخدمها بعض أعضاء رجال الدين والملكية لأغراض احتفالية، وعادت الباروكات بشكل

0: الكبير خلال عصر النهضة، فقد تطلبت الأزياء المتقنة في تلك الفترة تسريحات شعر متقنة، وكانت الباروكات الحل الأمثل.
1: طب السؤال، كانت الباروكة بس للمرأة ولا رجل ومرأة؟
0: كانوا الرجال والنساء يرتدوا الباروكات، وكانت هذه الباروكات تصفف بطرق متنوعة، بما في ذلك تسريحات عالية ومعقدة وتجعيدات طويلة متقنة. كان لون ونمط الباروكة يستخدم لنقل المكانة الاجتماعية والإحساس بالموضة. على سبيل المثال يا ستي، كانت الباروكة الكبيرة والمسحوقة رمزاً للثروة والرقي، وكانت الباروكات تستخدم أيضاً في المسرح وزي ما تفضلتي من قبل المحامين والقضاء الذين كانوا يرتدونها كجزء من زيهم المهني.

0: الصحيح أنه رغم تاريخ الباروك الطويل وإغراقها في القدم، يعني معروفة مع بداية التاريخ، إلا أنها وما زالت موجودة. يمكن اختلفت أسباب استعمالها أو الخامات المصنوعة منها، لكنها بتضل موجودة وكتير ناس ما بتقدر تستغنى عنها.
1: صحيح، اليوم ما عادت الباروكة مقتصرة على النبلاء أو الفنانين فقط، بل أصبحت جزء أساسي من ثقافة الجمال اليومية. مع تطور المواد المستخدمة في صناعة البواريك، أصبحت البواريك أكثر تنوعاً وسهولة في الاستخدام، سواء كانت من الشعر الطبيعي أو الصناعي، أصبح بإمكان الجميع الاستمتاع فيها، مما جعلها خياراً مثالياً للعديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم. وبدي أسألك سؤال مهم، الإكستنشن أو وصلات الشعر اللي أنت بتستخدميها لما يكون عندك مناسبة أو غيره، هل بتكون شعر طبيعي ولا شعر صناعي؟
0: هلأ اللي أنا عندي شعر طبيعي، بس اللي موجود بالسوق في صناعي وفي طبيعي، والطبيعي بيكون موجود من عدة دول، وطبعاً بيختلف سعره من بلد لبلد تاني.
1: حلو، يعني ممكن نقص شعراتك ونبيعهم؟
0: في دول كتير بقصوا الشعر فيه وبيبيعوه.
1: حلو، يعني بصراحة تطورت الباروكة وصارت شيء سهل ومرن. يعني كانت زمان الباروكة وزنها ثقيل، لكن الباروكة الحديثة صارت خفيفة وطبيعية في مظهرها وملمسها بفضل التقنيات المتطورة، وأصبحت وسيلة مبتكرة وسريعة لتغيير المظهر، سواء لتجربة تسريحات جديدة أو إضافة إلى ذلك. أصبحت الباروكة وسيلة للتعبير عن الذات في عالم الموضة، حيث بإمكان الأشخاص اختيار اللون وأشكال تعكس شخصياتهم. وأكيد أنت بتعرفي شباب كثير بيستخدموا بواريك وبيغيروا ألوان شعرهم وبيحاولوا يعني يطلعوا عن نمط حياتهم المختلف.
0: صحيح، بعد يلي عرفناه عن الباروكة وإنها خدمت مجموعة واسعة من الأغراض، سواء استخدمت للموضة أو المكانة أو الأهمية الدينية أو لإخفاء فقدان الشعر مثل مرضى السرطان الله يشفيهم، ظلت الباروكات جزء مهم من ثقافة البشرية والتعبير عن الذات. ومع استمرارنا في تطوير مواد وتقنيات تصفيف جديدة، من المحتمل أن تستمر الباروكات في التطور والتكيف مع الاحتياجات والرغبات المتغيرة للمجتمع. شكراً لكم على حسن استماعكم، وبتمنى لكم أوقات سعيدة، وإلى اللقاء.
2: كنتم مع البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها يوسف العموري، تقديم رسمية عبده وحسام المناصير، المونتاج والموسيقى عبد الرزاق مطرية.

دبرجها حسين طبيشات. إذاعة المملكة الأردنية.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها عن تطور الأحداث السياسية في فلسطين، وخاصة بشأن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، تأجيل انتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المفروض أن تتم ب 28/11/2026، أي هذا العام، بعد أجلت إلى 11/9/2027 إلى 11 أيلول/سبتمبر العام المقبل. وأيضا جرى اجتماعات فلسطينية، اجتماعات القيادات الفلسطينية في القاهرة واللجنة التنفيذية، واتخذت قرار بعملية التأجيل. لذلك للحديث عن هذا الموضوع ودوافع وأسباب التأجيل ومدى مصداقية التأجيل لأن تكون الانتخابات حقا في 11/9/2027، للحديث عن هذا الموضوع دعوني أرحب من رام الله بالسيدة ابتسام زيدان. السيدة ابتسام زيدان هي عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، وفي نفس الوقت هي عضو لدى المجلس المركزي الفلسطيني. ست ابتسام مساء الخير.
1: هلا هلا، يسعدك
0: ويعطيك الصحة والعمر على المستوى الشخصي، وإحنا الحقيقة كأردنيين يعني ما بنستطيع إلا نكون قلوبنا معاكم وعندكم على معاناتكم وعلى مواجهتكم وأيضا صمودكم وتحديكم للاحتلال.
1: إحنا بالنسبة لنا الأردن، إحنا ما بنقول الأردن، بنقول الشقيق، ودائما بنقول الشقيق الأردن، والأردن دائما هي في خدمة شعبنا واستقبلت شعبنا، ودائما هي داعمة لصمودنا وداعمة لنضالنا وداعمة لشعبنا، سواء كان متواجد في الأردن أو في فلسطين أو في الشتات.
0: يا مرحبا. طيب ست ابتسام، الحقيقة يعني في هذه الأيام جرت سلسلة من الاجتماعات الفلسطينية، اجتماع قيادات فلسطينية أو فصائل المقاومة الفلسطينية في القاهرة، واجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكانت الحصيلة هو الاتفاق والتوافق على تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية التي كان من المفترض أن تتم الشهر المقبل، تم تأجيلها إلى العام المقبل. شو أسباب هذا التأجيل، خاصة أن هذه الانتخابات مضى عليها الماضية مضى عليها أكثر من 20 سنة، وبالتالي يعني يعني مسألة التمثيل والشرعية أصبحت موضع تساؤل يعني عند الشارع الفلسطيني، وأيضا لدى كل الأطراف التي تتطلع إلى الشعب الفلسطيني كشعب شقيق وصديق ومحترم ويستحق يعني الكرامة والحرية والاستقلال في مواجهة الاحتلال.
1: يعني إحنا بنحكي عن حق ديمقراطي لكل الشعب الفلسطيني، اللي هي الانتخابات، واللي كنا فعلا نحن ننتظرها كشعب، وهي يعني بناء لمستقبل جديد لشعبنا بعد ما تنجز هذه الانتخابات. ولكن نحن ما بنلوم لا اللجنة التنفيذية ولا الرئيس ولا يعني ولا

0: لوم حدا على تأجيل الانتخابات، ليش؟ لأنه إحنا بنعيش بظروف جدا صعبة. أنت إذا بدك تعمل انتخابات بده يكون عندك أمن، عندك أمان، عندك وضع اقتصادي قوي، عندك حرية حركة، ولكن كل هذه الأمور إحنا معدومة عنا، مش موجودة. يعني كيف أنت بدك تخوض انتخابات وأنت مش قادر توصل القدس واللي هي أهم شيء، عاصمة فلسطين القدس، وممنوع إجراء الانتخابات في القدس؟ فكيف يعني؟ وبعدين انتخابات، لما بنحكي إحنا انتخابات للشعب الفلسطيني، لدولة فلسطين كلها سواء ضفة غزة القدس، وكل الأمور هذه كلها ممنوعة، مسكرة الطرق علينا نوصل لبعضنا، ممنوع نوصل، ما بنقدر إحنا نتجاوز أي حاجز نوصل القدس مثلا. يعني أنا مش بعيدة عن القدس ربع ساعة بس بقدرش أوصلها، فكيف أنا بدي أخوض انتخابات وأنا مش قادرة أتحرك في بلدي في وطني؟ مش قادرة أتحرك. بعدين كل يوم إحنا في عنا قتل، في عنا شهداء، في عنا أسرى، في عنا جرحى، في عنا معتقلين، وهدول ممكن أنت تكون ماشي بالشارع يجي مستوطن يعتدي عليك، أنت بأرضك مش قادر تجد زيتوناتك اللي هلأ إحنا في موسم الزيتون، مش قادر توصل أرضك حتى تأخذ زيتوناتك اللي أنت بتعيش منهم. فيوميا إحنا عندنا ظروف صعبة تمنع الحركة، تمنع الحركة. فكيف أنا بدي أوصل إلى صندوق الانتخاب وأنا مش قادر أوصل بيتي؟ حتى إذا أنا خرجت من مكان لمكان أو رحت أزور دار أبوي بقدرش أرجع بيتي مثلا. فإحنا الظروف كثير صعبة عنا. والآن يمكن أنتوا كلكم تسمعوا يعني أفعال المستوطنين اللي بيقوموا فيها بطريقة يعني جرائم، جرائم اللي بيقوموا فيه ضد شعبنا يوميا وبحماية الجيش الإسرائيلي، وهذا معروف، هذا مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني. ولكن الشعب الفلسطيني قراره الصمود، ولن نتخلى عن أرضنا ولن نرحل من أرضنا.
1: طيب إذا مسألة الصمود يعني واضحة بارزة، يعني كانت أوضح في قطاع غزة ما تعرض، نعم، له من جرائم وآثام وتدمير وخراب، ومع ذلك لم يرحل الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
0: يتعرض قطاع غزة يوميا. طيب. يوميا يتعرض للإنتهاك.
1: واضح واضح. وأيضا
0: بدي أحكي لك
1: أرجوكي الصمود. بس خلينا ست ابتسام أرجوكي أتفضل. خلينا أولا بالانتخابات بعدين يعني، نعم، إذا في ظروف أخرى بنحكي فيها يعني، نعم. ليس جديدا ما تفضلت به، وإحنا طبعا في الأردن لا نستطيع إلا أن نحترم ظروفكم، وحينما نسأل لا نسأل لأنفسنا، يعني أنا كإنسان وإحنا كشعب لا نستطيع إلا أن نكون معكم ونحترم خياراتكم. ولكن في هذا اللقاء شيء مؤكد أن شعبكم، القوى السياسية المختلفة إلى آخره، متابعاتنا الإعلامية السياسية هي التي دفعتنا لأن نستضيف حضرتك للإجابة على هذه التساؤلات. ولذلك ما تفضلت به ليس جديدا، يعني هذا، نعم، شيء متواصل مستمر سواء في، نعم، قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية أو في القدس. نعم. فيما يتعلق بالقدس أيضا في الانتخابات السابقة مرتين جرت الانتخابات والقدس محتلة والقدس ما فيها انتخابات. نعم. فالآن أنتم أخذتم قرار في القيادة الفلسطينية أن فلسطين دائرة واحدة، وهذا بفوت، نعم، الفرصة على الاحتلال لأن يمنعك لأن تذهبي إلى القدس ويمنع أهل القدس أن يأتوا إلى عمان. لذلك حتى في ظل الاحتلال كانت تجري انتخابات للمجالس البلدية، ولولا انتخابات المجالس البلدية لما صارت الانتفاضة. هم الذين قادوا يعني المجتمع الفلسطيني بدون سلاح وبدون مقاومة مسلحة بانتفاضة شعبية. لذلك يعني احنا مرة أخرى لا أتدخل بخياراتكم الكفاحية، كفاح مسلح، انتفاضة شعبية، مفاوضات، أي مسألة بتتعلق فيكم. ولكن أنا كمراقب أسألك أن أن الأسباب التي دفعت إلى تأجيل الانتخابات هي أصلا موجودة. طيب إذا كانت الأسباب هاي جوهرية ومطلوبة، وهل في سنة 27 ستتغير الظروف بالاتجاه الإيجابي؟
0: نأمل نأمل. نأمل أن تتغير الظروف، ولكن في نحن هلا في قرار إلنا بأنه نكون مع بعض في حوار، والحوار كتير مهم. إحنا في عنا كمان مشكلة غير إنه اعتداءات العدو واعتداءات الصهيونية، وإنه نحمل العدو هو تأجيل الانتخابات. أيضا نحن نسعى الآن إلى حوار وطني فلسطيني.
1: نعم.
0: اللي هذا الحوار فعلا نخرج فيه بإيد واحدة ونكون تحت مظلة منظمة التحرير.
1: نعم.
0: ومفتوح الباب، وأنا بعرف إنه باجتماعات اللجنة التنفيذية كان في قرار إنه نأمل إنه كل الإخوة المش داخلين منظمة التحرير، الفصائل الأخرى، إنها فعلا تدخل تحت مظلة منظمة التحرير. وكان في بالقول يعني حسب ما وصلنا إنه نأمل هذه الفصائل تكون فعلا، وإحنا في منظمة التحرير كلنا كفصائل فلسطينية يد واحدة، ونخوض انتخابات في قائمة واحدة.
1: طيب إذا كان هذا الموضوع، هناك ثلاثة فصائل خارج إطار منظمة التحرير، حركة حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية، وثلاثتهم يسعون ويناضلون ويتمنون أن يكونوا في منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن مع الأسف أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هي شريك ولا أقول تتحمل مسؤولية لوحدها، هي شريك في تعطيل مسألة المشاركة والتوسيع، ذلك أن كليهما فتح وحماس كلاهما يتحمل مسؤولية هذا الانقسام. صحيح أن حركة حماس قامت بانقلاب وانقلاب دموي يعني في قطاع غزة، ولكن هذا أصبح جزء من الماضي، ولكن نعم. إلى الآن حسب متابعتنا ومراقبتنا وتدقيقنا نعم. أن كليهما فتح وحماس تتحملان مسؤولية استمرار هذا الانقسام وعدم وحدة الفصائل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
0: لا، والآن فتح وحماس هم موافقين على الوحدة الوطنية وعلى أنه يكون حوار على أساس وطني لخدمة شعبنا الفلسطيني.
1: نعم طبعا هذا شيء مؤكد، أولا شعبكم يتمنى ذلك، وإحنا يعني كأردنيين وكعرب
0: موجود هذا الحوار، يعني أنت بتراقب الأخبار أكيد، سمعت عن الحوار في القاهرة، والآن في تخطيط لعمل حوار مع كل الفصائل، وجمهورية مصر العربية هي تتبنى هذا الحوار، وإن شاء الله في أقرب وقت ممكن رح يكون هذا الحوار وتتجمع كل الفصائل، والباب مفتوح للفصائل اللي خارج منظمة التحرير إنها بنرحب فيها وبنقول أهلا وسهلا.
1: طيب إذا كان هذا الحوار هو الهدف، لقد سبق حوارات بالقاهرة بالجزائر في موسكو في بكين وبمشاركة كل الأطراف ولم تحقق
0: نعم.
1: إنتاج، وأنا
0: نعم.
1: يعني لست منحاز لهذا الطرف أو ذاك، ولكني كمراقب إلى آخره أعتقد أن هذا الحوار وفق القيادة المصرية أن هنالك إعاقة من قبل فتح بسبب وجود الطرف الآخر من حركة الفتح ما يسمى بحركة الإصلاح الديمقراطي، فبالتالي
0: نعم.
1: المصريين يؤكدون ذلك، وأنا أتحدث معلومات أمامك حسب معرفتي أن القيادة المصرية سبق وأن بلغت الرئيس الفلسطيني ما يلي: أولا ما نبلغك به هذا موقف مصر والأردن والسعودية وقطر
0: نعم.
1: والإمارات، وهو أن مطلوب وحدة حركة فتح رقم واحد حتى تستطيع مواجهة حركة حماس، وأن تتحالف مع حركة حماس حتى تواجه المستعمرة الإسرائيلية قوات الاحتلال. فهل قيادة فتح وصلت لهذه القناعة، لديها الاستعداد للحوار أو التعامل مع الطرف الآخر من حركة فتح حسب معرفتك؟
0: الباب مفتوح، ولكن أنا ما بقدر أحكي باسم حركة فتح.
1: لا بحكي على معلوماتك وليس موقف يعني.
0: أنا معلوماتي إنه الباب مفتوح الآن، ولكن للفصائل الغير موجودة في منظمة التحرير، أما بخصوص حدا آخر أنا ما بقدر أحكي باسم فتح.
1: كل الاحترام. طيب إذا نعود لمسألة التأجيل، أن التأجيل اتخذ بقرار جماعي من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية وجسد رسميا من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها قيادة الشعب الفلسطيني.
0: كان في قرار بتأجيل الانتخابات.

0: الحالات وذلك بسبب الظروف، وكمان عشان نعطي فرصة للحوار إنه ينجح ونخرج بنتائج من مصلحة شعبنا الفلسطيني ووطننا الحبيب.
1: طب ست ابتسام، يعني أنتم كفصيل فلسطيني شاركتوا بهذا الحوار، الجبهة العربية الفلسطينية شاركتوا بهذا الحوار في القاهرة؟
0: حتى الآن لا، ولكن الحوار كان فتح
1: نعم
0: والآخرين، ولكن حتى الآن إحنا لم نشارك، ولكن موجود في تخطيط لحوار آخر كل فصائل منظمة التحرير مع الفصائل الأخرى غير موجودة في المنظمة.
1: يعني أنتم الآن تنتظرون
0: نعم نحن ننتظر الدعوة
1: المصرية،
0: لهذا الحوار.
1: دعوة
0: نعم.
1: مصرية، يعني دعوة مصرية لكل فصائل الحوار،
0: لكل فصائل منظمة التحرير. نعم
1: منظمة التحرير ولا يعني أيضا
0: الفصائل الأخرى طبعا مش موجودة في المنظمة.
1: نعم
0: طبعا، ولا الحوار بده يكون عشان كلنا نكون وحدة واحدة وكلنا نكون تحت مظلة منظمة التحرير.
1: كل الاحترام. طيب الآن يعني ست ابتسام، الحقيقة بدي أسألك، أنت كقائد فلسطيني في موقع قيادي، عضو مكتب سياسي لتنظيم فلسطيني، المستعمرة الإسرائيلية مقبلة على الانتخابات هذا الشهر في 27/10. مع الأسف اليمين الإسرائيلي اليميني والمتطرف ما زال هو الذي يمسك بدفة الوضع السياسي، يعني سواء كان نتنياهو ولا إيزنكوت ولا يائير لبيد ما زالوا هم الأقوياء، وبالتالي إذا كان في هناك يسار معتدل، يسار صهيوني معتدل، الحزب الديمقراطي يدوب يجيب له 10 مقاعد، والفلسطينيين بيجيبوا لهم 10 مقاعد 12 مقعد إلى آخره، ولكن لن يكون هنالك تأثير جوهري. أنت الآن كفلسطينية كيف تنظري لهذه الانتخابات؟ هل ممكن أن تكون يعني في متغيرات ممكن الرهان عليها؟
0: يعني حتى لو صار في متغيرات، يعني أنا ما براهن، بس لو صار في متغيرات كل الانتخابات الإسرائيلية دائما بتكون على حساب دم الشعب الفلسطيني، وهم وجهان لعملة واحدة. يعني ما ننتظر منهم العسل، لأنه هم أعداء ومحتلين، وهم مخططين لتهجير الشعب الفلسطيني، ودائما المحتل ما بعطيك فرصة إنه أنت تعيش بأمن وأمان. فأنا يعني يمكن نظرتي سوداوية، يعني مش راح يكون انتخابات أو نتائج الانتخابات الإسرائيلية لصالح الشعب الفلسطيني.
1: شيء مؤكد،
0: لأنه
1: يعني
0: هذا عدو وهذا محتل.
1: صحيح، لأنه يعني الفصائل الثلاثة والأشخاص الثلاثة مرشحين أن يكون واحد منهم رئيسا لحكومة المستعمرة الإسرائيلية متمسكين بمسألتين: أولا أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، ثانيا أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، ليست عربية، ليست محتلة، بل يهودة والسامرة، أي جزء من خرطة المستعمرة الإسرائيلية. طب الآن اللي عمال بتشاهدوه عندكم في الضفة الفلسطينية، بالإضافة كما تفضلتي أن قطاع غزة يتعرض للعدوان المستمر، القتل المستمر، على الرغم من قرار وقف إطلاق النار في 10/10، يعني قبل سنة، يعني مر الآن سنة على قرار وقف إطلاق النار، ومع ذلك شهداء فلسطين في قطاع غزة تجاوزوا 1400 شهيد. طيب الآن يعني ما يحصل في الضفة الفلسطينية بين قوسين، الهجوم المبادرة من قبل المستوطنين يعملوا بين قوسين لتحرير يهودا والسامرة من شعبكم، منكم، من الأجانب الفلسطينيين المقيمين على أرض يهودا والسامرة.
0: هذه معتقداتهم.
1: نعم.
0: هاي معتقداتهم ومخططاتهم، ولكن صمودنا رح يحاربهم. يعني نحن بصمودنا إن شاء الله رح ننتصر عليهم، لأنه مستحيل أي شخص من الشعب الفلسطيني يهاجر أو يفكر بأنه يترك أرضه أو يترك شجره أو يترك أولاده مهما تعرضنا، ونحن كل يوم نتعرض للإيذاء من المستوطنين ومن الجيش الإسرائيلي.
1: على أي حال، يعني هذا الأمل الموجود عندك على الرغم من أنك وصفتي حالك أنك متشائمة، هذا الأمل بنتمنى لكم وشي مؤكد.
0: أنا متشائمة من نتائج الانتخابات، ولكني أنا بخصوص شعبي أنا واثقة أنه شعبي شعب مناضل، شعب صامد، شعب لن يتخلى عن أرضه ولن يتخلى عن ثوابته الفلسطيني.
1: شيء مؤكد، هذا واضح من المعارك اللي خاضها الشعب الفلسطيني طوال مسيرته الوطنية، يعني من عشرات السنين، وأيضا هذه حصيلة كل الشعوب التي تناضل ضد الاحتلال وضد الاستعمار من أجل انتزاع حريتها واستقلالها. لذلك الأمنيات لك على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوطني. السيدة ابتسام زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية من رام الله، لك كل الاحترام والتقدير عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل الاحترام لك من برنامج اللقاء المفتوح.
0: شكرا، شكرا جزيلا.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أهلا.
1: أعزائي المستمعين، نواصل هذا الحوار بنفس المضمون، بنفس الصيغة، بنفس التوجه، ولكن من رام الله إلى عمان، حيث أستضيف هنا في الاستوديو السيد عمران الخطيب، عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين. أهلا وسهلا أستاذ عمران.
2: أهلا وسهلا أستاذ حمادي.
1: يا مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. أنت استمعت للحوار مع السيدة ابتسام زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية من رام الله عبر الأثير. لذلك بدي أسألك أستاذ عمران الخطيب، باعتبارك عضو المجلس المركزي الفلسطيني، يعني هل ترى بأنه الأسباب التي أوردتها السيدة ابتسام هي فعلا جوهرية وتستحق يعني هذا الـ هذا الـ هذا الـ التأجيل لانتخابات المجلسين التشريعي وأيضا المجلس الوطني والرئاسة الفلسطينية؟
2: بعتقد في جوانب عديدة ذكرتها السيدة ابتسام، جوانب صحيحة إلى حد كبير، ولكن في جوانب أخرى لم تذكرها. وأنا بحكم أن مشاركتي في مختلف الحوارات الفلسطينية منذ 2005 في القاهرة وفي العلمين والعديد من جلسات الحوار في القاهرة وفي الجزائر وفي الصين وفي موسكو وما إلى ذلك، بعتقد أن القضية مش قضية حوارات، الحوارات كثيرة، والشعب الفلسطيني سئم هذه الحوارات الفلسطينية،
1: ملأ
2: طبعا،
1: فقدت مصداقيتها
2: لسببين.
1: نعم.
2: السبب الأول أنه هذه الحوارات محصورة فقط بين القوى الفلسطينية، بين الفصائل الفلسطينية. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، طيب وين باقي المجتمع الفلسطيني ليكون شريكا في صنع القرار الفلسطيني، طالما أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد؟ يعني أنا شاهدت بالحوارات أنه أعضاء مستقلين مشاركوا بالحوار، لكن هذول أعضاء منتقيين، يعني يتم انتقائهم للمشاركة في الحوار. نحن نريد حوار فلسطيني جاد، ليس فقط من أجل الانتخابات، بل لمعالجة مختلف القضايا التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
1: تحديات
2: الكبيرة، سواء على المستوى الداخلي، على المستوى مع الاحتلال، في مختلف القضايا. إلى جانب ذلك، بدنا نوصل إحنا لمرحلة، هل الذين يقودون هذه الحوارات الفلسطينية كل الأطراف وخاصة الطرفين حركة فتح وحركة حماس، هل هم حقا مؤمنين بالشراكة السياسية؟ إحنا ناقصنا الشراكة السياسية، وليس يعني المفروض أن تكون الحوارات على مبدأ قيم الشراكة الوطنية، لأننا شعب نعيش تحت الاحتلال، وبالتالي هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تحصره فقط أنه تملي عليه إملاءات معينة. اليوم بنصدر مرسوم رئاسي بالانتخابات، وبعد فترة تؤجل الانتخابات والشعب لا يشاور. يعني بال2006 لما صارت الانتخابات، كل الشعب الفلسطيني كان فرح وسعيد بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحصلت هذه الانتخابات، وكانت هذه الانتخابات الأخيرة، لم تتكرر هذه الانتخابات، وكانت الأوضاع تسمح بإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام. لا استطعنا إنهاء

0: الانقسام ولا استطعنا إجراء الانتخابات، وكل طرف من الأطراف يحمل الطرف الآخر المسؤولية عما آلت إليه الأحداث. طيب، في الحوار الفلسطيني بعد خطاب الرئيس وحوار الرئيس أبو مازن مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، اجتماع الإطار القيادي مع الأمناء العامين عبر الفيديو كاليفرنس من بيروت وعبر رام الله، الجميع وقف باستعداد وتأييد لخطوة الرئيس أبو مازن بما يتعلق بالشراكة الوطنية وتجميد الاتفاق مع الاحتلال، وأصدر فيما بعد نتيجة الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحركة حماس جبرين رجوب والشهيد العروري والذي استشهد في بيروت، جرت حوارات إيجابية على المستوى الثنائي، وهذه الحوارات قادت إلى حوار القاهرة 2021، وتخللها أيضا كان صدر مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني. بعد أن سجلت القوائم تم إلغاء الانتخابات تحت بند أن وذريعة بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بإجراء الانتخابات. طب مع موضوع عدم إجراء الانتخابات في القدس، ما هذا شيء معروف، وأن الاحتلال الإسرائيلي وخاصة بعد الضم بيعتبر أن القدس هي موحدة ولا يسمح بإجراء الانتخابات،
1: بس لا يسمح بإجراء انتخابات فلسطينية،
0: على انتخابات فلسطينية في القدس. ولكن علينا كفلسطينيين سواء من خلال القائمة الموحدة أو من خلال التوافق الوطني على عدد من أعضاء المجلس التشريعي بالقدس، كما يتم التوافق على اختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، نستطيع اختيار عدد من المقدسيين رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين أن يكونوا أعضاء في المجلس التشريعي. ليس شرط أن تكون عبر صناديق الاقتراع ونعمل مراكز اقتراع فيه، لأنه في عائق الاحتلال. طب إحنا ليش ما بنجري انتخابات للمجلس الوطني وتتم عبر التوافق الوطني؟ نتيجة أنه الشعب الفلسطيني مشتت ما بين الداخل وما بين الخارج وأقطارا مختلفة، لذلك تتم عملية التوافق. الآن في الظرف الراهن حول تأجيل الانتخابات، أنا بعتقد أنه كان في تسرع في قرار الانتخابات، كان من المفترض أن يسبق القرار في الانتخابات هو الذهاب إلى حوار وطني، حوار وطني شمل كل الفصائل الفلسطينية، وأيضا وأركز عليها الشخصيات الوطنية المستقلة، لأن هذه منظمة التحرير الفلسطينية بنيت من الشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة. أين دورهم؟ المهم والأهم أنه كان من المفترض أن تتم هذه الحوارات التي تداعت إليها الفصائل الفلسطينية في الوقت الحاضر ولم تحدث. كان من المفروض أن يكون هناك توافق على إجراء الانتخابات، وليس فقط على إجراء الانتخابات، مواجهة التحديات للجانب الفلسطيني، سواء التحديات بما يتعلق في الانتخابات في القدس، وأيضا الانتخابات حتى في الضفة الغربية في ظل وجود 900 حاجز مقطعة أوصال الضفة الغربية. وهل كنا نتوقع أن تسمح إسرائيل إلى لجنة الانتخابات بالذهاب إلى قطاع غزة إذا كانت اللجنة الإدارية التي وافق عليها الرئيس ترامب لم يسمح لها حتى هذه اللحظة دخول قطاع غزة؟ هل كنا نتوقع بأن بالبيان الذي صدر أن لجنة الانتخابات لم تتمكن من الذهاب إلى القدس وقطاع غزة؟ طب إذا اللجنة الرئاسية اللي شكلوها ما تمكنت، يعني كنا نتوقع أن إسرائيل تفتح معبر رفح؟ إذا هي بتمنع دخول كيس طحين إلى قطاع غزة، تمنع إدخال المساعدة، تسمح بإجراء الانتخابات؟ هذا يعودنا إلى القضية الأساسية، يجب بناء الشراكة الوطنية من الفصائل ومن الشخصيات الوطنية المستقلة، وأقصد بالشخصيات الوطنية المستقلة ليس فقط نختار 3-4 أشخاص من داخل الضفة الغربية وغزة ونقول هاي شخصيات فلسطين مستقلة، هناك العديد من الكفاءات الفلسطينية الموجودة في الوطن وفي الشتات لماذا يكون هناك المؤتمر الشعبي، مؤتمر اسطنبول والمؤتمرات الأخرى الموازية تحاول أن تخلق البديل؟ هذه المجمعات التي تتحدث بامتعاض عما يحدث في الساحة الفلسطينية يجب أن نسعى إلى أن تكون شريكا في القرار الفلسطيني، شريكا في الحوار الوطني الفلسطيني، من أجل مخرجات الحوار الوطني ومن أجل مستقبل القضية الفلسطينية في كل القضايا. يعني القضية مش مربوطة بس بموضوع الانتخابات، أيضا مربوطة في الأوضاع الداخلية. كيف ممكن إن إحنا نواجه الاحتلال؟ شو الآلية اللي ممكن نواجه فيها الاحتلال الإسرائيلي داخل الضفة الغربية، داخل القدس، داخل قطاع غزة الذي محاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ ولذلك لابد من صنع الشراكة الوطنية، ونؤمن بأن لا يمكن أن نفعل ونطور منظمة التحرير الفلسطينية بعيدا عن الشراكة الوطنية. وفي مقدمة ذلك، يجب أن تكون، هذا صحيح رأي حركة فتح، وحدة حركة فتح هي عامل أساسي للوحدة الوطنية الفلسطينية.
1: صحيح. الحقيقة يعني أنت يعني طرحت قضايا في غاية الأهمية والجوهرية أستاذ عمران الخطيب، وهذا الحقيقة يعني بدي أشكرك أنك أنت وسعت البكار يعني حول العناوين اللي تحدثت فيها الضيفة الأستاذة ابتسام زيدان من رام الله. لكن الآن يعني ما تفضلت به هل يجد صدى إيجابي لدى أصحاب القرار في يعني في منظمة التحرير والآخرين؟ يعني الآن زي ما تفضلت يعني وأنت كنت شاهد وشريك في الحوارات الفلسطينية، ومع ذلك لم تعطي أي ثمرة، أي نتيجة عملية ملموسة حقيقية، والكل يعني بتحدث عن ضرورة الحوار والآخر ولكن بدون نتائج. الآن هل تعتقد بداية يعني هل تحمل المسؤولية لطرفي الانقسام أم أن أحدهما يتحمل المسؤولية دون الآخر؟
0: لا، كلاهم يتحمل المسؤولية. نعم. كلاهم يتحمل
1: فتح
0: المسؤولية.
1: وحماس.
0: فتح وحماس طبعاً. نعم. هم بتحمل المسؤولية، ولكن أنا بعتقد في الوقت الحاضر، وإن شاء الله تكون يعني وجهة نظري صحيحة، بأنه هناك في جدية لدى اللجنة المركزية لحركة فتح في موضوع المصالحة، في موضوع الحوارات، في موضوع الشراكة الوطنية، وهذا لقى تجاوب خلال الجولة التي قام بها رئيس الوفد حركة فتح الأخ جبرين رجوب ومحمد الشتية وروحي فتوح أعضاء القيادة حركة فتح في الحوارات مع الجبهة الشعبية، مع حركة حماس، مع الجهاد الإسلامي، مع هذه الفصائل. هذه يجب أن تتكثف هذه الاتصالات، وهناك لقاء سوف يتم خلال هذا الأسبوع مع نفس هذه الفصائل، وخاصة بعد قرار تأجيل الانتخابات. وبالتالي موضوع الشراكة الوطنية يجب أن تتجسد، وإلا الجميع خاسر، والخاسر الأكبر هي القضية الفلسطينية. ولذلك ليس أمام الجانب الفلسطيني بكل مكوناته إلا خيار الوحدة والتوافق الوطني الفلسطيني لمواجهة كل هذه التحديات.
1: هذا صحيح، لأنه شيء مؤكد، يعني بدون وحدة وطنية فلسطينية وفي ظل تفوق وقدرات وإمكانيات العدو الإسرائيلي، شيء مؤكد أن الشعب الفلسطيني بيدفع أثمان باهظة بدون ما يحقق نتائج عملية ملموسة.
0: بما في ذلك أستاذ حمادي، يعني دع عن موضوع الانتخابات وما إلى ذلك، إحنا كيف ممكن كفلسطينيين نكسب داعمين للقضية الفلسطينية؟ أول لازم نشتغل على جبهتين. الجبهة الأولى هي الجبهة الداخلية، المقاومة الشعبية. يجب أن تعزز المقاومة الشعبية للاحتلال في داخل الضفة الغربية وفي داخل القدس وفي داخل قطاع غزة، هذا جانب. وأيضا يجب أن يكون هناك تحرك دبلوماسي فلسطيني بعد نتائج الانتخاب، بعد نتائج الحوارات الفلسطينية، نتوجه إلى الدول العربية، إلى الأحزاب العربية والإسلامية والقوى السياسية في دول العالم، وأيضا كدولة فلسطين تتحرك مع الدبلوماسيين العرب، وخاصة أن هناك لجنة عربية في هذا المجال. يجب أن نتحرك على المستوى العربي وعلى المستوى الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية. يجب أيضا أن ننظر إلى خطاب جلالة الملك عبد الله. كيف نستطيع أن نأخذ من هذا الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه في الأمم المتحدة، وهو يحمل في ثناياه وفي وجهة هذه النظر الجريئة والتي طرحت خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الكثير من القضايا والملفات التي نستطيع أن نحملها ونقدمها للعالم. الرؤية هذه التي قدمها وهي عملية إنقاذ للقضية الفلسطينية من جانب، وأيضا إشارة واضحة بأن المعطل لحل الدولتين هو الطرف الإسرائيلي، كما أشار عليه جلالة الملك في خطابه أمام الأمم المتحدة. وأنا تسمح لي أن يعني أثمن هذا الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله، وكلنا فلسطينيين وعرب وأردنيين نقف خلف جلالة الملك على هذا الموقف الاستثنائي من زعماء العالم.
1: كل الاحترام بهذا التوجه سيد عمران الخطيب، عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين. طب أستاذ عمران، يعني تجد أن العالم الآن يتعاطف ويتضامن مع الشعب الفلسطيني بشكل بارز، وهنالك تحولات تدريجية لصالح فلسطين وضد المستعمرة الإسرائيلية، حتى ما فيها الدول التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية مما فيها بريطانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام. يعني كيف تنظر لهذه التحولات، وكيف يمكن أن تنعكس على الطرفين، أن تنعكس على حالة نهوض وطني فلسطيني، وأن تنعكس على حالة انحسار وتراجع في مكانة المستعمرة الإسرائيلية أمام شعوب العالم وحكوماته؟
0: أنا بعتقد بأنه اللي شكل رافعة للقضية الفلسطينية هو حقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: ولكن ما زاده تضامنا وانعكاسا إيجابي لصالح القضية الفلسطينية هو إمعان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، وخاصة عملية الإبادة الجماعية الذي ذهب ضحيتها 100,000 شهيد في داخل قطاع غزة، إضافة إلى أضعاف مضاعفة من الجرحى والمصابين، إضافة إلى الاعتداءات السافرة على الأسرى والأسيرات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء في السجون أو في معسكرات الاعتقال. وهذه الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها الاحتلال شاهدها العالم. عام 48 كان الشعب العالم يسمع بأن الشعب الفلسطيني يعاني من النكبة، وأن إسرائيل فعلت كذا وما إلى ذلك. اليوم العالم، شعوب العالم أقصد، شاهدت ما تقوم به إسرائيل من عملية إبادة وقتل وإرهاب، وأيضا الخطاب الإسرائيلي اليميني المتطرف والذي أصبح يشكل دائرة شاملة في داخل المجتمع الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني وضد العرب ومشروعهم بموضوع إسرائيل الكبرى. هذه المواقف للاحتلال دفعت الشعوب، وليس الدول، الشعوب العالم الديمقراطي في فرنسا وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ هذه المواقف المتقدمة التي أفرزتها نتائج صناديق الاقتراع في تلك الدول، والتي تضامنت ووقفت إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني. ولكن أذكر كما قال جلالة الملك خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا، الموضوع ليس بموضوع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي، وتصبح هذه القرارات كما قالها جلالة الملك حبرا على ورق إذا لم تطبق، وبالتالي المطلوب من هذه الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني والمؤيدة لقراراته، وخاصة بريطانيا وكندا وفرنسا وما إلى ذلك من الدول، إلى أن ترفع السقف أعلى من ذلك، ليس في بيانات التنديد ولكن في عزل هذه الحكومات اليمينية الإسرائيلية المتعاقبة والمتطرفة، وأن يتم اتخاذ قرارات جريئة بالمقاطعة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية ومن كل هذه الجوانب على غرار النظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا. هذه القرارات المطلوبة والجريئة.
1: هذا صحيح، ويعني أعتقد أن الانتخابات المقبلة في البلدان الأوروبية المتعددة ستعطي نتائج في تشكيل هذه الحكومات والبرلمانات بشكل يعكس الحالة الشعبية في الشوارع الأوروبية، لأن هذه الحكومات ما زالت على الأغلب هي نتاج برلمانات سابقة وسياسات سابقة. ولكن أريد أن أسألك أستاذ عمران الخطيب، أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب وجه بصفعتين، الأولى أن كان رهانه على الحصول على جائزة نوبل، فكان يتوقع أنه حقق إنجازات بثمانية حروب وحقق الإنجاز الكبير بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ب10/10/2025. طبعا الوقائع تدحض يعني ما قاله وما سعى إليه، خصوصا ما قاله كوشنير أن مبادرة الرئيس ترامب حققت إنجازات كبيرة، لكن حقيقة على الأرض في الواقع لم تحقق شيء عملي ملموس، ما زال القتل والاغتيالات الإسرائيلية ما زالت متواصلة على قطاع غزة. ولذلك كانت الصفعة الأولى هو رهانه على الحصول على جائزة نوبل. أما الصفعة الثانية أن جائزة نوبل راحت لمحامية، لقاضية من جنوب إفريقيا مؤيدة للشعب الفلسطيني ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وهي التي كانت رئيسة اللجنة التي حاكمت المستعمرة الإسرائيلية وخرجت بقرار أنها تمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يعني كان رهانه شيء، أجا رهانه نقيض، يعني رهاناته هو ونتنياهو. ولذلك كيف تنظر يعني لهذه الصفعتين اللي وجهت للرئيس ترامب في هذا الاتجاه؟
0: بكل تأكيد أنظر إلى بالجانب الإيجابي، ولكن ليس فقط أجاوبك بالجواب الإيجابية، ولكن الأهم من ذلك أنا بدي أعرف، والمشاهدين والمستمعين بدهم يعرفوا، وين هي الحروب التي أوقفها ترامب؟ أولا هو خطاب ترامب بالكنيسة الإسرائيلي عشية اجتماع يوم اجتماع شرم الشيخ، تأخر عن موعد الاجتماع، قال خليهم يستنوني في خطابه بالكنيسة، وقال أنا نتنياهو طلب من الكنيسة ومن رئيس الدولة الإسرائيلية أن يصدر عفوا عن نتنياهو المطلوب للقضاء والفساد، هذا جانب. والجانب الآخر قال كلما زارني نتنياهو يطلب مني السلاح وأنا أعطيه السلاح الحديث، في كل مرة كان يضحك. هو ترامب الإدارة الأمريكية
1: شريك
0: في الاحتلال الإسرائيلي، شريك في ذبح الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. إضافة إلى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت ترأس حل الرباعية الدولية وحل الدولتين، وهي استناد لقرارات الشرعية الدولية، ولم منذ أن تولى الرئاسة حتى الآن لم يذكر الرئيس الأمريكي حل الدولتين. لقد أمات حل الدولتين بالإبادة الجماعية والصمت على ما يحدث بقطاع غزة وعلى ما يحدث في داخل الضفة الغربية، وهو كان يسعى إلى تهجير الفلسطينيين ترامب نفسه إلى الجمهورية مصر العربية وإلى الأردن، وطلب من جلالة الملك أن يقبل التهجير. كان رد جلالة الملك أننا نعالج 2000 طفل من قطاع غزة من مرضى السرطان، هذه الأمراض التي انتشرت نتيجة الإبادة الجماعية، وبالتالي الفلسطينيين سواء بقطاع غزة أو بالضفة الغربية أو في مناطق الاحتلال رغم كل الإجراءات الإسرائيلية، والإجراءات الإسرائيلية بالمناسبة من أصعب ما يمر على الشعب الفلسطيني، وخاصة الآن في داخل الضفة الغربية، من حصار اقتصادي، من مصادرة أراضي، من حصر واحتجاز أموال المقاصة الضرائب الفلسطينية، كل ذلك، هذه الضغوطات على الفلسطينيين لدفعهم للهجرة نحو الأردن ودول أخرى. ولكن الشعب الفلسطيني والقيادتين، القيادة الأردنية والقيادة الفلسطينية، معنيين بصمود الشعب الفلسطيني، وموقف جلالة الملك هو ثابت بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني.

0: في داخل الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وأيضا موقف جمهورية مصر العربية التي أعلنت منذ اليوم الأول في الحرب على قطاع غزة أنها وقفت سدا منيعا في موضوع الهجرة إلى مصر. وهذا الموقف الأردني المصري المشترك ساند الشعب الفلسطيني في صموده ومنع موضوع الهجرة الذي يسعى إليها الجانب الإسرائيلي والأمريكي.
1: طب سيد عمران الخطيب، يعني الحقيقة تجد هذا التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وأيضا تجد أصدقاء الشعب الفلسطيني وأشقائه يعني يلومون استمرارية هذا الانقسام. يعني أنت الآن في الموقع القيادي الفلسطيني، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، ماذا تعملون داخليا من أجل إنهاء هذا الانقسام؟ هذا الانقسام يعني هدية مجانية لعدوكم الإسرائيلي.
0: بصراحة كلا الطرفين، حركة حماس كانت تستحوذ وتسيطر على قطاع غزة
1: 17 سنة
0: 17 عام بعد الانقلاب الدومي، وأيضا استحواذ في رام الله منظمة التحرير على السلطة فيه. ولذلك أنا المطلوب من كلا الطرفين، يعني كلا الطرفين قدموا مبادرات عديدة. يعني حركة حماس قدمت تنازلات، آخر تنازلاتها كانت تخليها عن السلاح. أنا بعتقد بأنه إحدى لو قدمنا تنازلات داخلية لكل طرف من الأطراف الفلسطينية كان نستطيع أن نصنع مخرجات هذا الحوار بتوافق وطني ووحدة وطنية فلسطينية بعيدا عن كل الأهداف الذاتية لهذا الفصيل أو ذلك الفصيل.
1: طيب أستاذ عمران الخطيب، يعني أنت بالموقع القيادي الفلسطيني، من خلال التجربة الفلسطينية، أن هنالك ثلاث أدوات للنضال، ثلاث أدوات: الأولى الكفاح المسلح، ثانيا الانتفاضة الشعبية، ثالثا المفاوضات. هل هنالك أسلوب رابع؟ الجواب لا. لكن الآن أنتم بحاجة لثلاث عناوين، يعني تفضلت وذكرت يعني جزء منها. أنتم بحاجة لبرنامج سياسي مشترك،
0: صحيح،
1: ثانيا مؤسسة تمثيلية واحدة، ثالثا أدوات كفاحية متفق عليها. الآن حينما ننظر الأدوات الكفاحية، لا المفاوضات حققت نتائج ولا الكفاح المسلح حقق صحيح. نتائج، بينما الانتفاضة الشعبية من سنة 87 لسنة 93، انتفاضة شعبية كل الشعب الفلسطيني شارك فيها، كانوا الشهداء فقط 1500، بينما يعني في قطاع غزة عشرات الآلاف، لم تحقق النتائج السياسية التي حققتها الانتفاضة ب 1500 شهيد. لذلك هل ترى بأنه الأدوات هذه يجب الاتفاق عليها بحيث لا ينفرد أحد لا بالكفاح المسلح ولا بالانتفاضة الشعبية ولا بالمفاوضات، يجب أن تكون هذه الأدوات متفق عليها والالتزام بما تتفقون عليه؟
0: بكل تأكيد كلامك صحيح، وإحنا بدنا نحكي أنه أهم الانتصارات التي حققتها ثورة الجزائر هي بوحدتهم الوطنية، مع عندهم كان عشرات الفصائل. فيتنام انتصرت بوحدتها الوطنية رغم الخلافات الداخلية التي كانت. وبالمناسبة بالموضوع الفلسطيني، إن احنا أحوج الناس إلى الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية لا تعني فقط الذهاب إلى صناديق الاقتراع وقديش حصتك وقديش حصتي. الحوار الوطني يجب أن يتجسد على مبدأ الشراكة الوطنية ومشاركة المجتمع الفلسطيني بالقرارات، وبالتالي لا تبقى القيادة والعمل الفلسطيني حكرا على طرف دون الآخر. يجب أن يكون هناك مبدأ الشراكة ومبدأ التوجه إلى صناديق الاقتراع، والشعب يختار الرئيس، يختار النواب وما إلى ذلك. يجب أن نؤمن بأن عملية التغيير عبر صناديق الاقتراع.
1: نعم، صناديق الاقتراع هذه أحد الأدوات التي تؤكد على شرعية يعني ما تفضلت به، شرعية القيادة، شرعية الخيارات، شرعية أيضا التوافق السياسي بين مختلف الأطراف، وأيضا لإظهار شعبكم وقيادتكم أمام العالم بأنه شعب ديمقراطي، قيادة ديمقراطية تحظى بالاحترام والتقدير، لأنه العالم ينظر لكم مع الأسف، على الرغم من أغلبية بلدان العالم وشعوب العالم 159 دولة الآن يعتبر

0: يعترفون بالدولة الفلسطينية من 193 دولة، يعني عدد أعضاء الجمعية العامة المتحدة دول العالم 193. طبعا الدولة 194 هي فلسطين،
1: نعم
0: ولكن غير معترف فيها إلا كمراقب. لذلك العالم هذا ينظر لكم أنكم لم تتمكنوا إلى الآن من تحقيق الوحدة عبر الشرعية وصناديق الاقتراع، ولذلك أهمية يعني أن تتم هذه المسألة في هذا الاتجاه، بحيث يعني هذه الحوارات اللي تحدثت عنها واللي تحدثت عنها السيدة ابتسام زيدان يمكن أن تحقق النتيجة في يعني مسألة كيف يمكن فعلا وحقا أن تكون النتائج العملية ملموسة. طيب الآن أنتم مقبلون على هذا الحوار، وأنت تحدثت مسألة ضرورية أن لا يقتصر الحوار على فصائل المقاومة، يجب مشاركة شخصيات فلسطينية مستقلة ذات مصداقية من الجاليات الفلسطينية، من
1: صحيح.
0: أوروبا، من أمريكا، من أفريقيا، من البلدان العربية إلى آخره. يعني بعتقد خاصة أن جزء الشعب الفلسطيني كله بال 48 و67 هم نصف الشعب الفلسطيني،
1: صحيح.
0: وخارج فلسطين نصف الشعب الفلسطيني، بالتالي لا يجوز شطب النصف الآخر، لأنه الحقيقة يعني سابقا كانت تعطي الأولوية قبل أن يتمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات اعتمادا على نتائج الانتفاضة الأولى واتفاق أوسلو أن ينقل الموضوع الفلسطيني من المنفى للوطن.
1: نعم صح.
0: لكن برضو الآن في حالة من الإجحاف، حينما ندقق بالأرقام بأن في الداخل ممثلي الداخل يعني والداخل هنا فقط الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة وليس كل الداخل،
1: نعم.
0: الفلسطيني، أن يعني الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس لا يتجاوز 5 مليون، بينما خارج فلسطين حوالي 8 مليون.
1: صحيح.
0: ولذلك لازم يكون في توازن بهذا الاتجاه، بحيث كل الجاليات الفلسطينية في العالم تكون ممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني.
1: بالتأكيد أنا عضو في لجنة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، والتي انبثقت عن اتفاق القاهرة 2012، وعقدنا 3 اجتماعات لهذه اللجنة برئاسة المرحوم سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وشارك فيها كل الأطراف، كل الفصائل الفلسطينية. هذه اللجنة عقدت اجتماعين لها في العاصمة الأردنية عمان في مقر المجلس الوطني الفلسطيني، وكانت تتحدث عن موضوع عضوية المجلس الوطني الفلسطيني والعلاقة ما بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي. بالنهاية تم الاتفاق أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الشتات 200 عضو، وأن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني في الداخل 150 عضو، يضاف إلهم أعضاء من المجلس التشريعي، وأعضاء المجلس الوطني هم أعضاء مجلس تشريعي. وهذا الاتفاق، هذا اتفاق وطني رفع إلى اللجنة التنفيذية وإلى الرئيس، ولكن جرى تعديل عليه أن بالمناصفة 175 175، لكن للأسف كل هذا الاتفاق الذي تم في السابق وبحضور لجان قانونية ودستور واللجنة الدستورية وما إلى ذلك أصبح فارغ، أفرغوا من مضمونه. شكلت لجنة جديدة، وهذه اللجنة أقرت في الداخل أن عدد أعضاء المجلس في الداخل المجلس الوطني 200 عضو بما فيهم أعضاء المجلس التشريعي، وأن في الخارج 150 عضو. هذا لا يجوز، وأنا هذا الحديث ما بحكي بداخل الإذاعة، أنا حكيته في اجتماعات، لأن عضو في اللجنة الجديدة التي شكلت وشاركت في اجتماعاتها، وأن هذا لا يجوز من لأنه عدد الشعب الفلسطيني بالخارج ضعفين عن الموجودين في الداخل، ولكن للأسف الشديد لم يغير شيء. من المفترض أن قوى المجتمع الفلسطيني، ليس فقط الانتقاد، أن تشكل رافعة للشعب الفلسطيني إلى جانب القوى والفصائل الفلسطينية وتفرض دورها وحضورها.
0: كل الاحترام، أعتقد أنه هذا شيء جوهري وضروري ومفيد، لا أن تبقى القرارات أولا بيد الفصائل، وثانيا من الفصائل لبعض القيادات الفصائل، وبالتالي تصبح المسألة يعني احتكار لمن يتخذ

0: هذا الحوار، وإن شاء الله أن نتواصل وإياك بعد إجراء هذه الحوارات، ويكون ما تفضلت به قد أنجز وتم الاتفاق عليه وأقر على هذه الخطوات.
1: شكرا أستاذ حماد الفراعنة، وشكرا لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وشكرا للشعب الأردني قيادة وشعبا بوقوفها الثابت والداعم والمساند للشعب الفلسطيني.
0: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى. جرير. جرير هو اسم عربي قديم وأصيل يتضمن معاني عديدة، فهو أولاً اسم علم، وأشهر جرير في الأدب العربي هو الشاعر الأموي جرير. أما معناه فهو حبل من أدم يختم به البعير، وقيل إن معنى جرير أيضا هو الحبل وجمعه أجرة.
3: والجرير هو في مقدمة صفحة العنق، والجرير أيضا قطعة من أدم ملين يثنى على أنف البعير النجيبة والفرس. الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي. زهرة. زهرة تلألأ وأضاء. زهر هي نور كل نبات في معناها الحقيقي، وقد جاءت منها معان مجازية عدة تفيد المتعلقة بها، مثل الزاهر وهو الحسن من النبات، والزاهر المشرق من ألوان الرجال،
3: والأزهر اللبن ساعة يحلب، والزهرة النبات، وزهرة الحياة الدنيا.
2: وزهرة هي قراءة أهل الحرمين وأزهار النبات، وبه سمي الشاعر زهير بن أبي سلمى.
3: والزهرة الحسن والبياض، ورجل أزهر أبيض، والأزهر الجامع المستنير.
2: والزهرة البياض النيل وهو أحسن الألوان، وجمل أزهر أي متفاج، والزهروان هما المنيرتان المضيئتان، واليوم الأزهر أي ليلة الجمعة ويومها.
3: والأزهر الأبيض، والزهر ثلاث ليال من أول الشهر، والزهرة هو اسم الكوكب المعروف وهو أبيض، والزهور تلألؤ السراج الزاهر.
2: والأزهر اسم للقمر، والأزهران هما الشمس والقمر، وزهر الزند إذا أضاءت ناره.
3: والأزهر النير، ويسمى الثور الوحشي أزهر والبقرة زهراء.
2: والازدهار بالشيء هو الاحتفاظ به، ومعنى ازدهر أفرح، وقضيت منه زهري أي حاجتي.
3: والمزهر العود الذي يضرب به، والزاهرية التبختر، وبنو زهرة حي من قريش.
2: والمزاهر موضع، والمزهرية أخيرا هو المكان الذي توضع فيه الزهور.
3: الورقة الثالثة.
2: لعبة الحروف. شجر.
3: كلمة شجر معناه الشجرة، لدخول أغصانها بعضها في بعض فسميت بهذا الاسم. والشجر كل ما سما بنفسه.
2: وشجر وشجر رفع، وشجر تنازع، وشجر طعن بالرمح، والشجر الصرف. ما شجرك عني أي ما صرفك عني.
3: وشجر تقال لكل ما اجتمع ثم تفرق، والشجر مفرح الفم وقيل مؤخره، وشجر الفرس ما بين أعالي لحييه، والشجر من الرحل ما بين الكرين وهو الذي يلتهم ظهر البعير.
2: أما إذا بدلنا ترتيب الحروف فإنها تعطي معاني مختلفة أخرى.
3: جرش اسم موضع أثري في الأردن.
2: شرج سمن سمنا حسنا.
3: وشرج فهم.
2: شرج هذا مثله في السن.
3: الشرج الضرب.
2: شرج شرابه مزجه.
3: الورقة الرابعة.
2: الخطأ
3: والصواب.
2: يقولون رأى الضيف من شق في الباب، وهذا خطأ.
3: أما الصواب فهو رأى الضيف من شق في الباب، أي من خرم فيه أو خرق أو صدع.
2: وممن ذكر الشق معاجم التهذيب والصحاح ومفردات الراغب الأصفهاني والأساس والنهاية والمغرب والمختار واللسان والمصباح والقاموس والتاج والمد ومحيط المحيط وأقرب الموارد والمتن والوسيط.
3: وتقول بعض المعاجم إن الشق مصدر في الأصل كالصحاح والمختار

0: والمصباح والتاج والمد ومحيط المحيط والمتن.
1: ويجمع الشق على شقوق، ومن معاني الشق أيضاً الشق الخيشومي، وهو إحدى الفتحات التي على جانبي الرأس وتفتح في الجيب الخيشومي.
0: كذلك الشق القيصري في الولادة، وهو استخراج الجنين بشق البطن، وهي عملية جراحية وتجري في الشقة السفلى.
1: والشق الجهد والمشقة. قال الله تعالى في الآية السابعة من سورة النحل: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. صدق الله العظيم. ومن معاني الشق شق الشيء جزءه ونصفه وجانبه.

0: فقه اللغة. يقال لما فلان الشعث وضم النشر ورم الرث وسد الثغر ورقع الخرق ورتق الفتق وأصلح الفاسد وأصلح الخلل وجمع الشتات وجبر الوهن والوهى جميعا.
1: ويقال أيضا جبرت الكسر جبرا وأجبرت فلانا على الأمر إجبارا.
0: كما يقال أيضا أسى الكلم يأسوه أسوى وأسي على مصيبته حزنا يأسى أسا، وأسى المصاب على مصيبته يؤسيه تأسية، والأسى الصبر الجميل.
1: ويقال أيضا شعب الصدع ورأب الصدع ورأب الثأي رأبا، وهذا أخذ من الرؤبة وهي قطعة من خشب تدخل في الجفنة إذا انكسرت تصلح بها.
0: قال كعب بن مالك الأنصاري طعنا طعنة حمراء فيهم حرام رأبها حتى الممات.

0: لنا لقاء مع الأوراق الخمس. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة